0: للتسجيل عبر موقع الوكالة مؤكدة انطلاق الأشغال موافق السنة. عمالة المهندسين التونسيين تنظم اليوم مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية 27 و2035 و2000. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يقود بداية من اليوم حتى 11 أكتوبر بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 40 و2000. في العالم، عقب اجتماع طارئ عقد في الرياض، حلف مكة الدفاعي المتكون من السعودية وتركيا وباكستان يعلن تفعيل الدفاع المشترك بما في ذلك نشر قدرات وقوات عسكرية في المملكة السعودية. قرار الحلف هذا جاء ردا على التصعيد المتواصل في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عاشق ليل الصفر مداح القمر،
3: أنا بعشقك، أنا كل لك،
4: سأقول لك.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: نغمة تونسية.
2: نغمة تونسية.

سجرة وقبله هي البشرة لفت العصفور السجرة وقبله هي البشرة جاوبني وخنقته العبرة جاوبني وخنقته العبرة.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم مستمعينا. مدي ساعة و25 دقيقة على موجاتنا، تحية لكل من التحق بنا على موجاتنا. والأغنية التونسية هي فقرة قارة في لقانا موال العشاق، فمشكور مطلبنا في أغاني باش نسمعوهم ونحييو كل متابعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نجوى كرم إليسا، نسمعوهم، هذوما هدية لمستمعينا.

أهلا وسهلا بكم، واصلين معكم لقاءنا في موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكل من التحق بنا، مرحبا بكل من كتب لنا كلمة، ومرحبا بكل من اختار متابعتنا سواء كنتوا في تونس ولا خارج حدود هذا الوطن العزيز. من ساعة و37 دقيقة، فما شكون مازال سهر معنا؟ مش نسمعوا توا، نهزكم للزمن الجميل مع صوت وردة الجزائرية. يلا قل لي شنية وردة الجزائرية في يوم وليلة، من أحلى الأغاني اللي غنيتهم وردة، نسمعوها ديما في لقانا موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

وردة الجزائرية من أحلى وأروع الأغاني اللي ترجع بينا لعام 1978، غنية في يوم وليلة، هي من كلمات الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وغنيتها وردة الجزائرية كما قلت عام 1978. مدي ساعة وخمسين دقيقة في لقاء مولى العشاق، ما زلنا حتى ساعة ثالثة. فجرا شكرا على متابعتكم لينا وعلى تعليقاتكم الأنيقة وعلى مقترحاتكم الغنائية. إن شاء الله الجمعة الجاية نعديو بقية المقترحات باش نسمعوا توا غنية من أحلى زاد الأغاني اللي شهرت بها نجاة الصغيرة وعودوها برشا فنانين. نسمعوا مقطع من عيون القلب.

نجد الصغيرة من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجي. مش نقعدوا مع العمالقة ومع السهر في ألف ليلة وليلة. هي واحدة من أشهر روائع الكوكب الشرق أم كلثوم، ترجع بنا العام 1969. اكتبها مرسي جميل عزيز ولحنها عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي. نسموها بعد الأخبار، هكا نوصلوا إلى الجزء الختامي من سهرة موال العشاق. نشكركم انتوما اللي تتبعوا فيها، كلكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لأيمن التنفوري رفيق دربي في هذا المشوار الإذاعي المباشر. أجمل تحيات ندرة عطية. الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. ردا على سؤال كتابي للنائب في البرلمان حاتم اللباوي، وزارة الداخلية تؤكد أنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من الوجود في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على المحلات بمختلف ولاية الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة يفيد أن المجمع يعد برنامجا ترويجيا لموسم 26 و 2027 و 2000 بهدف المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة توازيا مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. خلال لقائه الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لهدف العملية السياسية في ليبيا مع تمسك بلادنا بمبدأ الحياد. العالم عاشية الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، أمين عام الأمم المتحدة أنطوني غوتيريش يقول 7 أكتوبر معاناة لا تنسى وحان وقت بناء مسار للسلام. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: للصفر مداح الأمر،
5: أنا بعشقك، أنا كل لك،
6: سأقول لك.

يا حبيبي

يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. إلزام مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال على الإنترنت، وتمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة، وتوفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية في شكل تطبيقات أو منصات رقمية. تلك من بين إجراءات جديدة أعلنتها وزارة تكنولوجيا الاتصال تعزيزا لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت. ولاية مدنين تتواصل اليوم فعاليات الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والإدماج المالي، وتهدف تظاهرة إلى تعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرات الخاصة، إلى جانب تحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع إلى الخدمات والآليات المالية حسب المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب آمل الحداد. إلى 18 من أكتوبر تتواصل عمليات التسجيل والترشح لمناظرة انتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. خلال نوفمبر انطلاق برنامج للتشجير في ولاية نابل سيشمل مساحة تقدر بحوالي 150 هكتارا حسب رئيس دائرة الغابات محمد الهادي سليماني. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه منفتح دائما على إجراء محادثات مباشرة مع إيران، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، مع الكاتبة نجاح عز الدين ودكتور فتحي فارس. نجاح، أهلا بمريقل وهذا الكتاب الجديد.
2: أهلا ومرحبا وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا لكم على هذا البرنامج.
1: مريقل المهم أنت يا
2: مريقلة شوي شوي الحقيقة.
1: أي دكتور،
3: شكرا أستاذنا العزيز، شكرا على هذا الحوار الذي ما فتئ يطور تجربة السرد في تونس. شكرا لك وتحية إلى مستمعي الإذاعة.
1: أهلا وسهلا بك، تحية. طبعا موضوع هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، كيف يمكن نجاح عز الدين أن تحضن القصة القصيرة اليوم؟ أولا هموم هذه الذات، الذات في ظل هذه المتحولات، التحولات التي نعرفها في حياة الإنسان، سرعة الإيقاع، سرعة الزمن، الهموم اليومية الاجتماعية الاقتصادية غيرها. نعم،
2: الذات لا تنفصل عن هذا الموضوع كما يقال، والذات تتأثر يعني بطبيعة الحال بما هو حولها، وكلما ضاقت الحياة بالذات كلما انفجرت حروفا وكلمات. وأنا بطبيعة الحال أتأثر بهذا الواقع، أتأثر بما يحصل في هذا العالم، والكاتب في حد يعني هو على قدر من الحساسية التي تجعله أكثر تأثرا بما يدور حوله. نحن الآن نعيش في عالم يكاد يكون عالم يعني من الفوضى، من الانقلابات في مستوى الأفكار. في النهاية نحن لا يمكن أن لا نقول شيء عن هذا الواقع.
1: نعم، هذا الواقع يعني كما قلنا، لكن القصة القصيرة دكتور ولها ضوابط وشروط فنية، كيف يمكن في ظل كل هذا أن تحضن إذن هذه الذات؟
3: شكرا أستاذ لهذا السؤال الوجيه، مهم جدا أن نتحدث عن هذه الصلة المتينة بين القصة القصيرة أدبا وبين هموم الإنسان وهموم الذات. في تقديري لا يمكن أن نفكر في هذه المسألة إلا في ظل يعني وعي مزدوج، من جهة وعي فني يرتبط بخصائص القصة القصيرة، ومن جهة ثانية طبيعة هذه التجربة الإنسانية وكيفية التعبير عنها. مسألة الذات وهموم الذات في الحقيقة كما أشارت الأستاذة منذ حين لا تنفصل عن هموم الإنسان، لأنه في النهاية هذه الذات ليست إلا فرد يعبر بتجربته الخاصة عن عمق إنساني واسع. القصة القصيرة ليست في الحقيقة قصة مقتضبة فقط، هي في الحقيقة لحظة مكثفة لتجربة إنسانية عميقة جدا. من هذه الزاوية أرى أن البعد الإنساني والبعد الذاتي تحضنهما القصة القصيرة من خلال هذه القدرة على تكثيف التجربة الإنسانية والتعبير عنها.
1: هذا مهم. انطلاقا طبعا من مجموعة قصصية كوخ من لبن النساء وأشياء أخرى، هذه المجموعة القصصية يعني صورت فيها يعني هموم المرأة، اعتقد يعني نساء عازبات، الفقد، ضيق الحياة، هشاشة إذن الإنسان، إذن انطلاقا من ذلك، وهذه القوة الخفية أيضا التي تجمع أو هي تقود الإنسانية إلى هذا الملاذ الأخير. نعم،
2: كوخ من لبن النساء، كوخ من لبن النساء أو مريقل التي أصدرتها أخيرا، هي تقريب تطرح دائما، خليني أقول تطرح دائما قضايا، أو خلينا نقول هموم إنسانية يعيشها المجتمع ككل لا فقط المرأة. وتحدثت عن المرأة في وضعيات مختلفة، في كوخ من لبن النساء ممكن تناولت المرأة العاملة الكادحة وما تعانيه من صعوبات طبعا تحدثت أيضا عن هذه المرأة المثقفة، أعدت أيضا الحديث عن المرأة من جوانب أخرى، في جزئيات، في تفاصيل، لأني أنا يعني أقتنص التفاصيل وأنسج من خلالها هموم المرأة وهموم الإنسان. في العلاقة بين كوخ من لب النساء ومريجل هي امتداد في الحقيقة، هو استمرارية، يعني دائما أنا مهوسة أو يعني في حالة انشغال تام بالقضايا الإنسانية بالتحديد، لا فقط المرأة. إذن مريجل من خلال طبعا هذا العنوان، خلينا نتحدث عامة أنه أيضا لا شيء مريجل في هذه الحياة، ولكن نقولها دائما، بالتالي كل شيء يدعو إلى أن يعني ننبش فيه.
1: نعم، قبل أن نمر إلى هذا الكتاب، القصة القصيرة إذن يختلف عن الرواية، يختلف
2: أكيد.
1: إذن عن
2: أكيد.
1: فنون أخرى، ربما ضيق المساحة، اعتماد على شخصية ربما رئيسية، على حدث واحد، على أمكنة إذن دقيقة. هل يعني يكون هذا الانضباط يعني الشكلي مساعدا أم معرقلا لتناول إذن هموم الذات وهموم الإنسان؟ نفس السؤال سأودي لك دكتور. نعم،
2: القصة القصيرة هي أولا ساعة جنس، راه مستقل عن الرواية
1: طبعا. هذا
2: نعم.
1: هذا
2: وإذا كانت الرواية كما نقولوا احنا الملوخية، ما أنت تغلى في وقتها وتاخذ زمن، يعني مساحة، تاخذ زمن، تاخذ تشظي للشخصيات. القصة القصيرة هي لحظة حابرة، يقول يوسف إدريس هي تلك الرصاصة التي يعني قد تصيب وقد لا تصيب، والتي تمر في سرعة في سرعة هذه الرصاصة. القصة القصيرة أنا أجد نفسي أنه أهتم كثيرا، قلت بالجزئيات التي منها تنبثق منها كل الأحداث في الحقيقة، لأنه مشهد بسيط يمكن أنه تحدث أو خلينا نقول تنجر عنه تفاعلات، تبعات، والتبعات هذه هي التي تخلق العالم ما حولها. حين نتحدث مثلا عن شيخ في الأقصوصة، أكيد أنه نحن نتتبع أب لأسرة كان فاعلا في الوجود وفي لحظة زمنية معينة كأن المجتمع يهمشه. في الرواية مثلا لماذا، أو أنا لا, لا, لا أقيم مقارنة بين الرواية والأقصوصة، ولكن نحب نقول أنه ربما أنا حتى الآن متمسكة بهذا الجنس لأني أجد فيه ربما الملاذ للتعبير عن أشياء دقيقة، وأنا يعني بطبعي دقيقة الملاحظة.
1: ممتاز جدا نجاح دكتور، نفس الأمر.
3: شكرا. تقديري أن لكل من الرواية والقصة القصيرة أدواتها في التعبير عن هذه الشواغل الإنسانية والشواغل الذاتية، ولكل جنس من هذين الجلسين السرديين لكل منهما يعني أشكال تعبير خاصة. في القصة القصيرة هي مقتضبة، لذلك هي تبحث عن لحظة ما تقتنصها وتكبرها، وبذلك هي تركز على مثلا تأخذ موقف بعينه في انتظار مثلا هذه اللحظة الواعية لهذا طبيب العيون، تقتنص النجاح هذه اللحظة، لحظة الوعي، وتكبرها لتعبر عن عمق يعني عمق الحيرة، عمق قلق هذا الرجل، وهو يعني ينجز عملية لهذا الرجل الذي تحيل عليه يوما ما. إذن قدرة، في تقديري الخاص أنا أقدر أن كتابة القصة القصيرة في الحقيقة أحيانا أصعب بكثير من الرواية، لأن الرواية لها متسعة، معناتها مساحة واسعة يمكن أن تحاصر فيها القضية من جوانبها المختلفة، ولكن قدرة الكاتب القصة القصيرة تكمن في يعني كيف أو متى يقتنص هذه اللحظة ويوسعها ويبائرها ليجعل منها فعلا يعني معبرا عن تجربة إنسانية عميقة.
1: نعم، هذه القضايا وغيرها، يعني تذكر أنه محمد عرس المطوي في نادي القصة، وأنت عضوة في نادي القصة نجاح، يعني كان يدقق إذن في مثل هذه المسائل وكيفية إذن تناول القصة القصيرة إذن لمواضيع دون غيرها، لأن القصة القصيرة إذن كما قال دكتور إذن فتحي فارس إن تحتاج إذن إلى مشاهد معينة يحسن الكاتب إذن التقاطها في مفصل معين في زمن معين في مكان مخصوص مع شخصية مخصوصة أو زاوية ضيقة ربما تختلف عن تلك الزاوية الواسعة التي يمكن أن تتناولها. إذن هذه إذن الرواية نجاح.
2: في بعض المرات هناك شيء داخلي يطلب منك أنك تكتب في هذا الموضوع أو أنك يعني تتوقف عند هذا المشهد. قد أكون في حافلة، قد أكون في مقهى، قد أكون في، ولكن ليس بالضرورة أنه كاتب القصة يبقى يستيقظ صباحا وله مشروع يعني هكا فكرة عامة وتبدأ في الاسترسال في الكتابة. قد تكتب رؤوس أقلام منها
1: طبعا
2: وتعود إليها فيما بعد لتتوسع فيها، لأنك أنت تنطلق صحيح من الواقع، لأنه في النهاية الكتابة كلها رو تنطلق من الواقع، يعني حتى الخيالية تنطلق من، يعني حتى الخرافية خلينا أسطورية في النهاية. القصة القصيرة ماذا أفعل؟ أنه قلت فما حاجة داخلية تأخذك إلى هذا المشهد، أو مثلا بورتري تاع شخص معين، قل قائل ماذا نفعل ب معناتها صورة شخصية لشخص أو يعني توقف عنده، ولكن في النهاية الملامح في حد ذاتها يمكن أن تخفي وراءها معاناة، يمكن أن تخفي وراءها رؤية فكر، يمكن أن تذكر، يمكن تتذكرك يمكن أنها تحمل ذاكرة، يمكن أنه قلت في النهاية القصة القصيرة فيها متعة معينة قد نجدها أيضا في الرواية. بالعكس والقارئ، ثم فرق، أنا نحب نتحدث على نقطة معينة، أنه القارئ الآن عصر الرواية يحب الرواية، لأنه بالنسبة لي يحب يبقى في زمن مسترسل ويكمل الرواية الآخر، هذه هي كأنها تقطع عليه القصة، هذا يقرأ الأقصوصة فما هذا يعني في النهاية، وحتى يعيد من جديد. يعني ممكن في بعض المرات ما الذي يداوي نشاط مداواة نشاط القارئ، يقول الجاحظ
1: نعم.
2: كيف نداوي نشاط القارئ بهذا بجمالية معينة؟ يعني الصعوبة هنا تكمن صعوبة القصة، كيف تشد المتلقي إليها رغم قصرها
1: في زمن قصير كما قال الدكتور فتح،
2: في زمن قصير جدا، ومن يقرأ القصة القصيرة ينشد إليها ويصبح متقارئ متمرس لهذه الأقصوص. ولكن أغلبية نقول صادقين وواضحين أنه هناك شغف بالرواية لأنه لم يتمكن بعد، لأنه في النهاية لازم يكون عنده قدرات، القارئ عنده قدرات ذهنية فكرية لتقبل شيء ما، عنده زادة معرفة معينة بكتابة الأقصوص. نحن اليوم يعني نخلط رو بين الأقصوص وبين الرواية.
1: هذا السؤال سيقودني إذن إلى دكتور فتحي فارس، هل أنت مع هذا الرأي القائل أنه الكاتب اليوم لابد أن ينضبط لتقنيات كتابة القصة القصيرة، أم أن هذه القصة في حد ذاتها كما فعلت الرواية لابد أن تنفتح على فنون أخرى، نصوص أخرى، تقنيات جديدة تجعل هذا النص القصصي نصا أيضا حيا حركيا يتفاعل أيضا مع هموم الإنسان، حتى تفعل القصة القصيرة ما تفعله الرواية في كونها أيضا هي طاغية اليوم على المشهد القرائي دعنا نقول.
3: شكرا للسؤال، إذا مهم جدا أن ننظر في هذه المسألة، لأنه أحيانا حتى في يعني لجان التحكيم أحيانا كثيرة خاصة بالنسبة إلى الأقصوصة تجد نوعا من التمترس وراء إذن هذه الأشكال القصصية أو هذه الضوابط القصصية الأجنسية بالتحديد. في الحقيقة ما من نص شعري أستاذ عيسى، يعني هل تلزمني أن أكتب في العمود أو في الحر؟ التزمني أن أكتب في هذا أو في... لا، إذن هي لأنه هي حالة تعبيرية، هذه الحالة التعبيرية كما كانت تذكر الأستاذ نجاح يمكن أن يعني يمكن أن تقدمها أنت في حدود معينة ويمكن أن

0: الفنانية كما كنت تتحدث عن العروس المطوي والقصة القصيرة. اليوم كانت القصة القصيرة تركز على النقد اللاذع المباشر الكريك، الآن بالعكس هنالك تحول كبير باتجاه
1: تسجيل
0: الخيال وتوسيع هذه التجربة على نحو أيضا انفتح على الكثير من الفنون. ربما نعود إلى ذلك مع مريق لنجاح بعد حين.
2: نعم، مريقل قبل مريقل مع نجاح الزين. يعني اليوم يعني الآداب العالمية وحتى طبعا الآداب العربي والآداب التونسي عاد إلى الذات. لماذا العودة الآن إذن إلى هذه الذات ونرى في الحقيقة استفادة الرواية من فن اليوميات، من فن السيرة الذاتية، من فن المذكرات، من الرسالة، فن الرسالة تطويحها في حد ذاتها؟ هذا من جهة، واستفادة حتى قصة قصيرة أيضا من هذه الفنون، وانتشار من جهة ثانية ما يعرف اليوم بفن اليوميات، وكذلك باعتبار إذا والمذكرات والسيرة الذاتية والنص الرسالي أو الرسالة الأدبية، باعتبار إذا أنه فيه يعني تكثيف من التخيل الذاتي أو حضور الذات وهمومها، يعني في ظل إذن هذه العولمة وتغيير الآلة ومشابه ذلك تراجع الذات، حان الوقت لهذه الاستفاقة، استفاقة ربما الوعي بها. نعم،
1: الحديث عن الذات في الرواية، الرواية أو القصة السرد، خلينا نتحدثوا اليوميات، السرد عن اليوميات اللي هي السيرة الذاتية، الرواية حتى الشعر والقصة القصيرة، التعبير الذاتي يقولوله، الخواطر، لا أدري يعني كلها السرد، أشكال، كل أشكال السرد كلها. أنا سأقول هذا الإقرار أو هذا البوح، هي كلها تنطلق ساعة من الذات، والكلها تتحدث أو أنها تتخيل في أشياء في علاقة وطيدة بالذات، والكلها تخفي الذات في كتاباتها. ثم شكون يقول رواية ذاتية، رواية السيرة الذاتية، ثم شكون يقول وقد يتهرب لأنه في النهاية فما خوف، فما خجل أنه يحب مازال فما موانع اجتماعية، وإلا باش ما يقولش
2: اللي أنا هذا مسلط على المرأة
1: بالضبط اللي نتحدث فيها على ذاتي وغيره وغيره. أنا نقول الخطاب الذاتي علاش نحن موجود بكثرة، وحتى ولات تصدر جوائز للسيرة الذاتية، السيرة الذاتية العالمية، خاصة مثلا في تقريب في أمريكا ولا الجنوبية أو في اللاتينية في فرنسا، معناتها سير أني أغنو وغير هذيك في فرنسا وغير، وحتى في الأدب الأمريكي. معناتها شوف علاش الرجوع للذات، احنا يظهر لي نقول المفروض يكون العكس، يلزمنا نرجع للذات. معناتها نحن نعيش نوع من التحولات اللي هي سريعة ومتسلسلة.
2: هذه الذات اليوم تعيش قلق،
1: تعيش القلق، تعيش ثم زادة ذات قاعدة تمحى، ثم
2: تعيش انتظار.
1: أي الذات هي انتماء، أنه أنت تعاود تتحط على ذاتك، لأنك أنت تعاود تبني في انتمائك إلى هويتك، عودة إلى معناتها، لأنه الإنسان كي يتذكر يرجع يتذكر هذا التاريخ اللي هو كان معناتها مقدر، كان ربما فاعل في حياته. إذا نحن اللي نعيشه فيه توا من اللي صاير في يعني ما يقع في العالم الغربي من اضطهادات، من اختراق لحقوق الإنسان،
2: يعني
1: وهذه الحروب. يعني الملاذ هو فين؟ هو أنك ترجع إلى ذاتك، أفضل بكثير من أنك الحقيقة تهوم في سماء مثلا الكتابات اللي قاعدة توا تمشي للجريمة وتمشي للعنف وللرعب والغيرة، النوع من الهروب. إذا بالعكس ما ألذ العودة إلى ذاتك.
2: شكرا لك. إذن قبل أن نمر إذن فيما بعد مع الدكتور فتحي فارس لتقديم إذن هذا الكتاب، نستمع إلى هذه الأغنية من اقتراحك، ونستمع إذن إلى مقطع من كتاب مريقل مع الصديقة ملك طاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. تسمر الطبيب على الكرسي، لم يبرحه منذ ساعة، ظل ساهما منتظرا. التف جسمه في مئزر أخضر متفقدا بين الفينة والأخرى ساعته اليدوية كمن ينتظر موعدا مهما. لا أحد ممن كان حوله يدرك سر اهتمامه الخاص بذاك المريض. لقد تعرف عليه منذ اللحظة الأولى التي خطط فيها قدماه عتبة هذا المستشفى العمومي، متوكئا على عصا غليظة يرافقه شاب. جاء الشيخ لإجراء تدخل طبي. بذل الطبيب قصارى جهده معيدا النور لعينه اليمنى بعد أن فقد الأمل في اليسرى. ظل يراقبه وهو في غيبوبة التبنيش باهتمام خاص. في هذا المستشفى العمومي يتطوع الطبيب لعلاج مرضاه كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في يوم مفتوح مجاني. أعلني أكفر عن ذنب قديم ظل يؤرقني وما زال يعكر صفو حياتي. هكذا كان يردد هذه العبارات كلما اختلى بنفسه. ما يزال الطبيب متسمرا جامدا كجدار ينتظر أن يفيق هذا المريض، مثبتا عليه عين ذاكرته، وقد تجسد أمامه ذلك المشهد البعيد في حضور سافر طاغ لا تنفك الذكرى تحاصره. تعود به إلى يوم باع أطنان الدلاع وقبض الثمن وتخلص من الشاحنة القديمة دون أن يدفع لصاحبها ثمن ما اقتنى ولا هو أرجع إليه الشاحنة. يخنق إحساس مر عليه أكثر من ثلاثة عقود أبى إلا أن ينغص عليه نجاحاته الطبية. هو الآن من أشهر أطباء البلاد، تراهن عليه المصحات الخاصة وتتنافس من أجل أن تفوز بخبرته وكفاءته في جراحة العيون. ترصد الطبيب ساعته اليدوية مرة ثانية ثم تمتم: لم يبقى غير دقائق معدودات، سيتعرف علي حتما بعد أن أنزع الضمادة عن عينه. تفرس في وجهه وقد اكتظت فيه غضون تروي ألف قصة وقصة. خاطبه وهو يحاول أن يتخلص من عقدة في لسانه: أتدري أنك صاحب فضل علي؟ أتذكر لما كنت أدرس في سنة الأولى بكلية الطب في يوم من أيام صيف أواسط الثمانينات؟ يومها قصدت أحد سواني الدلاع بتلك الأرياف الفلاحية النائية في إحدى ولايات الوسط الغربي بتونس، باحثاً عن من يبيعني كميات منها. كنت على يقين أن لا أحد سيجازف ويبيعني بمقابل مؤجل. ثم صادفتك، سألتك عن ثمن الطن الواحد، وتوسلت إليك أن تؤجر لي شاحنتك القديمة، وأنا أكرر عبارة أرجوك إني طالب علم، وقبلت، وكنت في كل مرة أنقص الثمن فترضى دون تردد. إني أتذكر ذلك الحوار الذي دار بيننا بكل تفاصيله. كنت ملحاحا وعنيدا، وكنت لينا وعفيفا. بدرتك بالقول: أرجوك إني طالب علم لا مال عندي ولست تاجرا، ليكن مقابل الطن الواحد 7 دنانير. وأجبتني موافقا: ليكن ما تريد، ابدأ بملء الشاحنة. من كتاب مريقل نجاح عز الدين. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة هو هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية. مجموعة جديدة للكاتبة التونسية نجاح عز الدين مريقل، وسبق أن أصدرت إذن مجموعة سابقة إذن مهمة، كوخ من لبني النساء وأشياء أخرى. وطبعا هذه المجموعة منشورة في مصر في دار فاصلة للنشر والتوزيع. دكتور فتحي فارس، نطلب منك بكل محبة تقديم إذن هذا الكتاب.
2: بكل الود الذي قدمت.
1: نعم.
2: هذه المجموعة القصصية هي للأستاذة نجاح عز الدين، كما كنت تشير، هي ثانية بعد نصها كوخ من لبن النساء، وهذا النص القصصي هو في 12 قصوصة قصيرة.
1: نعم.
2: هذه الأقاصيص جمعت تحت عنوان مريكل، وتطرح في تقديري الخاص، أنا إذن سننطلق مما هو عام أستاذ عيسى، ثم بعد ذلك يمكن أن نغوص في بعض لهذه التفاصيل. في تقديري هذا النص مهم في ثلاث نقاط.
1: نعم.
2: كبرى. النقطة الأولى أنه يحتفي بالحياة حتى نظل في، ثانيا أنه يحيي القلوب، ثالثا وهذا أيضا أهم مهم أنه يزيد في العقل، وسأحاول أن أفسر هذه المسائل الثلاثة. لماذا؟ لأن في كل هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة هي تعالج قضية معينة، تنوع في هذه القضايا المتعلقة بالحياة. ولكن لماذا تحتفي؟ أقول لأن لا تعالج هذه القضايا من باب معناتها عرضها فقط، وإنما هي حريصة جدا على أن يصبح العالم كما قالت منذ حين مريكل. كيف نغير هذا العالم؟ كيف ننتقل به ليصبح من لحظة ما قبل الكتاب؟ إذا كل كاتب في الحقيقة يحمل هذا الهاجس وهذا الشاغل في، وهو يشرع في الكتابة، وهو كيف لي أن أضع لبنة في تغيير هذا الواقع نحو الأحسن فيكون هذا العالم مريكل. به هذه الأقاصيص في مستوى ثاني قلت هي تحيي القلوب. لماذا؟ لأنها تطرح قضايا أيضا قريبة من الإنسان، وهي كما عنونت أنت للبرنامج هي قضايا الذات وقضايا الإنسان أيضا. من هذه الزاوية هي تعطف هذه القلوب على جملة من النماذج البشرية التي اختارت أن تكتب من خلالها، سعدية وحورية وبلقاسم وعبد الرحمن إلى آخره. هي شخصيات في الحقيقة تتحرك معنا وتعيش معنا وتمشي معنا وتناقش معنا هموم الثقافة، تدخل معنا هنا وهناك إلى آخره. وقلت هذه النماذج حية فعلا، وهذا المهم. لذلك قلت هي تعطف هذه القلوب على هذه القضايا.
1: ممتاز.
2: لماذا فقط أني بالنقطة الثالثة، لماذا هي تزيد العقل؟ لأن نجاح عز الدين، وهذا في تقديري أيضا مما يميز هذا النص، أنها لا تعرض هذه القضايا عرضا محايدا كلا موقع لها من الواقع، لا، هي تعرضها، ولكن تعرضها برؤية، تعرضها وخلفية النص حاضرة منذ حين، حينما كنت تتحدث عن الذات وذات مثلا. الآن إذا تحدثنا عن ذات نجاح عز الدين هنا، هي حاضرة هنا، حاضرة في لغتها.
1: نعم.
2: حاضرة في اختيار معناتها القضايا التي طرحتها، ولكن حاضرة وبشكل قوي في الرؤية التي توجه هذه الأقاصيص جميعا.
1: ذات نجاح عز الدين ككاتبة
2: طبعا.
1: نعم. هذا نجاح عنوان المجموعة إذن مريكل، طبعا هذا عنوان جامع للكتاب ككل. وهناك كما قال الدكتور، يعني الدكتور فتحي، طبعا عناوين داخلية مختلفة عن الموضوع الخارجي، في حديقة الحي، أطباق النزع الأخير، غيرها من العناوين الموجودة. إذن في العادة نجاح، يعني بعض الكتاب يختارون عنوانا من العناوين الموجودة داخل الكتاب، وأنت طبعا في العناوين الداخلية نجد في حديقة الحي، رفيف الروح، بائع الوهم، غيرها من العناوين، لكنك اخترت عنوانا من خارج هذه العناوين، واخترت أيضا لفظة تونسية متداولة دائما حتى في عباراتنا اليومية، مريكل.
3: مريكل
1: تونس ديما مريكل،
3: ديما مريكلين احنا الحقيقة، ونحب نكونوا مريكلين. وكلمة مريكل معناتها في تونس تتقال في كل بقعة، حتى يبدأ مش مريكل يقول لك مريكل، معناتها
1: حتى في البرنامج استعملناها. نعم.
3: استعملناها، معناتها حبيتها كلمة تونسية، يعني أردت أني أضع هذا العنوان أولا لأنه عنوان متداول جدا في تونس. ثانيا في علاقة تباين المعنى وتضاربه مع ما في المجموعة من من من, من قضايا مطروحة، لأنه في النهاية أنا أتحدث عن أشياء ليست مريقلة. إذا كان نحب نتحدث، أنا تناول ثلاثة أشياء في الكتاب هذا، هذه صادر عن ثالث حاجة قبل ما نتحدث عن المضمون، أني اخترت هذا العنوان لأني أنا ساعة أصدرته في مصر، وكلمة مريقل أنا اكتشفت أن هناك من الخليج وحتى مصر الأكثر كلمة سمعوا بها حين من الذين زاروا تونس هو كلمة مريقل، يعني يعرف كلمة مريقل، ممكن زاد هذا السبب يخليه يقف عند هذا الكتاب. أولا أعود إلى أن مريقل، لماذا أنت قلت في الغلاف؟ إذا كان نشوفه سنجد أن هناك مقهى، كل ما فيها هذه المقهى مريقل، معناتها الكراسي فارغة، الناس معناتها فما من الجنسين، وفما هذا الرجل الذي ينظر إلى هذا العالم. قلت لأني تحدثت على المهمشي، ثم فئة في تونس مهمشة، فئة في العالم الكل هي مهمشة، يمكن نتحدث على كل شيء إلا هم، اللي هي فئة الشيوخ مثلا. تحدثت على جوانب أخرى كما قال منذ حين الدكتور فتحي فارس عن قيمة الحياة، هذه القط اللي مثلا الحيوان في علاقته بالإنسان كيف يصنع السعادة للمحيطين حوله. أيضا في هذا الكتاب فما علاقة المثقف، فما واقع الثقافة في تونس مش مريقل،
1: سنعود إلى الثقافة،
3: يعني خلينا نتحدث علاش مريقل. أنا عامة أكيد نعم. أنا لن أدخل في التفاصيل، ولكن أشياء كثيرة هي غير مريقلة.
1: سنكتشف فيما بعد ونحن نقرأ هذا الكتاب هل أنه استعمال كلمة مريقل ورد في صيغة استفهامية في جملة استفهامية، أم في استعمال تعجب، أم هي خبر لمبتدأ غائب خيرها من التأويلات والانتظارات من هذا الكتاب، لأن الكتاب مغري في الحقيقة وهو يقدم لنا إذن تجارب. سنبدأ بتجربتي الذات، ذات الكاتبة تضمنها للشك، وهذا عادي جدا في حديثها عن النساء حينما تتحدث نجاح عن سعدية وعن حورية وعن الشيوخ وعن ذلك، فهناك ذاكرة وهناك واقع تتحرك منه ومن خلاله إلى نجاح عز الدين، عن صورة المرأة والشخصية المهمشة التي صورتها نجاح عز الدين في هذا الكتاب. دكتور فتحي فارس، نعم،
2: يعني مسألة محورية في الحقيقة في هذا النص، لأن ما كتبت نجاح في هذا النص وعلى امتداد هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة، هنالك استعادة وهنالك هذه الذاكرة كما كنت تشير تشتغل في كل هذا، فهي لا شك تكتب من خلال تجربتها، حتى لا يفهم المستمع، يعني لا نقصد تجربتها أنها عاشت هذه التجارب، وإنما أنها يعني كتبت عن تجارب إنسانية، بعضها تلاحظه، بعضها عاشته، بعضها عايشته، بعضها قرأت عن بعضها سمعت إلى آخره، لأن هنالك مادة خام، هذه العجينة السردية التي يعني علكتها الأستاذة نجاح بنجاح أقول إذن، وعبرت من خلالها عن هموم ومشاغل مجموعة كبيرة من الفئات الاجتماعية.
1: وهذا من وظيفة الكاتب على ذلك دكتور نجاح، وظيفة الكاتب هو التقاط بعض النماذج الاجتماعية الموجودة في المجتمع، وخاصة الشخصيات المهمشة، ووظيفة الكاتب أنه يلتقطها، هؤلاء الشيوخ هؤلاء النساء كنت قريبة منهن انطلاقا من الحكاية ربما ذاكرة أو حكاية الواقع.
3: أنا في الحقيقة لم أكتب من عدم، يعني لم أكتب في الحقيقة من عدم، أكيد أني هذا الشيخ رأيته أو وقع من أو هناك من تحدث عنه، وحين تحدث عنه أكيد ليس بهذه الطريقة، أكيد أنه ذكر حادثة بسيطة
1: طبعا،
3: ولكن أنا تطورت هذه الحادثة بخيالي طبعا،
1: صياغة أخرى نعم.
3: أيضا في الحديث عن هذه المرأة المتعلقة بالقط، يمكن تكون أمي، هي أمي، أمي في وجه من وجوه طبعا.
1: وحوريات نجم تكون جدتك. نعم
3: بالضبط. وهذا الشيخ الذي أيضا اللي أصابه الزهايمر، احنا ذي معناتها أيضا فئة أخرى، كيف يعني في علاقته بزوجته وهذه المرارة اللي كانت تتحدث عن زوجها. أيضا هذا الشيخ الآخر الذي كان مساندا لطالب العلم، والذي هذا الطالب الذي أراد أن يغفر له ذنبا، ولكن في الأخير يكتشف أنه لا يتذكره. يعني فما معاناة وراء هذه المشاهد التي التقطتها. طبعا ديما نقولوا فما معين واقعي، ولكن البناء، هذا البناء الذي اخترته، هذه التقنيات التي استعملتها في هذه الكتابة لا أتحدث عنها أنا، ولكن على الأقل كنت مصرة على أني أكتب بطريقة معينة هذه القصص. في النهاية هواجسي لم تتوقف عند هؤلاء فقط، أيضا المرأة في جوانب أخرى، المرأة التي تتزوج المثقف وعلاقتها بهذا المثقف، المرأة العزباء، ليس بمعنى العزباء الاجتماعي التي اغتصبت، هذه التي كانت تتفق مع شخص معين في أفكاره، ولكن تكتشف وهي خيبة المسعى أنه ثم تناقض بين ما يقوله هذا المثقف وما يفعله. ثم أشياء كثيرة أخرى تحدثت عنها هي غير مريكلا، ولكن نتمنى أن تكون مريقلة في يوم ما.
1: وهذا ما قلناه، نحن قلنا هل هو في صيغة جملة استفهامية أم تعجب أم جملة خبرية أم خلاف ذلك. نأتي لقضية أخرى مهمة حاضرة في هذا الكتاب دكتور فتحي فارس، وهو فيما يتعلق بهموم الإنسان، القضية الفلسطينية.
2: شكرا.
1: ونحن طبعا نعيش الآن
3: قضية إنسانية.
1: بالأمس منذ سنة 48 عام النكبة وما تلتها من سنوات 67 و73، واليوم اليوم اليوم ما تعيشه غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، من حضور ذن لهذه القضية وحضور ذن للإنسان المتألم الحزين المتشظي المتألم الذي يعيش اليتم والحزن.
2: مريقل إذن اهتمت بهذه القضية. أنا كنت في بداية تقديمي وتحدث عن رؤية، قلت أن ميزة هذا النص أو هذه النصوص هي أنها بنيت وفق رؤية معينة، وقلت أن النجاح لم تكن ذلك الكاتب المحايد الذي يبسط الأشياء ببرود، لا، أنت تجد حرارة الموقف في النص في اللغة، تقرأه في النص في اللغة، تعطفك أو تجعلك تعطف على هذه القضية، بل تأخذ موقفا إزاء المسألة. القضية الفلسطينية حاضرة في هذا النص، وقلت حاضرة بعمق إنساني، وهذا ربما زاد وجه آخر من وجوه الاختلاف، هو أن هذه الرؤية لا تقدم بشكل مباشر، لا تجد هذا التعاطف ولا هذا التبني لقضية غزة، ولا يتحول إلى موقف إيديولوجي يقدم إلى القارئ مباشرة، وإنما يحاول أن يقدمها في إطار عمق إنساني بعيد، يقرأه العربي أو غير العربي تجده بالضرورة يتعاطف مع ضحية الحرب ومع ضحية الاعتداء. معناتها هنالك حالة أو هنالك وعي في تقديري في الكتابة بهذا الجانب، وهو خاصية الكتابة الأدبية التي يعني تعالج قضايا الحرب، تقدمها قلت بصورة إنسانية، تجد فيها الكثير من التفاصيل الإنسانية، لأنه في النهاية الأستاذ النجاح في النصين اللذين خصصا للقضية الفلسطينية لم يكن هنالك حديث مباشر، وإنما كان هنالك حديث عن هذا الجانب الإنساني في وضع الحروب. وهذا قلت يمكن إذا عدنا إلى الثنائية التي انطلقت منها يمكن أن يتجاوز حتى من الذات إلى الوطني إلى العربي إلى الإنسان عامة، لأن ما يتعيشه غزة يمكن أن يعيش البعض الآخر في وعاشته معناتها العراق، عاشته أو عاشته ليبيا، عاشته إلى آخره. هنالك معناتها انفتاح، وهذا في تقديري مهم جدا، هنالك انفتاح في كتابة نجاح على هذه التجربة، وسعتها، لم تبقى في حدود التونسة بين ظفرين كما يحيي بذلك العنوان، وإنما هنالك توسيع لهذه التجربة لتمس أيضا أشقاء في ليبيا في درب دمرنا على ما أظن ولحظة يعني الإعصار الذي أخذ هذه المدينة كاملة.
1: هذه درنا التي عاشت عصير قبل الإعصار.
2: صحيح.
1: إعصار إذن الفكر المتطرف، ثم جاء الإعصار وجاء الفيضانات و أخذت المئات من نجاح. إذن هناك قضية أخرى هي قضية إذن الواقع الثقافي كما عالجته في هذه المجموعة القصصية وكتبته بجرأة لا شك.
3: في الحقيقة دائما هناك مواضيع تتناول في الخفاء أو في بعض الجلسات اللقاءات الفكرية وتبقى دائما محدودة الاتساع.
1: ما معنى هذا؟ نتكلم بصراحة.
3: بصراحة نعم. مثلا أنه دائما نتحدث عن بعض الانتحالات ليست بمعنى الطناس وأخذ بيت
1: السرقة الأدبية.
3: السرقة ليس بمعنى السرقة الأدبية، لا،
2: السرقة الموصوف،
3: السرقة الموصوف ليست الأدبية. أنك تأخذ مثلا شاعر ربما أمي له أشعار بالعامية أو ممكن بطريقة أخرى أيضا تجده في فيسبوك أو مجرد أنه هو لا يسجل اسمه يتبناه أو ينتظر حتى يموت أو حين يعني يتبين له أنه غير مهتم بالنشر وغيرها، بالتالي يتبنى هذا ويمكن أن يصبح أديبا مشهورا ويسند له المهام الهامة، ويمكن أن أيضا حتى يقترح عليه أن يرشح نفسه لبعض الأشياء المناصب السياسية.
1: أي.
3: مثلا في النهاية هذا عشناه بعد الثورة، وأنا أشرت إلى شخصية معينة، لا أستحضر يعني شخص بعينه، ولكن أنا تحدثت خذيت نموذج يعني من وحي الخيال سميته بالقاسم العروي. هذه الشخصية اللي دخلت لتونس 2011 وقادمة من هذا من الريف التونسي، من داخل من العمق التونسي، وكيف أنها تدبرت أمرها وأصبحت يعني تجالس الشيوخ يعني الكبار في الفكري في المجال الفكري، وكيف أنها يمكن أن تدخل مقهى فالكل يعرفها والكل يعني يبجلها، ومن هنا هو القصة كلها هو يستحضر هذه الحكاية وكيف بلغ هذا
2: الموقع.
3: هذا الموقع الذي أردت من خلاله، طبعا قلت أنت فيها نوع من الجرأة يمكن، ولكن نعم. أنا ريتها أنه لابد كان علي أن يعني علي هو ديما نرجع للذات، الذات التي يعني تعصيرك عصرا لتقول شيئا، فتكون هناك صراع بين الداخل والخارج.
1: أكيد نعم.
3: هذا مثلا يعني لابد أن نطرح هذه القضايا اللي نحن نعيشها يوميا.
1: سفتح عن هذا الواقع الثقافي.
2: ننطلق إذن من الأقصوص التاسعة في هذه في مريغل التي طرحت يعني هذه القضية الثقافية في صورة بلقاسم. في تقديري إذن ليس في ذلك الكثير من الجرأة، لأن في الحقيقة أستاذ عيسى نعيش هذا يوميا، يعني في كل المحافل الثقافية في تونس تجد بين الظفرين يعني أدباء بين يعني يأخذون ربما مواقع ليست لهم، والعكس تجد أيضا قامات أدبية لا تعرف ولا تعرف إلى آخره. على كل حال هي نجاح دائما مشاغبة في هذا الجانب، وهنا هذا الشغب هو شغب جميل كما قلت أنا. نعم. في
1: لا هناك أكثر من
2: هي
1: هذا،
2: لذلك قلت إذا هي جريئة ولكن ليست بالدرجة، لا لأنه فعلا هذه قضية من القضايا التي تطرح، وحسنا فعلت أثرت القضية، لأنه من جملة هذه ربما الشواغل والهموم التي أثيرت في مريغل هو هذا، هو أن نعالج ولما نسكت على، ونحن إذن أهل الثقافة وأهل الأدب لما نسكت عن قضيتنا، نعالج إذن قضايا فئات أخرى، ولكن هذه أيضا من القضايا التي تحتاج فعلا إلى أن تثار وإلى أن يسلط عليها الضوء ربما بشكل عميق، ويمكن أن تكون هذه الأقصوص مدخلا إلى النظر في هذه المسألة.
1: ننتهي بإيجاز بجماليات الكتابة عموما في مريغل بشكل عام، إضافة إلى اللغة وإلى استدعاء الشخصيات والمراوحة بين الذات إذن والآخر، أهم الجماليات التي استدعتها إذن نجاح عز الدين.
2: سأختم بما بدأت.
1: نعم.
2: وهو أن في تقديري نجاح هذه المجموعة القصصية في تقديري أقول دائما هو في أنها يعني انطلقت من هذه الذات. الذات بالمعنى التالي، العودة إلى الذات الذي تحدثت عنه أنت في البداية هو في الحقيقة عودة إلى الإنسان، وهذا مهم لأنه في ضوء طغيان ما منتها الآلة والرقمي وإلى آخره هنالك حالة من اندثار الإنسان، حتى أن بارت تحدث عن موت الكاتب، لا هي تحييه، لا الكاتب يعود الآن ويعود إلى نصه ويحضر بقوة في هذا النص، يحضر بقوة في هذا النص لأن في هذه المجموعة جميعا هنالك حالة من النظر في كيف أعالج داخل الإنسان، يعني كأن النجاح تعود إلى الداخل، لأنه في كل تقريبا أقصوصة إلا وسلطت الضوء بشكل كبير على داخل هذه الشخصية، سواء شخصية الشاعر، سواء شخصية هذا الطبيب المتحيل، سواء لآخره، سواء أيضا بالنسبة للسعدية أو حرية، إلى هنالك حالة من العودة إلى داخل هذه الشخصيات ومحاولة الحفر في أولا في وعيها الموروث، ولكن أيضا في إمكانات هذا الوعي البديل إذا جازت العبارة.
1: نعم، شكرا لك دكتور فتحي فارس نجاح، نغلق إذن هذا الحوار الجميل معك. في الحقيقة هموم الذات وهموم الإنسان في مريجل وفي التجربة عامة مهمة. نعم،
3: هموم الذات وهموم الإنسان في النهاية المجموعة القصصية زادة أردت بها أن نكون نجذر انتمائنا، يعني نعود إلى هويتنا، لأنه لا مجال لأن نتطور لأن نرتقي إلا بأن نصنع عقلا نقديا أولا، يعني نراجع به ما نعيشه، وأيضا أن نعود إلى تحديد انتماءاتنا هويتنا وتجذرنا. حاجة ثالثة هو لابد أن نراجع جملة المفاهيم الموجودة في حياتنا والتي يبدو أنها مضطربة ومهيش برجلة.
1: مهيش برجلة، لكن نحن مرجلين توا.
2: لباس.
1: دكتور فتحي فارس شكرا لك، نجاح الزين تحية، مستمعين الأعزاء شكرا أيضا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: حدائق السرد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزارة الداخلية تؤكد تنظيم حملات دورية لمنع القُصّار من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. ووزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت. ووزير التربية يدعو إلى جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. توفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي ثابت والسواسي وانطلاق الأشغال موفى السنة. عبادة المهندسين تنظم اليوم مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية 27 و2035 و2000. تمديد أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 26 و2000 إلى الأحد 11 من أكتوبر عبر المنصة الرقمية ذات الصلة. استنادا إلى وثيقة لوزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية للعام المقبل وفرضياته نحو الرفع من كفاءة الاستثمار العمومي ومواصلة تحسين مستوى النمو الاقتصادي ودعم المداخيل غير الجبائية وتعميم تركيز الحنفية المقتصدة في الماء وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار بكل مصالح الوزارات مركزيا وجهويا. يوم إعلامي لفريق الإطارات الشبه الطبية الراغبة في العمل في ألمانيا تنظمه الوكالة التونسية للتعاون الفني من 24 من أكتوبر ويستهدف الممرضين والمختصين في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وفني غرف العمليات. وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا مع تمسك بلادنا بمبدأ الحياد. أنباء متضاربة بشأن حقيقة الوضع الميداني في اليمن على خلفية التصعيد بين الحكومة والحوثيين. وحلف مكة السعودي التركي الباكستاني يفعل الدفاع المشترك ويشمل نشر قوات في المملكة. وعشية الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى أمين عام الأمم المتحدة يقول 7 أكتوبر معاناة لا تنسى وحان وقت بناء مسار للسلام. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
4: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم.
4: وين ما كنتم.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: من الطارق؟
1: أنا يا مولاتي، هل أدخل؟
0: أدخلي يا وصفتي العزيزة.
1: ظننتك نائمة يا مولاتي، وجئت لأوقظك، فليس من عادتك النوم إلى هذا الوقت المتأخر من الصباح.
0: بل قولي، لم أنم قط.
1: ولماذا يا مولاتي؟ أتشكين من شيء؟ أنت مريضة؟
0: لا لا لا، بل منذ أن خرج يوسف وأنا أصلي وأتعبد.
1: الحمد لله، لقد ظننتك متوعكة. تعلمين مكانتك عندي يا مولاتي، لا أقدر أن أراك تتألمين.
0: أعلم ذلك يا رفيقتي، فأنت موضع أسراري وبلسم جراحي، وشريكة معاناتي وأحزاني وأفراحي.
1: فداك روحي وحياتي يا مولاتي، وأنا أيضا لا يمكن أن أفارقك.
0: اطمئني يا عزيزتي، لن نفترق أبدا، فأنت لست فقط وصيفتي، بل أنت صديقتي.
1: هل أحضر لك الفطور يا سيدتي؟
0: لا، فأنا اليوم صائمة.
1: ليتقبل الله منك يا مولاتي. لكن قولي لي يا سيدتي،
0: ماذا هناك؟
1: أراك هذه الأيام شاردة الذهن، فما السبب؟
0: من حين لآخر تراودني ذكريات الماضي.
1: لا توقظي فيك الأوجاع يا سيدتي، فالحياة تجارب، وكل ما يتعرض له الإنسان في دنياه مقدر عليه.
0: نعم، لكن حينما أتذكر أتألم، فما قمت به لإداية يوسف لا يمكن نسيانه.
1: لقد استغفرت ربك وتبت إليه، لقد أنعم الله عليك بيوسف زوجا تقيا، وأكرمكما بذرية صالحة، فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. وحتى تعلمي يا سيدتي أن الله عز وجل غفر لك، فقد جمع بينك وبين يوسف.
0: ونعم بالله، اللهم اغفر لي وتب علي، فأنت التواب الرحيم.
1: أحسنت الآن يا سيدتي،
0: كلامك يريحني ويخفف عني. أرجو أن يكون الله عز وجل قد غفر لي خطاياي.
2: وبقي أهل كنعان ينتظرون الفرج بقدوم أبناء يعقوب عليه السلام، فقد اشتد عليهم الحال، وضاقت الأرض عليهم، ونفد كل شيء، فظلوا يترقبون وصول بعثتهم من مصر محملة بالمؤونة، فقد أوشكوا على الهلاك، وأصبحوا قلقين على تأخر رجوع القافلة.
3: هل وصلكم خبر أبناء يعقوب؟
4: لا، لم يصلوا بعد.
3: ترى هل سيجدون شيئا في مصر؟
4: نتمنى ذلك،
3: لكن مصر كذلك تعاني الجفاف والقحط.
4: والله إني أتمنى أن ينعم عليهم عزيز مصر هذه السنة، وإلا فسنموت جوعا وعطشا.
3: أتمنى ذلك من كل قلبي.
2: ولما جهزوهم ووضعوا لهم المؤونة على ظهور أبعرتهم، أمر يوسف عليه السلام بعد فتيانه أن يضعوا السقاية، وهي إناء من فضة كان يكيل به في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد.
5: يا أبناء يعقوب، هذه أبعرتكم قد جهزت بالمؤن، استعدوا للرحيل.
6: شكرا لك أيها الوزير، الشكر للعزيز، فلن ننسى جميله هذا ما حيينا.
7: والله لن ننسى كرمه وحسن ضيافته.
8: والله يا إخوتي، ليس له شبيه على وجه الأرض، ونحن نطلب من الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويجعله عونا للمحتاجين.
5: هيا ارحلوا، رافقتكم السلامة.
2: وبعدما تحركت العير، نادى مناد بينهم:
9: أيها الإخوة، يا أبناء يعقوب، قفوا مكانكم ولا تتحركوا.
7: ماذا هناك أيها المنادي؟
6: أفقدتم شيئا؟
9: نعم.
6: وماذا فقدتم؟
10: قفوا مكانكم، لا تتحركوا.
7: ماذا هناك أيها الحارس؟ أفصح.
9: أنتم لصوص.
7: ماذا؟ لصوص؟
10: أنتم سارقون، أهكذا تجازون من أحسن إليكم؟
8: والله ما زلنا نفهم ماذا تقصد بكلامك. أفصح، جزاك الله خيرا.
9: لقد سرقتم صواع الملك.
8: أيها الحارس،
11: أتقول سرقنا؟
9: نعم، سرقتم الإناء الفضي الذي يكيل ويشرب منه الوزير.
8: أنتم تعلمون منا خلاف ما رميتمون به.
12: فنحن أبناء يعقوب نبي الله،
5: أخلاقنا وتربيتنا رفيعة.
9: وماذا يكون جزاؤه إن كنتم تكذبون؟
8: من؟
10: وما عقوبة من وجد الصواع في رحله؟
8: شريعة جدنا إبراهيم تنص على أن السارق يدفع إلى المسروق منه.
5: نعم يا روبل، إن وجد فينا فاقتصوا منه كما شئتم.
2: وكانت شريعة إبراهيم الخليل أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وذاك ما أراد يوسف عليه السلام.
8: مهلا أيها الحارس، انظروا جميعكم، فتشوا أمتعتنا، فإن وجدتموها فافعلوا بنا ما شئتم. ها هي رحالنا، كل واحد بجانب راحلته.
10: فعلا سنفتش كل راحلة على حدة. تعالوا أيها الحراس لنبدأ التفتيش.
2: فبدأوا بتفتيش أوعية الإخوة قبل وعاء بنيامين، ليكون ذلك أبلغ في الحيلة، حتى يتمكن من أخذ أخيه في حكم ملك مصر بعدما التزم بذلك أمامه.
10: أيها الحارسان، انتقلا إلى تلك الراحلة المتبقية.
8: والله لقد اتهمتمونا بتهمة عظيمة، لكن بعون الله لن تجدوا شيئا وتعتذروا لنا، فنحن نزهاء أتقياء أنقياء.
9: نتمنى ذلك، لكن ليس قبل أن نفتش كل من كان هنا.
8: لكذلك.
9: ها هو الإناء يا مولاي، هنا في هذه الراحلة.
8: راحلة من؟
2: إنها راحلة بنيامين يا روبل.
10: وماذا الآن أيها الطقاة النزهاء؟
5: لا يمكن، لا يمكن.
2: وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين،
13: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
2: صدق الله العظيم. وقد حكى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيع عن مجاهد رواية مفادها أن عمة يوسف عليه السلام كانت تملك منطقة إسحاق ورثتها عن أبيها، ولما ولد يوسف عليه السلام احتضنته عمته فأحبته حبا شديدا، وعندما كبر اشتاق له أبوه فأراد أن يسترده، لكن عمته عمدت إلى حيلة لكي تبقيه في كنفها، فعمدت إلى وضع منطقة إسحاق تحت ثياب يوسف وادعت أنها سرقت منها، ولما فتشوا عنها وجدوها عند يوسف، فبقي عندها حسب شريعة إبراهيم عليه السلام، ولم يسترده يعقوب إلا بعد موتها.
8: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فهذا طبعهما.
6: أجل يا شمعون، والله ما علمناه أخذها.
8: لقد فعلها كما فعلها أخوه من قبل حين سرق منطقة عمته التي احتضنته.
11: نعم، لقد سرقها منها.
9: إذن ثبتت عليكم السرقة يا أبناء يعقوب.
8: بلى، لا، بل ثبتت عليه هو، أما نحن فلا.
5: أجل يا شمعون، حاشا لله أن نكون سارقين.
11: اسمع أيها الحارس، ما جئنا لنسرق بل لطلب المؤونة، وحاشا أن نسرق من أكرمنا وأوفى لنا الكيل.
10: إذن بمقتضى اعترافكم سنأخذه.
2: ولما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف عليه السلام بمقتضى شريعتهم، أخذوا يستعطفونه.
6: أيها العزيز، أنت كنت كريما وجوادا معنا، فكن رحيما أيضا وخذ أحدنا مكانه واتركه واختر منا من تشاء.
2: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
13: قال: مع

0: ظالمون.
1: صدق الله العظيم.
2: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا.
3: أجل أيها العزيز، يحبه حبا جما ويتسلى بوجوده.
4: نعم، يتسلى به ليعوضه عن ابنه الذي فقده.
5: انظروا أيها الإخوة، أنتم اعترفتم عليه، فكيف للعزيز أن يأخذ أحدكم ويترك السارق؟ هذا ليس عدلا، والعزيز رجل عادل لا يحب الظلم.
4: نعلم ذلك أيها الحارس، لكن نرجوه أن يتركه ويأخذ من أراد منا.
5: ذلك ظلم يا سادة، ولا يمكن للعزيز أن يظلم أحدا.
6: مولاي الملك الريان المعظم.
7: لبيك مولاي الملك.
8: هل من جديد لديك؟
7: لا يا مولاي، بل كنت منذ الصباح مشغولا في قضاء حوائج بعض رعاياكم يا مولاي.
8: حسنا فعلت.
7: نحن خدمك وفداك يا مولاي.
8: أعلم صدق نواياك أي الحاجب.
7: لكن يا مولاي، لقد مر علي نبوة وهو ذاهب إلى الوزير يوسف هذا الصباح، ربما يخبركم بشيء عن رعيتكم وأحوال الوافدين علينا، وهو بالباب ينتظر يا مولاي.
8: أدخله.
7: حاضر يا مولاي. نبوة، مولاي الملك في انتظارك.
9: لبيك مولاي الملك المعظم، أنعمت مساء.
8: أهلا أيها الساقي الكريم.
9: طلبتني على عجل يا مولاي، خيرا إن شاء الله.
8: أجل، لقد أخبرني الحاجب أنك زرت وزيرنا يوسف هذا الصباح.
9: بل كنت معه إلى الآن يا مولاي.
8: ولماذا؟ أهو من أرسل في طلبك؟
9: لا يا مولاي، بل ذهبت لأطمئن عليه، فوجدته منشغلا وبادرت إلى مساعدته.
8: حسنا فعلت يا نبوة، وما أخباره؟
9: بخير يا مولاي، كان مشغولا بتقديم المؤونة لجماعة من كنعان.
8: الجماعة التي حدثني عنها قبل يومين.
9: نعم يا مولاي.
8: وهل أعطاهم ما يكفيهم؟
9: أجل يا مولاي، لكن المفاجأة اليوم يا مولاي لن تصدقها.
8: مفاجأة؟ أي مفاجأة؟ أتمم يا بشير الخير، لقد شوقتني.
9: جماعة كنعان يا مولاي هم...
8: ما بهم؟
9: لا لا لا يا مولاي، ليس بهم شيء، بل هم إخوة يوسف.

0: عندما سألتني عن الأحوال فقلت بأن أناسا من كنعان ضاقت عليهم الحال فجاءوا لطلب المؤونة منا.
1: نعم أذكر ذلك جيدا، وقد استضافهم عنده لثلاثة أيام.
0: أجل يا مولاي، في ذلك الوقت تعرف يوسف عليهم وطلب منهم أن يأتوه بأخيهم الصغير إن عادوا في العام المقبل ليعلم صدق قولهم، وذلك ما حدث هذا العام.
1: ثم ماذا يا نبوة؟
0: عندما دخلوا عليه تعرف عليهم من جديد فآوى إليه أخاه الصغير وأخبره بذلك، واتفق معه أن يكتم الأمر عن إخوته حتى يبقيه معه.
1: وهل فعل ذلك حقا؟
0: نعم يا مولاي، لما جهزهم بمؤونتهم أمر أحد فتيانه أن يجعل السقاية التي يكيل بها في راحلة أخيه الصغير.
1: خطة ذكية إذن.
0: ذكية جدا.
1: وماذا بعد؟
0: بعد أن استقرت السقاية في راحلة بنيامين أمروهم بالانصراف، وأرسلوا مناديا ينادي أن العير سارقون.
1: أكمل.
0: فاندهش الإخوة يا مولاي لما سمعوا المنادي ينادي بالسرقة، ولما فتش متاعهم وأخرجت السقاية من راحلة بنيامين اعترفوا بذلك وقالوا إن كان سرق فله أخ سارق، وأخبروا الوزير أن شريعة جدهم إبراهيم عليه السلام تنص على أن من سرق يأخذ السارق ويفعل به ما يشاء.
1: والله إنه لعدل. ثم ماذا؟
0: بعد ذلك قاموا باستعطافه وطلبوا منه أن يأخذ أحدهم ويترك بنيامين.
1: ولماذا ذلك؟
0: يقولون إن أباهم يعقوب عليه السلام يتسلى به، فهو رجل كبير السن.
1: وما كان رد يوسف؟
0: قال لهم حاشا لله أن نأخذ إلا من وجدنا ما سرق منا عنده، وبذلك تمكن من إبقاء أخيه معه.
1: عجبا لذكاء وزيرنا يوسف، الحمد لله الذي أعانني بيوسف على القيام بشؤون الرعية وخدمة الناس، الحمد لله.
2: كنت في الاستماع للحلقة 13 من المسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نعيم الودني، نجاة الخطيب، بن عبد الله الجندي، زاكي الهواري، إدريس تادلي، عبد الصمد دينيا، محمد تويرتو، عبد الحق بن المجاهد، عبد الرحيم أمين، عبد الغالي موفق، محمد خدي، جمال بن شيبا، وحسن بكيات. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: تقدست يا خلاق، شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح.

إلهي، وأنت العليم بحالي، أغثني بعفوك يوم السؤال. أيا رازق الخلق، حكمك عدل، فزدني ثباتا على الامتثال. عليك إذا ما توكلت أمضي، وعزمي بكل الورى لا يبالي. بنورك أسعى، لذا لا أتيه وأنت السنى في ظلام الليالي. صراطك يهدي خطايا، وزادي إليك التقى إن شددت رحالي. يؤيدني العون منك، فما من رجاء بإذنك صعب المنال. خبير بعبدك سرا وجهرا، وعلمك بحر يفوق خيالي. إذا ما نظرت إلى الكون أجثو، فينبئني أنك المتعالي. عجائب صنعك آيات رب، تقدس سبحانه بالجلال. أنا يا إلهي كخلقك عبد ضعيف، وأنت كمال الكمال. أنا في رحاب جمالك عبد، تنيره منك بظل الجمال.

عشقتك ربي فنورت قلبي وشوقت روحي لكشف الأعالي إلى عالم الغيب أصبو ونفسي تهيم بدنيا الهوى والزوالي. دعوتك ربي فلا تفتنني بزينة أرضك قبل ارتحالي. تباركت ربي إله البرايا، لك الحمد مني على كل حال.

0: إذاعة الجمهورية التونسية، الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورتي القصص والعنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرى

من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.

من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين

وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فخرج على

صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.

ظلمهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

0: إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورتي القصص والعنكبوت. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة وتوفير إمكانيات إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت أبرز الإجراءات الجديدة التي وفرتها وزارة تكنولوجيات الاتصال من أجل تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت. تمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الحالي عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn وفق سلطة الإشراف. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن اقتناء 3 عقارات بكل من المحمدية وسيدي ثابت والسواسي بما سيمكن من توفير 1000 مقسم فردي 50% منها للفئات محدودة الدخل. بداية من اليوم وإلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 2040. في أخبار العالم، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس واستكمال المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع. تقدم القوات الحكومية اليمنية بجبهات تعز والتربة وإسقاط مسيرات حوثية. ووسائل أعلام حوثية تقر بمقتل شخص وجرح آخر إثر قصف بمحافظة صعدة. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، الحب نقيض البغض، ولا شك أننا نحتاج إلى الحب، فهو في حياتنا يعطي العلاقات حرارة ودفئا ويمنحنا الأمل وحب الحياة. إنه في كل شيء في حياتنا، مثل حب الوالدين والأهل وحب الوطن والحبيب والصديق وحب العمل، وهو يطهر القلوب من الحقد والكراهية والبغضاء، ويملأ الدنيا بالهواء النقي، ويجعل شمس الحياة دائما مشرقة. وإذا وجد الإنسان الحب الحقيقي في نفسه، فليتأكد أن حياته كلها ستكون سعيدة، لأن الحب هو النافذة التي يطل منها على العالم، ويتنفس من خلالها الهواء النقي الصافي.

المثل الأعلى صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إن المثل الأعلى والأسمى للحب هو حب الأم لطفلها، وهو أصدق أنواع الحب. والطفل لا يسعه أن يمنح شيئا لقاء كل هذه العبادة، إنه عار ضعيف ومجرد من كل شيء إلا من الطهارة والبراءة. ولكن ما يهم الأم إنها لا تطالب بشيء، فسعادتها هي في العطاء والبذل والتضحية. هذا هو الحب الذي لا تتألق شمسه إلا في سماء الأمومة، صدقا وصفاء، طهرا ونقاء، سموا وسخاء، حنانا ووفاء. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل حب في الوجود.

في معنى الضمير كتب أحمد أمين يقول: يلاحظ الإنسان أن في أعماق نفسه قوة تحذره فعل الشر إذا أغري به، وتحاول أن تمنعه من فعله، فإذا هو أصر على عمله أحس بانقباض نفسه أثناء العمل لعصيانه تلك القوة، حتى إذا أتم العمل أخذت هذه القوة توبخه على الإتيان به، وبدأ يندم على ما فعل، كالطالب يحاول الغش في الامتحان فيحس صوتا باطنيا يناديه ألا يفعل، فإذا لم يسمع لهذا الصوت وبدأ يغش أحس أن هذه القوة تثبته، فإذا استمر في عمله أنبته وندم وعزم ألا يعود. كذلك يحس أن هذه القوة تأمره بفعل الواجب، فإذا بدأ في عمله شجعته على الاستمرار فيه، فإذا انتهى منه شعر بارتياح وسرور وبرفعة نفسه وعظمتها، كالطالب يرى آخر مشرفا على الغرق فينقذه، فحين إنقاذه يشعر بتشجيع نفسه على المضي في عمله، فإذا أتم ذلك شعر بغبطة وسعادة. هذه القوة الآمرة الناهية تسمى الضمير، وهي تسبق العمل وتقارنه وتلحقه، فتسبقه بالإرشاد إلى عمل الواجب والنهي عن الرذيلة، وتقارنه بالتشجيع على الخير، وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة، والشعور بالألم والوخز عند العصيان.

حكم شعرية في القناعة. قال أبو العتاهية: إن من يطمع في كل منى أطمعته النفس فيه لطمع، وقنوع المرء يحمي عرضه، ما القرير العين إلا من قنع، وسرور المرء فيما زاده، وإذا ما نقص المرء جزع. وقال نصيف اليازجي: واقنع بما قسم الله العزيز، ولا تبسط يديك لنيل الرزق من أحد. وقال المعتمد بن عباد: اقنع بحظك في دنياك ما كان، وعز نفسك إن فارقت أوطانا. وقال العقاد: إذا جنيت من الأيام زهرتها فاقنع، فسائرها شوك وعدان. وقال الإمام علي رضي الله عنه: واقنع بقوتك، فالقناع هو الغنى، والفقر مقرون بمن لا يقنع.

كلمات من ذهب. قال محمد مستجاب: إن عظمة الأم تكمن في قدرتها عند تأنيثها أن تصبح أمة بأسرها. ويقول مثل إيطالي: الضمير خير من ألف شاهد. وقال سينكا: لا سعادة تعادل راحة الضمير. وقال بول جيلبرت: الفتاة السعيدة هي التي تحتفظ بعقلها حين تفقد قلبها. وقال بيتر أوستينوف: الضحك هو أكثر الأنغام تحضرا في العالم. وقال شكسبير: تتضاعف سعادتك كلما وزعتها على الآخرين. وقال عباس حلمي محمد: الجمال هو طهارة القلب ونقاء الضمير وعفة النظر.

0: يا سلام
1: سعادة الأمم. قال مارتن لوثر: ما سعادة الأمم بكثرة أموالها ولا بجمال مبانيها، وإنما سعادتها بأبنائها الذين تثقفوا عقولا، وبرجالها الذين حسنت تربيتهم واستنارت بصائرهم واستقامت أخلاقهم، ففي هؤلاء سعادتها الحقة، وهؤلاء هم قوتها الأساسية وعظمتها الجوهرية. قطوف. يقول لورد بيكان: ليس ما يجعل الناس أصحاء أقوياء هو ما يأكلون، وإنما ما يهضمون، وليس ما يجعلهم أغنياء هو ما يربحون، وإنما ما يدخرون، وليس ما يجعلهم علماء هو ما يقرؤون، وإنما ما يتذكرون وما يستوعبون، وليس ما يجعلهم أفاضل وأتقياء ما يتشدقون به أو يتظاهرون، وإنما ما يعملون.

وحتى نلتقي أعزائي المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم على إيقاع هذه النصيحة على لسان برنارد شو: لا تدع فرصة تمر دون أن تقرأ شيئا حتى ولو كانت قصاصة من صحيفة قديمة.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب الإنسان نعمة الذرية وجعل الأبناء زينة الحياة الدنيا وأمانة في أعناق الآباء والأمهات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المربي الأول الذي أرسى قواعد الرحمة والتربية، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم وتزودوا، لنقتبس من هدي الإسلام ما يعيننا على بناء الإنسان وحماية الأسرة ومواجهة تحديات العصر بروح الإيمان والحكمة. حديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام عن قضية تمس كل بيت تقريبا، وعن مسؤولية عظيمة تتأكد في زمننا. موضوعنا اليوم حماية الأبناء في الفضاء الرقمي. لقد دخلت التكنولوجيا إلى تفاصيل حياتنا، وأصبحت الشاشات حاضرة في أيدي أطفالنا وشبابنا، يتعلمون منها ويتواصلون من خلالها ويكتشفون العالم عبرها. لكن هذا الفضاء الواسع يحمل فرصا كبيرة، كما يحمل تحديات تحتاج إلى وعي وتوجيه. أيها المستمعون الأفاضل، لقد جعل الإسلام تربية الأبناء مسؤولية عظيمة، ولم يعتبرها أمرا ثانويا، بل ربطها بالأمانة التي سيسأل عنها الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في أسرته، والأم راعية في بيتها، وكل واحد منا مسؤول عن من تحت يده. وهذه المسؤولية في زماننا لم تعد تقتصر على الطعام واللباس والتعليم، بل أصبحت تشمل حماية الأبناء فكريا وأخلاقيا ورقميا. أيها الكرام، إن العالم الرقمي يشبه الطريق الواسع، فيه منافع كثيرة، لكنه أيضا يحتاج إلى علامات وإرشادات. فكما لا نترك طفلا صغيرا يسير وحده في طريق مجهول، لا ينبغي أيضا أن نتركه وحده في فضاء رقمي مفتوح دون توجيه. إن بعض المخاطر التي تواجه أبناءنا اليوم تتمثل في المحتويات غير المناسبة، الإدمان على الشاشات، العزلة الاجتماعية، التنمر الإلكتروني، التأثر بأفكار وسلوكيات لا تنسجم مع قيم الأسرة والمجتمع. لكن الحل أيها الكرام ليس في الخوف من التقنية ولا في المنع المطلق، وإنما في بناء إنسان واع يعرف كيف يختار. أيها المستمعون الأفاضل، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مرب، وكان أسلوبه قائما على القرب والحوار والتعليم، فكان يستمع إلى الشباب ويجيب عن أسئلتهم ويراعي أعمارهم وحاجاتهم. إن هذا المنهج النبوي يعلمنا أن التربية ليست أوامر فقط، بل هي علاقة وثيقة وصحبة. رسالتنا إلى الآباء والأمهات: إن أبناءنا اليوم لا يحتاجون فقط إلى من يقول لهم لا تفعل، بل يحتاجون إلى من يشرح لهم لماذا. فالطفل الذي يفهم قيمة الصدق سيحذر من الأخبار الكاذبة، والذي يتربى على احترام الإنسان لن يؤذي الآخرين خلف الشاشات، والذي يعرف مراقبة الله تعالى يحفظ نفسه حتى عندما لا يراه أحد. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه الآية ترسم نموذج التربية القائم على الحوار والوصية والمحبة. من أهم وسائل حماية الأبناء في الفضاء الرقمي أيها الأحبة الحوار المستمر. اجعلوا أبناءكم يشعرون أن البيت هو المكان الآمن الذي يعودون إليه إذا واجهوا مشكلة. القدوة الحسنة فلا يمكن أن نطلب من أبنائنا الاعتدال في استخدام الهاتف ونحن نقضي ساعات طويلة أمام الشاشات دون هدف. أيضا تعليم المسؤولية الرقمية، علموهم أن الصورة والكلمة والمنشور أمانة، وأن العالم الافتراضي ليس خارج دائرة الأخلاق. نعلمهم أيضا تنظيم الوقت، فالطفل يحتاج إلى اللعب والقراءة والحوار الأسري والنشاط الواقعي، لا أن يعيش داخل شاشة فقط. أبناؤنا ليسوا بحاجة إلى حراسة فقط، بل إلى بناء. ليس المطلوب أن نخاف عليهم من العالم، بل أن نمنحهم من الإيمان والوعي. فالقلب الذي امتلأ بقيم الإسلام والخير سيكون قادرا على اختيار الطريق الصحيح في كل فضاء. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، وأن يرزق الأسر الحكمة في التربية والتوجيه. اللهم أصلح أبناءنا واحفظ قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم، واجعلهم من أهل العلم والأخلاق والصلاح. وإلى لقاء قادم بإذن الله، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يتعرض إلى المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك إثر لقاء جمعه أمس برئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني. لجنة إسناد الامتيازات بالبرلمان تصادق على مشاريع استثمارية بقيمة 17 مليون دينار وقروض عقارية لباعثين شبان. اقتناء 3 عقارات بكل من المحمدية وسيدي ثابت والسواسي بما سيمكن من توفير 1000 مقسم فردي، 50% منها للفئات محدودة الدخل وفق الوكالة العقارية للسكنة. التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 إلى غاية يوم 11 أكتوبر الجاري عبر المنصة الرقمية. وزير التجارة يشدد على الاستعداد الجيد لموسم التمور وأعداد خطة ترويجية لتعزيز حضورها بالأسواق الدولية. بداية من اليوم وإلى غاية 11 أكتوبر الحالية، بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا. في أخبار العالم، حلف مكة يبدأ تنفيذ الدفاع المشترك، والقوات الحكومية اليمنية تتقدم في الساحل الغربي. وأعلنت السعودية تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية تابعة للحوثيين بالحديدة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. وإصابة فلسطينيين فجر اليوم برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة غزة وخان يونس شمال وجنوب قطاع غزة. نهاية موجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

صباح الخير، صباح النور مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم. هذا يوم جديد، هذا صباح جديد، هذه الإذاعة الوطنية التونسية ديما معاك صباح وعشية وليل 24 ساعة على 24. مع بعضنا نبدأ هذا اليوم، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، 24 ربيع الثاني 1448. إن شاء الله يومكم أسعد الأيام، إن شاء الله انطلاقة طيبة لكل واحد فيكم، إن شاء الله بداية موفقة لكل اللي يسمعوا فينا، وأيضا الفريقنا اللي من غيره ما نجموش نصفحوكم وما نجموش نوصلو لكم لصوتنا ولا صورتنا. مرحبا يا فاتن حسني، هي معنا اليوم في الإخراج الإذاعي، برشا طاقة إيجابية، ومعنا في الإخراج الرقمي سيف الدين ترابلسي، وانتوما إن شاء الله تكونوا معنا للتسعة متاع الصباح. بدينا بصوت جلمام، وصلنا للستة وسبعتاش دقيقة، نعطيكم فكرة على أوقات الشروق والغروب والصلوات بالنسبة لليوم. اليوم شروق الشمس يكون 6:19، مازالوا دقيقتين حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، وغروب الشمس يكون 5:57. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم، صلاة الصبح كانت في 4:52، صلاة الظهر نص نهار وربع، صلاة العصر ما 3:05، صلاة المغرب 5:58، وصلاة العشاء 7:22. ربي يتقبل منكم ومنا ومن الجميع. حاضرين ننطلقوا، يبدأ نهارنا، إن شاء الله نهار مبروك.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: رافقكم هذا الصباح وكل صباح، قلت لكم بكري حاضرين ننطلقوا، اما الحقيقه هنا ما نجمش ننطلق من غيرها دعوه خير. نحبوا نبداو بها نهار ان شاء الله تكون مقبوله ومستجابه لكل واحد اختار موجتنا باش ينطلق في يومه الجديد.
2: دعوه خير يحلها في وجهك ويفرحك، يبعد البلاء عليك ولا يشمت فيك شامت، يعليك على من يعاديك، يحقق لك ما تتمنى، وبرا ربي كتب لك كل خير، ربي يعطيك على قد قلبك، ربي يسترك ويحفظك ويكتب لك القبول،

نعطيكم فكرة على طقس اليوم في تونس. اليوم 3-6 أكتوبر الطقس يكون مغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية. بعد الظهر الخلايا هذه تكون مرفوقة بأمطار خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط أيضا، وتشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي. الريح اليوم تكون قوية قرب السواحل، تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب بالشمال، والحرارة اليوم رغم التقلبات المنتظرة هي في ارتفاع طفيف. الحرارة تكون بين 30 و35 درجة، توصل 27 درجة بالمرتفعات الغربية لبلادنا. هذه فكرة أولى على طقس اليوم للناس اللي خارجة توا من ديارها. أمل مكملة معنا 7:30 ناخذ كل التفاصيل في نشرة جوية قدموهن المهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

هم جديد. الجديد هو لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح في قصر قرطاج بالسيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة والسيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني. وتناول رئيس الجمهورية في هذا اللقاء المراحل اللي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025. القانون هذا متعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. تعرض رئيس الدولة قيس سعيد إلى عديد الأسباب اللي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات اللي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية اللي تخوله المشاركة في عمليات الانتداب، بل إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك. أكد رئيس الجمهورية أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلاً بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلاً عن الامتيازات اللي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام، فقد حرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له حقوق غيره. وأوضح رئيس الدولة قيس سعيد أن المرحلة هذية ما هيش مرحلة سجال، وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء، مشيرا إلى أن شعبنا الذي قدم الشهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا ولن تنقطع به السبل. وأضاف اللي شعب شق طريقه ولا يزال يشق صامدا ولن تثنيه الصعاب ولا الشقاق ولا التقلب ولا التلون بكل لون، وأن رايته ستظل راية الوطن العزيز رمز العزة والسيادة، وهو كل يوم بل كل ساعة يقوم بعملية فرز يفضح بها من أغرتهم أموال العمالة ولا يطيب لهم العيش إلا في دوائرها. وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات ومهما كانت العراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد عهدا بعدها عهد، إن العهد كان مسؤولاً.

0: نافذة على العالم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا، نحلوا معكم نافذة على العالم ونتحدثوا على جائزة نوبل في الطب لعام 2026 تعطت لثلاثة علماء تقديرا لاكتشافاتهم الرائدة في مجال التحكم بخلايا الدماغ باستخدام الضوء. شكونهم الثلاثة الفائزين بالجائزة هذه السنة؟ هما كارل دايسروث وعالم أمريكي من جامعة ستانفورد، وبيتر هيجمان اللي هو عالم ألماني من جامعة هومبولت في برلين، وبورغ ناجل عالم ألماني من جامعة فورتسبورغ أيضا في ألمانيا. شنو الاكتشاف العلمي اللي عملوه واللي خذوا على أثره الجائزة؟ هما تحثوا على البصريات الوراثية، هي تقنية تتيح للعلماء استخدام الضوء للتحكم في خلايا عصبية في الدماغ وتشغيلها أو إيقافها. الفوائد الطبية للاكتشاف هذية أنه يمهد الطرق لعلاج كل الاضطرابات العصبية اللي تتعرض لها الإنسانية، وبالتالي كانت المكافأة المالية اللي تبلغ قيمتها هذه السنة 12 مليون كورونا سويدية، يعني ما يقارب 1.22 مليون دولار أمريكي، يتم تقسمها بين الثلاثة فائزين، ويقام الحفل الرسمي لتسليم الجوائز في العاصمة السويدية ستوكهولم نهار 10 ديسمبر 2026. هذا فيما يتعلق بجائزة نوبل للطب، لكن فما بقية الجوائز اللي تم الإعلان عليها تباعا واللي نحن في كل مرة نقدم الجديد في العالم من خلال نافذة على العالم.

0: زينة.
1: يا زينة لكم الكل مستمعينا، نستقبل معكم رفيق دريدي هو اللي يعطينا حالة الطرقات هذا الصباح. صباح النور رفيق.
2: صباح الورد نبيلة، مرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
1: شكون كيفك استقبلناك بالورد، شوف الزهور.
2: أكيد أكيد والله الحقيقة أنا والله كي قلت لي دقيقة قلت خسارة الأغنية، معناها محلية ما هي في دقيقة معناها عجبتني
1: حبيناش نقصوا عليها، قلنا مدام رفيق يسمع خلينا نصبحوا عليه بالورد.
2: أحسن أحسن ما عملته والله، أحسن ما عملته الحقيقة، أغنية حلوة برشا وديما بربي اختيارات كيما كاس، خاصة قبل ما نستعرض لكم الحالة المرورية خاصة في مدخل مدينة تونس توا في موقع الأشغال، مازال ممكن المرور عبر الطريق الوطنية رقم 1 وعبر الزيت كاد سان غوبان وين احنا موجودين توا، بما انه فما اكتظاظ على مستوى المدخل الجنوبي في موقع الأشغال كما العادة في النقطة المعتادة. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الجنوبية الحركية تقريبا عادية في مختلف المحاور باستثناء منطقة ياسمينات في العروس وين فما حاليا في المفترق الرئيسي حركية كبيرة واكتظاظ خاصة بالنسبة للي قاسين وسط بن عروس وتونس العاصمة. نمشيو لمنطقة المروجات حاليا اللي تشهد زاد اكتظاظ مروري في موقع الأشغال في المروج 2 بالنسبة لكذلك طريق بير القصعة وسوق الجملة، فما حاليا اكتظاظ نسبي في المحور هذا وفي البقية الحركية عادية. شوفوا الضاحية الشمالية توا بدا الاكتظاظ في أريانا في الطريق الوطنية رقم 8 خاصة على مستوى مدخل مدينة أريانا وجهة برج البكوش، أما في البقية فإن الحركية عادية سكرة حاليا اكتظاظ وحركية ماشية تقوى خاصة على مستوى منطقة دار فزال. بالنسبة للوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية، نفس الشيء بالنسبة لطريق السريعة تونس حلق الواد، وكذلك بالنسبة لطريق قمرة المرسى سيدي داود حدائق كرتاج حركية عادية في الاتجاهين، ما فماش اكتظاظ مروري. غرب تونس العاصمة حاليا منطقة المنوبة حاليا بداية الاكتظاظ المروري على مستوى مركز الخيل بيقصر السعيد وحي الأمل. بالنسبة لطريق شعاية إكس فما اكتظاظ مروري توا بدأ من تقريبا مستوى حي الزهور يتواصل على امتداد كيلومترات إلى حدود مركب الهادي نايفر في باردو، وكذلك في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع ليكس روا، فما اكتظاظ مروري توا في اتجاه المطار والمنارات وتونس العاصمة. بالنسبة لي طريق الشعاعية الغربية طريق حي الطيران سيدي حسين السجومي حاليا حركية كبيرة وكثافة مرورية مسجلة خاصة على مستوى حي النجاح في مدخل مدينة تونس، يعني من جهة المفترق اللي يؤدي إلى مدخل مدينة تونس من جهة باب سيدي قاسم. وبالنسبة للبقية في الضاحية الغربية فإنه ثم كثافة مرورية نسبية خاصة على مستوى العقبة وكذلك على مستوى منطقة الدندان، وبنسبة أقل في سيدي حسين حاليا الحركية ماشية وتقوى. نشوف الطرقات السيارة توا لي زوتوروت شنو أحوال الحركة المرورية فيهم، السيارة A1 تونس حمامات سوسة الحركية عادية دون اكتظاظ مروري، فقط كثافة نسبية في بياج مورنيك. بالنسبة لي سيارة A4 تونس بنزرة الحركية عادية ما فماش اكتظاظ مروري، فقط فما كثافة نسبية في بياج سيدي ثابت. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس مجلس الباب وادي الزرقاء بوستالم الحركية عادية، ماناش نحكيو على اكتظاظ مروري، فقط كثافة مرورية في بياج الفجة نحو تونس العاصمة.
1: شكرا رفيق، ربي يوصلكم الناس الكل سالمين. خليكم مع صوتها فيروز توصلنا الأخبار ونسمعوا بعد آخر المستجدات في تونس والعالم، ثم نرجع نكملوا معكم.

0: الدكتور حكيم.
1: يوم 6 أكتوبر خصت منظمة الصحة للناس اللي عندهم مريض الزهايمر في كفالتهم على خاطر البحوث ورات اللي هالعباد يمرضوا أكثر من غيرهم، ومنظمة الصحة أكدت اللي هالناس ينساوا رواحهم بالأخص في الماكلة. ماذا بينا ننصحوهم باش يردوا بالهم؟ نبدأوا النهار بفطور الصباح متوازن، يشربوا ما يكفي ماء، ويأكلوا برشا خضرة باش يقويوا مناعتهم اللي تنقص من كثرة التعب. يحاولوا يلقاوا شوية وقت باش يعملوا نشاط بدني يفرهدهم وينحي عليهم التعب.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يهتم بالمراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي، ويؤكد أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات أدت إلى إهدار المال العام وحرمان صاحب الحق من حقه. توفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي ثابت والسواسي، نصفها للفئة محدودة الدخل، وانطلاق الأشغال موفى السنة. إقرار إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الأنترنت. وفي العالم، التحالف العسكري في اليمن يشن عملية عسكرية واسعة بمحافظة الحديدة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. توجه اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري وبوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إلى المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام وبالوظيفة العمومية، وأشار في هذا السياق إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة. وأكد رئيس الجمهورية أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات وامتيازات منحت أدت إلى إهدار المال العام وحرمان صاحب الحق من حقه. وأوضح رئيس الدولة أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجال، وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء، مشيرا إلى أن الشعب شق طريقه ولا يزال يشقه صامدا ولن تثنيه الصعاب، ومؤكدا أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أفادت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيام الصيد للإذاعة الوطنية بأنه تم اقتناء 3 عقارات بكل من المحمدية وسيدي ثابت والسواسي، بما سيمكن من توفير 1000 مقسم فرديا 50% منها للفئات محدودة الدخل. وأشارت هيام الصيد إلى أن عملية التسجيل لاقتناء هذه المقاسم تتم حصريا على الموقع الإلكتروني التابع للوكالة العقارية للسكنة.
5: مقتنين توا عقاري، العقار الاولاني بحمدية والعقار الثاني في سيدي ثابت، العقار توا الثالث اللي هو في المهدية السويسي اونكور. هذا العقارات هذوما توا دينا دراسات نتاعهم، انطلاق الاشغال نتاعهم باش يكون موفى 2026. بالنسبه للقرار اعطاك التخفيض 70% وان كونتر بارتي باش نعطيو احنا 50% العدد المقاسم الفرديه هذيا للفئات هذوما المحدوده الدخل اللي عندهم 300. فما ان توتال بالنسبه لي 3 لوتيسمون تقسيمات فما قرابه 1000 مقسم، فيهم 500 معناها 50% اللي باش يتعدى بالسعر التفضيلي اللي هو منصوص عليه، معناها باش تنقص عليك ال 60% هذيك، ويتقدموا من توا ترسيخ كل شيء حصري على الموقع، يسجلوا مازال التسجيل مفتوح.
4: تتواصل اليوم بولاية مدنين فعاليات الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والإدماج المالي من تنظيم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التظاهرة تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة إلى جانب تحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع إلى الخدمات والآليات المالية. المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمال الحداد تضيف للزميلة عفاف الودرني.
6: على مستوى ولاية مدنين عندنا برشا موارد طبيعية وعندنا برشا ميزات تفاضلية ومقومات قابلة لولاية مدنين باش تكون منطقة جاذبة للاستثمار. قدمنا 5 القيمة على مستوى ولاية مدنين واعطينا فكرة على أهم فرص الاستثمار الخاصة بكل حلقة. سلسلة الأيام هذه في ولايات الجنوب الست، معناها ولايات تدخل ديوان تنمية الجنوب، الفئة المستهدفة هي باعثي المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع، خاصة من الفئات الهشة اللي هي عادة الشباب والمرأة اللي نفاذهم صعيب للتمويل. إن شاء الله عندنا فضاء تشبيك باش يكونوا إن شاء الله البنوك حاضرين وهيكل المساندة والدعم لكلهم حاضرين إن شاء الله على المستوى الجهوي، وباش يكون فما لقاءات مباشرة بين الباعث وبين الهيكل التمويل وبين الباعث وبين هيكل المرافقة، باش يكون معناها الهيكل والمؤسسات التمويل باش يعرضوا خدماتهم والكل باش يجاوبوا على أي استفسار يصدر عن الباعث ولا عن حامل فكرة المشروع.
4: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك إلى غاية يوم الأحد المقبل عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي.
7: البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاحة مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن. 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار تمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات، تشجيعا لهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج رائدات.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الداخلية أنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من ارتياد المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات. وفي الإطار ذاته تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية بعد غد الخميس أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بهدف حماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. واعتبرت الدكتورة لطيفة التاجوري المختصة في علم الاجتماع وعلم النفس الإجرام والوقاية من الانحراف في حوار للإذاعة الوطنية، اعتبرت أن قرار منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية في الساعات الجوفة على أهميته يحتاج إلى تهيئة الإطار المناسب من فضاءات ومشرفين مختصين لتعهد التلاميذ بما من شأنه أن يعود عليهم بالفائدة نفسيا وتربويا.
8: الكلنا كأولياء نحب أولادنا نبدأ متمنين عليهم وموجودين في الفضاء المدرسي وما يخرجوش للشارع، لكن هل هذا معناها يكفي باش أنا نطمنوا على أولادنا؟ فاليوم نهيئوا الأرضية، أرضية الوعي، يعني التلاميذ قبل ما نفرضوا عليهم هذين نهيئوهم نفسانيا لاستقبال هالموضوع هذايا، ونحضروا بطبيعة الآليات فسروا لهم علاش هم باش يبقاو في هالإطار هذا، والإيجابيات متاع القرار هذايا اللي من شأنه أنه يحافظ عليهم، يحافظ على نفسيتهم، يحافظ على حرمة الجسدية، فانه اكيد باش يكون تفاعل ايجابي. انا كمختصه زاد نتساءل هل الرعايه اللي باش تتقدم لهم هذه داخل المؤسسه التربويه باش تكون دور المربي، الاستاذ، القيم، اداره التربيه، من سيقوم بهذه المهمه؟ موارد بشريه والفضاءات والتجهيزات، راهو الناس اللي يقراوا في علم الاجتماع ومجال الخدمه الاجتماعيه هما اقرب الناس للتدخل في المجال التربوي.
4: أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الأنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يلزم مزودي خدمات الأنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: ضمن آخر التطورات الميدانية في اليمن، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فيما يعرف بعملية فجر اليمن، مضيفا أنه تم تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق العملية. من جهتها أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخة غربي محافظة تعز. في المقابل أفاد المتحدث باسم الحوثيين بأن قواتهم استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومصفت أرامكو. في الملف الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس يوميا الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وقد جاءت تصريحاته بالتزامن مع تحذير قائد هيئة الأركان وقائد مقر خاتم الأنبياء من أن أي حرب جديدة تشن ضد بلاده ستطال نيرانها الجميع. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل جولته بنبراسكا إنه لا مانع لديه من مفاوضات مباشرة مع إيران، متعهدا بخفض أسعار المحروقات عقب نهاية الحرب. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يهتم بالمراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي، ويؤكد أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات أدت إلى إهدار المال العام وحرمان صاحب الحق من حقه. توفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي ثابت والسواسي نصفها للفئات محدودة الدخل، وانطلاق الأشغال موفى السنة. إقرار إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الأنترنت. وفي العالم، التحالف العسكري في اليمن يشن عملية عسكرية واسعة بمحافظة الحديدة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
9: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء. معنا صباحكم أحلى.

0: صباح الخير للجميع، نهاركم زين مستمعينا ومشاهدينا. 7:21 دقيقة على موجاتنا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. رجعنا في ساعتنا هذية بصوت محمد الجموسي غنى ريحة البلاد. إذا كنتوا في البلاد ولا خارج البلاد، نحن نسلم عليكم ونتمنى لكم يوم سعيد. الخبير، فقرة الخبير، وخبيرنا كل نهار ثلاثة هو المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، هو سي حافظ العموري. سعداء أن نستقبلوه ونقولوا له مرحبا سي حافظ، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح النور نبيلة ليك ولمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: اليوم نرجع الموضوع، نحن ماذا بينا ما نحكيوش فيه الصباح، إما مش نحكيو فيه بطلب من بعض مستمعينا، اللي هو حادث الطريق ونحن ماشيين للخدمة. اللطف عليكم الناس الكل، وإن شاء الله توصلوا لباس. أنا هو الحادث اللي عنده صبغة شغلية، وديما نسمع ويتقال ويتكرر ساعة قبل وساعة بعد، هل هي قاعدة قانونية وإلا حكاية توارثناها ومش صحيحة؟ من عندك ديما ناخذ التوضيحات والتفاصيل.
1: صحيح، وهذا راهو الحادث هذا قاعد فيه برشا أسئلة ويطرح إشكاليات. أنا ديما ربما اللي راسلوني ولا اللي نقرأ راهي الكلام متصعبة في الحوادث هذه متاع الطريق اللي تعتبر حادث الشغل. هو القانون اش يقول بلاه زاد هو، لان نحب نتوجه للكنام، راهو القانون قار يعتبر هذا الشغل بالنسبه لحد الشغل العادي بمناسبه الشغل في اثناء الشغل ولا بمناسبته، يعتبر حادث الشغل الحادث الواقع اثناء تنقل الاجير من مقر عمله المقر للدار، معناها من الخدمه للدار والا العكس. أنا علاش هذه كلمة يعتبر؟ راهو معناها راهو حادث شغل، راهو بالمبدأ حادث شغل، وأنت يا كنام راك ما تطلبش من المضروب اللي هو في حالة تقول له جيب لي شهود وجيب لي ما يثبت، لا، وقت تقول له يعتبر معناها أنت يا كنام إذا كنت تقول ما هواش حادث طريق ما عنده صبغة شغلية، أنت اللي تثبت. ولكن زاد هوني الكلام ما نحملوهاش هذا الإثبات إلا زاد وقت نصرحه بالحادث في ظرف 48 ساعة للكلام.
0: بي هو أصلا الساعة هيت نبدأ بالنقطة، هل هناك تحديد زمني في القانون؟
1: نبيلة لنا جيست نقول لك وقتاش نحمله الكلام هذا أنت أن ما تطلبش الإثبات من عند المضطرر، وقت نحن نصرحه بالحادث للمؤجر في 48 ساعة والمؤجر يصرح به للكنام. هذه حكاية الساعة، راهي هذه موجودة. لو كان نعملوا سونداج دوبينيون تلقى يمكن 90% يقول لك والله ساعة قبل وساعة بعد. لا، ما فماش لا ساعة قبل ولا ساعة بعد، وما يمكنش باش تكون، لأنه ما يجيش واحد يبعد على ما بين السكن متاعه والخدمة متاعه أربع ساعة نعطيه ساعة، والآخر اللي يسكن في نابل ويجي لتونس باش يخدم نعطيه ساعة. ما يجيش، معناها هوني تفهم تقدير،
0: معناها في القانون ما هيش مكتوبة الحكاية ذي، ما فماش منها ساعة قبل الخدمة وساعة بعد،
1: ما هوش منطقي يا نبيلة. هنا عطيتك مثال، راه توا ولات حاجة عادية باش واحد يسكن حتى في سوسة ويجي يخدم في تونس ويسكن في نابل ويخدم في تونس. احنا شوف إذا كان وقع خلاف، فما شرطة المرور، فما حرس المرور، نقولوا له راهو من النقطة الفلانية مقر السكنة المقر العمل، بلاه أعطينا وفي الوقت الفلاني زاد، مش كيما أرد بوانت، مش كيما الوقت آخر فاضي، مش وقت زاد ثبت مطر، ما فماش مطر. إذا احنا نعطيه التاريخ لشرطة المرور ولا حرس المرور، نعطيه من نقطة كذا نقطة كذا، هو يحدد لنا الوقت التقريبي. بطبيعة نعطيه وسيلة

0: النقل شنية معناها هذا وقت ما خلاف، أما ولهذا هذه ساعة بل وساعة بعد إذا ما تتنحى من المخ الناس ومنش عارف كيفاش دخلت ساعة بل وساعة بعد.
1: باهي، قلت أنت كيف ده ماشي العامل من نقطة A لنقطة B، من داره للخدمة متاعه ولا من الخدمة متاعه لداره؟ ماذا لو كان العامل يسلك طريق غير المعتاد؟ سينسا من بارد ولا الإذاعة أنا نمشي على فامارس، ظهر لي نهارتها مش نمشي مثنية أخرى، ولا تعدى في قضية، ولو هو مروح كيف كيف تعدى من شيرة أخرى، تعدى لأخته يطلع عليها وفي ثنية، هل هذا يعتبر مشكل بالنسبة؟ لا يعتبر الحادث حادث شغل إذا العامل سلك طريق مختلف على المعتاد.
0: اي شو نبيل، احنا فنون متاعنا صعيب برشا ومتحجر برشا ويلزمه مراجعة، لازم مراجعة. راهو القانون متاعنا واضح يقول ما عندكش حق تغير الاتجاه، وما عندكش حق توقف لأسباب شخصية بطبيعة، ولا تقف. شو معناه؟ معناها راهو إنسان وقت يمشي هو في طريقه عنده ولده للروضة ولا للمدرسة يتعدى حتى في طريقه العادي يا سيدي، وقف حتى ولده في المدرسة ويعاود يخرج هو خارج يعمل هذا الشغل، هذا الطريق، هذا ماهوش هذا الشغل. احنا الطريق احنا القانون متاعنا راهم متحجر، وحتى القاضي ما يجمش يجتهد ما دام القانون واضح، ما يجمش يجتهد القاضي، ولهذا راهو يطلب مراجعة. راهو في البلدان احنا ما ناخذ زادة من البلدان الاخرى والاتحاد الاوروبي يقول لك راهو هيك الاعمال اليومية العادية هذيك راهو ما حتى كان وقت يعملها الواحد ويصير له حادث، راهو حادث شغل. معناها حتى تمشي تهبط في جراند سيرفاس باش تمشي تقضي كل بعد الخدمه باش تمشي تقضي ايش بيه، وزلقت انت بالشارع، هذا يعتبر حادث شغل في بلدان اخرى في القوانين المتطوره. لا احنا امشي طول ارجع طول، كيفاش هذا؟ هذا تعجيز، يلزم مراجعه. وكما قلت لك القاضي ما يلزمش يجتهد، دوك القاضي فاش الاجتهاد اللي دخله وقت هيك احنا واش عاملين في كي ريستوران؟ في ما بيش الواحد ما يخسرش الوقت يرجع لداره ويمشي المطعم. اقبل راهو حتى بالتيكي ريستوران تخرج من الخدمه وعندك تيكي ريستوران وتمشي للريستوران باش تفطر وباش ترجع يطالك حادث ماهوش حادث شغل. توا فما اجتهاد انه راهو هكا ما بين المطعم راهو كاينه يعتبر كاينه داره، كاينه مشى يفطر في داره، اما في الحوايج الاخرى هذا مشى يوصل في ولده هذا وقف كذا، تقول لي انا بدلت الاتجاه جاي للاذاعه. اذا كان تبديل الاتجاه انت مضطر، معناها فما دي ترافو في الطريق الله يبارك هذاك هذا الشغل. اما كان انت حبيت والله وحبيت راك تبدل الاتجاه باش توصل قبل لي في طريق اسرع، لا ماهوش هذا الشغل. معناها هذا علاش القانون نتاعنا معناه يلزم مراجعه. هو ما هو صار الوقت اللي فما تطور، وفما تطور الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه ما فيها بيس وقت نراجعوا القانون هذا.
1: باهي، نمشي في مجموعه من النقاط القانونيه. انت قلت يلزم العامل يعلم المؤجر نتاعو بالحادث في اجل ما يفوتش 48 ساعه بعد وقوع الحادث،
0: يعلموا في 24 ساعة يعلموا، ومن بعد على الأقل يقولوا راهو فلان عمل الحادث، ومن بعد تعليم رسمي ولا حتى عن طريق أصحابه. راهو ما يسالش، راهو مش لازم العامل، ساعات العامل يدخل للسبيطار. المهم المؤجر علم في ظرف 48 ساعة باللي فما حادث، المؤجر يلزمه في ظرف زاد 72 ساعة يعلم الكنام.
1: ثلاثة أيام، عنده ثلاثة أيام مش يعلم الكنام المؤجر، ومن بعد كيفاش ياخذوه أون شارج؟ شنو الخطوات اللي يتعدى بيهم؟
0: وشوف نبيلة بالله هذه زادة تطرح إشكال. المؤجرين يخافوا خاطر يقول لك أنا وقت نفوت ثلاثة أيام ما نعلمش الكنام تو يعملوا لي خطيئة. باه صحيح، هو وإنما وين الغلطة تجي؟ الغلطة تجي راهو هيك ثلاثة أيام راهو تجيت نبدأ ونحسبوها من وقت أنت علمت بالحادث. معناها يجن راهو أجير يتعرض الحادث ويطيح ولا كذا ويقول والله لبس، لكن بعد شهر حسب اللجيعة هذيك قال راهو أنا صار لي حادث قبل شهر. ما يسألش أنت كمؤجر ما تخافش أنك باش تفوت ثلاثة أيام، ما راهو ثلاثة أيام يتحسبوا من وقت أنت علمت بالحادث مش من وقت صار الحادث. أو كان الأجير يكتب لك كتابيا راهو الحادث وقع في التاريخ الفلاني ولكن أنا علمت به كشي في التاريخ الفلاني، علما وأنه راهو ما يسقطش حق الإعلام عنده عامين الأجير باش يعلم. راهو ساعات يطيح ويقول لك ضربة بسيطة ما على ظهره ولا كذا ولا ومن بعد يحس بوجيعة ما يسالش وحادث الطريق سواء وقت نمشيو للكلام تقول له حادث الطريق وتقول لك اعطيني شهود ولا محضر شرطة رغم ما رغم محضر الشرطة ما يجي صحيح محضر الشرطة هام برشا في حوادث الطريق اللي هي عندها صبغة شغلية وإنما راهو تقرير الشرطة راهو يكون كاش وقت فما ضرر بدني مش فما ما ما ما ما وضرر بدني وقتها تجي الشرطة أما إذا كان يكون هو ضرب ضربة بسيطة ما حسش بها بعد حس بالوجيعة ما نجموش نقولوا له تعطينا محضر الشرطة إذا قلنا الكلام وقتها تتكفل ياخو بعين الاعتبار الحادث هذايا عندنا النهار الاول راهو نتاع الحادث باش يخلصوا المؤشر عندنا ثلاثة ايام اللي بعده ما فماش خلاص ما يخلص لكن اذا كان هو تضرر ومشى للسبيطار ورقد ولا عنده حاجه ظاهره مكسوره هذاك راهو يخلص فيهم
1: نحكيوا على العام والخاص ما يخلصش ولا نحكيوا على الخاص
0: لا لا لا لا لا العام عنده
1: عنده القانون نتاعو
0: خاص عنده القانون ان شاء الله مره اخرى نحكيوا عليه نحكيوا على الخاص
1: نحكيوا على الخاص
0: والتعويض يا نبيله راهو تعويض هايل برشا احسن تعويض اللي ريته هو في حوادث الشغل والامراض المهنيه تعرف كيف يصير التعويض ناخذوا الثلاث الاربع تريمستات اللي فاتوا قبل الحظ وناخذ الترميش اللي فيها الأجر الأعلى وهو التعويض اللي ياخو على كل نهار ثلثي الأجر معناه لي دو تيير دي سالير لو بليز ليفي دي كاتر تريمستر اللي فاتوا راهو ساعات واحد في حادث وياخو شهرية أكثر من اللي كان ياخو فيها وقته ويخدم من هون الحق التعويض باهي برشا في حوادث الشغل والامراض المهنيه ما عندي ما نقول في التعويض اليومي مش التعويض الا بعد عنده حاجه عنده سقوط هذيك حاجه اخرى
1: هذه اذا اعترف الصندوق بالحادث لكن في حاله رفض الصندوق الاعتراف بالحادث كحادث طريق عنده صبغه شغليه شنو ينجم يعمل العامل الاجير وشنو اجل الاعتراض والا اللجوء الى القضاء
0: اي هذا شوف لا قلنا يجم يمشي راهو سهل برشا قضيه بسيطه محكمه الناحيه لا في الشراء نتاعو هو يمشي يشكي محكمه الناحيه ما تبطاش في الفصل في القضايا هذوما وقلنا رغم ما يسقطش حقه معناه عنده عامين وباش يسقط حقه ولهذا يمشي يشكي في التصريح بالحادث يمشي يشكي المحكمة الناحية ومحكمة الناحية بطبيعة الحال باش تقوم باش تستدعى الكلام باش تستدعاه هو باش تشوف كل واحد يقدم المؤيدات نتاعو وحاجة أخرى نبيلة راهو القضايا اللي تقع في محكمة الناحية الأكثرية فما القضايا هذه ولكن وقت فما سقوط فما لجنة في الكلام اللجنة نتاع الكلام تقول له راهو أنت عندك سقوط 30% هو يقول لا يا أخوي أنا عندي سقوط أكبر معناها أكثر من 30% وقتها الكلام مجبورة باش تعطيه التعويض جراية على سقوط نتاع 30% وهو راهو ينجم يشكي زادا بالرغم قاعد يا أخو ما تجمش الكلام توقف له هذه الجراية ولكن يجم يشكي المحكمة الناحية ويقول لها أنا نحب خبير راهي هيك اللجنة راهي تابعة الكلام أنا نحب خبير مستقل الكلام المحكمة تعين له خبير إذا كان أعطاه أكثر راهو بشيخه أكثر وإذا كان أعطاه هذاك أو الأقل راهو هو ومدام هو طلب الخبير راهو بشيخ حق الخبير
1: واضح وتونا رجعوا له الموضوع وهنا نزيد نذكر سي حافظ اللي وقت اللي نحكيه على حادث شغل في طريقنا للعمل مش بالضرورة نكون نسوقه في سياراتنا تنجم تكون في وسيلة نقل عمومية ولا على ساقيك أي بالضبط
0: أي لا حتى واحد عثر طاح وحده أنت ما مش لازم سيارة ولا حد شيء المهم في الطريق
1: لطف عليكم الناس كل إن شاء الله توصل لبيس
0: نبيلة سامحني إذا كان يسكن في عمارة راهو ما إذا كان فات دروج العمارة هذا كان ملك خاص إذا كان فات دروج العمارة وخرج من دروج العمارة راهو يتسمى الطريق
1: إذا عثر في دروج العمارة ما يجد يخلى في حادث الشغل
0: لا هذا كان ملعين عمل خاص
1: يرجع لدار ويشوف أموره إن شاء الله توصل لبيس وإن شاء الله تكونوا صحتكم ديما بخير واللي ما لا قدر الله تعرضوا للحوادث وحبونا نطرحوا الموضوع إن شاء الله أجبنا على بعض الأسئلة وفما أسئلة أخرى تهم القطاع العمومي نرجعوا لها سي حافظ إن شاء الله مع شكرنا ليك ويومك سعيد سي حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. إشهار
3: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو
4: حكي لي في الديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس
4: أسمع كلمني
3: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو
4: سي با فري إيباي أوتي شقتلو
3: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
5: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
6: أريدو طور عالمك
2: إشهار
7: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: إشهار
9: النشرة الجوية
1: 37 دقيقة على موجتنا نحن في ساعة الأولى نعطيكم فكرة على طقس اليوم أما مش كما الفكرة اللي نقدمها أنا كما التفاصيل اللي ناخذوهم ديما من المعهد الوطني للرز الجوي معانا هذا الصباح المهندس صبحي بن أحمد وهو اللي مش يعطينا كل التوقعات الجوية بالنسبة لليوم مرحبا يا صبحي نهارك طيب
10: صباح الخير أختي نبيلة تحية ليك فريق العماك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاع الوطنية
1: أهلا وسهلا بيك مستمعينا يستنوا فيك ونحن زادة مش تقول لنا الطقس وملامحه في تونس اليوم
10: نعم اللي يميز أكثر حالة الطقس هو اليوم ارتفاع في درجات الحرارة تيارات جنوبية صحراوية وبالتالي درجات الحرارة القصوى باش تتراوح ما بين 29 و 34 درجة على كم بلاد اليوم سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة وتعتبر أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق 7 درجات ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 27 درجة بالنسبة للرياح الجنوبية بالشمال والوسط ومن قطاع الغربي بالجنوب البحر بش يكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل ما عدا بخليج الحمامات يكون شديد الاضطراب وبالنسبة لحالة السماء عموما طقس مقيم جزئيا ببعض السحب وكالعادة تتكاثف السحب أكثر بالمناطق الغربية للشمال والوسط في فترة بعد الظهر مع نزول أمطار وظهور خلايا رعدية مصحوبة بتساقط البرد بأماكن محدودة وخاصة المناطق المرتفعة على الشمال الغربي بالنسبة لبقية المناطق تبقى سحب عامة قليلة إن شاء الله بالنسبة للغدوة تقريبا نفس الوضعية الجوية تبقى ظهور خلايا رعدية وارد ديما في الفترة المسائية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ما عدا ذلك معناتها التيارات باش تكون تتواصل جنوبية وبالتالي درجات الحرارة ما زالت في نسق الارتفاع غدوة أكثر من اليوم تقريبا بدرجة غدوة نسجلوا 35 درجة أعلى درجة حرارة بتونس إن شاء الله بالنسبة للرياح تتواصل من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط من قطاع الغربي بالجنوب وإن شاء الله في حين وصول تقلبات جوية لبلادنا إن شاء الله تبدأ ملامح الطقس تتبدل إن شاء الله نهار الخميس أكثر في الليل ويوم الجمعة إن شاء الله معناتها على موعد مع وصول الكتل الهوائية باردة في الطبقات العليا للغلاف الجوي وبالتالي معناتها تشكل الخلايا الرعدية النشطة وارد وخاصة يوم الجمعة إن شاء الله ربي يعطينا معناتها الغيث النافع تكون غيثا نافعا على بلادنا كميات إن شاء الله هامة تكون أمطار منتظرة في الأفق خاصة تبدأ بمناطق الشمال في البداية شمال الغربي ثم مناطق تتفرع لتشمل أكثر مناطق الشمال بما في ذلك تونس الكبرى كذلك بعض مناطق الوسط وإن شاء الله بقية الأيام معناتها الوضعية الجوية ما زالت ملائمة خاصة بداية الأسبوع لنزول كميات هامة من الأمطار
1: أو كلي حب السخانة ما زلت عنده غدوة طقس سخون واللي يستنى في شوية برد وأمطار انطلاقا من هذا الخميس في الليل كنا عشنا شكرا ليك يعطيك الصحة صبحي بن أحمد
10: شكرا وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء نهارك سعيد من المعهد الوطني للرز الجوي خذينا تفاصيل الحالة الجوية اليوم والأيام القادمة نخليكم مع غنية توا بعد نرجع نكملوا

0: جرايد اليوم.
1: سبعة واربعة واربعين دقيقة في الوقت ذي نتصفحوا معاكم الجرايد، نشوفوا جرايدنا شنو كتبت أبرز العناوين وأبرز المواضيع قبل ما نتصفحوها نحنا. يفليها رفيق الدريدي يمشي لم الجرايد يعمل طلة ويجمع لنا أبرز الأخبار والعناوين. صباح النور
2: صباح
1: مرة أخرى.
2: الورد نبيلة من جديد ليك ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية. برشا أخبار عنا اليوم في جرايدنا. البداية بجريدة الشروق، خبر البارح كان تم تداوله بشكل واسع على مواقع انترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، دوريات شرطة بملابس مدنية لرصد المخالفات المرورية، ذا العنوان اللي جينا في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق. إدارة شرطة المرور بدأت من أسبوع في تجربة تعتمد على دوريات بأعوان بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها بالتصوير. هذا هو جديد
1: اليوم بعد 8 مدير شرطة المرور يكون معنا ويعطينا كل التفاصيل على أعوان شرطة المرور بالزي المدني، كيفاش كانت التجربة في بدايتها وكيفاش مش تتطور وكيفاش مش يخدموا سيفيل وعلاقتنا نحن بيهم كمواطنين كيفاش مش تكون.
2: أكيد والموضوع ذي موضوع مهم كذلك، كتبت عليه جريدة الصباح في صفحتها الثامنة، انطلاق دوريات أمنية بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية. أكيد نبيلة تفاصيل معاكم بعد في انترفيو الماتينال. في بقية المواضيع اللي نلقاوها في جرائدنا اليوم نقرأ في جريدة الشروق كذلك عودة على القضية اللي كانت الجمعة اللي فاتت، قضية ما يعرف إعلاميا بقضية الملاسين، وجريدة الشروق تكتب في صفحتها الثالثة غدا استنطاق موقفي حديث الملاسين إيقاف شقيقين وأمهما في قضية اغتصاب طفلة 15 سنة. غدوة إذن تبدأ عملية استنطاقات المتهمين في هذه القضية، ومصادر تأكد لجريدة الشروق كانوا تم حجز مؤيدات جديدة ستساعد على كشف كل المتورطين بصفة مباشرة وإلا غير مباشرة في هذه الجريمة. نقرأ كذلك عنوان من جريدة الصباح في الصفحة الأولى، وزارة الداخلية تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. كل تفاصيل نبيلة في الصفحة الثانية في علاقة بالمجهود الأمني اللي باش يركز على منع تواجد القصر بالقانون، هو ممنوع تواجدهم في المقاهي وكذلك في بعض الفضاءات اللي وهذا في إجابة على سؤال نائب في مجلس نواب الشعب في علاقة بتواجد الفئة العمرية هذه الحساسة في بعض الفضاءات الغير مسموح كونهم يكونوا متواجدين فيها. في بقية الأخبار كذلك نقرأ من صحيفة لو كوتيديان الناطقة بالفرنسية، عنوان في الصفحة الأولى كريدي سور لونور لونفلوب ايبويزي ان 24 نفاذ التمويلات المرصودة للقروض على الشرف في ظرف 24 ساعة. كل تفاصيل في الصفحة السادسة من لو كوتيديان الناطقة بالفرنسية، وتأكيدات كونه كل المبالغ اللي تخصصت للقروض على الشرف، نذكروا نبيلة كونه البنوك تخصص 2% من مجموع أرباحها السنوية لفائدة هذه القروض، وتأكيد كونه في ظرف 24 ساعة انتهت التمويلات هذه، وفما 14200 مطلب للحصول على هذه القروض تقدموا في 24 ساعة، وفما أكيد ناس اللي اخذت الموافقات وفما ناس أكيد ما اخذتش الموافقة على هذه القروض، والموضوع للمتابعة. كذلك عنا مجموعة أخرى من الأخبار في جرائدنا اليوم، نكملوا مع جريدة الصباح اللي تكتب في عودة على الشأن البرلماني في لجنة التشريع العام استئناف التصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي. كذلك نقرأ في جريدة الصباح حوار مع مهندسة في معهد رصد الجوي، تواصل التقلبات الجوية ونزول الأمطار بعديد الجهات إلى حد هذا الموعد. في الصفحة الرابعة نلقاو كل التفاصيل عن هذا الموضوع، وتقول إذن المهندسة في معهد رصد الجوي كونوا بداية التقلبات بتكون بداية من هالخميس 8 أكتوبر بشوصل منخفض للضغط الجوي إلى تونس، وكذلك تكون فما خلايا رعدية وبتشمل الأمطار المناطق الشمالية والوسطى ومحليا الجنوب.
1: هذا اللي كان يقول فيه قبلك أنت بشوية صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، غدوة سخونة ونهار الخميس في الليل تبدأ التقلبات.
2: نكملوا مع مختلف الأخبار اللي عنا في في جرائدنا، كذلك عودة على في الشروق على حفل افتتاح أيام قرطاج الموسيقية، تكريم الموسيقار محمد القرفي في صفحة 17، إذا نلقاو كل التفاصيل.
1: شكرا رفيق، ابقوا معنا مستمعين، انتم اللي تحبوا الرياضة ما يفوتكم شيء من أخبارها في فلاش سبورت، ثم بعد موجز 8، ومن بعد نرجع نكملوا مع بعضنا.

0: فلاش سبور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. والبداية ستكون مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أقل من 23 سنة بعد تأهله للدورة الثانية من تصفية كان مصر، رغم الهزيمة في لومي أمام المنتخب البنيني بهدف لصفر، لكن بطبيعة احنا مشينا فايزين ذهابا 2-0. والحقيقة الهدف الثاني اللي كان تسجل في اللحظات الأخرانية هو اللي خلينا نترشح ونمشيه للدور الثاني. المنافس القادم هو منتخب الجابون، ونمشي خطوة خطوة بطبيعة لأنه هو مش المقابلة الوحيدة ذهابا وإيابا اللي تأهلنا لدورة مصر في الكان في مارس. الدور الأخير منتظر، وأن المنافس سيكون منتخب الكوديفوار. كل الحظ للمنتخب التونسي وأيضا للمنتخب الأول اللي تنتظروا مقابلة هامة، وزوز مقابلات هامين في شهر نوفمبر ضد المنتخب الليبي، وسعي كبير من الجامعة التونسية وأنه يتم تأهيل ملعب طيب المهيري بصفاقس. علاش لا المقابلة هذه ضد المنتخب الليبي دور في صفاقس؟ هذه جاء بعد جلسة بإشراف وادي صفاقس، وأيضا حضور نائب رئيس الجامعة اللي كما قلت العمل على أنه يتم تأهيل ملعب طيب المهيري بصفاقس للمنتخب، وأيضا لفريق النادي الرياضي الصفاقسي اللي يلعب المسابقة الإفريقية. بعد ما استعرضنا معكم في مواعيد سابقة الحكام اللي باش يكونوا موجودين بطبيعة في لقاءات نوادينا اللي تلعب مسابقة الكاف، نذكركم بحكام مقابلات الأندية اللي تلعب دوري أبطال إفريقيا. الترجي الرياضي التونسي اللي باش يلعب في ليبيا ذهابا ضد فريق السويحلي، التحكيم سيكون من الكونغو بتحكيم نجيني، بينما في الإياب في تونس التحكيم لجلال جيد من المغرب. ممثلنا الثاني في دوري أبطال إفريقيا، النادي الإفريقي يلعب ذهابا خارج تونس في لومبومباتشي ضد فريق تي بي مازيمبي، التحكيم للموريتاني دحان بيدا، والإياب في تونس بتحكيم من مصر لمحمود أحمد ناجي. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي سيستقبل منافسيه في قبة المنزه بسبب أشغال في قاعة الزواوي. هذا باش يكون من المباراة القادمة ضد المنزه الرياضي. هذه الأشغال باش تكون على امتداد 4 أشهر، ونتصور أنه بطولة الكرة الطائرة اللي باش تنطلق قريبا باش تكون أول مباريات أيضا في القبة. غدوة في الباسكيت نلعبوا الجولة الرابعة، لقاء وحيد ما ثلاثة هو لقاء نادي الإفريقي والملعب النابلي. بقيت المقابلات الستة التي حضر ذي المناسيري نادي حميم سوسة، النجم الراسي ضد اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، الدالية ضد النادي الرياضي الصفاقسي، ونجم حلق الواد ضد النجم الساحلي. في التنس، بطولة الماسترز في شنغهاي قبل دخول الجدول النهائي، ومفاجأة ممتازة من عزيز دوغيز اللي فاز على الإيطالي لورينسو سونيغو. علاش قلت مفاجأة؟ لأنه الترتيب متاع اللاعب هذايا 86، يعني في التوب 100، نتيجة ممتازة. فاز 7-6، خسر 5-7 ورجع 6-4، انتصار مميز. الجولة القادمة باش يجمعوا بإيطاليا آخر أقل شوية ممكن مستوى من لورينزو، نستنيو أنه يربح المقابلة قبل هذه وقتها يدخل الجدول النهائي. وفي جدول ترتيب اللاعبين متاعنا وأبطالنا في رياضة التايكواندو، آدم السلمي هو الثاني عالميا في الترتيب الأخير. برافو آدم، كما برافو أيضا لفراس القطوسي اللي قدم 5 مراتب كاملين ولا ترتيبه 5 عالميا. نستنيه بطبيعة في الجائزة الكبرى في باريس، نجم يقدم أكثر ما يمكن. في الدراجات، البطولة العربية للدراجات، سباق الفردي ضد الساعة في الوسطيات، الذهبية لفرح أمنة مالك والبرونزية لياسمين أشهيبي، ألف مبروك. خارج تونس اليوم، الحدث الخليجي نهائي خليجي 27، السعودية ضد الإمارات، والعربية السعودية ما فازتش باللقب هذا من سنة 2003، والبطولة تتلعب بطبيعة في جدة في السعودية. الدفاع السعودي هو أفضل دفاع، بينما في منتخب الإمارات من أكثر الفرق اللي متألقة على مستوى الهجوم. نستنى مباراة كبيرة بتحكيم المغربي جلال جيد اللي ما زلت كاستعرضت اسمه بطبيعة، وش يكون حكم مقابلة الترجي والسويحلي. عالميا تم الإعلان على القائمة النهائية ل 25 لاعب للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا. لاعب برشلونة كوبارسي هو ممكن منتظر يفوز باللقب هذا. فما أيضا المغربي أيوب بوعدي، لكن تصور أنه اسم كوبارسي هو اللي بش يكون موجود في المسابقة هذه كأول اسم، كما لامين يامال أيضا منتظر أنه هو يتوج بالجائزة الكبرى والكرة الذهبية. منتظر أيضا لاعبة من فريق برشلونة تكون هي أحسن لاعبة والتتويج متاحة، وشفنا فريق برشلونة كان يربح 7-0 فريق ريال مدريد، وتخيلوا كان ثلاثة أسامي هذوما يطلعوا ويكون موجود ليونيل ميسي في تقديم الجائزة هذه تصورات. وقاعدة دور أيضا أنه علاش ليه ما يكونش ليونيل ميسي هو اللي يقدم الجائزة للاعبي برشلونة إذا كان ثلاثة بتبيع فازوا. والليلة ذو لاس دانس ليونيل ميسي باش يكون بتبيع الجماهير متاعه باش يكون على موعد مع ممكن المباراة الأخيرة اللي نشاهدوا فيها ليونيل ميسي. علاش قلت ممكن؟ لأنه دوليا هي الأخيرة، نستنيو المستقبل متاعه مع فريق انتر ميامي. بعد قليلة إذن مازالت تفصلنا عن المقابلة اللي تجمع المنتخب الأرجنتيني بمنتخب البنين. المقابلة باش تكون في المونيمونتال، هي آخر مقابلة كما قلت بقميص الألبي سيليستي بالنسبة ليونيل ميسي اللي خلطوا ممكن على مارادونا، ناس ما خلطتش على بولي بكل الطرق المتاحة، وأنه نجم يشوفوا الأسامي هذية المرة هذية ليونيل ميسي كما قلت للمرة الأخيرة. لكن فما شكون يسعى لتخليد اسمه بطريقة أخرى، فما كرتون باش يكون مع ميسي وصولات وجولة ميسي باش يتم ذكرها في الكرتون هذية اللي باش يكون من إنتاج ديزني وباش يكون هو بطل ضد العمالقة. والمنتخب الفرنسي البارح كان عملاق ضد المنتخب البلجيكي في الجولة الرابعة من المسار الأوروبي لدوري الأمم الأوروبية 4-1 رغم أسبقية بلجيكيا حتى دقيقة 77 وانفجار ديزيري دوي، ريان شرقي وأيضا مايكل أوليسي اللي كان سجل دوبلي في الماتش هذا 88 و90، ومردود متواضع ممكن لاسم كبير كما عثمان ديمبيلي اللي سبق وأنه فاز بالكرة الذهبية زيدان يدافع عنه. لكن الجماهير البارح في ستاد دو فرانس حاجه بركة يعلقوا بها ويهتفوا بها البالون دور اوليسي كما قلت صحيح اسمه باش يكون موجود كما اسامي اخرين كما هالاند كما هاري كين كما ايضا كيليان مبابي، ولو انه لحد الان قبل ثلاثة جمعات اسمه مش موجود ضمن الخمسه الاوائل، لكن مازال كما قلت اللي عليه باش يكون 26 اكتوبر. اما صعب جدا وانه رغم توهج اوليسي في الفتره الاخيره وانه لقب يغيب عن لامين يامال. 4-1 إذن لفرنسا ضد بلجيكا. إيطاليا ضد تركيا فازت 3-1. ما زالت المنافسة صعبة جدا على بطاقة بين بلجيكا والمنتخب الإيطالي، تتلعب في بلجيكا في الجولة الأخرانية لأن المقابلة القادمة باش تكون بين إيطاليا وفرنسا. ليلاش نجمو تابعو زوز مقابلات. اسبانيا كالعادة هي اللي تشد الاهتمام أكثر ما يمكن. اسبانيا تلعب ضد كرواتيا 8:15 وإنجلترا تواجه تشيكيا. هكا كملت معكم موعد هذا من أخبار رياضة، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
0: فلاش سبور. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. إشهار
2: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
3: By the way لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: إشهار
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يهتم بالمراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. رئيس الدولة يؤكد أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات أدت إلى إهدار المال العام وحرمان صاحب الحق من حقه. توفير 1000 مقسم سكني بين المحمدية وسيدي ثابت والسواسي، نصفها للفئات محدودة الدخل، والأشغال تنطلق موفى السنة الجارية حسب الوكالة العقارية للسكنة. إقرار إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الأنترنت، من بينها تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة. التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية إلى غاية يوم 11 من أكتوبر الجاري. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية 2027-2035. في أخبار الطقس، يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 29 و 34 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة في جنوب لبنان صباح اليوم. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن إيران لم تحمل أي كمية من النفط الخام على ناقلة خلال الشهر الماضي، وإن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية متدنية نتيجة عملية المنبوذ الاقتصادي التي تنفذها واشنطن ضد طهران. واليوم الأعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026، وهي الجائزة الثانية ضمن الجوائز السنوية التي يعلن عنها هذا الأسبوع. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
9: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج نتنوش وينعوش.
10: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
11: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

شاء الله زينة لكم الكل مستمعينا. رجعنا بما تفكرش ما تفكرش. إما أنا أقول لك فكر مليح قبل ما تحرق ضوء، وقبل ما تمشي في الانتغدي، وقبل ما تسوق على السكة، وقبل ما تعملهم الكلك اللي نعملوا فيهم نحن في حياتنا اليومية على طرقاتنا. وكعليش يخلي ساعات الفوضى اللي نشوفوها كل واحد كي تسألوا يرمي اللوم على الآخر. ياخي تجي هنا وزارة الداخلية التونسية وتحديدا إدارة شرطة المرور وتطلق تجربة جديدة تعتمد على توفير أعوان مرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها. باش نفهموا أكثر الموضوع

0: مستمعات ومستمعية لذاعة الوطنية.
1: كل مستمعين مشي ركزوا معاك مليح توا، لأنه حاجة جديدة علينا. زي مدني يلبسوا أعوان مرور لرصد المخالفات المرورية. بديتوا منذ أسبوع، كيفاش كانت البداية؟
0: البداية ككل بداية، دونك فما ناس تسأل حاجة معناها مش مألوفة. المألوف أنه أعوان إدارة شرطة المرور، شرطة أو حرس المرور بالزي النظامي، ولأنه احنا من خلال متابعة المشهد المروري في الأشهر أو خليني نقول حتى في السنوات الأخيرة قاعدين نلاحظوا في ظواهر جديدة على بلادنا، جديدة على طرقاتنا، ولا حتى كانت موجودة قبل ما كانتش بالنسبة هذه، شيء اللي خلينا نخمه ونجلسه ونقوله يلزمنا ندخله في انتظار المراقبة الآلية، اقتناء المراقبة كما تعرفوا الإجراءات، معناها تركيزها فنيا ومعناها أعداد العدة قانونيا، النصوص القانونية باش تواكب التجهيزات هذه. دونك في انتظار باش نحطوها معناها في وضع استخدام، قلنا ما نقفوش مكتوب في الأيدي، دونك يلزمنا ندرسوا الظاهرة هذه. وكي خرجنا الحق وما استغرقتش برشا وقت الدراسة، فقنا اللي النسبة الكبيرة متاع المخالفين من نوع السير في الاتجاه المعاكس والسير في الصف الثالث وحتى معناها السير في السونس انتردي الاتجاه المعاكس، وحتى زادا كيف ظواهر اخرى كيف التاكسي موتو دونك هذايا الكل خلينا وقتاش يصير هذايا، قلنا يصير وقت الذروه، يصير وقت الذروه وقت اللي تبدا يعرفوا هما بيدهم، يعرفوا اللي اغلبيه الدوريات شرطه المرور تكون موجوده في مفترقات وفي محاور كبرى تسهيل عمليه الدخول او خروج معناها المواطنين من داخل العاصمه. نحكي ديما على العاصمه باعتبارها ديما الظاهره موجوده في ولايات تونس الكبرى، وبالتالي معناها بعد كي نغزروا بعد التسعه وترجع الحياه العاديه وترجع العباد تمشي في السبيل هذاك، دونك اش قلنا لازمنا نكونوا متواجدين، نون سولمون متواجدين وقت الذروه باش نسهلوا حركه المرور، كيف متواجدين وعلاش لا بالزي المدني باش هكاك نكرسوا مبدا عدم الافلات من العقاب، كيف باش يقع ضبط ومخالفه الكل مخالف للمجله الطرقات بصفه عامه، اي سورتو الظواهر اللي بالحق كي نشوفوها احنا ولا حتى تولى السائح التونسي، السائح كيف يجي اللي باش يزور بلادنا كيف يشوفها بالحق هي فكره خايبه على بلادنا. وفي الواقع مش هذا التونسي سوب اللي يطبق، لانه مالوريزمون الاحساس بالانانيه والاحساس اللي يزمو يخلط هو ولو على حساب غيره، لا نقول له لا، الفضاء المروري راه فضاء نتاع الناس الكل، اون دوا ريسبكتي لو ريغلومون، خذ احتياطاتك انت باش تخرج بكري تخرج مؤخر، الحلول انت محمول عليك انت مش على حساب الاخرين او على حساب القانون.
1: واضح، ومش حتى الاجنبي يتقلق، حتى التونسي اللي يحب يلتزم بالقانون يتقلق، والهدف الكبير لهذا الكل حمايه الارواح البشريه، خاطر اذا تحط قانون وتطبقه في الاخر لصالح الناس الكل، المخالف بيده اللي ربما مش واعي واعطيه يوصل واستانس وليه وما راني حد وما فماش بوليس، خاطر نحن عندنا زيدا الجانب هذاك الرد يرى مهم، نوليو نخافوا، يقول لك في البلاصه الفلانيه فما رادار اوتوماتيك مو ينقص، في الرومبوان الفلاني فما بوليس فيلتزم بالقانون، هنا البوليس ما تراهش لكن موجود بالزي المدني. تقريبا قداش عندنا اعوان بالزي المدني حطيناهم لهذا الاجراء الجديد؟ ثم هل انه عون المرور بالزي المدني عنده نفس الصلاحيات القانونية لعون المرور اللي تعودنا به بزيه الرسمي؟
0: بيصير هو عون أمن قبل ما يكون عون مرور، هذاك اختصاص مرور ينجم بعد ما يعمل كارير في المرور ينتقل لوحدة أخرى. عون الأمن بصفة عامة هو معناها مكلف بتطبيق القانون، معناها نزيدوا احنا نعطيه أمر بمهمة ونعطيه معناها التجهيزات ونعطيه نكون احنا في بالنا في إطار بيصير عمل في إطار برنامج، مش باش يخرج وحده هو يطبق، احنا فما برنامج يقع إعداده معناها بالتنسيق مع إدارة العمليات بوزارة الداخلية، ونخرجوا معناها نكونوا موجودين في مفترقات، مش نفس المفترقات مش نفس التوقيت، وفما دي كارفور يشهدوا اكتظاظ ونشوفوا العمليات هذه الصباح كيف ما نقول لك معناها على سبيل الذكر مش الحصر، كيف ما مثلا رومبوان حي الزيتين مستوى مفتاح سعد الله الفوق، نشوفوا العباد.

0: تمشي في الانتردي ويسلون يوصلوا يسكروا الرومبوان وجي وقت النداءات على 197 بربي يبعثونا عون مرور. معناها قمة سامحني نقول في رداءة المشهد. معناها أنه اللي ما يخلط عون المرور ساعة ساعة يزمو الدرج ولا الدرجين مش يخلط وتتسكر جملة الدنيا. وكما فما رومبوانات نشوفوا فيها نشوفوا فيها المظاهرة ذي في العشية كيف ما برج باكوش مستوى مستوى السنتر البرنارد تصور انت الحي هذاك اش فيه معناها مساحات واش فيه ادارات كل يخرجوا فرد وقت دونك يلتجئوا مالوريزمون بعض خليني نقول المارقين على القانون باش يرتكبوا مثل هذه المخالفات. دونك احنا راهو فما برنامج باش نطمن العباد راهو مش عشوائي العمليه، العمليه تتم وفق برنامج. فما دوريات مش خليني نقول مش برشا اما دوريات موجوده معناها بالعدد اللي قدره ربي باش ينقص من الظاهره هذه وباش يحد منها الماكسيموم زيد معناها وباش يكونوا متواجدين بارتو في منوبه في اريانا في ولايه بن عروس في يا وين فما التجاوزات هذه
1: كبدايه قد ايه حطينا من عون بزين مدني تقريبا ما يفوق
0: انا تحاشيهم
1: الأرقام
0: هذوما مي صدقني أخت نبيلة برشا برشا
1: وبرشا عينهم على
0: كل كانوا نجم يكونوا في بلايص أخرين يعطيو يمكن إرشاد أو تسهيل حركة الأمور في بلايص أخرى في بلايص أخرى خير من اللي يكونوا باش يرفعوا مخالفات. احنا رانا ما نخرج ما نبداوش فرحانين كيف نروحوا كل يوم ب 100 ولا 150 ولا ب 300 مخالفه بالعكس
1: هذه كل حصيله الاسبوع الاول تقريبا. لا لا لا
0: ارقام برا انا نقول لك معناها على سبيل الكيكه الكلام برا دونك راهو اي عدد نتاع مخالفات راهو ما يفرحناش معناها حتى كيف نعملوا برشا مخالفات ونرفعوا برشا مخالفات احنا الغايه منه معناها

0: ايه زيدة على خاطر تقف في الضوء الأحمر وغيرك يتعدى ويبدأوا يزمروا عليك اللي وراك ويتقلقوا منك ألوك أنت تطبق في القانون. علاش سألتك على صلاحية؟ خاطر حبيت نفهم، لأنه حسب ما قريت الأعوان بالزي المدني مش يرصدوا المخالفة، يوثقوها بالتصوير الفوتوغرافي ولا فيديو كوسيلة إثبات، ومن بعد المخالفة توجه إلى السائق بصفة آلية. يعني السؤال متاعي، هل أنه العون هذا بالزي المدني مش يمشي كما العون الآخر ويطلب أوراق السيارة ويدخل في جدال مباشر أو في حوار مع السواق، وإلا مش يكون العمل متاعه رصد المخالفات ثم تحويلها إلى سلطة الإشراف؟
1: الزوز موجودين، احنا قرينا حساب في البرنامج متاعنا الزوز، الزوز احتمالات، فما احتمالات اللي تبدأ ما عندكش متسع من الوقت باش ترفع مخالفة. فما دي كارفور تو نشوفوهم احنا الصباح كيما مثلا المنزسيس ولا راهو يغزر ساعه ساعه الصباح اللي جاي في تروزيام بوسيون، مي ما يلقاش الوقت باش يطبق عليه، على خاطر لو كان يوقف ويبعدوا شويه ويوقفوا يتسكر الكارفور وتولي العباد السواق يزمروا. دونك في الحالات اللي ما عندوش وقت باش يرفع الور يكتفي بالتصوير، وذاك بعد تجيه المخالفه كيف ما يمارس باش ينجم هو يمارس حق الاعتراض بيان سور، تجيه المخالفه. واذا كان اعترض قال مانيش انا، ولا السياره هذيك انا ردتها مانيش انا نسوق فيها، ولا السياره نتاع الشركه نبعثوها للشركه وهي تعطينا اسم السياق، كيما احكام الرادار الالي نتاع الفصول 101 مكرر واثنين وثلاثه في مجله الطرقات نبعثوها له. واذا كان فما متسع من الوقت، لا هو العون راه ماهوش مدني، احنا حرصنا زاد في الدوريه ما تكونش اربعه ولا ثلاثه مدنيين، لازم واحد منهم لابس الجيلي اللي فيها شرطه المرور وتفيق بيوم اللي هما عوين امن عندهم الدراجه نتاعهم او حتى الدراجه سياره المرور. نهار الجمعه ولا البارح في سكره، نهار الجمعه في السنتر البانور سياره المرور بعيده شويه بعدوها على الكارفور، زاد بور راسوري العباد يقول لك زاد معناها احنا حاولنا منا ومنا نكونوا موجودين بالزي المدني باش نضبطوا العباد كيف زاد اون فوا وقفناه وبدينا نطلبوا منه في الاوراق نعطيه هكا الاحساس بالواحد من خلال السكوتش لايت اللي باش يراها، من خلال التجهيز الجهاز بيدو اللي يصور به هذاك اداري كيف سياره المرور كان يهبط هو يقول ويني سيارتكم ولا ويني دراجكم طيب الدراجة بتاعكم تلقاه. دونك خذينا بعين الاعتبار الموضوع هذا.
0: بيه حتى كان تجري وما ريتش الأعوان أنت وتجيك مخالفة في يوم من الأيام ما تستغربش، لأنه تم ضبطك وانت مخالف والأدلة والإثباتات مش تكون في شكل صور وفيديوهات. هذا هو
1: احنا جينا تو الاعتراضات مثلا وقت اللي بمناسبه الخلاص معلوم الجولان في الاشهر نتاع افريل ويمشي باش يخلص الفينيات يلقى عنده مخالفات، يقول انا ما عنديش المخالفات هذه، يدخل حتى يوميا للصفحه هذيك نتاع تونيزيا موند يلقى اللي ما عنده مخالفات
0: هذيك نتاع الرادار
1: الرادار ولا حتى المخالفات اللي ما يخلصهاش في وقتها تولي تدخل في تونيزيا موند وتولي تجيه تولي دوبل 15 يوم الاولانيين تولي تجيه دوبل وبعد تولي الرخصه نتاعه معلقه. دونك يجي يستفسر وساعة ويعمل اعتراض وبرا يقول برشا شركات نتاع لوكاسيون ولا شركات دونك ماهوش هو هي تجي للشركه وهي الشركه تولي تمارس الاعتراض وتقول لا السياره هذه راه يسوق فيها فلان ولا فلان، وبالتالي نعاودوا نوثقوا الخطيه هذيك نعاودوا نوثقوها باسم المخالف اللي نهارتها قام بالهفوه هذيك.
0: يعني الاعتراض ممكن حتى على الفيديوهات والصور اللي يقدمهم العون بالزي المدني.
1: هو الاعتراض باش يقدم الاعتراض على المخالفه، ما احنا باش نوريه اللي في الجورة ذيك في النهار ذيك في البلاصة ذيك سيارته تم ضبطها مخالفة في الوحدة ذيك في المكان هذاك وفي النهار ذيك.
0: أعطينا بعض المعطيات على الأسبوع الأول، أكثر المخالفات جيت على شنو؟ استعمال الهاتف، السرعة الزايدة، احترام الأولوية.
1: احنا اللي كارفور اللي اخترناهم المفترقات اللي اخترناهم بالحق المفترقات اللي السيستم تاع جيراتوار حركة المرور منظمة نقولوا احنا مفترق دائري والعباد تعمل لك الفيرجول واللي يمشي يشد السبيل المخصص باش يمشي للقدام هو يعمل اكل الفيرغول باش يجي في السونس انتردي، خاطر عاده ما يكون السونس انتردي دخول مثلا السونتر البانور ولا دخول معناها لريانا في الاتجاه المعاكس تلقاه متفاضي. دونك هو وين يلقى الفضوه يولي يمشي فيه، وهذا هو اللي يسيء بالمشهد المروري وكما قلت لك فيه معناها تعسف على بقيه مستعملي الطريق. دونك اللي سورتو السير في الاتجاه المعاكس والسير على السكه احنا جاري العمل مع وزاره النقل مع شركه نقل تونس اللي تبعها المترو، دونك على حلول اخرى نحاولوا معنا احنا موجودين صحيح باش نطبقوا القانون ميرو فما حلول اخرى فنيه لنجموا هما يقوموا بها معناها باش يحميوا

0: السكه يحميوا مجرى السكه، وبالتالي تكون كاينه معناها لتنبيه بقيه مستعملي الطريق اللي راهي هذيك السكه ماهيش معناها كياس باش تمشي فيه، ماهوش معناها معبد خاص بالسيارات. دونك جاري العمل مع الاخيين باش يقوم هما بيدهم بالتدخلات اللازمه باش ينقصوا علينا احنا زاد الموضوع المراقبه في البلايص هذيك، باش نمشيو لدوتر كارفور ونمشيو لظواهر اخرى بوتيتر اللي تستحق منا التدخل.
1: هي بخدمة برشا الحقيقة على أعوان الأمن في ميادين وملفات كبرى، فهنا التعاون بين الأطراف الكل مهم جدا. جبت شركة نقل تونس، نجم نحكي وزيدة على الشركة التونسية للسكك الحديدية، وكل ما فما سكة كل ما الأطراف يلزمها تتعاون.
0: السكك الحديدية الشمال دوفير، لا الشركة التونسية للسكك الحديدية ما ينجموش يطلعوا عليها باعتبار الكونسيبت نتاع الحد،
1: لا ما يقصوا، يقصوا في كل وقت
0: مش كيما المترو، اي خاطر السكة المترو، المترو سورتو المترو باعتبار وانه فرد نيفو هو والسبيل. دونك فما ناس يلقاو الفلة منين يدخلوا، كما في قدام السجن المدني في منوبة ومستوى 2 مارس، كما في كما سكرة ريان، كما
1: 20 مارس،
0: 20 مارس
1: باب الخضرة، باب الخضرة
0: موجود، موجود الظواهر هذه. دونك حتى لو كان معناها يدخلوا للمكان هذاك ومش في باله ما راه حد، راهو في اغلب الاحيان خلينا نقولوا ما نجموش احنا بيدنا نكونوا موجودين، اما راهو باش نخدموا عليها في اوقات مختلفه وباش يتفاجئ هو بالصوره نتاعو فوق يمشي فوق السك.
1: باهي، في حاله تحرير المخالفه كيفاش تعلم السائق بها عن طريق
0: هو ديجا فما احنا نحاولوا اذا كان عندنا متسع من الوقت تو كيما اليوم الصباح ابارتير من 7 احنا بديت حتى قبل شويه الاولاد 7 غير ربع موجودين، دونك اذا كان 7 غير ربع فما متسع من الوقت باش يرفع له، يرفع له علاش يقعد غادي كي يوقفوا يمد له المخالفه نتاعو ويمشي على روحه. وقت اللي تتكاثر المخالفه هذه بوتيتر هي راه باش تبدا تنقص من هالولين. ديجا احنا لاحظنا اليوم في اريانا في سكره معناها ديجا المعلومه بدات توصل معناها للبرشا مواطنين، وهذا المطلوب. احنا ما حشناش باش نخالفوا الناس، حشنا بالله باش العباد باش السواق
1: يحترموا قواعد المرور.
0: دونك اذا كان ما فماش متسع من الوقت وجاوا 3-4 سيارات باش ما يكملش وما يسواليش عمليه رفع المخالفه بدورها هي مساهمه في تعطيل الحركه، دونك يقع الالتجاء للتصوير المخالف، وبعد تجيه المخالفة يلقاها المخالفة في القباضة ويمشي يخلصها.
1: وقت اللي تلازم يمشي للقباضة بالطبيعة يلقى عنده مخالفة، وإذا ما مشيش في الأجل فيها أجل قانونية،
0: فيها أجل 15 يوم
1: تتضاعف،
0: تتضاعف المخالفة وبعد تولي رخصته معلقة، اللي هي بيدها كيف يقع ضبطه وهو يسوق برخصة مخالفة برخصة معلقة، هي بيدها فيها سياقة برخصة سياقة معلقة الصلاحية، هي بيدها فيها 60 دينار، معناها يلقى روحه على مخالفة متاع 60 وليته بعد 15 يوم 120، وإذا كان يقع ضبطه وهو يسوق برخصة سياقة معلقة السلوحية دونك وليت عنده 120 بلس 60 وسحب الرخصة، وقتها يسحب نسحب الرخصة وما يقع استرجاع الرخصة إلا بعد معناها ما يستظهر بخلاص الثلاثة خطايا نتاعو، معناها خطية مضاعفة الأصلية ثم الخطية نتاع تاع البيرمي سسبوندو.
1: هذا سيشمل اكيد سواق السيارات العاديه، سواق الموتورات، ايضا التاكسيات، التاكسي الجماعي.
0: بالضبط، الناس الكل، لا استثناء الناس الكل، السيارات حتى السيارات نتاع
1: الاداريه،
0: حتى الاداريه بيان سور، القانون ما استثناش حتى حد في القانون، الطرقات ما استثنى حتى حد. دونك انت قلت لي قبليك ماش الاجابه، انا جاوبتك ولا مي راهو اللي يغيظك في الموضوع وانه كما قلت في مناسبات سابقه وانه النقل العمومي معناها تاكسي فردي ولا تاكسي جماعي هو بيدو يبدا يهزز معاه الحريف ويمشي بيه فوق السك، وهذا ولا زاد توا هذاك سياره خاصه في الاخر الكل يتحمل مسؤوليته.
1: التاكسي الجماعي ما يقصو كان جوانح راهو يمشي في البلايص الكل،
0: مش كل باش نتحيا اليوم، اليوم مساهمين معنا،
1: هما اقوى سواق في الكياس الحقيقه،
0: هما مساهمين بحق في معنا في حل المشكل النقل بصفه عامه، مي يلزم فما هما بيدهم يوعيوا بعضهم ويدوروا على بعضهم وينبهوا بعضهم، راهو مش معقول إساءة للهيكل الكل وإساءة كما قلت لك للمشهد العام في تونس، وراهو ما يستثناهمش القانون كيف كيف أمانة على المسؤولية نتاعو، المسؤولية نتاعو راهو هز عبيد، واللي اللي اللي اللي يغيظنا اكثر ساعه ساعه كيف الاولاد يوقفوا زملائنا ولا الدوريات اللي تخدم يوقفوا تلقى معناها نوع من ريزيستونس مش من المقاومه مش من الساق كهو
1: حتى من الركاب.
0: الركاب يقول لك سيبنا يا اخويا تو هز 14 في بلاصه في عدد ركاب في سياره بتاع تسعه حتى التامين على التسعه حتى التامين نتاعو على التسعه فما خمسه ما همش مامنين معناها تلقاهم هما بيدو يقول لك سيبنا اخويا باش ما تعطلوش سيبنا يا اخويا معناها نوليو احنا عرفت نوليو بين المطرقه وسد نوليو احنا نفيس نحاولوا باش نرفعوا المخالفه وما ندخلوش معاهم في جدال
1: باش تعطلوا الناس انتم زاده وكل
0: والله معناها هذه هي
1: الوعي الوعي حكايه وعي الحكايه الكل خاطر في الاخر مش نوصلوا راه مش نوصلوا الناس كل مش نوصلوا اما نوصلوا نحن منظمين ومأمنين خير من اللي نوصلوا لقدر الله
0: قدر الله
1: ونحن عملنا كوارث في الكياس قاعدة تصير. مستمع يسأل توا يقولك بربي وضحونا زي مدني عادي ولا زي مميز زي مدني سيفيل معني
0: سيفيل سيفيل بها سيفيل بها سيفيل ما كنتش تلقاها بشرفات ما كيما البارح بعض التعليقات للدعابة بشرفات ما مش تلقاها بزي بتعاون أول بحتة بها سيفيل بزي ولكن راك ماكش بتلقاهم الثلاثة وإلا الأربعة بزي مدني راك لازم مش تلقى واحد منهم لابس الجيلية ذيك اللي مكتوب عليها شرطة المرور مش بعد نجم يبدلوها من عند من يبدل حتى يلبسها زميله كيف لازم مش تلقى معدات فوق منه كيما الجهاز كيما سلاحه كيف ما السيارة متاعه ولا الدراجة النارية متاعه المميزة دونك ما هوش بتلقاهم راو موجودين هكا معناها في الطبيعة معناها كأنهم مواطنين لا باش تلقى حاجة مميزة
1: واضح نحن بدينا بتونس الكبرى باش تتعمم التجربة هذه
0: حسب احنا الدعوة معناها احنا حبيت نقول البارح زادة كيف اللي راهو القانون ما يمنعناش باش نرفع المخالفات زي المدني وين فما مخالفة للقانون معناها احنا إدارة شرطة وحرس المرور معناها إدارات إنفاذ قانون معناها في الأخير بكل احنا مطالبين بسهر على حسن تطبيق مجلة الطرقات دونك وين فما ظواهر كيما هذه حتى في ولايات الجمهورية في الولايات الكبار كما صفاقس فالقانون ما يمنحهمش وينجموا بيسير بالتنسيق معنا مع الإدارة العامة العمليات باش يقوموا بالحملات اللازمة وين يلقاوها هي يلزمهم يدخلوا
1: باي فما سؤال لازمني نسأله لك أنا قلت لك في الأوفة ما مش نعاوده توا هو زوز أسئلة توجد آلية رقابة داخلية لضمان احترام الأعوان بالزي المدني للإجراءات الكل وعدم حصول بعض التجاوزات ثم شعملنا في الزملاء لأنه في بعض الأحيان ترى سيارة تاع زميل يعني شرطي من الداخلية وهو بيدو مخالف للقانون هيك نبدأ بآليات الرقابة الداخلية
0: خلينا نكونوا صريحين
1: أي نحبك صريح
0: لا صريحة عندنا كان الصراحة بإذن الله شوف علاش قلنا راهو الباساج للمراقبة الآلية اليوم ما عادش شوا ما عادش معناها اليوم ضرورة واليوم معناها المراقبة الآلية هي اللي باش تنحي هلا حتى كان موجودة هالظواهر هذه أو هالمعاملات خليني
1: بعض الحالات نقولوا نحن ننزهوا كل أمنيين ونحيوهم على مجهوداتهم
0: حتى كان باش تكون موجودة راي ماهوش باش يستثنيها القانون خاطر العملية تصير آليا معناها رفع السيارة المخالفة ما يدخلش الكاميرا تبدأ مربوطة بنظام تاع معلوماتي معين لا فيه زميل لا فيه بوليس لا فيه قاضي لا فيه دونك يعرف هو اللي في سيارة مخالفة دونك سيستيماتيكمون بالرجوع إلى قاعدة البيانات متاع التعريف الوطني تصير إرسال المخالفة هذيك المولى الوسيلة هذيك وبعد هو نجم يمارس الاعتراف إذا كان ماهوش هو يسوق فيها عطيها لشكون دونك علاش قلت لك المراقبة الآلية راهو يلزمها معناها وإحنا ماشيين في خطوة كبيرة فيها كما كنت ذكرت قبليك ولكن عملية تركيزها وإعداد الإطار القانوني وحل المشاكل الفنية من الاليمونتاسيون من اختيار الأماكن من نوعية التجهيزات هي بيدها هذه كله تفاصيل معناها بوتيتر هو اللي خلاها تبتى شوية ما رانا ماشيين خطوة كبيرة بوتيتر بها معناها السنة القادمة تكون موجودة معناها بشوية بشوية تكون تتعمم على كامل تراب الجمهورية ولكن كل ما تصير المراقبة تولي آلية راو كون متأكدة اللي ذكرته سيادتك ما عادش تراه جملة وكما تويك في الرادار الآلي توا في الرادار الآلي كيف يقع تجاوز السرعة من قبل موظف يتبع وزارة الداخلية ولا من أي جهاز آخر أسكو يستثنيه
1: لا
0: نكرو باستثناء وقت اللي تولي عملية المراقبة ولرفع المراقبة تصير معناها آليا تصير معناها مباشرة ما نعاون قدام عون آخر ولا طرف آخر وقتها بتاتر تصير عملية المعاملة أما راهو كي باش تولي المراقبة آلية راهو الظواهر هذه كلها باش تتنحى وإحنا ماشيين فيها معناها فما حتى القانون ما استثنى حتى حد
1: ان شاء الله يا ربي
0: هذا سؤال الاول سؤال ثاني شنو
1: الرقابه الداخليه في نفس الاطار
0: هي على التجاوزات احنا يوميا صدقني هذه تعليمات ساميه وتعليمات احنا بيدنا معناها من اعلى هرم في وزاره الداخليه على حسن معامله المواطن وعلى معناها ضبط النفس حتى راهو لازمك تشوف اخت نبيله اللي رفما حتى بعض المواطنين راهو هما اللي يستفزوا
1: نشوف والله نشوف سيد العميد
0: دونك احنا ناقص كي باش نعطيهم كور معناها في نعطيهم قاعدين نعطيهم في نصايح ونعطيهم فيهم في تعليمات مش حتى نصايح باش حسن معاملة المواطن ولكن راهو يبقى معناها ديما للتجاوز راهو حتى كي يصير فردي ما يلزمش مؤسسة كاملة يحمل عليها معناها التجاوز هذايا رانا المواطنين اللي بالحق معناها الموضوعيين يشوفوا في نقلة معناها في التعامل نوعية في التعامل مع المواطنين في جميع الاختصاصات مرور ولا في الأمن العمومي ولا في التدخل في الملاعب ولا شوفوا فينا معناها احنا رانا عملية ضبط النفس وعملية تطبيق القانون بكامل الحرفية راي حاجة معناها ولينا مشينا فيها خطوة بالقداء ولكن يقعد التجاوز موجود التجاوز موجود المواطن له الحق باش يشكي بيسير باش يرفع المظلمة متاعه وراو عندنا أجهزة في وزارة الداخلية للتفقديات الكل راي تخدم على الموضوع ذي وصدقني صدقني لفما حتى حد يفلت من العقاب
1: هذا ما نشكوش فيه عنا فصل إشهاري قصير ونرجع معك سيد العميد
2: الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية متعة الاستماع متعة الاستماع إشهار
3: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
4: احكي لي بالديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
4: اسمع كلمني
3: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
4: سي با فري اي بي اوتي شقتلو
3: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
5: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
6: أريدو طور عالمك
2: إشهار
1: نرجو معكم مستمعينا ونرجو مع ضيفنا نذكر اللي هو السيد العميد سمير الشيكو هو مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية واليوم تحدثنا على أعوان شرطة المرور بالزي المدني التجربة بدأت عندها أسبوع في تونس العاصمة تونس الكبرى وإذا فتتكم حاجة من الحوار تلقوها كامل على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك أيضا على اليوتيوب وعلى موقعنا وعلى تطبيق الإذاعة التونسية ديما وين انتي وين هي ملاحظات مستمعينا يصبحوا عليك سيد العميد ما شاء الله على تونس وتبارك الله يقولوا لك صباح الخير لو يطبق هذا القانون كما ينبغي سيتغير الحال بصورة جيدة جدا على طرقاتنا وعطى مثال مستمع عطى مثال السعودية قال في عدد كبير من السيارات وتطبق فيها القوانين بكل صرامة أيضا سألوك علاش ما يعلموش المخالف برسالة SMS
0: قاعدين نخدموا عليها مع وزارة التكنولوجيا الاتصال قاعدين ديجا في إطار ترابط البيني معناها ديجا كان لاحظت سنة بشوي بشوية فما راي برشا عراقيل الفنية دونك سنة كان شفتوشي للتاكس وخلقت شوية من الأولى كالضبابية ولكن بعد الناس كل ولا نجم تخلص أونليني كسوا الفينيات ولا تاكس والعوان بيدهم فهموا الموضوع ولا نجموا ياخذوا ذاك العملية الخلاص اللي موجودة في البورتابل ويثبتوا وكيف كيف للتابلات معناها مشينا في إطار الخلاص معلوم الجوالين والتاكس كيف كيف جاري العمل مع الفيزيت تكنيك مع وكالة النقل البري باش العملية تكون معناها عملية مراقبة الفحص الفني الدوري تمت ولا ما تمتش أونليني معناها حتى كان مش حاطت الواحد هذيك على البلار متاعه ما يفيد الخلاص ولا ما يفيد إجراء الفحص الفني للعرب هذيك راهو ندخلوا احنا بالتابلت نعرفوه تو كان الغالب كان جبت معايا نوريك كيفاش ناخذوا اي رقم ونوريه ونشوفوا معناها اللي للسياره كيف باش تدخل معناها العمليه نتاع الاونليني بالنسبه
1: للمخالفات
0: راهو ينجم يدخل كيف ويشوف المخالفه نتاعه اونليني و معناها ويخلصها ما فما حتى
1: واضح. اخر سؤال، علاش ما يتمش استعمال الكاميرا في طرقاتنا؟ علاش التجأنا للاعوان بالزي المدني؟ كنا نجمو نستغلوه في مرحلة أخرى.
0: هي مرحله انتقاليه كما قلت، هي مرحله احنا من تدخلاتنا حتى في مناسبات سابقه قلنا راهو جاري العمل على استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية لتركيز والقانونية سرتو الإطار القانوني لتركيز هذه المعدات في المراقبة، خاطر توا القانون الفصل 100 متاع مجلة الطرقات ما يخولش مع دار الرادار الآلي، ما يخولش معناها للتجهيزات هذه باش تكون موجودة إلا تتم المعاينة عن طريق عون الأمن. دونك هالاشكاليات هذه كلها الفوا معناها تجاوزناها، وكما قلت لك مشينا خطوه هامه فيها، راهي باش يقع تركيزها اليوم. ما عادش مفر، ما عادش اون بو بلو جيري سامحني السيتياسيون هذه بالعدد العوين هذوما. العوين هذوما
1: هما قديش
0: برشا برشا عوين برشا، ولو انه احنا تراجعنا كيما الناس كل، رانا معناها النومبر نتاع العوين راه قاعد يتراجع بارابور معناها عدد السيارات تشوف فيه قاعد يزيد. اليوم وصلنا 265 قبل كان نغزر 265 سيري 265 معناها السلسله 265، وقت اللي احنا بدينا السنه معناها 2026 بديناها ب كان صدقني ربي معناها 255 ولا 254 معناها 11 سيري، ومازال عام ما فيش، مازلنا في شهرين على الاقل ولا ثلاثه، دونك باش نوصلوا يمكن ل 266 معناها 120 الف سياره تزادوا على طرقاتنا. نعرف اللي هو راهو العدد السيارات هذا يخلي معناها على نفس المحاور ونفس السبل ونفس الكياسات وخليني نقول معناها مع ما فماش برشا حلول نتاع لي باركينغ نتاع الواحد، راه باش يخلي الاختناق موجود، والاختناق ما عادش ولا موجود كان في لي زور دو بوينت ولا موجود تو طول لا جورني. معناها رانا ولينا احنا بيتنا حجم العمل الضعف. مقابل هذا كما قلت لك ما عندنا ما نخبيه، واحنا فما الاختصاص معناه قاعد ينقص، ولكن رغم هذا قاعدين عاملين ليفور باش نكون واحنا معناه نواكبوا هالظواهر هذه الكل. سامحني السؤال، معناه انت شنو قلت لي؟ تخرجت
1: قلت لك الكاميرا اي في بلاصه اعوان
0: يلزمنا زي المدني. كما قلت لك قبل ماهيش معناها اليوم شوا باش نركبوا ولا ما نركبوش، اليوم ضروره باش نركبوا. ما عادش نجموا نراقبوا كامل المحاور وكامل الكم الهائل نتاع السواق ونتاع السيارات بالعدد هذايا نتاع الاعوان. نورمالمون على قد ما يزيد، واحنا نخيروا الاعوان هذوما يكونوا موجودين في مواقع اخرى
1: بالضبط
0: في السلامه المروريه، ينبهوا يعطيوا نصائح في السلامه المروريه، يمشي ويعملوا اي حاجه اخرى خدمه للمواطن. اون فوا نخلطوا احنا المواطن يطبق في قانون الطرقات، راهو ينجم يقع استغلالهم الاعوان هذوما في في في في خدمات اخرى بوتيتر يحتاجها المواطن اكثر من، ولكن هو المواطن هو اللي يتسبب وهو اللي خاسر، معناها هو اللي في الاخر بكل اللي باش يخسر العمليه
1: اللي مش يعملوا مش يرجع ليه، اي سلوكيات مش يمارسها على الطريق مش ترجع ليه. كان وين نسوقوا؟ اخر سؤال هذا، نعرف طولنا عليك وبرشا خدمه عندكم، اذا انا نسوق وقفني عون مرور بزي مدني كيفاش نتعامل معاه؟
0: هو ركب
1: نمدلو الاوراق يبدا عنده اللاسلكي نتاعو،
0: هذا من حقك ثبت انت باش تلقى عون، ما شكش تلقى عون وحده منعزل وحده كيما يقولوا تحت شجره يوقفك هو مدني. بيسير باش تلقى دوريه، معناها كي نقولوا دوريه معناها زوز ثلاثه اربعه اعوان باش تلقى، باش تلقى ما حاجات دل اللي هو عون امن. اول حاجه باش تلقى الجيليه اللي مكتوب عليها شرطه والا شرطه المرور، سيرتو شرطه المرور، وثم باش تلقاه هو عنده تجهيز، عنده جهاز نتاعو اللي متصل به مع القاع واللي هو يصور به، والا باش تلقى عنده الموتور نتاعو الدراجه الناريه نتاعو فيها شرطه المرور، والا اكثر من هكا. احنا حتى اليوم الثلاثه ولا اربعه الاماكن اللي نخدموا عليهم اليوم في العاصمه الاربعه بالكرهب، دونك اربعه بالوسائل نتاعهم تلقاها بعيده شويه، باش هذه هي العمليه تلقاها بعيده للسياره، مي باش تلقاها شرطه المرور موجوده في الكرفور.
1: ان شاء الله طرقاتنا امنه وسالمه، وانتم كل اعوان وكل اسلاك الامن بما في ذلك شرطه المرور، خاطر شرطي المرور ساعات وقوفه في الشمس في البرد في الشتاء في لي رونبوا نتاعنا في الكارفور في طرقات السياره في وسط المدينه نلقاوهم ونحييوهم زاده على مجهوداتهم الكل، مع تحياتنا لوزاره الداخليه والسيد الوزير خالد النوري اللي في كل ما نطلب ضيف يكون بحضنا ويشرفنا ديما بحضور السيد العميد سامي رشيكو مدير شرطة المرور. متأكدة التجربة هذه مش تعطي أكلة
0: إن شاء الله. احنا متأكدين وبدأت تعطي في أكلة، احنا عندنا أسبوع وبدأت تعطي في أكلة، ولكن كما قلت لك ما نبداوش فرحانين، راهو كي معناها احنا ماذا بينا الناس كل طبق القانون،
1: واللي ما يطبقش يخلص يخلص يخلص يلزم يلزم المخالفات.
0: الاحساس بانه ما فماش يكون يراقب والا ما فماش، لا لا موجودين، وان شاء الله تنقص الظواهر هذه. وهذايا كما قلت انت كما تفضلت معناها الكل في صالح السائق معناها بدرجه اولى، وفرصه معناها باش كانت تسمح لي باش نحيي كامل عوان كان كامل الامنيين في فعامة من مختلف مواقعهم وكيف كيف
1: زيهم الرسمي وبزيهم المدني،
0: كلهم كل يخدموا بزيهم المدني بزيهم الرسمي. تحيه لهم وان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله تونس لباس، ان شاء الله تونس بخير،
1: ان شاء الله تونس لباس. شكرا لك سيد العميد وربي يوفقك انت زيد.
0: مرحبا،
1: شكرا جزيلا.
7: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينس الكل.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيف آخر سعداء باستقباله لأنه معاه مش نحكيه على نجاح تونسي، نجاح كبير. ديما الناس تركز على الأشياء السلبية، رأوا فيما برشا نجاحات في تونس. كي نقولوا كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية نلقاوها في بلادنا اليوم، وتم افتتاحها مصنع جديد يعمل 66 كيف. كي تشوفوا تصور تقولوا لا لا لا لا، إناش مش يكون مصنع كي من هكي في تونس. بالعكس هو في تونس، واليوم معنا سي وسام البدري، هو مدير شركة كرومبرغ أند شوبرت، ومش نحكيه على افتتاح المصنع الجديد هذية في بلادنا، مختص في تصنيع كابلات السيارات الكهربائية، كابلات بطاريات السيارات الكهربائية الموجهة إلى كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية. يومك سعيد ومرحبا بيك سي وسام.
2: صباح النور مدام نبيلة، وبارك الله فيك على الاستضافة والكلمات المزيانة هذية.
1: ليه هذيك الحقيقة، شكرا لك انت على قبول الدعوة. نحن ان شاء الله نكونوا بحذاكم ونصوروا ونقلوا تفاصيل هالمشروع الضخم هذية، لكن في انتظار ان نجيو نحن بحذاكم جيت انت بحذينا. حطنا في الإطار الاستثمار هذية، التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية اللي تونس فاعل فيه اليوم، مش مستهلكة كهو.
2: أكيد تونس فعلا في صناعة قطاع السيارات، ومش من البارح ولا وقت البارح، بالعكس تونس عندها سنوات وسنوات، أكثر من 50 سنة فعلا في الدومين هذايا، اللي هو دومين بالحق مهم ومهم جدا، ومعتها اون بارتي كبيرة من الإيكونومي تونيزيان مبنية عليه. جوست كلكو شيفر، الدومين هذايا فيه ما يقارب على 300 شركة كبيرة برشا تصنع في قطاع السيارات، وأكثر من 60% من الشركات هذوما هما شركات أجنبية عملاقة، والدومين هذايا يشغل اليوم ما يقارب على 120 ألف عامل وعاملة.
1: المصنع جديد، شنو خصوصيته؟ قديش كبروا؟ شنو فيه مثلا؟
2: أي احنا موجودين في تونس، وبالتحديد في الشمال الغربي في مدينة باجة، موجودين مش من اليوم، موجودين من عام 2007. عندنا الوحدة الصناعية الأولى اللي بدأت في 2007، وحدة صناعية تصنع أسلاك السيارات الألمانية، السيارات الضخمة تصنع هوني في تونس. الوحدة هذه فيها ما يقارب اليوم على 6500 عامل وعاملة، ديجا يخدموا عندهم سنوات، وشركة ممتازة، وشركة ديما كلاسية في التوب 3 في مجمع كرومبرغ وشوبرت العالمي. هذا فخر لنحنا ديجا كتوانسة، وفخر لتونس، وأنا نديس باهي برش على الاقتصاد متاعنا. وأخيرا قمنا بإنشاء وحدة صناعية ثانية اللي هي في نفس المنطقة من الوحدة الصناعية الأولى في باجة، وحدة صناعية ثانية على أعلى طراز وأحسن طراز، تمسح ما يقارب على 60,000 متر مربع. يقول هنا 60,000 متر مربع من مساحة إنتاج، نجم نقولك أكبر مصنع ولا أكبر معمل في الجمهورية التونسية بالمساحة هذه. اليوم طاقة تشغيلية متاع المصنع الثاني ما يقارب على 2500 عامل وعاملة بداوا ديجا. المصنع هذايا مبني على تكنولوجيا عالية، المصنع هذايا باش يصنع وبدا يصنع في كوابل السيارات الكهربائية، بلوز اكزاكتومون لي كابل باتري هاي فولتج متاع السيارات الكهربائية. مش لأي سيارات، السيارات ضخمة وضخمة جدا، وسيارات فاخرة جدا، ما مانيش باش نسمي الماركات هنايا، لكن ثم برشا سيارات راهم يتباعوا في الأوروب اليوم. هذيك لازم تعرف أنه الكابلاج متاعها مصنوع بيدي تونسية، موجودة في تونس وموجودة في الشمال الغربي وموجودة في مدينة باجة اكزاكتومون.
1: يعني عندنا نحن المصنع متاع باجة واحد، وتوا انضاف المصنع باجة اثنين.
2: باجة اثنين
1: قديش يشغل من
2: اليوم
1: تونسي؟
2: اليوم مصنع باجة اثنين يشغل كما قلت على ما يقارب 2500 عامل وعاملة، ولكن هنا باش نعطيك بعض الأرقام التقديرية. حسب الاستراتيجية التجارية متاعنا، من هوني لأواخر 2027 وبداية 2028 زوز مصانع باش يشغلوا ما يقارب على 14,500 عامل وعاملة، اللي هما تاو اليوم يشغلوا في 9,000 بينتهم الزوز. كي نقول 14,500 عامل وعاملة معناتها رقم ضخم، ونجم نقول لك أكبر مشغل في تونس اللي يشتغلوا عنده 14,500 في مكان واحد. هذه حاجة باهية برشا، ولكن ومامطان هي مسؤولية كبيرة، خاطر بالحق 14,500 عامل وعاملة ثم برشا من المسؤولية، ثم برشا من المراقبة، ثم برشا من الخدمة. والمصنع حبيت نقول أنه المصنع الثاني لو ما نجم يحل، ومعطى ليزاكسيونير متاعنا ما خذوا القرار باش يحلوا المصنع الثاني، كان أنسو بازون على نتائج طيبة وطيبة جدا تاع المصنع الأولاني. كما كنت نحكي يعني المصنع الأولاني اليوم من توب 3 ديما في المجمع كرومبرغ وشوبرت العالمي. الحاجة الباهية واللي نستخلوا بها كلنا احنا كتوانسة، المعمل 100% توانسة، من إطارات، من مسيرين، من عملاء، من تقنيين، من مهندسين. اليوم بالحق كوننا ان في جي متاع ماندوفر كاليفي اللي بالحق نفتخروا بها برشا برشا، كسوسوا في معناتها في نطاق مجمع كرومبرغ وشوبرت ولا حتى كشوشوا في تونس.
1: كيفاش اختاروا تونس؟ علاش اختاروا تونس ثم الطاقة الانتاجية للمصنع هذية وأهميته على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستثمار؟
2: علاش اخترنا تونس؟ تونس أول حاجة عنده موقع استراتيجي مهم ومهم جدا. ثاني حاجة تونس عنده العقلية متاع صناعة قطاع السيارات ماهيش جديدة كما قلت من السبعينات ومن الثمانينات، ماهيش حاجة جديدة. الحاجة الثالثة واللي أهم ديانا أهم حاجة معناتها الديسبونيبيليتي متاع المندوفر كاليفي. اليوم كي جينا ودخلنا وبدينا نخدموا في 2008 ما لقينا حتى صعوبة لتكوين المندوفر متاعنا باش تولي كاليفي في الاندستري اوتوموبيل. معناتها بالأسباب هذوما ثلاثة خلت من تونس وجهة مهمة مهمة جدا لجميع معناتها مصنعي مكونات السيارات بما فيهم احنا.
1: القدرة الانتاجية متاعو المصنع هذا جديد.
2: القدرة الانتاجية احنا عندنا ما عندناش بروجي واحد، عندنا برشا بروجيات يخدموا ميم طون، لكن نجم نعطيك هنا انا انديس مهم برشا وهمنا احنا كتوانسة خاطر الشركة متاعنا كلها الاكسبور يعني اوفشور. اليوم بين المصنع الاول والمصنع الثاني في اواخر 2027 بداية 2028 باش ينجموا معناتها باش ان شاء الله باش نقوموا بانتاج ما يقارب على ان شيفر دافير دو يعني 1500 مليون دينار. معناتها 1500 مليون دينار هذه الكلها باش تكون ديستيني للاكسبور. يقول ديستيني للاكسبور يعني ثم اونتري دو ديفيز لبلادنا، ثم ايكونومي باش تتحسن، ثم بطاله باش تنقص، وهذايا حاجه مهمه برشا. علاش؟ خاطر هذا يعطي ان انديس لأي انفستيسور ينجم يجي يحب يجي معناتها يستنسل في تونس، أول حاجة باش يعملها أنه باش يزور ويكونتاكت الشركات هذوما الناجحة في تونس. دونك هذايا بالحق باش يعطي انديس باهي برشا لأي مستثمر يحب يجي ويستثمر في تونس، على خاطر عندنا معناتها الإمكانيات الكل وعندنا الكاليفيكاسيون اللازمة باش ينجم ينجح ويكبر البزنس نتاعو.
1: نحن فرحانين برشا، إن شاء الله البزنس ديما يكبر في تونس وإن شاء الله مزيد من النجاحات. بيجا واحد بيجا اثنين، تصفيق أكيد على النجاح التونسي هذا بكفاءات تونسية وبأيدي تونسية. نجم نلقى مصانع من نوع هذايا في أماكن أخرى من تونس؟
2: لا بيان سور، اليوم تونس بريوريتير في البلان استراتيجيك متاع الجروب. اليوم تونس ولات بالحق بريوريتير في أي بروجي جديد، في أي افكتاسيون متاع بروجي، خاطر عندنا توش كيفو كما كنت، عندنا النتيجة ديجا اللي تثبت وجودنا، عندنا الكاليفيكاسيون تاع المندوفر، عندنا المسيرين، عندنا المؤطرين، عندنا التشكيل فوق باش ينجح ويديماري معناتها فاسيلمو.
1: عندنا الكفاءات وعندنا زيد الموقع الاستراتيجي المهم لبلادنا اللي لازم ديما نكونوا فخورين بها رغم كل اللي يتقال واللي يتكتب، وتونس تبقى راي من احسن او احسن البلدان في العالم.
2: معناتها اليوم مالوزمون قاعدين نسوقوا كان الحاجات الخايبه اللي تصير في اي بلاد، لكن الحاجات الباهيه والنجاحات والحاجات المزيانه اللي تهم بلادنا ماهيش كيف معناتها ماخذة حظها في الكوميونيكاسيون، واللي هي حاجة مهمة ومهمة جدا. اليوم نحبوا نسمعوا على برشا نجاحات، نحبوا نسمعوا على انجازات كبيرة اللي قاعدة تصير كل يوم راه في تونس
1: موجودة. اكيد
2: موجودة، معناتها ماناش احنا بركة، ثم برشا بروجيات نعرفوهم موجودين وناجحين وبالكدا بالكدا، لكن هوني بتاتري لازم نركزوا شوية على الاستراتيجية دو كوميونيكاسيون تاعنا.
1: ما تسلمنا على ال 14500 عامل
2: يبلغ
1: في الشركة في المصنع الاولاني والثاني ومزيد من النجاحات. شكرا ليك سي وسام بدري مدير شركة كرومبرغ اند شوبرغ اللي حلت مصنعها الجديد كأكبر مصانع في تونس، ومش أي مصنع، هو خاص بكابلات السيارات الكهربائية وكابلات بطاريات السيارات الكهربائية الموجهة إلى كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية. إن شاء الله ديما ناجحين.
2: شكرا وميرسي بوكو.
1: يعيشك يخليك، نخليك تنطلق نحو بيجا وكديما حطي ذا على الوطنية مش نحن نونسوك في الثنية. نهاركم زين مستمعينا، شكرا على المتابعة، التحية توصلكم من كامل الفريق، نتقابلوا بإذن الله غدوة على نفس الموجات، موجات أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. في يوم سعيد، مع تحيات نبيل عبيد.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية. إشهار.
2: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
3: احكي لي بالديتاج صار.
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
3: اسمع كلمني.
2: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
3: سي با فري. إي بي أوتي شقتلو.
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
4: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو طور عالمك.
1: إشهار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. توجه اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إلى المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بتالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وأكد رئيس الجمهورية أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وامتيازات منحت أدت إلى إهدار المال العام وحرمان صاحب الحق من حقه، مشددا على أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل. وزارة الداخلية تعلن توليها تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من ارتياد المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. اقتناء 3 عقارات بكل من المحمدية وسيدي ثابت والسواسي بما سيمكن من توفير 1000 مقسم فردية 50% منها لفائدة الفئات محدودة الدخل وفق مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيام الصيد. وعملية التسجيل لاقتناء هذه المقاسم تتم حصريا على الموقع الإلكتروني التابع للوكالة العقارية للسكنة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن بداية من اليوم وعلى الساعة 1 صباحا وعلى امتداد 3 أيام تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق من معتمديات المرسى وقرطاج وحي الخضرة وحرق الواد. بداية من اليوم وإلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا. وفي أخبار العالم، وفي غزة شهيدان جراء تواصل القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس وفق هيئة الطيران المدني السعودية. وختاما، قوات الجيش اليمني الحكومي تعلن اليوم السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز في وقت تتواصل فيه المعارك على عدد من جبهات المحافظة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
5: محمد الجاموسي.
9: باني لقاني لقاني لقاش فيه الدغزالة لو ندور الدور الدنيا كمالة.
5: عز الدين دي.

الهادي جويل ونخال بورات لي فوق الحلم عنركز.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: يا أخي شبيك شفامة ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
4: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
3: شكون باش نحكي؟
4: نعرفش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
5: لا للمخدرات نعم للحياة.
6: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
5: أولى الإذاعات.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا كالعادة، نتقابلوا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. موعد جديد من صباح التوانسة، كل يوم تابعونا في الوقيتة هذه من 9 حتى لل 11، من الاثنين للخميس. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما وصلكم صوتنا وصورتنا. زيدا اليوم 3/6/2026، مع بعضنا سبعتين من زمان. الفقرات متاعنا يظهر لي تعودتوا بهم، لكن كل عادة المواضيع متاعنا هي اللي تتبدل. انتوما أي استشارة، أي ملاحظة، أي تعليق ولا أي مقترح تنجموا تتفاعلوا معنا بتبيع على رقم التليفون متاعنا 71-800-44-404. كيف على ذمتكم صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لذاعة الوطنية التونسية. فريق اللي معايا في صبحية اليوم فاتن حسني، مرحبا بيك فاتن. معنا في الهندسة الصوتية معنا حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، وصيف طرابلسي رافقنا في الديجيتال. فريق الإعداد ذي الدين الكريفي، عوض في الشيبي، علي القادري، ومعكم هناك العادة من قديم الميكروفون. اللي يسأل على طقس اليوم، ما سخانة مازلنا عايشين سيف على يمات. اليوم الحرارة بشكون في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 29 و34 درجة، وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه فكرة على حالة الطقس اليوم كيفاش بشكون بالضبط. انتم مستمعينا خليكم عنا، راجعين شوي خير نعطيكم فكرة على أهم الفقرات إن شاء الله، والمواضيع إن شاء الله اللي نتحدث فيها اليوم في صباح التوانسة. لكن كالعادة البداية ديما تونسي، عنا تونسي حاضر هدي قليلي غالينا، نرجع لك، لازم نرجع لك.

0: لاباس.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح النور والفل الناس خلطة لينا توا في الاستماع. مرحبا بكم متواصلين احنا معكم في صباح التوانسة حتى الأحداش كل لاباس. أولى الفقرات متاعنا اليوم باش نحكيو على مشكلة يعانيو منها برشا ناس اللي هما الدوالي ولا المعروفين أكثر ليفاريس. عروق تظهر في الساقين، ساعات تكون بارزة ومتعرجة وتنجم تكون مجرد مشكلة جمالية. برشا ناس يقول لك ليه فزت لي المنظر متاع سيقي ولا الكل، أما هي زادت نجم تكون حالة صحية تطلب منا ان نمشيو المختص ونشوفوا شنو هو الحكي بالضبط. احنا باش نفهموا اكثر شنو هما ليفاريس، شنو اسبابهم، شكون اكثر ناس المعرضين ليهم، ووقتاش تولي تستحق تدخل وعلاج، وكيفاش قاعدين المختصين يعالجوها. اليوم بعدين في الاستوديو دكتور محمد سالم السويسي، مختص في الأوعية الدموية. صباح النور دكتور. مرحبا.
2: صباح الفل والياسمين. صباح الخير مستمعينا الكل، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا بك دكتور، نورتنا. انت اليوم باش نتفادوا برشا من الموضوع هذايا، خاطر الناس اللي تسمع فينا توا تقول لك يا والله عندي المشكله هذايا ليفاريس هذوما وشنو حكايتهم بالضبط. باش نفسروا شنو ما هما دكتور الدويلي هذوما، كيفاش تتكون في الساقين بالضبط.
2: به اليوم هو كما قلت باش نحكيوا على موضوع مهم ياسر ويخصنا ياسر. علاش؟ على خاطر ليفاريس هذوما ولا الدوالي كما كنت تحكي هو سبب شائع ياسر في بلادنا كما تونس. علاش؟ على خاطر الطقس نتاعنا، المناخ نتاعنا سخون برشا، يمكن بنسبة زيادة الوزن مرتفعة أكثر من بلدان أخرين، الوقفة برشا، الوراثة، العوامل هذوما الكل يتسببوا في ليفاريس وتنزيدوا ندقوهم بعض أكثر. وذلك علاش السبب نتاع ليفاريس شائع ياسر عنا وموجود كم موتيف دو كونسلتاسيون كبير ياسر عنا في البلاد. به شنو ما ليفاريس؟ ليفاريس باش نلخص بسرعة شنو هي الدورة الدموية. صحي تعريف بسيطة. القلب يبعث الدم نظيف اللي غيشه الأكسجين اللي فيه الأكسجين للأعضاء الكل عن طريق الشرايين اللي هما العروق الخشان، وفما لازم سيركوي رجوع اللي هو الدم المسخ يرجع للقلب عن طريق العروق الجويدة نقولوا احنا بالدرجة، وإلا ليفين اللي هما متكونين من نوعين في الساقين، فما ليفين سوبرفيسيال السطحيين، وفما العميقين اللي الداخل اللي هم عليهم العمدة، معناه يرجعوا أكثر نسبة متاع دم 90% العميقين. والسطحيين هذوكم أكد يتلهوا كان 10% كهو من رجوع الدم، هذوكم ما عندهمش دور قوي في البدن، وكيف يتوسعوا والصمامات متاعهم اللي بيبان اللي في وسطهم ما عادش يخدموا بالقداء ويحصروا الدم في الساقين، وقتا نوليو نعيطوا لهم ديفاريس.
1: اي
2: داكوردو.
1: لكن في العاده احنا ما نعطيهوش اهميه للفاريس، تقلقنا جماليا.
2: صحيح بالضبط، هو ذاك هو المشكل متاعنا اللي كونه نربطوا ديما الفاريس بالجانب الجمالي. الورك هو فما منه الجانب الجمالي ومهم الجانب الجمالي، معناه كسؤال المراه ولا الراجل باش يتلاقي به. تبقى ننساو ديما الجانب الطبي اللي بيه الفايده اللي هو نتاع الفاريس. ساعات يقول لك هاو ما عنديش عروق ظاهرين في ساقيه ما عنديش فاريس. لا، راهو الفاريس ساعات من داخل، مش ساعات، الاغلبيه من داخل، خاطر كيما كنت نفسر العرق يتوسع، الصمامات تتحل، البيبان يولي الدم يهبط اللوطه ما عادش يطلع لفوق، واللي يدور في حلقه فارغه الكميه نتاع الدم نتاع 10% تقعد تدور في وسط الساق وتعمل الضغوطات والاعراض اللي يظهروا كيما الوجيع، التصدير، الرزن، يحسوا ساقيهم رزان، يتنفخوا انفاخ سورتو اون فان دو جورني في اخر النهار، ولا بعد ما المراه تقفل الكوجينه برشا، ولا تعمل كرونميناج، ولا تتعب، ولا حتى زاد الوظائف اللي عندنا كيما المعلم، كيما البوليس، كيما العساس، الحجام، فهمتني؟ هذوما كلهم معناها يقفوا يتعبوا ياسر. صحيح. وزاد حتى لو باش من معناها فما كوتي اخر، العباد اللي تقعد ياسر زاده كيف معناها الوقفه برشا والقعده برشا تتسبب في تكوين ليفاريس هذوما.
1: اي بالاعراض ذكرنا احنا برشا حاجات، ربما احنا في بينا كان العروق اللي تظهر المنظر هذاك، ما هي زاده الوجيعة وفما حاجات اخرى.
2: وي وي ابسوليومون، الوجيعة، التصدير، الرزن، الحراره. علاش ساعات يقول لك المريض اللي عنده فاريس يقول لك نتقلق أكثر في الصيف من في الشتاء، ولا نتقلق في آخر النهار أكثر من أول النهار، خاطر السخانة والوقفة ياسر تزيد تحل في العروق، دونك تزيد تحصر أكثر الدم في الساقين وتكبر في الأعراض هذوما اللي كنا نحكيو فيهم.
1: دكتور احنا ذكرنا بكري شوية شنو الأسباب والعوامل، هيك نعاودوا نذكروا بهم شنو ما هما وشكون أكثر الناس العرضة.
2: هو أكثر الناس العرضة المرأة متعرضة ساعة أكثر من الراجل لليفاريس، هذه حاجة. ثانيا كما قلنا البلدان اللي فيهم مناخ سخون متعرضين أكثر من البلدان الأخرين. زاد فما الجانب الوراثي، ما ننساوش اللي هو أهم جانب في عند العبيد اللي عندهم ديفاريس. معناها العبيد اللي عندهم من شيرة أمهم كما نقولوا ديفاريس عندهم كما نقولوا نسبة 30-40% باش يتكونوا لهم ديفاريس، واللي يبدأ من شيرتين يبدأ معرض أكثر من الأخرين. فما وظائف كما كنا نحكيه كما البوليسية، المعلمين، الحجام، العساس، وإلا زاد العبيد اللي تقعد برشا، معناها كما نقولوا في الإدارة ولا تقعد في القاعدة برشا، أذوكم زاد كيف كيف معرضين أكثر من الأخرين باش يتكونوا لهم ديفاريس. وكما فسرت رابيدمون قبيله اللي هما الاعراض، وجيع، تسطير، رزن، حراره، نفاخ، ما لازموش يسكت على روحه، لازمو يتوجه ما حتى ولو ما ظهرولوش عروق في ساقيه، ينجم يكونوا ديفاريس تكونوا من داخل.
1: اول حاجه قلت لي المراه اكثر من الرجال متعرضين عليه.
2: والله هو فما جانب وراثي، معناه جيني بلوتو، سامحني، معناه في الحكايه اكيد. ثانيا فما حاجات العوامل اللي تجيل المراه اكثر من جيل الراجل، كيما الوقفه برشا، فهمتني؟ مش تقولي زيادة فما رجال تقف، وي، مي أكثر نساء معناه تقف وتتعب أكثر في الكوجينة في الوقفة. فما الحمل ما ننساوش، فما زيادة في الميزان، فما الهرمونات متاع المرأة اللي هما زيادة كيف كيف ينجم يكونوا يخليوها أكثر عرضة.
1: بيه دكتور، احنا شو نعملوا في الحالة هذه؟
2: هو أهم شيء معناها واحد لازم دوب ما يحس بالأعراض هذوما اللي كنا نحكيو فيهم يتجاهل الطبيب نتاعه. الطبيب نتاع الشرايين والأوردة باش يقوم بالتشخيص الكلينيك، معناها من الأول باش يشوف المريض، يشوف النفاخ، يشوف شخصه. وفما من بعد إيكو دوبلير نسميوه احنا، الالتراساوند اللي هو الإيكوغرافي،

0: كلاس تاع الضغط هذوكم اللي هما راهم مهمين ياسر ياسر ياسر. توا احنا داخلين على فصل الشتاء لابسينهم يكون اسهل وابسط الكلاس هذوما راهم كي الدواء، معناها تتلبس باش تعطي ضغط على الساق تنزل على العضله نتاع الساق وتخلي الدم الكل ويخرج من الساق ما يقعدش محصور. دونك باش تحل معناها ترتح المريض تعاون على رجوع الدم وتخليه مرتاح وتحميه حتى في المستقبل من اكل فاريس هذوك باش يزيدوا يكثروا.
1: وتقعد معنا برشا ولا انت والحاله؟
0: والله انت والحاله وانت والفتره وانت والدرجه نتاع نتاع نتاع الفاريس نتاع العبد اللي جاي يعدي معناها. الحاجه الثانيه فما ادويه نعطيهم باش ينشطوا الدوره الدمويه هذوك يعاونوا لي كلاست. فما عبيد تستحق زاده العلاج الطبيعي معناها كينيزي ثيرابي، وفما عبيد يستحقوا علاجات اخرين اللي هما معناها يبدأوا درجة متقدمة سواء سكليروثيرابي اللي هما ديز انجيكسيون زرارق نزرقوهم في وسط ليفاريس باش ينقصوا كالليفاريس هذوكم معنى كسوا من ناحية جمالية ولا ناحية طبية. وهوني نأكد اللي كونوا برشا عبيد تجي تقولك باش يزيدوا بعد الزرارق وإلا الزرارق ما هوش باش يعاونوني هاو يقولوا الزرارق مش بهين، راهو لا ما نجموش نعملوا حاجة تضر المريض، راهو حاجة هذيك تصلح في عند عبيد معين. وفما اللازير وفما وفما الجراحة فهمتني. واهم من هذوما الكل
1: اخر مرحله يظل مرحله متقدمه بالكدا
0: ما فماش اخر مرحله لا فما حاجه خير من حاجه. مثلا تو مثلا الانستيتو النايس هذه الانستيتو العالميه معنى الجمعيه العالميه في, الـ في, الـ في, الـ في العلاج يقولوا مثلا اللازير هو من احسن الطرق العلاج نتاع نتاع الفاريس. ومن بعدها تنجم تعمل الزرارق ومن بعدها تنجم تعمل الجراحه، مي كل حاله وكيفاش. ساعات الجراحه تكون هي في اعلى الهرم، ساعات تكون اللازير في اعلى الهرم، وساعات تكون الوقايه وفقط هي في اعلى الهرم. وداير جنسيست على البوان ذي اللي هو الوقايه خير من العلاج. راهو قد ما تحافظ على روحك ما تتعبش روحك في الوقفه في القعده برشا، معناها كان قعدت برشا تقوم تمشي وكان وقفت برشا تمشي تقعد. الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه، التنقيس في الميزان. المرأة ولا الراجل لازمهم يشربوا برشا ماء، يحاولوا يحافظوا معناها على نمط عيش ممتاز باش ما يتكونوا لهمش هاليفاريس هذوما، ويمشوا للطبيب نتاعهم دوب ما تتكون هاليفاريس هذوما.
1: دكتور انت وصلت للوقاية يعطيك الصحة، مع نقاط مهمين برشا خاطر الوقاية أهم حاجة. لك باش نرجع بيك الناس اللي تستهين خاطر برشا ناس
0: بالضبط
1: لي كومبليكاسيون. شوف
0: هو من أهم لي كومبليكاسيون معناها والمخاطر نتاع ليفاريس اللي نخافوا منهم هما باش نبدا لك من شوية وأنا طالع اللي هو باي اكزامبل الاوجاع هذوما اللي عطيناهم يوليو حاجات مزمنه معناها ديما معانا. كيما المراه تقول لك ولا الراجل يقول لك ديما ساقيه توجع ديما تسطر ديما منفوخين، كانت تجيني مره في الفيل ولا ديما في الشتاء ولا في الصيف وقتها راهي تطورت الحاله. فما تلون نتاع البشره معناها يولي ساقه ولا ساقها يتنحى منها الشعر، ما عادش فما شعر وتولي الساق ملونه اون ديري لابسين كالسيتا لونها مارون في الساق، معناها تتغير لون البشره. راه هذاك سي ان سينيال دالارم اللي راهو تكونت لك ليفاريس. ثالثا التقرحات معناها فما جروح تتكون في المنطقه نتاع الساقين تغرق وراو تنجم تكون كارثيه التطورات نتاعها وتنجم تضر لنا ساق كامله. اي بي فما التجلطات اللطف علينا اللي هما الدم المحصور هذاك ينجم يتجلط في اي لحظه يتسبب في تجلط وريدي سطحي اللي في حالات نادره ينجم يتنقل لتجلطات عميقه وتولي مشكله كبيره.
1: اي واضح. باش نختموا برساله نعاود نحب نوصلوها الناس تبع فينا شنو توجه لل
0: والله اهم رساله نوصلها هي الوقايه. معناها اهم رساله معناها واحد ما لازمش يستهين بروحه. عندنا كالعقليه نتاع هاو جدتي وجدي عاش باللي فاغيس لاخر عمره ما صار له شيء، هو صحيح ماهوش غلط الكلام هذاك، اما في حالات معينه راهو تتعكر الامور. ما لازمناش نقعدوا مربعين يدينا، لازم حتى ولو ما فماش اكليفاريس ابارونت على الساقين كان وصلوا حسوا بالاعراض اللي وصفناهم اليوم لازمك تتوجه للطبيب نتاعك وتمشي داوي روحك على بكري، خاطر قد ما تداوي بكري قد ما يكون العلاج انفع وخير
1: والشفاء يكون اكيد بنسبه كبيره.
0: بالضبط.
1: شكرا لك دكتور،
0: ربي يبارك لك. عايشه
1: دكتور محمد سالم السبيسي مختص في الاوعيه الدمويه، يعطيك الصحه لحضورك معنا زاد اليوم وعلى المعلومات والنصائح هذوما اللي قدمناه لكم مستمعينا حول الدويلي ولا ليفاريس، تعرفوهم اكثر وطرق الوقايه والعلاج كيفاش. تشوف الفيديو هذا على الباج اوفيسيال اذاعه الوطنيه التونسيه. متواصلين معكم بعد شويه الدكتور حكيم، وقبلها شو سمعنا فاتنا باش سمعنا سمير العقربي انا عاشق يا مولاتي.
2: احلى لحظه في حياتي خذي الحاضر خذي الاتي، انت في عيوني سهرانه وانت في نبضي.

0: الدكتور حكيم.
1: يوم 6 أكتوبر خصصت منظمة الصحة للناس اللي عندهم مريض الزهايمر في كفالتهم، على خاطر البحوث ورات اللي هالعباد يمرضوا أكثر من غيرهم، ومنظمة الصحة أكدت اللي هالناس ينساوا رواحهم بالأخص في الماكلة. ماذا بينا ننصحوهم باش يردوا بالهم؟ نبدأوا النهار بفطور الصباح متوازن، يشربوا ما يكفي ماء، ويأكلوا برشا خضرة باش يقويوا مناعتهم اللي تنقص من كثر التعب. يحاولوا يلقاوا شوية وقت باش يعملوا نشاط بدني يفرهدهم وينحي عليهم التعب.
0: الدكتور حكيم.
2: إشهار.
3: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
4: By the way, لازم تكون أريدو.
3: نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
6: أريدو. طور عالمك.
2: إشهار.

0: بنا ومنفعة.
1: فاتنا رجعتنا للتسعينات. لطيفة حبك هادي الأغنية اللي عملت نقلة كبيرة في مسيرة لطيفة وقتها. مرحبا بكم الناس كلها مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 9:37 دقيقة. وصلنا للكوجينا وبنا ومنفعة كالعادة كل نهار ثلاثة تكون مع الشيف هارون حسني. صباح النور.
2: صباح الفل.
1: شحوالك شيف؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله بخير. كالعادة دبارة تونسية هكا تعمل كيفة.
2: والاقتصادية.
1: واقتصادية بالضبط.
2: ماكلتنا البنينة وتكون اقتصادية.
1: أي.
2: اليوم خممنا باش نعملوا فلفل محشي في الفطور اللي يكون محشي بالدجاج. وخممنا العشاء باش نعملوا دويدن فورة. لهنا باش نستغلوا قلنا ناخذوا دجاجة كاملة في حوالي 9-10 دينارات تكون مش كبيرة برشا. لهنا باش نستغلوها في الفطور وفي العشاء باش نستعملوا بارتي متاع البلان متاع الدجاج اللي هو الزدر باش نعملوا به الفلفل المحشي ونخليوا الافخاذ والجوانح متاعها واللي يبقاو كل الدويده نخليهم. نبداو في الفطور باش نعملوا فلفل محشي. يكون الفلفل المحشي معاه اكيد صوص طومات متاعه ونعملوا اكيد معاهم فريت وحاجات دي غارنيتور على جنب باش يكون معناها بلان متكامل اللي هو التونسي. هنا خممنا ناخذوا البلان تاع الدجاجه
1: ناخذوا الزدر الدجاج
2: لهنا نحطوا له المارينات نتاعو يكون شويه موتارد شويه كليل وزعتر شويه ياغورت ولا البن نخليوه يرتاح فيه. من بعد نخرجوه ونشرحوه نحطوه على الفم. عباد لهنا تحب تصمت الدجاج ونقولوا نحن من بعد تنسلو وتعمل به الحشوه الا تحطوا تقليه معناها على البوله تقصوا مكعبات صغار ومن بعد تزيدوا الفارس نتاعنا. لهنا ناخذوا الدجاج نتاعنا نقصوه نذبلوا معه شويه بصل شويه معدنوس ومن بعد نزيدوها 6 كعبات عظم نخلطوا بالقدين. لازم نزيدوا معه شابلور نتاع الخبز باش يكون متماسك ونزيدوا معاه 150 غرام جبن جرويير نتاعنا نخلطوا كل شيء. لهنا نجم نزيدوا معه زيد مكعبات نتاع بطاطا صغار نقليوهم نخلطوا الفارس نتاعنا بالقدين
1: ولا مصموطه
2: ولا اكيد مصموطه والا ما مقليه. لهنا باش نقصوا شويه من الزيت على خاطر برشا مقلي نجم نحطها مصموتة. كيف كيف العظم النجم نحطه 4 كعبات عظم نايين وكعبتين مصموتين مش يكون الحشوة متاعنا متماسكة. نخلطوا الفارس متاعنا بالقدي. الفلفل اللي هنا نحاولوا ناخذوه خشين اكل الخشين متاعنا ما يكونش حار برشا
1: ونجمو الفلفل الحلو نقولوا احنا
2: الفلفل الحلو وذاك الخشين اصلا في الطبق يكون مزيان مش نجمو نفرسيوه بالقدي. خرجوا منه الزريعة نفرسيوه ونبداو امباراليين نحضروا في الصوص طومات متاعنا. الصوص طومات متاعنا ديما المحبذ يكون بالطماطم الحية ونبعدوا شوية على المصبرات والمعلبات. لهنا ناخذوا بين 6 و8 كعبات طماطم. أكيد الطماطم تحب الثوم الناس كل تعرف اللي معناه الثوم يمشي مع الطماطم. ناخذوا الطماطم متاعنا نقليوها بشوية زيت زيتونة للي تيح. ديما أكيد النار تكون هادية على الأخر باش يبدأ الطماطم تقول نحن تقر الماء نتاعها والزيت وتبدأ تيح بشوية. ونحطوا معها 3-4 سنات ثوم نقليوهم بالقداء ملح فلفل اكحل والحمد لله. والنجم نحطوا لهنا الحبق نخلطوهم بشوي بشوي نخليوها الصوص تيح على روحها.
1: لهنا باش نحضروا الحبق طازجه
2: نحطوها الحبق نحطوا وقات حبق طازجه باهي تمشي مع الصوص طومات وتعطي بالنبايه واكيد معناها لهنا نحكيوا على المنفعه نتاع الكلوروفيل في الماكله نتاعنا. لهنا باش نحضروا الفريت فما بيد ما تنجحش في الفريت اللي يجيها اكحل ولا اللي يجيها يابس. لهنا نحاولوا ديما معناها نشلوها بالقدا طماط نخليوها في الماك معناها باش سايب البطاطا نشي نتاعها. لهنا نجموا نقليوها على مرتين البطاطا نقليوها شطر قليه خليوها ترتاح ومن بعد نعاودوا نقليوها. لهنا باش تجيك تتقرمش من برا وتريا من داخل. فمع بيت نجم زيدة تنقولوا نحن تصمتها شطار سمطان خليها نفوحوها ملح فلفل اكحل. لهنا الملح في الفريت يكون كي تيب مش من الاول خاطر تيبس الملح كي تحطوه من الاول قبل ما تقلي تيبس كعبه البطاطا. نحطوا فلفل اكحل تحط الملح يطبقها ذكرني نجم تصمتها شطار سمطان من بعد تقليها والا تقليها على مرتين معناها تخليها ترتاح. ودول كليل وزعتر تحط فيها البطاطا كليل وزعتر راه يفوح بالقدا واضح. وهنا يكون الطبق نتاعنا حضاره نتاع الفلفل المحشي مع صوص طومات والفريت. ما نتعديو من بعد الوصفه نتاع العشاء اللي هي دويدان فوره تونسيه. لهنا خذينا الكويس والافخاذ والجوانح واللي بقى لنا من الدجاجه الكل يكون في وقت الفطور حطيناها نحن في فيحه وخليناها باش طيبوا بها في الليل باش تشرب الدجاجه الفيحه نتاعها. لهنا باش نعملوا لها الفيح التونسي مش مطارد والبن وياغورت ليه باش نعملوا الفيح التونسي نتاعنا اللي هو تيبلو كرويه فهريسه والا هروس نحطوا لها فلفل زينه ملح فلفل اكحل نخليوها ترق تسقط في اللفاحة متاحة في الفريجيدير، نجبدوهم لهنا، نحطوا زيت زيتونة، نقليوا 3-4 قرون فلفل، بسيبوا المطعم متاحهم، ونجموا نحطوا معهم 2 ولا 3 فلفل شايح الأحمر متاعنا التونسي هذاك. بعد نخرجوا الفلفل متاعنا باش نزينوا بها في الأخر بيه، نحطوا الدجاج متاعنا يتقلى معاه راس بصل، قليهم بالكدي. من بعد نحط عليهم مغرفة كبيرة طماطم معجونة، مغرفة هريسة عربي، ونخليهم لهنا يتقليو بالكدي على نار هادية مش تكون قوية، لهنا في المقفول متاعنا نحطوا نمرقوهم شطر مرقان لين نغموا الدجاج متاعنا، نخليو الطماطم تتقلى بالكدا تاخذ حقها، واكيد نهلين ديما طيبوا على نار هاديه باش كل شيء يطيب في حقه وما تحرقلناش لفيح. فما حاجه مهمه اللي العباد راهي فما عباد تحرق لفيح، كي تبدا النار قويه والزيت قوي كي تحط لفيح راه ما يسيبش الجو اللي انت تلوج عليه، لان كي طيب على نار هاديه الجو في وقته يخرج به. لهنا نحطوا الطماطم تاعنا تتقلى بالكدا دوما نحسوا سي بون كل شيء يتقلى وبدا تقر في زيدها، لهنا نمرقوها يترمي سخون دوما نمرقوها، لهنا الدويده ما تشدش برشا وقت 15 دقيقه توفير اكاها وتكون حاضره. لهنا نبسوها بشويه زيت وشويه ملح، نبسوا الدويده نتاعنا ونحطها فوق الصوص نتاعنا في الكاسكيت تتغل. لازم ما تتفور فوق الصوص نتاعها باش تاخذ المطعم نتاعها، ما تفورش فوق الماء وحدها. لهنا كل 4-5 دقائق ناخذوا شويه من الصوص وهي مازالت تتفور ونسقيو بها الدويده نتاعنا باش من بعد ما تجينيش دويده بيضاء. فهمت. لازمها تكون معناها كي تحط صحن تبدا مستحمره الدويده، كي مش تسقيها كي تيب الدويده تجبد تسقيها راهي باش تجيك بيضاء الدويده مش باش تشرب الصوص. كل 4-5 دقائق وهي تتفور نسقيوها بالصوص. قبل ما تيب بشويه نحطوا صفر ناريه نتاعنا نقسموها على 4، نحطوا كعبه بطاطا نقسموها من لهنا، البطاطا باش تجبد لنا الماء وتكون الصوص عقده شويه وتعطي بنه باهيه في الطبق نتاعنا. من بعد 15 دقيقه نهبطوا الدويده نتاعنا نخليوها ترتاح شويه، نخلطوها بالصوص نتاعنا ونزينوها بالجرينه الفلفل اللي طيبناهم من الاول. وصحه وفرحه لهنا العشاء الكل، بالفطور بالعشاء ما يفوتوش 20 دينار، عنا الفيش تكنيك نتاعنا وكل شيء.
1: يعطيك الصحه، كل شيء موثق هاكا ما تقولوش راه اغلى شويه، عند الفيش تكنيك تلقاو فيها التفاصيل الاسعار الكل وقديش شري الكميه معناها بالضبط. شكرا لك شيف على الوصفات هذوما اللي قدمتهم لنا اليوم. شيف هارون حسني كان معنا في فقره بنا ومنفعه، واحنا مازلنا متواصلين معاكم، راجعين بعد شويه مع فقره استهلك بصحيح. بل ما نمشيو معنا غم، عنا بليغ ضايع، مواطنة تونسية اتصلت بينا اللي هي حالية بعود، قالت اللي نسيت ساك فيه وثائق مهمة منها بطاقة تعريف وطنية وبطاقة طالب ورخصة سياقة، نسيتهم في تاكسي اليوم الصباح، تاكسي خذتها اليوم الصباح 8 متاع الصباح من تي جي ام في اتجاه نهج علي تراد. لكل حد ولا تاكسيست اذا كان يسمع فينا والقال تحصل على ساك هذي نجم يتصل على الرقم 98 912 342، نعود الرقم 98 912 342. الأوراق باش تلقاوهم باسم حالي بعود، وإذا كان ما نجمدوش قايدوا الرقم اتصلوا بنا احنا على 71 844 404. نمشيو مع الموسيقى ذي لشي بوشناق هكا ولا ليه ريتك ما نعرف وين.

0: لطيب شنيق ريتك ما نعرفين غني وسطنا حتى للعشر غدر جين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وقايت استهلك بصحيح.
1: استهلك بصحيح.
0: اليوم باش نحكيو على معلومة موجودة على كل منتوج غذائي تقريبا اما ساعات نشوفوها من غير ما نعرفو كيفاش نقراوها ولا نفهموها، اللي هي التأشير الغذائي. شو المعطيات اللي لازم نلقاها على المنتوج، كيفاش نفهمو قائمة المكونات، وشو معناها الأرقام المتعلقة بالسكريات والدهون والملح والسعرات الحرارية، كل شيء باش نفهموه أكثر وباش نستهلكو بصحيح. بالطبيعة معنا اليوم وائل بن جمعة مختص في الصناعات الغذائية. صباح النور وائل، مرحبا.
2: صباح النور منى وكل مستمعي على الوطنية التونسية.
0: مرحبا بك معنا. فرصة اليوم من خلالك انت وائل باش نفهموا لك التأشير والكتيبة الموجودة على اي منتوج باش نشريوه، شو الأهمية متاعه بالنسبة للمستهلك، كيفاش نجموا نقراوه بالضبط؟
2: اي، المواطن التونسي توا ولا عنده عرض كبير في المحلات التجارية ولا في العطريات والسوبرات، على خاطر ولا عندنا تطور في الصناعات الغذائية كبير، والتونسي قدام هذا العرض والأسوام اللي ساعات تلقاها رخيصة شوية في المواد الغذائية، يلقى روحه يشري في منتجات ما فيهاش ساعات حتى قيمة غذائية. على هذاك باش نقدمه شوية نصائح للمواطنين باش يعرفوا شنو يشريوا. أول حاجة نبدأ بها اللي هي كل المواد المعروضة في تونس تستند إلى قوانين التأشيرة اللي المشرع التونسي حددها في الرائد الرسمي المؤرخ في 3 سبتمبر 2008، ويقول أنه المواد المنتوجة في تونس ولا اللي جاي من الخارج معناتها في الامبورتاسيون تخضع لقانون، القانون هذايا وفيه في المبادئ العامه نتاعو نلقاو اللي التاشيره معناتها الاتيكيت اللي نلقاها ساعات على المواد الغذائيه لازم يكون موجود فيها معناتها المكونات والمواد المصنعه، وما غير معناتها تاشيره في السوق مثلا نلقاو دي برودوي اون فراك اللي ما فيهمش كتيبه ولا حاجه، ردوا بالنا راه المواد الماده هذيك ولا المواد هذيك نجم يكون مشكوك فيها. والمواد الغذائيه لازم تحمل اول حاجه نبداو بها هي مده الصلاحيه، ولا في توريد المواد المصنعه لازم يكون اول حاجه نصف مده الصلاحيه معناتها الدي ال سي، هي معناتها لازمها تكون معناتها نجم تكون مواد ممنوعه غير مراقبه ورسميه، معناتها لازم يكون محطوطه لدات الفابريكاسيون والمده الصلاحيه نتاعها، واذا في المواد معناتها اللي جات مصنعه من برا ديريكتومون لازمها تكون الدي ال سي نتاعها بعيده. ثاني حاجه لازم يكون اسم المنتوج مكتوب ومعروض بصحيح. ثالث حاجه قائمه المكونات. رابع حاجه الكميه بعض المكونات ولا الاصنافها، المحتوى نتاعها معناتها البوانات نتاعها معناتها قداش الوزن نتاعها، تاريخ الصنع والصلاحيه كما حكينا، الاسم وعنوان المصنع، الدفعه اللي هي النيميرو دلون يعني بالفرنسيه، ومكان المنشا او معناتها المصدر لبي دوريجين اللي جات منه السلعه هذيك. في قائمه المكونات هذه معناتها في ليست دي زانغريديون باش نعطيو نصيحه معناتها اون استوس للمستهلكين في القائمه هذه نتاع المكونات، اللي القوانين الكل في تونس ولا في العالم تنص اللي القائمه المكونات تكون في ترتيب تنازلي حسب الوزن نتاعها معناتها حسب الكميه الموجوده في الماده الغذائيه هذيك، دونك تكون من اكثر حاجه تحطت في التركيبه الى اقل حاجه. وهنا برشا مستهلكين كي باش يثبتوا في الحكايه هذه باش يتفاجئوا، مثلا احنا ديما نحكيوا برشا مناع على اللمجات الصغار وكل شيء، باش يلقاو اكثر حاجه واول حاجه موجوده في التركيبه هي عامه تلقاها ساعات السكر.
0: اي صحيح،
2: مثلا يشري اللمجه يلقاها في بلاصه يستنى باش يلقى مثلا
0: عصير ولا كيك، ديما اول كلمه في المكون السكر الاغلب.
2: بالضبط في الشوكولاته ولا في الكيك زاد نجم تلقى ساعات الغريز فيجيتال كما قلت انت، في العصير تلقى الماء في التركيبة الأولانية والسكر معناتها موجودين بدرجة كبيرة. دونك هذايا ساعات لازم ننتبهوا ليه، دونك المواطن التونسي لازم يثبت في الحكاية هذايا. وكما قلت أنت من الأول دونك نحكيو على الفالور نوتريسيونيل معناتها الجدول المكونات الغذائية. للأسف الجدول هذايا ماهوش إلزامي للمصنعين في تونس، لكن ثم بصراحة معناتها برشا مصنعين في تونس قاعدين يعملوا في معناتها إيفور كبير اللي هما قاعدين يحطوا فيه. وعلى الرغم اللي ما سماش معناتها القانون القانون هذايا اللي ان شاء الله يهبط قانوني يجبر معناتها الزوال يكون اجباري.
0: أي.
2: التاشيره هذيك تحط مثلا نسبه السعرات الحراريه الانرجي تتحسب بالكيلو كالوري ولا بالكيلو جول. نسبه الدهون الكربوهيدرات اللي القهوه ساعات هي السكريات نحكيوها الكربوهيدرات ولا السكريات والبروتينات ولا الملح الى غير ذلك انت والتركيبه. وهنا اول حاجه لازم نعملوها هي نشوفوا معناتها طريقه الحساب اللي هو يكون موجود اللي في لي تابلو نوتريسيونيل هذيا معناتها في
0: الجدول الغذائي هذا اي
2: ديما يحكي على 100 غرام. يعني ننتبهوا بالقدام معناتها يحط لك الجدول ياخذ 100 غرام معناتها من الموجود من الماده هذيك البرودوي اليمونتير ويحسب عليه الجدول هذاك. معناتها مثلا احنا كي ناخذوا ماده غذائيه باش تكون مثلا الحساب نتاعها معناتها 100 غرام ومعناتها هنا مثلا يقول لك ال 100 غرام مثلا يقول في السكريات يكون مثلا 60% يقول لك يكتب لك راهو في السكريات هذيه في ال 100 غرام راهو الكونتيتي هذيك معناتها تمثل نسبه 60% من احتياجك اليومي للسكر.
0: مش
2: معناتها اذا انت كليت تقول انا هاو لاباس معناتها انا ناكل منها ونجم نتناولها ومعناتها تبدا اموري مريقله. كي ناكلوا مثلا نستهلكوا 200 غرام هنا معناتها راهو
0: رصيدك
2: المسموح فوالا دوبل معناتها رصيدك المسموح فيه من السكر راك كملته في اللمجه هذيك.
0: فهمتك. هذه بالحق نقطه مهمه وتوا ديجا انا عرفتها معك انت وائل بالحق معلومه مهمه برشا. باهي هذوما معناها الحاجات نثبتوا فيهم قائمه المكونات اذا كان اول مكون مكتوب راهو هذاك اكثر كميه منه موجوده في المنتوج هذاك والجدول الغذائي اللي فيه الطاقه والسكريات والدهون والحاجات هذوما الكل لازم نفهموا نقراوا ونثبتوا مليح.
2: صحيح بالضبط. وكان نجم ننصحوا ثم ساعات طور بالتكنولوجيا ثم تطبيقات نلقاوهم معناتها في التليفونات نتاعنا كسواء في الاندرويد ولا الايفون ولا اي معناتها منظومه موجوده. ثم تطبيقات مثلا اللي هو نحبها برشا نستعملها برشا اللي اسمها بالانجليزيه اوبن فود فاكتس اللي نجموا تتحمل هذه تسكاني الكودا بار للمنتوجات اللي تلقى فيها برشا منتوجات تونسيه وتعطيكم فكره على المكونات نتاعها بطريقه سهله
0: وثم تفسر لك
2: تفسر لك بالضبط تلقى الوان فيها يقول لك معناتها خضراء ولا حمراء خضراء راهي باهيه كيما النيوتري سكور مثلا اللي موجود في فرنسا مثلا ويقول لك راهي هذايا منتوج معناتها راهو تنجم تستهلكه معناتها ما فيش ولا فيه قيمه غذائيه باهيه ولا فيه قيمه غذائيه تنجم تكون اقل.
0: يعطيك الصحه وائل. شكرا ليك وائل بجمع مختص في الصناعات الغذائيه. ذاك علاش نحب نقول لكم رساله نحب نوصلها قبل ما نحطوا المنتوج في الشريو ولا في القفه نتاعنا ناخذوا شويه وقت ونقراوا التاشير الغذائي خاطر الاستهلاك الصحيح يبدا من الاختيار الصحيح. احنا نعطيو الكلمه لقسم الاخبار بعد شويه وراجعين في ساعتنا الثانيه من سبحت وانسى.

0: إشهار.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي إنترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئاسة الحكومة تمنح جمعية قرى الأطفال SOS ترخيصا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت من خلال تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة اعتماداً على قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. التمديد في أجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية إلى غاية يوم 11 من أكتوبر الجاري. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لسنة 2027-2035. وإلى آخر أخبار العالم، وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن درجة الاستنفار القصوى للجيش الإسرائيلي عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. القوات اليمنية تنفذ هجوما استراتيجيا لتحرير صنعاء وتسيطر على باب المندب. فرنسا تخصص مساعدات إنسانية إضافية لليمن بعد تصاعد العنف بالبلاد. وختاماً، موسكو تتعرض لهجوم واسع بالمسيرات، والرئيس الأوكراني يترقب اجتماعاً ثلاثياً هذا الشهر من ترتيب الولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.

0: سباح التوانسة مع مونة المجري.
1: سباح بنكهة تونسية.
2: سباحة توينسا متواصلة معكم العشرة وسبعتاشر دقيقة بعد الأخبار. إن شاء الله تكونوا تسلطنتوا مع رائعة من روائع أم كلثوم سيرة الحب. سمعناها اليوم بصوت مجد المهندس وغنيوها برشا أصوات فنانين كبار أخرين. الغنية كانت تم إصدارها سنة 1964، هي كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي. نرجع بها مرة أخرى لسباحة توينسا ومازلنا متواصلين معكم لقانا حتى لحديش متاع صباح وقايت باش نخرجوا لشارع تونسي وأكيد نسمعوا الأراء متاعكم مشاغلكم حكاياتكم، وبطبيعة نجموا تعبروا بكل حرية. الميكروفون وصل صوتك مع زميلنا ذي الدين الكريفي، هات نسمعوا شنو حكيتوا اليوم.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: صراحة فكرة هايلة برشا متاع شرطة المرور، الشرطي السيفيل يبدأ متخفي معناه وعنده كاميرا ويصور المخالفات. احنا كمواطنين وكمستعملين طريق معناتها فرحانين برشا برشا برشا بالحكاية، على خاطر باش نقصص الفوضى بصفة كبيرة برشا. استعمال الكاميرا معناتها هنا العون يحمي روحه والمواطن زيدا يبدأ حامي روحه، على خاطر يبدأ فما دليل على شكون الغلط وشكون مش الغلط، وبدورها زيدا باش نقص الرشاوي. الفلوس اللي كانت تمشي قبل الرشوة تو تمشي لخزينة الدولة. لكن الحاجة الوحيدة اللي منينا ان يجدوها يعملوا مثلا نمر واتساب نجموا نبعثوا فيه كمواطنين، نبعثوا فيه فيديوهات، على خاطر شرطة السيفيل ما همش باش ينجموا يكونوا موجودين في الاماكن الكل، معناها باش تصير برشا مخالفات هم مش موجودين. لكن احنا كمواطنين زاد نعاونوهم يكونوا كرقيب، معناها هم طوروا في الوحده وعملوا خطوه باهيه حابين يحسنوا معناتها ما ينقصوا من الفوضى وينقصوا من حوادث الطرقات ودخل تولي داخل عائدات لخزينه الدوله من الخطايا هذيك. احنا زاد كمواطنين لازمنا نلعبوا دورنا ونعاونوهم زاد نكونوا رقيب زاد على الحاجات هذيك. لكن هم يعطونا حاجة ان النجم نبعثوا لهم فيها، معناها يعطونا نمر واتساب ولا ايميل ادريس ولا حاجة النجم نبعثوا لهم فيها معناتها الأدلة على المخالفات اللي تصير في الوقت اللي هم ما همش موجودين، معناها باش يشوفوا.
3: وصل صوتك.
5: حدثنا راهم في المدرسه كنا راهو النتائج نتاعو راهي وخيمه خاطر الحده نتاعو كبرت برشا، وهاك مريتو معناها تو الحاله نتاع المدرسه طيب الكسرين. الوليد معناها مسكين معناها توفى عمره 9 سنين، معناها راح ضحيت معناتها عنف مدرسي. اطفال ابرياء ما يعرفوش معناها الحق فما تصرف في الطبيعه نتاعهم كومبورتمون في برشا عنف. ان شاء الله تلقاو حل عاجل بالحق خاطر راهي الحكايه ماشيه وتزيد. حطوا بالله حط سيده تاع تربيه نفسيه ولا ماده زيدوها اللي هي تاع تربيه نفسيه، ماده تعاون تلامذة في الأقسام الأولى مع سنة أولى ثانية ثالثة في التحضير النفسي. معناها كان فما أطفال معناها عندهم العنف عندهم سلوك معناها غير حضري، هي تأثرها خاطرها طبيبة في المختصة في المجال، معناتها تو تشوف النتائج نتاعها خاطر عمرك ما تداوي العنف بالعنف. والله يحفظ صغيرات.
3: وصل صوتك.
6: تو الموين نتاع لي سالير مثلا في تونس 1500 ديجا يبدا ماخذ كهرباء على ليزين، كان داير هذيك واحد 800 كري 800 ديجا سي بون فات 1500 اوتوماتيكمون مشيت لاس في المليون الزايد هذا كيك سوا روج كيك سوا كريدي ابار انه معناتها يخلص في حاجه كبير. دونك اوتوماتيكمون باش يبقى يدور في حلقه مفرغه نفس الريتم يحب له نتاع 5 6 7 سنين باش يرجع يعمل لك ستابيليتي فينونسيير للي شيء جوست باش يصلح لك نتاع الروج والكريدي اللي معناه يستحق مع المناسبات مع احنا في تونس ما شاء الله العيد وراخوه فهمتني. دونك ديما ديما ديما انجاجي ديما فما ديز انجاجمون معناتها راهي كول. علاش يكون اللي تونس عايشه بالحق
7: حياتي توبليجيك باش تعيش بالريتم هذاك انك تغلص مليون تصرف زملاين. الحياه تطلب زملاين في تونس مش انت تصرف زملاين هكاك. مثلا دول الفرق بين صحابي شوفين في الاوروب مثلا يخدم يفضل يتفرهم وممتو من غير ما يغسل روحه من غير ما يخمم ما يخمم. احنا في تونس لازمك تخمم تحسب ايش فاضل 100000
8: نجم تعيش ب 5000 50000 500000 5 ملايين النهار. هذه ما تلقاهاش في البلايص الاخرين. بالنسبه لتونس نجم تعيش نهارك ب 5000 وتنجم

0: العسكري.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية ميكانيك. الفقرة تبعها معنا كل نهار 3 و4 لقاية هذية. اللي عنده كهرباء ينجم يتابعنا. الموضوع يهمه برشا خاصة اللي قدامه مصاريف كبيرة، عنده سيانة، عنده برشا تصليح متواصل، كل مرة كهرباء فيها عطب يمشي يصلح. اليوم مش نفهمه وقتاش التصليح يكون هو الحل ووقتاش التبديل كهرباء أخرى يكون قرار أذكى. معنا كالعادة غازي بن صربة مختص في ميكانيك السيارات. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح الخير، شنو حالك مناس؟
1: الحمد لله بخير. مرحبا بك.
2: مرحبا بكل المستمعين على ام الاذاعه، الإذاعات، الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك يا سيدي. اليوم برشا ناس تظل يسمعوا الموضوع باش يركزوا معنا مليحة. وقتاش وحنا ناخذ كراها ديما صلح، ديما كل مرة قطعة بدل هذيك بدل هذيك، لكن باش نفهموا وقتاش صيي ما عادش فيها ما يتصلح برا بدل الجديدة.
2: صحيح. هو تخيل تمشي الميكانيسيان يقول لك كهربتك تستحق 5000 دينار تصليح، وهذه السيتواسيون هذه ديما تصير. دونك اول ردة فعل باش تقول 5 ملايين نزيد عليهم شويه ونشري كهرباء اخرى خير. سؤال هوني تزيد شويه، قداش هالشويه هذه والكهرباء

0: اللي باش تشريها شكون قال لك ما تستحقش هي زادة 5000 ولا 7000 ولا 10000 دينار؟
1: أي.
0: اليوم نحكيه على قرار يهم كما قلنا برشا توانسة، وقتاش نصلح كرهبتي وقتاش تبديلها يولي أذكى. بالنسبة للي يمشي يخدم بكرهبته مثلا يوصل صغاره ولا يسترزق بها، القرار هذا ميزانية متاع دار كاملة، ساعات نراه ميزانية متاع دار كاملة، لذلك ما يلزمش نتغشوا من آخر عطب. والا تعجبنا كهرباء تلمع في انونس ولا في
1: شاوروم
0: ولا بلايس ولا في عرض ولا في بلاس. نبداو باول غلطه في الحساب، نقارنوا ثمن تصليح قيمه الكهرباء وننساو كلفه التبديل. دونك نفرضوا مثلا اللي كهربتك بالعتب الموجود تنجم تتباع كما نقولوا مثلا ب 22000 دينار، والكهرباء اللي لقيتها باش تعوضها ثمنها 35000 دينار. باه انت مش باش تزيد شويه، باش تزيد 13000 دينار على حسب المثال اللي خذيناه بيان سور، قبل ما المصاريف والاجراءات وقبل الصيانه الاولى وقبل اي عيب ينجم يظهر بعد الشراء. اذا تصليح ب 5000 دينار المقارنه صحيحه تبدا بين 5000 لصلاح كهربتك و13 مليون على الاقل لتبديلها، وبعد نزيدوا نقارنوا حالتها ومصاريفها المنتظره. اما هذا ما يعنيش نصلحوا في كل الحالات زاد.
1: اي خاطر نفهم من كلامك تشجعنا انها نصلحوا خير.
0: لا هي مقاربه لهنا باش نعملوها خاطر باش من بعد تفيق اذا كان معناها القرار على شنو اون دو سو بازي باش ناخذوه، اسكو نبدلو اسكو نصلحوا. دونك سؤال تقني الحاسم لهنا، العطب اسكو العطب هذا معزول يعني عطب وحيد، والا علامه على كهرباء ديجا مستعمله برشا وليزورغان نتاعها الكل بداو يتعبوا. ناخذوا على سبيل المثال كهرباء مثلا تستحق امبراياج اما موتورها سليم، ما تستهلكش زيت، يعني تستهلك زيت بشكل طبيعي ولا ما تستهلكش زيت شملة، تبريد مستقر، البوات باهية، الهيكل سليم، تنجم تكون مرشحة ممتازة للتصليح. لومبراياج كما قلنا مثلا قطعة تتأكل يعني سيتون بيس دوزيور نقولوا نحن، تبديلها ما يعنيش أنه الكهرباء انتهت، ولكن إذا كان الكهرباء تستحق أمبراياج ومعه موتور يستهلك في الزيت وبوات تعمل في الحس ومشاكل في التبريد متكررة، هي لهنا ما عادش نحكيه على فاتورة وحدها، نحكيه على عدة منظومات ولا ما أكثر من منظومة تستحق التدخل والمراجعة. الفرق بين الحالتين ما يظهرش من عمر الكهرباء وحده ولا من الكيلومتراج وحده، يظهر من فحص وحالة صيانة يعني شاملة. هذا لهنا يلزم نفرق بين المصاريف المتراكمة والأعطاب المتكررة. واحد ما يبدلش مثلا ديستربيسيون في وقته، خلى العجلات تتهرق، الفرامل تستحق خدمة، ومن بعد جاته فاتورة كبيرة ويقول الكهرباء والله يلكتني وفلستني.
1: ما نجموش نحكي معك.
0: دونك
1: هذه من الأغلاط معليها اللي تصير
0: صحيح. هما شنو هما حتى كانت تفكر، حكينا أنا وياك دون لي كوليس الجمعة اللي فاتت وقلنا معناها كهرباء راهي يلزمها أن بيجي مونسويل يعني تخصلها
1: ميزانية
0: شهرية، حتى كان معناها ما فيهاش حس ولا ما فيهاش كذا تتفقدها باش ما ترزنش عليك ومن بعد تولي فاتورة كبيرة برشا وتصعب عملية التصليح. دونك ما يلزمش نحكموا على موثوقية السيارة بنفس الحكم اللي نحكموا به على عطب يرجع كل شهر رغم إصلاحه. في المقابل تكرار نفس العطب بعد التصليح يستحق سؤال آخر، هل صلحنا السبب والا تبدلت النتيجه؟ ناخذ مثال موتور سخن وعمل جوانت كولاس مثلا، اذا نبدلوا جوانت كولاس ونخليه السبب الاصلي موجود العطب ينجم يرجع
1: يتعود.
0: وهذا ديما نشوفوه ديما معناها موجود ونشوفوه، خاطر مثلا ينجم يبدا فما مشكل في دوره سائل التبريد، في المروحه، في الراديتور، في ليزورغان الكتريك نتاع الكهرباء، في كالكولاتور، في حاجه في فيسو. دونك هذا الكل ينجم يعاود يرجع لنا نفس البان مرة أخرى. دونك هذاك علاش يلزم نعرفوا علاش سخنت وعلاش عملتك جوانت كولاس هذايا، ورمارك هوني راهو الميكانيسيان الباهي يصلح مليح، أما الميكانيسيان الطيارة يخمم مليح. دونك يلزم الميكانيسيان اللي باش تمشي له
1: نعرفوا مين باش نمشي له
0: يخمم علاش صار المشكل هذايا، يساجي با باش أنك تبدل قطعة وتحط قطعة، دونك يلزمك تخمم علاش صار الشيء هذاك باش تتفادى أنه مولى الكهرباء ما يعاودش يرجع له نفس المشكل ويزيد يصرف مصروف أكبر من هذاك. دونك قبل قرار تبديل الكهرباء أحيانا تستحق تبديل طريقة التشخيص كما كنا نحكيو جوستومون، وزاد قبل تصليح كبير نطلبوا عرض واضح دونك شنو باش تبدل، شنو باش يتقاس، شنو باش يتصلح، القطايع جدد ولا مستعمله، زاد هذا زاد فولي كبير برشا، وشنو الضمان المكتوب، وخاصه كي نحكيو على موتور ولا بوات مستعمله كما قلنا، عباره مضمونه وما تخافش وغارانتي ودرا شنو، هذاك كله راه يستحق مراجعه ويستحق متابعه كبيره. دونك يلزم توافق المراجعه ولا لي ريفيرونس نتاع لي بيس مع السياره، المصدر لازم يكون معلوم قدر الامكان، كما قلنا شروط تجربه، ضمان يوضح شكون يتحمل مصاريف اذا القطعه ما مشاتش، ولا اذا القطعه تطلع سافابا، ولا اذا كان القطعه ديفكتيوز، ولا انسي دو سويت. نجيو توا الخصوصيه مهمه عندنا في تونس، الكهرباء يلزمها قطع وخبره، مش ثمن شراء فقط. قبل ما تبدل الموديل اخر، اسال على قطاع الصيانه المعتاده، على القطاع الغاليه الخاصه بالموتور، على السيرفيس ابري فونت، على الديسپونيبيليتي نتاع لي بيس، خاطر زاده
1: القطاع على الكهرباء، تسال على
0: السويم، تسال على مصلحه ما بعد البيع في الماركه هذيك وفي الموديل هذيك. وساعات لهنا رمارك مهمه ياسر، ساعات في نفس الماركه اما الموديل يتبدل، الفرق يكون كبير ياسر في الديسپونيبيليتي، في طريقه التصليح، في التكنيسيتي، في عباد تعرف تصلحها ما تعرفش تصلحها، وفي ثمن قطع الغيار انسي دو سويت، يعني تتبدل، مش معناها في نفس الماركه تو لي موديل سون بون ولا تو لي موديل كوريسبون للمارشي التونيزيان. دونك لهنا نثبتوا بالكدا قبل ما نشريو. دونك كيما قلنا، اسال القطعه موجوده تصلح موجوده ولا لا، تتصلح ولا لا، شكون يعرف يشخص المنظومه، واذا تستحق طلبيه مثلا، اذا كان باش تكمانديها مثلا قداش يلزمها وقت باش تجي. ونجيو توا بعجاله اكبر فخ، تبيع كهرباء تعرف عيوبها، وتشري كهرباء ما تعرفش تاريخها وما تعرفش عيوبها،
1: زاد
0: مشكل كبير، خاطرك انت توا باش تعمل مغامره، اذا كان انت باش تبيع كهربتك واللي تعرفها مده 5 سنين 6 سنين 7 سنين، مستانس بشكون يصلحها، مستانس منين تشري بياساتها، تعرف شكون يعمل لك سوم في تصليحها وفي قطع الغيار نتاعها، وتبدل مثلا نوع اخر باش تدخل في مغامره جديده في سياره مستعمله. دونك لهنا المقاربه يلزمها تكون بيان اتوديي، معناها نحكيو ديما على المواطن البسيط، المواطن المتوسط، المواطن الزوالي اللي عنده سيارة يعني ما متوسطة وبو عائلة وانسي دو سويت. دونك هذاك اللي قاعدين رانا نخمو فيه صباح وليل، ونحاولوا بالمواضيع متاعنا أن نتوجه له. أخيرا بون باش نحكيو على توسكي دياغنوستيك، راو التشخيص بالدياغنوستيك وبالماكينة، انت تحكي التوى خاطر
1: عندي سؤال، انا مش نسأل كامل مثال
0: في التشخيص، فكرة سائدة معناها يقول لك هاني عملت لها دياغنوستيك، راو الدياغنوستيك ما ينجم ما يقراش معناها لي كود ديفو اللي باش نلقاوها في الدياغنوستيك، راهم مربوطين بتوسكي كابتور ومربوطين بتوسكي الكترونيك في السياره، يعني فما حاجات ما راهم ما يقراهمش الدياغنوستيك، الاعطاب الميكانيكيه، روتول مثلا دو ديريكسيون، كريمير سافا با، امورتيسور مفلوغ، هذا كله راهم ما يقراش الدياغنوستيك. حاجه اخرى زاده، راهو الكهرباء تعديت في الفيزيت تكنيك، مش معناها راهي كهرباء باهيه وما فيهاش مصروف، يعني نجم يكون تتعدى كهرباء في الفيزيت تكنيك وهي موتورها في حاله سيئه، عطيك ما يعملش دخان مثلا، ينجم يتعدى في الفيزيت تكنيك، اما هو اون فان دو في مثلا ويستحق لمراجعه.
1: باهي توا جينا للسؤال، باش نعملوا ملخص للكلام اللي كله حكيناه، انا هما الاعضاء نتاع السياره اذا كانت مس وبدل خير.
0: والله هو ما فماش قاعده، مي انا راها يزمك تحسبها، هي حكايه بيجي، يزمك تحسبها، يزمك تعرف روحك قداش باش تتكلف لك، اسكو كي انت باش تصلح باش تزيد في الفالور نتاعها ولا مش باش تزيد. كيما اخذينا مثال قبيله، كهرباء اذا كانت تسوى 22000 دينار، اذا كان هي باش تتباع بالبان هذيك بتتباع ب 20 وتصليحها يتكلف 6 ولا 7،
1: تولي تبيعها كيك
0: تولي مثلا، فهمت كيفاش يعني؟ يعني المقاربه هي مقاربه اقتصاديه بحته، وزاده كيما قلت لك معناها فما حاجات اخرين زاده ما يتقاسوش بالفلوس، اللي هي زون دو كونفور نتاعك، اللي هي توفر قطع الغيار، توفر شكون يعرف يصلحها، انسي دو سويت.
1: هذا الكل يتدخل، معناها لازم قبل ما نخمموا في هذه الكل نقاط هذوما الكل، قبل ما ناخذوا القرار الصحيح.
0: بالطبيعه تحسبها مليح، حتى ساعات بورقه وستيلو افيك دي دوفي، افيك دي، معناها انت تشوف روحك شنو ما الحاجات اللي تعمل اون بونديغاسيون تاع الحاجات اللي انت يساعدوك اكثر، والحاجات اللي تلقى فيهم راحتك اكثر، والحاجات اللي ما تكلفولكش برشا فلوس، باش تعمل معناها ان شوا غاسيونيل ولوجيك ويكون اختيار ذكي.
1: يعطيك الصحه غازي شكرا ليك على ساعة هذوما فيما يخص الميكانيك. تشوف الفيديو ذي على الباج وفسيل متاعنا الذي على الوطنية التونسية طوال 11 غير ربعة. مازال ما تواصلين نحن معكم حتى 11. نواصلوا بالأغاني بتبيع المشوار متاعنا وراجعين شوية خير مع آخر فقراتنا هكا أحلى.

0: هكا أحلى.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 11:15. رجعنا مرة أخرى باش نواصل معكم آخر الفقرات متاعنا هكا أحلى. واليوم باش نحكي شوية على بديل الحجر في ديكور المنزل. شنو الأنواع الموجودة في السوق التونسية اليوم؟ لشنو نستعملوه بالضبط في الدار؟ وشنو لازم نعرف قبل ما نختاره؟ معناه باش نحكي شوية سلبيات وإيجابيات مع ضيفتنا في الاستوديو سلمى هلول مهندسة ديكور. صباح النور. مرحبا.
2: أهلا
1: وسهلا. مرحبا بيك. الحقيقة موضوع يهم برشا ناس وديما نسألوا واحنا ونحبوا نعرفوا الصحيح من الغلط باش نعرفوا شنو راح اختاروا في الديكور. ولا موجود برشا وناس تطلبوا
2: ولا موجود على خاطر ولا حل سهل يسهل اون فيت لو فيت اللي هو واحد يحب مثلا في السباس نتاعو في الصالة ولا في كلك سوا الفضاء اللي هو فيه. نحكيوا على البيوت ولا نحكيوا حتى في المحل التجاري ولا حاجة. وتحب تعمل إضافة في الحيط متاعك، تعمل حاجة سبيسيال هكا وعندها شخصية وكل شيء، ما غير ما تعمل دوغو ترافو، ما غير ما تجيب حجار كبير
1: أشغال
2: ولا تحط أشغال كبيرة وكل شيء. دونك هذيك هيك الالترناتيف اللي جات باهية، لا سوليسيون الحل باهي اللي نلقاو كان ما بين الزوز، يعطيك الإفي اللي حاجتك به هذاك لو فيت اللي فما حجر بديل حجر جوستومون، وميم تو عندك حاجة ديكور حاضرة وسهلة تركيبها ولا استعمالها ولا أنت نوع الأشغال اللي عندك باش تعملهم في دارك ولا في المحل اللي انت فيه.
1: كي نحكيو على بديل الحجر فما أنواع برشا في
2: فما
1: السوق.
2: أنواع جوستومون تفرق الأنواع هذية حسب الاستعمال وحسب المتداول واللي أسهل زادا كما قلنا في التركيب هو الحجر. نقولوا هو فما حاجة أخرى زادا مهمة، علاش رجع زادا الحجر وعلاش توا موجود؟ قبل توا نشوفوا في احنا نقلة ما بين نقولوا من 2025 2026 وخاصة توا في الديكور وفي الأركيتكتور دانتيريور في الهندسة الداخلية نتاع الفضاء، رجعنا برشا للتكستور للمواد يعني للطبيعة وللفي أي عند حلقة بالطبيعة رجعنا لها. والبروت كما قلنا حكينا مع الفيت الدايغ اللوح رجعنا نستعمله في اللوح كما هو اللوح البروت معناها اللوح زاد كيف كيف بالنسبة
1: اللوح
2: للحجر
1: الطبيعي الأصلي
2: اللوح الطبيعي جستمون رجعنا للماتريو الطبيعية ونحاول ندخلهم في الفضاء الداخلي متاعنا ومشكل في الفضاء الخارجي جستمون. دونك لهذوما منش نقعدين توا الحلول شنو ولا الالتيرناتيف، ما نقولش ناخذ الحجر خاطر الحجر كوميم رزين وكومبليكي تركيبه سورتو في الفضاء الداخلي. دونك عندنا انواع جديده موجوده في المارشي اللي ليكيفالون نسميوها بديل الحجر جوستومون كيما بديل اللوح ولا اللي هو اللي يفرق ما بيناتهم بارابور اللي هو انا مش قبل لك من الاول البوان الاولاني اللي نحاولوا عليه باش نلقاو الحل به. اون فيت بديل الحجر نحاولوا ديما اللي فيه تكستور فيه في الملمس نتاعو تحس الحجر. هذاك راهو فيزوالمون استيتيكمون بارلون في الجمالي بالعين وكل شيء يعطيك انا في ياسر مزيان. دونك وقت عندك زوز حلول، عندك حل الحل الجمالي معناها كوتي استيتيك والمنظر مزيان وكل شيء، وعندك لفي نتاع اللوح وغطيت الحيط نتاعك بهذاك. فهمت؟ دونك في هذوما عندنا لي بانو اللي هما توا موجودين، سي دي بانو سي دي بلاكيت دو بارمون احنا نسميهم. هو الحجر اما مشكل الحجر الكبيره واخذين الفساد الاولانيه نتاع الحجر وملصقينها على ديفيلي ولا على دي بلاك ولا حاجة. حتى في الوزن وحتى في معناها في التركيب وكل شيء أسهل برشا،
1: أسهل وأخف يظل حتى
2: أخف جوستومون. دونك هذو ما نستعملوهم من جنرال كيبدا عندي بوسيبيليتي باش نعمل أشغال مطولة شوية ولا أشغال كلي نعمل دي تخافو في الدار في الاسباس متاعي وكل شيء. فما اللي بالبي في سي ذوك هما اللي نشوفوا فيهم من جنرال في المارشي اللي بالبي في سي سي دي بلاك إفي متاع حجر معمول باللي مينيرو ولا كومبوزيت ولا اللي هو اما ما فيش برشا اللي فيه نتاع الحجر الرسمي. وهذوما سي دي بلاك اللي اديزيف ميتالي ويلصقوا الا بالكول فورت الكول سبيسيال وكل شيء اللي هو ركبوهم في الحيوط نتاعنا ديريكتومون. هذوما مثلا انا داري تويكي ولا انت دارك محطوطه بالمبل نتاعها وكل شيء، حب نعمل بانو بالحجر ندز المبل شويه ولا ساق على روحي. هذيك سي فريمون لا سوليسيون دو اسهل ما ينجم يكون. الحاجه الباهي الايجابيه زاده في البي في
1: اللي هما ثلاثة أنواع نفهم
2: أي فما تتفاصل هذوك اللي نجموا نرقاهم دايغوا البهي فيهم اللي هما الناس يستحملوا الرطوبة ويستحملوا الماء
1: مقاومين والرطوبة.
2: دونك هذوك يقعدوا ديما حلول اللي وين أنت تحب تركب عندك اللي فيه تحب تعمل عليه نجم تستعمله وين أنت تحب. هذوما النصيحة اللي ننصح تحاول ديما تقرب قد ما تنجم حتى كان تزيد شوية في السوم متاعك في البيجي قد ما تنجم للفي الطبيعي ديما نحاول خاصة في الحجر. حاجتين أنا نقول عليهم الحجر واللوح. ماذا بيك فيزوال مون كي تغزر ترافع مع حجر ملغي اللي أنت عرفتك اللي تظهر كالفيم تاع التنويه معناها اللي أنت تغون ديغي هو حجر. هذا دونك الماتير اللي باش تختارها والتكستول باش تختارها والمنظر حاول أقرب ما ينجم يكون
1: للحجر
2: الأصلي الطبيعي. فما حاجة أخرى زادة هما اللي بنو عنا هك اللي نعرفوهم موجودين زادة الكارلاج. الكارلاج ولا الكري ولا سيراميك موجودين منهم برشا في المارشي. هذوك عندهم ليفي نتاع اللوح اللي احنا حاشنا بيه. اش معناها ليفي نتاع اللوح؟ كي اللي نعملوا ديكارو نشوفوهم في الكوجينات وفي السال دو بان حتى في القاعه مستعملين اللي نشوفهم كي ليفي نتاع الحجر اون ديغي حجر بالتكستور هكا وكل شيء. هذوك نزيد نجموا نعاودوا الاستعمال نتاعهم ما نستعملوهمش في القاعه
1: نجموا
2: نستعملوهم في الارضيه نجموا نسمعوهم في الجد في الجدار في الحيط جوستومون والحيط سورتو في الكا هذايا نحاولوا ناخذوا الكروات الكبار يا اما الكروات الكبار في الجري والا كالكروات الصغار اللي اون ديغي سي دو لا موزايك سي دي كارو هكا جويدين يركبوا بجنب بعضهم نقعد ديما في الليفي نتاع الحجر. معناها قد ما نحاول نقرب للحجر الطبيعي للمنظر نتاع الحجر
1: قد
2: الطبيعي
1: قد ما يكون بالعين خير وقد
2: كل سواء نوع طبيعه الشبيه للحجر اللي انت باش تستعمله. دونك الفكره اصلا هي غاديكا. فما زاد البابي با فما بابي با في حجر راهو انا في هذوما اذا كان فريمون مزروب وتحب تعمل انا في مي ديما نقول فما خاطر توا التقنيات نتاع الطباعه واللي هو عندنا نجمو نعملوا لي في 3 دي في الطبعان اصلا باللومبر بالهكا شويه ضو من هنا وكل شيء يطلع لك انا فيه على الاخر نتاع حجر. في هذوما جوستمون دي نطلع كيما نقول شويه في السوم راهو ما يفرقوش برشا راهو نحكيو على 20 30 دينار ماكسيموم. في هذوما لا ديفيرونس نحكي في لا ديفيرونس هذه كي لي في كي لي باللومبر بالظل هكا و3 دي ثلاثي الابعاد هذيك يعطيني برشا لي في ناتوريل اللي احنا نحبوا عليه ونراثحوا له ونحب معناها نفضلوا بارابور للاسباس نتاعنا سورتو في الحجر في اللوحه اللي عندي اللي فيه نتاع الغينور. اما في الحجر الحجر ثلاثي الابعاد الحجر فيه تكستور فيه تكستور فهمت دونك هذاك علاش نحاولوا نقربوا له لو ماكسيموم. البابي باي زاد يقعد حل به على خاطر اسهل فورمول في التركيب هي اللي انت عندك في الدار. انا كويل استعمل ننصح كل كسوه مش نستعملوهم نستعملوهم في النيش وسط النيش نتاعك نجم تعمل بديل الحجر. جي مثلا في البارتي اللي عندك حيط كبير انت والموبل نتاعك الصالون ولا اللي هو وراها حيط نجم تعمل اون نيش في وسطها كبيره على الاخر وتعبيها هذيك كلها تعملها بالحجر.
1: نجم تعملو تقسم معناها
2: اكزاكتومون تقسم بها اون بلوس فيزوالمون نجم تقسم لي بارتي كيما قلنا العاده الان ولا الاو لي زون نتاعك صاله بيت القعاد والصالون او الصاله مانجي نجم تفرق بيناتهم الحجر ما تكثرش برشا وتحاول حتى كي تكثر كي تحط ديما تعمل معاه اللون ما تعملش ابيض كي الكونتراست ما بين اللون نتاع اللوح والابيض راه ماهوش به حتى كي ندهن بيج غريج معناها لون يقرب للون ترابي اون فادي الحجر ترابي دونك اون اي دون سيت لوجيك لا نقعدوا في نفس النوع في نفس الفكره فهمتني نفس لونيفير اون فادي الفكره زاده اوسي اللي انت تنجم تستعمله كما قلت تحاول ديما يا اما الكروات نتاعك يبداو كبار ولا كعبت لي في تكستور هذيك نزيدها ديما حاجه اخرى زاده ديما نحط الليت ديما في النيش نتاعي ولا البارتي اللي مش نعمل فيها حتى كان نعمل جوست لي بانو كومبوزيت هذوما ولا بانو بي في سي ولا اللي هو ولا حتى لي فيم تاع البابي با نحاول من فوق نعمل باجيت ولا على اليمين وعلى اليسار باجيت بالليد راهو كالليد يعمل لك اضافه على الاخر في المنظر ويمي اون فالور معناها يوري قيمه
1: يعطي قيمه
2: كل فوليوم كل في 3 دي اللي انت عندك دونك سي انت عملت حاجه كيما هكاك في الحيط نتاعك عندك ان في اللي انت حاجتك بيه سي زدت اضافه للفضاء الداخلي نتاعك اللي انت حاجتك
1: معناها ايجابيات الكل مقاوم للماء الرطوبه يدوم معنا
2: النجم يقعد
1: يدوم سنوات
2: يقعد لا يقعد اذا كان فريمون نتاع البي في سي وكل شيء الكل ركبه بالقدا والحيط نتاعك منظف كما العادة محكوك وكل شيء ينجم يشد معاك بالقداء والاخريك الحجر الناتوريل اللي هو جوست مقصوص ومحطوط على البلاك هذا ذاك إلي ناتوريل دونك بتبعته
1: يقعد
2: جوست انت ما تقلقش منه باش نحيه
1: السلبيات مثلا
2: السلبيات اللي انا ديما نقول كما قلت انا هاني حاولت في الإجابات متاعي كلي نعمل فرد مرة نغطي ونلقاو حلول للسلبيات السلبيات تقعد ديما انا نقول سي لو كوتي سورتو نتاع البي في سي والبابي با سي ليفي ماهوش طبيعي غير طبيعي معناها كالفوليوم 3 دي علاش قلت لك ستوس الفكره معناها اللي انت تحاول تختار باش نحيوك السلبيات نتاعو نحاولوا نختار واحد فيه أنا في ثلاثي الأبعاد وأون تكسور كيف تمسه مش كل يلمع بلات قوش عليها تصويرها مطبوعة فهمتني ولا فينيل ولا اللي هو تحس فما لا تكسور كي تمس تحس فما تقرب للفيم تاع الحجر لو هذاك هو غيالما والحاجة الأخرى كما قلت ما تكثرش منه مش متولي سلبية على الحكاية خاطر كي تبقى تروحك في أنا سباس على الانتغيق داخل فضاء كله كل الفيلم تاع الحجر هذيك باش يولي لك يسر على طويل يغم ويقلق
1: شويه يعطيك صحه شكرا لك سلمى هلول مهندسه ديكور تحدثنا على بديل الحجر اليوم شنو الانواع الموجوده في السوق كيف شنو الايجابيات نتاعو شكرا لك مره اخرى احنا هكا مستمعينا كملنا معكم لقاءنا اليوم من صباح تونس بدينا من 9 حتى التوا تحيه لكامل الفريق اللي كان معايا في سبيعتين هذوما ونقول لكم انا شهيه طيبه في الامان.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلج وحدي هي مقدري لي دبلج وحدي هي مقدري.
0: يوسف التميمي الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. توفير 1000 مقسم بين المحمدية وسيدي ثابت والسواسي، نصفها مخصص للفئات محدودة الدخل، وانطلاق الأشغال يكون موفى هذه السنة. تسجيل ما بين 50,000 و100,000 مطلب خلال الأيام الأولى منذ فتح باب التسجيل على القروض على شرف، وفق الأستاذ في القانون البنكي محمد نخيلي. جامعة منوبة تحافظ على المرتبة الرابعة وطنياً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2027. فريق مصلحة ابن سينا بمستشفى الرازي ينظم يوم السبت القادم جلسة توعوية عبر الانترنت مفتوحة للعموم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الموافق ليوم 10 أكتوبر من كل سنة، لتسليط الضوء على أهمية الاستماع لمن يعيشون المعاناة النفسية وتجارب الاضطرابات بأنفسهم. بداية من اليوم وإلى غاية 11 من أكتوبر الجاري، بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار. وفي العالم، وسط تصاعد خروقات وقف النار، استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي في قطاع غزة. 3 إصابات جراء استهداف مطاري جازان ونجران في السعودية. الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي. وختاما، الرئيس الإيراني يقول إنه لا معنى للتفاوض مع الولايات المتحدة أمام استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
4: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: صباح النور، صباح الخير، نقولوها لأحلى مستمعين، إن شاء الله صباحكم أحلى صباح، ومرحبا بكم في هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم، ساعة من الزمن نقضيها مع أغانينا التونسية، والمميز اليوم في أغانينا إنها كلها من ألحان الهادي أحمد أو من أداء الفنان التونسي الهادي.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: يلي تحبونا هكا سمعنا أول نغم من ألحان نجمنا اليوم سلهدي أحمد، واللي هي من كلمات سعد مجيد الجيبسي وغناء ثلاثي الأنس. مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية لكم، وكما قلنا لكم منذ البداية أغانينا اللي نقترحوها عليكم اليوم هي إما من أداء الفنان أو من ألحان زاد النجم حصتنا الهادي أحمد. سلهدي أحمد من مواليد 23 أوت 1943 في مدينة صفاقس، غرامه بالموسيقى بدام الصغرى من المدرسة وأناشيد المدرسة كما عاد أبيه للداري وألي خلدي وغيرها من الأناشيد باللغة الفرنسية وإلا العربية. في عام 1959 خرج سلهدي من المعهد وزاد الغرام بالموسيقى أكثر وأكثر. في عام 1962 التحق بالإذاعة، وقتها كان ثم اختبار لاختيار المجموعة الصوتية، ونهرتها اللي امتحن سلهدي أحمد هو سي أحمد حمزة وغني له غنية من أغانيه، وأعجب بأداء سلهدي ومن وقتها وهو واحد من بين المجموعة الصوتية لإذاعة صفاقس. وقت تلقى سي حمد العايدي، سي محسن القسمتيني، سي عبد اللطيف الفريخة، قاسم كافي وغيرها من الأسماء. وأنا ذاك زيدة الإذاعة كان يشرف عليها سي أحمد حمزة وسي محمد بودية، هذي يراه في بدايات الإذاعة وقت مدير الإذاعة سي عبد العزيز عشيش. أما كيفاش كان مشوار الفني مع إذاعة صفاقس وفرقة إذاعة صفاقس، هذا الكل نكتشفوه بعد ما نسمع سلهدي أحمد وهو يغنينا تمشي وترجع لي ويا زهوة بالي ظالمك. ومن هذيك الليلة وهكا مستمعينا يكتشفوا صوت سلهدي أحمد بالنسبة للناس اللي أول مرة يتعرفوا على صاحب الصوت الشجي. نستمع ونستمتع وبعد راجعين.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم متواصلة معكم بعد ما سمعنا تمشي وترجع لي مسافر يا زهوت بالي ظالمك، وسمعنا زيادة من هذيك الليلة. الغنية هذه الحقيقة هي من كلمات سي محمد جموسي وألحان وغناء سي الهادي أحمد، لأنه في ثلاثة غني هذوما اكتشفتوا الهادي أحمد الفنان اللي يغني ويطرب الناس بصوته. لكن تو مش نمشيو لتجربة أخرى، هي تجربة التلحين. خلينا سي الهادي أحمد انضم المجموعة الصوتية لإذاعة صفاقس مع حمد العايدي ومحسن القسنطيني وعبد اللطيف الفريخة وقاسم كيفي وغيرها من الأسماء، وشيئا فشيئا بعد حفظان المالوف وحفظان النوبات وغيرها من التجربة اللي تعدى بها سي الهادي أحمد، وبعد ما كان سي محمد بودية ثم سي محمد علولو في فرقة الفنون الشعبية، لشكون مش تقول رئيسة الفرقة هذية مش تقول سي الهادي أحمد بالفعل، لأنه في عام 1983 صار سي الهادي أحمد رئيس فرقة الفنون الشعبية بإذاعة صفاقس. ما زلنا مش نزيد ونحكيه على تجربته، لكن الحقيقة ثم غنية مميزة جدا في ولاية صفاقس، وظهر لي ما ثماش شكون ما يحفظهاش، ومعروفة الغنية هذه في تونس ككل. هي أغنية شمس الجنوب يا صفاقس الميمونة. الغنية هذه هي من غناء سي الهادي أحمد واللي تحصل بها على جائزة بلدية صفاقس. نستمع المقطع من الأغنية هذية، بعدها مش نمشي ونكتشفوا سي الهادي أحمد مع النوبة ومع تجاربه كذلك مع بقية المطربين والمطربات. هذا الكل تتعرفوا عليه بعد شوية، لكن بعد ما نسمعوا كما قلنا مقطع من شمس الجنوب.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا نجم حصتنا الهادي أحمد في شمس الجنوب يسفاقس الميمونة. نذكروا اللي الأغنية هذية تحصل بها على جائزة بلدية سفاقس، واللي هي من كلمات سيد أحمد سالم بالغيث وألحان سي محمد أعلولو. مواصلين معكم المشوار كيما اكتشفتوا سي الهادي أحمد الفنان، تو باش نكتشفوه كملحن. سي الهادي تعامل مع برشا مطربين ومطربات وقدم عديد الألحان العديد من الأسماء كما هادية جويرة، ابتسام الرباعي، سونيا مبارك، أحلام عبد المقصود، ثريا الميلادي، جميل الشابي، رياض الشابي وغيرها من الأسماء في الساحة الموسيقية. أمينة توا مش نسمعكم خوذ بالخاطر للسيدة صفوة، كما مش نسمعوا زيدا ثريا الميلادي وهي تغني من ألحان سي الهادي أحمد ومن كلمات سي الحبيب الأسود. أهلا يا قمر.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: اهلا اهلا يا قمر، هكا قالت لكم ثريا الميلادي في النغم الجميل اللي هو من الحان نجم حصتنا اليوم سي الهادي احمد وكلمات سي الحبيب الاسود. مازلنا مواصلين معكم المشوار ونقولوا اهلا وسهلا بكل من اختار الاستماع لهذه غنيه ليكم. توا وقيت باش نحكيوا على تجربه زاده هامه وهامه برشا في مسيره نجم حصتنا سي الهادي احمد واللي هي النوبات. سي الهادي احمد خليناه شي رئيس فرقة الفنون الشعبية بإذاعة صفاقس، وهذا ما جاش جزافا وإنما لأنه الرجل هذايا عنده تجربة وعنده عمل على مستوى التراث الموسيقي والنوبات والفولكلور في إذاعة صفاقس. سي الهادي أحمد وسي عبد المجيد الجبسي شكله ثنائي ممتاز على مستوى تقديم النوبات. صحيح ما تعاملش كان مع سي عبد المجيد الجيبسي، تعامل كذلك مع سي عامر التونسي وتعامل كذلك مع عديد الأسماء الأخرى، لكن خاصة النوبات اللي قدمها مع سي عبد المجيد الجيبسي كانت من أفضل النوبات، كيما النوبة اللي مش نسمعوها بعد قليل وهي نوبة سيدي بولبيبة. بعد نسمع زيدا سيدي محرز بن خلف، مش نسمعوا ليلة الخيرية ومش نسمعوا سيدي عبد الكافي وسيدي اللخمي.

هكا استمعنا مع بعضنا نوبة سيدي بولبيبة بعد سمعنا مقطع من نوبة سيدي محرز بن خلف ليلتي الخيرية سيدي عبد الكافي وسيدي اللخمي. إذن خمسة نوبات لكن نجم حصتنا اليوم سلهادي أحمد في رصيده 13 نوبة. بالفعل 13 نوبة في رصيده كلها نوبات مميزة وليها بصمتها الخاصة. وإحنا مستمعينا ما بقانا كان نتمني لكم أحلى الأوقات وأمتحة مع أجمل تحيات حنين بن جماعة وسلوى الحشيشة. إلى اللقاء مع الشكر على حسن الاستماع والمتابعة.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعثة من الخبراء من البنك الدولي ومكتب دراسات فرنسية تقدم عرضا حول نتائج المساعدة الفنية لدعم نظام الإنذار المبكر متعدد المخاطر المزمع إنشاؤه ضمن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الممول بالشراكة بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بمساهمة من الحكومة التونسية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي ومجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمنوبة المنعقد أمس. رئاسة الحكومة تمنح جمعية قرى الأطفال SOS ترخيصاً جديداً لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. خلال استضافته في برنامج يوم سعيد اليوم، مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو يؤكد أن المراقبة الآلية تمكن من رصد المخالفات وتوثيقها بطريقة أكثر نجاعة ودون تدخل بشري، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الآلية من شأنه أن يحد من المحاباة في التعامل مع مخالفي قانون الطرقات باعتبارها تقوم على رصد المخالفات وتوثيقها بصورة آلية ودون تمييز بين مستعمل الطريق. التمديد في آجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة الحالية إلى غاية يوم 11 من أكتوبر الجاري. جامعة تونس المنار تفتح باب الترشحات للدفعة الرابعة من برنامج الطالب المبادر. مركز الإعلامية لوزارة الداخلية يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية لانتداب 8 إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك من 5 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر 2026 على الساعة منتصف الليل. وإلى آخر أخبار العالم، أهالي الأسرى في غزة يطالبون الصليب الأحمر بالتحرك لإنهاء حرمانهم من الزيارات وللتنديد بأوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية واستمرار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان من حقوقهم الأساسية. قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان. وختاماً، القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات جماعة الحوثية وتستعيد مواقع في تعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.
4: إشهار.
5: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
6: By the way, لازم تكون أريدو.
5: نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
8: أريدو، طور عالمك.
4: إشهار. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري

0: سالي معكم بدينا أم واصلين الطريق إذاعتنا تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن،
2: مرحبا بكم، هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد الآن من توا نصف نهار وخمسة دقائق إلى حدود ماضي ساعتين غير درجين. المشهد في تونس والمشهد الدولي، أخبار ومتابعات وتحاليل وقراءات واستضافات تتبعوها معنا. جولة سريعة من الأخبار والتعليقات. التحية تجيكم من كامل الفريق، كريم المدب في الإخراج، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، كامل فريق الأعداد، حنان بوربية، ليديا الحسيني، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. مرحبا بكم. اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية سهيب المزريقي، المحلل السياسي. مرحبا سهيب.
3: أهلا وسهلا ليليا، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في الإذاعة الوطنية التونسية.
2: مرحبا. كالعادة نبدأ بأخبار الساعات الأخيرة في المشهد الآن.
1: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
2: الخبر الرئيسي هو لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح مع رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، وزير التشغيل رياض شود، والموضوع هو متابعة المراحل اللي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 الخاص بتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. رئيس الجمهورية تابع الموضوع وتحدث زاد سهيب على الأسباب المتراكمة السنوات الماضية الكل، علاش وصلنا للعدد الكبير هذي الآلة من المعطلين عن العمل والمتخرجين، انه صار انتدابات على اساس شهادات مدلسه وصارت ممارسات وامتيازات اهدرت المال العام. اليوم عندنا القانون 18، بقات ترتيبات تطبيق هذا القانون. نعرفوا زادا اللي فما مسيره على الاقدام من المعطلين، خرجت من اقصى نقطه في البلاد من الجنوب، وصلوا سيدي بوزيد، وصلوا لمختلف الولايات وهم على مشارف تونس كحركه احتجاجيه يطالبوا فيها بتطبيق القانون 18 وحقهم في الشغل.
3: بطبيعة الحال اللي خاصة أنه هو يندرج يعني ضمن المطالب الشرعية التي قامت عليها يعني ثورة 14 جانفي 2011 من ناحية يعني الشغل والحرية والكرامة الوطنية. ليليا، لو أردنا أن نختار عنوانا مثلا للقاء الذي جمع البارحة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسيد رئيس الحكومة وأيضا السيد وزير التشغيل، فإن سنختار العنوان اللي هو الالتزام بالوفاء والعهد الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه منذ 25 جويلية 2021 من ناحية استمرار المسار الثوري الذي نادى بضرورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية والتزام بالحقوق الاجتماعية وعلى رأسها التشغيل. أيضا العنوان الثاني هو رسالة الطمأنة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى المحتجين من المعطلين عن العمل، ومفادها بالأساس أن العمل جاري اليوم خاصة في إطار تقدم يعني وضع المنصة من جهة، وأيضا الأوامر الترتيبية هي اليوم في مراحل متقدمة وفق ما جاء في بلاغ مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهي في حد ذاتها رسالة طمأنة للمعطلين عن العمل. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني،
2: خلينا نقعد ونتفاعل معك في الجزء الأول. احنا نعرفوا لرئيس الجمهورية كان التقى عدد من المعطلين وكان تحدث على أوامر ترتيبية وصلته ولكن لم تكن بالمستوى المطلوب، طلب مراجعتها، والمفروض انه اقتربنا اليوم من جهوزية هذه النصوص.
3: نعم ليلي، حينما جاءت يعني هذه النصوص الترتيبية لرئيس الجمهورية أقرت مؤسسة رئاسة الجمهورية بأن هذه النصوص التي جاءت يعني لم تكن مبنية على العدل والأنصاف والمساواة، وإنما سيتم تنقيح هذه الأوامر من أجل أن تكون أكثر عدلا، أكثر أنصافا، وتمس أكثر المعطلين عن العمل بصفة عامة، وأيضا يعني حتى تخرج من منطق اتهامها بالفئوية أو المحاصصة إلى غير ذلك، وتكون أكثر شعبية وأكثر التساقا بالجماهيرية الشعبية خاصة من قبل المعطلين عن العمل.
2: أنت ذكرت نقطة الالتزام بالوعد من مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية، نعرفوا اللي هي خذت مسار كبير ملف المعطلين عن العمل من قانون 38 اللي قعد حبر على الورق إلى المبادرة اللي تعديت في مجلس نواب الشعب ودعموها النواب ثم تحولت إلى قانون. في السياق هذية رئيس الجمهورية البارح قال نحن لسنا في مرحلة سجال وإنما في مرحلة صدق وعمل. شو معنيها؟ شنو دلالة الكلمات هذه؟
3: هذا هو ليلي، لأنه اليوم المرحلة تتطلب إبعاد كل المسائل الإنسانية والاجتماعية بالأساس، إبعادها عن الجدل السياسي وإبعادها عن المزايدات الحقوقية من جهة، وأيضا المزايدات الاجتماعية من جهة أخرى. لأنه في نهاية المطاف ليلي، يعني حتى الجملة التي استعملها رئيس الجمهورية أنه اليوم ليست محل جدال، هي تأتي استتباعا للفقرة الثانية التي تناول فيها رئيس الجمهورية أن الذين دخلوا للوظيفة العمومية سابقا لم يكونوا يعني في مستوى الانتدابات، لا من ناحية الشهائد، خاصة الشهائد المدلسة. أيضا تكلمنا على المفروزين. نعم. الذين يعني كانوا في
2: المفروزين أمنيا، المفروزين كانت أمنيا منظومة، باش ما نعمموش سهيب، وباش ما نجمعوش وما نقولوش كل اللي دخلوا للوظيفة العمومية أو المفروزين أمنيا فما إخلالات في شهاداتهم، جزء من هذه المنظومات اللي خصصت للانتداب.
3: نعم، هو كذلك، خاصة أنه احنا نعرف أن هذه المسائل كانت مبنية بالأساس على المحاصصة الحزبية ومحاصصة أيضا الاجتماعية والمنظماتية والنقابية إلى غير ذلك من كل هذه المحاصصات التي كانت موجودة. وتطرق يعني حتى بلغ رئيس الجمهورية إلى أن الشهادة التي يمتلكونها فقط هي شهادة الانتماء الحزبي أو السياسي إلى غير ذلك.
2: نعم.
3: أيضا ليلي، اليوم وقت احنا نتكلم على هذه التعطيل الذي تكلم عليه البلاغ، يعني أنه لم يكن عطالة بمحض إرادتهم وإنما كان تعطيل. ليلي لهنا أنا حبيت بشكل برقي أني نشوف وإلا أني نبين حتى للسادة المستمعات والمستمعين من جهة، أو أيضا للمعطلين عن العمل من جهة ثانية، أنه راهو كان بغلق باب الانتداب في سنة 2013 حينما عادت الحكومة بقيادة وقتها حركة النهضة وحلفائها، حينما عادوا إلى صندوق النقد الدولي، وكان من أول الشروط هو غلق باب الانتداب وتجميد الانتدابات من جهة. من جهة ثانية كان الضغط على كتلة الأجور وتفويت في المؤسسات العمومية وغيرها من بقية الشروط المجحفة. أيضا ليليا راهو كانت في الفترة هذيك، خاصة في 2016، راهو كانت تجميد لباب الانتدابات وغيرها.
2: نعم.
3: من هذه المسائل.
2: نعم.
3: الأخرى.
2: نعم.
3: اللي
2: الأهم اليوم إن شاء الله نشوفوا المعطلين يأخذوا حقهم وتبدأ الانتدابات هذه على دفعات. خلينا نتعداو للموضوع الثاني اللي هو بلاغ لوزارة الداخلية، هو رد على إجابة جت الوزارة من مجلس نواب، والوزارة تقول أنها تمنع الأطفال القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات وتنظم حملات دورية بمختلف الجهات لضبط المخالفين وتتخذ قرارات تصل إلى حد غلق المحلات المخالفة اللي يلقاو فيها مراهقين ويلقاو فيها أطفال.
3: هو ليلي القانون هذا معطى بطبع يعني موجود ناحية يعني أنه للأقل من 18 سنة ما عندهمش الحق أنه يدخل القهاوي وغيره، ولكن كانت فقط يعني في السنوات الفارطة نوعا ما شبه تهاون في التعاطي مع هذا القانون. اليوم وقت اللي احنا نشوفه انه الدولة ارادت ان تستعيد هيبتها وارادت الدولة ان تفرض قوة القانون، يعني رينا انه فما حملات، وحتى البارح انا يعني في شارع الحبيب بورقيبة ريت انه فما بعض الحملات على يعني المقاهي اللي موجودة من ناحية انه يعني يمنعوا دخول اللي هم الاقل سن 18 سنة المقاهي وغيره. وهذا مهم جدا ليليا اليوم، خاصة انه يندرج ضمن استراتيجية الدولة بصفة عامة في اطار الحفاظ على الاطفال والحفاظ على الناشئة. لانه اليوم احنا نعرفوا انه التلامذة والا كيف يمشيوا للمقاهي يعني بطريقه اوتوماتيكيه باش يسل.
2: نعم، نحكيوا على مقاهي ومطاعم وحانات، هذا اللي جاء في بلاغ وزاره الداخليه. باش نخدموا في نفس السياق، وزير التربيه نور الدين النوري كان دعا للوقايه من الظواهر المستجده والسلوكات المحفوفه بالمخاطر، واعتبرها اولويه تربويه بتخصيص حيز زمني من الدروس للتوعيه بالموضوع هذا.
3: مهم جدا ليلي انه اليوم نشوف احنا على الاقل درجين من كل حصه انه يتم يعني التوجيه والارشاد، خاصه للتلاميذ. احنا نعرفوا انه التلميذ هو في مرحله المراهقه، مرحله التاثر بالشخصيات، مرحله التاثر يعني بالسلوكيات المجتمعيه الموجوده. هذا كله احنا حاشتنا اليوم انه المدرسه تخرج لنا يعني تلاميذ قادرين انهم يتعايشوا مع المجتمع والا يعيشوا في المجتمع ويغيروا في المجتمع. ما حشناش بتلاميذ اليوم ينقلوا لنا امراض المجتمع الى الفضاء المدرسي. وبالتالي يعني اليوم احنا وقت نشوفوا جمله هذه السلوكيات اللي موجودة اليوم يعني وضرورة مجابهتها خاصة من وزارة التربية، علاوة على ذلك بأن هذه القرارات اللي ترقلها البارح يعني وزارة التربية كانت كانت مشفوعة أو مسبوقة إن صح التعبير أكثر ب يعني عدم خروج التلاميذ في الساعات الجوفاء وغيره، وهذا كله يندرج في اعتقادي يعني في إطار الحفاظ على الناشئة والحفاظ على المدرسة العمومية والحفاظ أيضا على العقل التلمذي، لأنه احنا نعرف في تونس راس مالنا هو العقل التلمذي اللي هو يعني كان متميز في كل المجالات
2: مستوى وإدارة الفضاء المدرسي، حكاية الساعات الجوفية ولو إنها طارحة إشكاليات، مازالت فما زحمة على مستوى برشا معاهد وما فماش دي سال دو بيرمانونس في معاهد أخرى، وفما أيضا منع الأطفال من التواجد في المقاهي والحانات، وأيضا تخصيص حي الزمني من الدروس. بطبيعة الهدف هو موضوع المخدرات وهذه الحرب على المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. سهل.
3: بالضبط ليلي، خاصة نحن اليوم نشوف أنه هذه الشبكات الترويجية أصبح الهدف الأساسي بتاعها هو التلامذة، أصبح الهدف الأساسي بتاعها هو الطلبة. إذا وقت نحكيه وإحنا على التلامذة ونحكيه على الطلبة، إذا نحكيه على العقل التونسي، نحكيه على الناشئة التونسية اللي غدوة هي باش تشد يعني مؤسسات الدولة اللي باش تكون هي في مواقع القيادة ومواقع الريادة. بالتالي اليوم هذه الشبكات تشتغل وما تظنش ليلي أنه هي الهدف بتاعها ترويج المخدرات وربح المالي فقط، وإنما هي جزء وإلا أداة من الاستراتيجيات الممنهجة الكونية في إطار ضرب المجتمعات خاصة المجتمعات.
2: نعم. يعني شبكات دولية عابرة للقارات وعابرة للدول. شكرا لك سهيب، مازلنا باش نفصلوا أكثر في الموضوع هذايا. نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا حسيني. ضيف المشهد
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم لقنا في المشهد الآن. يتواصل ونستقبل ضيفنا اليوم اللي باش نواصلوا معاه في الحديث عن موضوع الحرب ضد المخدرات والجهود في مختلف المجالات لحماية الأطفال وحماية المراهقين وحماية الشباب. اليوم ضيفنا هو المنصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة. سي منصف أهلا وسهلا، مرحبا.
3: شكرا، تحية ليك ولضيفك الكريم ولكل ملتقيتي الإذاعة الوطنية.
2: مرحبا بك. إذن اليوم عنا برشة تحركات رسمية في هذه الحرب على المخدرات والسلوكات المحفوفة بالخطر، ولكن حبينا نفهم الوضع على الأقل من اللي يوصل لمندوبي حماية الطفولة. شنو ما أبرز الحالات اللي تتعلق بالأطفال في تعاطي المخدرات؟ قديش عددهم؟ قديش أعمارهم؟ المناطق ربما اللي فيها هشاشة أكثر؟ نجموش هكذا كان ياخذوا فكرة أولية.
3: شكرا ساعة، اسمح لي باش نتوجه لك بشكر صادق، لأنه استعمال مصطلح حرب هي بالفعل حرب.
2: نعم.
3: والحرب هذه ضد المخدرات وتحصين مجتمعنا التونسي وعائلتنا التونسية وأطفالنا ومراهقينا وشبابنا، راهي ما تكونش كان بالردع والزجر فقط. البلاغات قاعدة تقريبا بصفة يومية قاعدة تهبط، وعديد النجاحات في المجال الردعي والزجري، لكن بالتوازي فما مسؤولية، مسؤولية جماعية، مسؤولية اجتماعية في تحسين المجتمع بالعمل الوقائي، بمعنى أنه يلزمنا نسعى باش نهيئوا أطفالنا، شبابنا، مراهقينا، المرأة والرجل على حد السواء، العائلة التونسية بصفة عامة باش تكون قادرة على التوقي. كيفاش التوقي هذا؟ التوقي من خلال كونه فما تثقيف، فما تحسيس، فما توعية، يفهموا شنو الآفة متاع المخدرات، وخاصة يزموا يعرفوا أنه إفة هذه تنجي تمس أي فرد من أفراد عائلتنا لا قدر الله في أي وقت. باش ناخذوا صورة على واقعنا، ساعة مهم جدا كونه اليوم رانا نحكيه على في إذاعة وطنية على الهواء في موضوع مثل المخدرات. وقت نحكيه على موضوع مخدرات رو هذا عنصر قوة، بمعنى أنه ما خبيناش وجوهنا، خزرنا روحنا في مرايا وقلنا بالفعل رو فما في مجتمعنا الإفة هذه موجودة، أما مش صيحة فزع، راح نقول موجودة كيفها كما باقي المجتمعات. آفة المخدرات مست كل المجتمعات دون استثناء، ومن بينهم المجتمع التونسي. آفة المخدرات ما اقتصرتش على فئة دون غيرها، كافة المستويات الاجتماعية من خلال الملفات اللي نتلقاوها، ومن خلال كذلك بتواصلنا مع زملائنا في الداخلية وزملائنا في الصحة، كافة المجتمعات، كافة الفئات العمرية وكافة الفئات الاجتماعية راه تنجم تكون ضحية للآفة هذه.
2: دونك ما عادش نحكيو اليوم على هشاشة اقتصادية واجتماعية فقط، تقول بالنسبة للمخدرات راهي الناس الكل، الطبقات الكل معنية اليوم بالخطر هذايا.
3: بالفعل، كما معنية بالخطر هذا معنية كذلك بالتوقي. وقت نقولوا فما طفل من أطفالنا في سن مبكرة، ونأكد على أنها سن مبكرة، وهو ضحية متاع المادة هذه، ولو كان الشيء هذاك بطريقة غير مباشرة. ونوضح
2: باش نجيو للتوقي. سي منصف، قلت لي أول حاجة كل الطبقات الاجتماعية معنية، وقلت زادة راهم النساء والرجال، الإناث والذكور على حد السواء. فما ولايات ربما فيها حالات أكثر من ولايات أخرى، ربما في المدن الكبرى ولا غيره.
3: هي الحقيقة ما هيش حكرا على طبقة اجتماعية دون غيرها. ونحن نحكيه على الولايات، مهم برشا السؤال هذا باش يحيلنا النقطة جوهرية ومحورية، وهي التالية. مسألة الوصم يلزمنا نتوقعه أيضا بيننا وبين أنفسنا من مسألة الوصم. وقت نحكيه على الوصم زاد نتوجه للعائلة التونسية ونقوله أنه وقت لقدر الله واحد من أطفالنا، من مراهقينا، من شبابنا، عبد عزيز علينا، قريب لينا، لقدر الله تزل به القدم ولو في التجربة في مرة واحدة، راه مهم جدا كونه ما نتخباوش ورا الحكاية هذية، ما نحشموش، بمعنى أنه ما نحسوش اللي فما عيب في الحكاية هذية. العيب كونه نسكتوا وما نمشيش للجهات المسؤوله باش تعاوننا على التوقي من على
2: انت على منصف بن عبد الله حكيت على الوصف. خنتفاعل معاك في النقطه هذه لانه سلاح ذو حدين. اليوم غير اخلاقي باش نقولوا في الملاسين فما مخدرات في دوار هيشر في منوبه ما نعرفش اي منطقه، ولكن زاده مهم ان نحدوا المنطقه باش نعرفوا وين هالشبكات هذه ربما تنشط اكثر، وين فما اشكاليه اكثر، وين اجتماعيا ونفسيا لازم نتدخلوا اكثر. دونك كيفاش نحققوا هالمعادله هذه وما نطيحوش في الوسم؟
3: هو بالفعل هو فما التنسيق في إطار المبادرة الوطنية التشاركية ونسطر قدام التشاركية اللي تصير بين

0: منخرطة وليست الوزارات فقط، هي أيضا كل المنظمات الجمعيات الفرد والمجموعة. واسمح لي
1: سامحني سي منصف، وإحنا باش نحكيهم بعد على وزارة تكنولوجيات الاتصال، ولكن باش ما نحكيوش لغة عامة، شنية وفرنا اليوم في إطار التوعية؟ نبدأو على الأقل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كمندوب عام للطفولة. هل حملات هذه شنو فيها واقعيا اليوم، وكيفاش ينجموا الصغيرات والمراهقين والشباب يستفيدوا منها؟
0: مهم جدا السؤال هذا. نحكيه حتى الإجابة عليه يزمني نرجع لنقطة مهمة وهي التشاركية. التشاركية في الإطار هذايا راهي مستمرة ودائمة. اثنين، وقت نحكيه على مبادرة راهو مش حملة ما معناها محدودة في الزمن، هي متواصلة. ثلاثة، للإجابة المباشرة لسؤالكم الأخت الكريمة، راهو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كان لاحظتوا بالتشارك مع عديد الهيكل الأخرى بدأت في تزامن في توقيت محدد وهو العودة المدرسية والجامعية، بدأت في معناها في بث جملة من الكبسول معناها الومضات التحسيسية. الومضات التحسيسية هذه كانت مدروسة وتوقيتها أيضا مدروس. الومضات التحسيسية هي تدخل في إطار الحملة التوعوية التحسيسية كذلك.
1: الحقيقة مؤثرة الومضات التحسيسية، وبعد كريم سمعنا عينة من الومضات التحسيسية على المخدرات، هذه حاجات أوديو فيزيويل بديتوها في الإعلام ومشيتوا زادة على الميدان سي المنصف.
0: أكيد، إلى جانب الومضات التحسيسية ونعود نأكد اللي اخترنا راه التوقيت نتاع العودة المدرسية وراه مهم جدا التوقيت هذا. كذلك تم التوجه للعائلة التونسية وللطفل والشاب التونسي من خلال عديد البرامج معناها الإعلامية، وهنا نأكدوا على دور الإعلام. البرامج الإعلامية اللي طرحت الموضوع وطرحت التأكيد على أهمية التوقي. أيضا عديد التظاهرات التحسيسية والأنشطة كانت في مستوى جميع الولايات دون استثناء.
1: شنو قافلة فيها هذه البورتا بورت، شنو فيها بالضبط، شكون يمشي معاكم، دي بسيكياتر دي سوسيولوج، شنو نقدموا بالضبط للصغيرات؟
0: أكيد هذاك علاش أنا قلت نسطروا برشا أسطر تحت التشاركية. وقت نحكيه مثلا على القافلة الصحية النفسية اللي توجهت عن قرب للعائلة وللطفل التونسي في مختلف ولايات الجمهورية. في الإطار هذا كان فما عديد معناها في مختلف الولايات عيادات تكون فردية موجهة للفرد وتم فيها احترام الخصوصية. كذلك هناك لقاءات جماعية يتم فيها تطرق الموضوع هذايا، وأيضا فيها عديد الأنشطة اللي أملتها نوادي الأطفال المتنقلة التابعة لوزارة الأسرة اللي تعتمد أسلوب الترفيه والترشيد في نفس الوقت تمرر المعلومة للطفل.
1: بهي سي منصف، شنو لقينا في العيادات هذية؟ شنو حسيتوا من الصغيرات؟ فماشي ناس لقيتوهم ربما في وضعية معناها هشة ينجم يتم استقطابهم؟ خلينا نفهم الحالة اليوم باش نعرفوا التدخلات كيفاش باش تكون ناجعة.
0: هو اللي نجم نأكده كونه رهاننا على الطفل وعلى العائلة كان في مكان، بمعنى أنه لقينا الاستعداد التام من الطفل والشاب والعائلة على حد سواء، وهم في حاجة كبيرة للتوجيه والإرشاد، لأنه الموضوع هذايا بكل ما يتم طرحه بشفافية وبصراحة كبيرة نلقاو العباد متعطشة وقابلة تسمع. وبالعكس عنا عديد الوضعيات اللي تم توجيهها للجهات المختصة ليس فقط للتوقي بل أيضا لمرحلة معناها المرافقة النفسية. وفي الإطار ذي خلنا نستغلوا معناها ونستثمروا وجودنا في منبر إذاعتنا الوطنية باش نقولوا كون وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192، مهم جدا نذكروا بهم 1809 و192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي. ومش بالصدفة كون وزارة الأسرة حتى مختص نفسي للإطار هذي. كذلك إلى جانب التظاهرات هذي اللي عبرت عليها بالبورتا بورت وهي مهمة وكانت قريبة من طالب الخدمة، كذلك عنا ساعة وقاية اللي هي فيها ميزة وإن شاء الله باش تكون يوم الخميس 8 أكتوبر. الميزة متاحة كونها باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية. علاش
1: تكون مرة في الأسبوع مش تكون
0: هي نهار 8 الخميس 8 أكتوبر إن شاء الله باش تكون موجودة في جميع ولايات الجمهورية في 24 ولاية، وهي ليست الأولى، سبق كونه عملنا الساعة وقاية هذه كالعادة الميزة نتاعها كانوا في محيط المؤسسة التربوية وإن شاء الله باش تكون متواصلة.
1: نعم.
0: القادمة إن شاء الله باش تكون نهار الخميس 8 فقط لو تسمح، أنه مهم جدا باش نقوله كونه

0: بشي أثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا عديد ممثلي لعديد الوزارات إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات.
1: واضح ساعة وقاية يعني مجموعات فيها أطباء وفيها أخصائيين نفسيين تمشي تتنقل للأطفال. شنو الإمكانيات اليوم المتاحة لمندوبي حماية الطفولة على مستوى مختلف المناطق والجهات؟ هذا الكل بش يكون يعني على كامل الجمهورية مش فقط في العاصمة.
0: بطبيعة الحال وحن أكدوا كونه هي مبادرة وطنية ومتواصلة إن شاء الله في الزمن وهي معناها موجودة تأمن العمل متاحة والتدخلات متاحة في مختلف ولايات الجمهورية. بالنسبة للمندوبي حماية الطفولة فرصة باش نتوجه بالشكر الكبير للسلك هذا الحقيقة اللي من عام 1995 تم التنصيص عليه قانونا ومنذ 1996 أصبح السلك هذا يمارس في النشاط بثلة قليلة في البداية ما تجاوزتش 6 أو 7 مندوبي حماية الطفولة والآن نغطي مختلف ولايات الجمهورية عندنا مكتب مندوب حماية الطفولة في كل ولاية ونجلو على الأقل 3 مندوبي حماية الطفولة. كذلك يتم تدعيم مكاتب مندوبي حماية الطفولة بالأخصائيين النفسانيين في الإطار ذي وإجابة على
1: يعني
0: سؤالكم.
1: يعني ثم أخصائي نفسي في كل مندوبية
0: ليس في هو موجود
1: أو تتعاون معه كيفاش؟
0: هو عمل مندوبي حماية الطفولة هو عمل تشاركي تنسيقي بالأساس بمعنى أنه المكاتب مندوبي حماية الطفولة اللي ما عندهاش أخصائي نفسي صلب المكتب نلقاو أخصائي نفسي بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أو يتم التعامل مع زملائنا الأخصائي النفسانيين بوزارة الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة التربية وش كل الشكر لهم جميعا.
1: واضح حسين المنصف خلينا نسمع ومضة من ومضات اللي خدمتها وزارة الأسرة ونرجع للحوار.
2: القراية ما عادش قاريها والدار ما عادش قاعد فيها هذه مش عيشة مع صحابي نضحك نفرح نحس روحي طاير كالريشة. قال هالكلمات في وجههم وهرب ما حقوش وجعها الكيف في راسه قل يلزم يلقى الروح حل يلوج من حد لحد هذا ينهر والآخر على الحيط يضرب ويرد من الذن حقه من الأول قل من الحفلة من اللي على السيجار الأول استدعوه وكملوا حربوشة شربوه اعدموه في قاع بير رموه حطموا له مستقبله بالحياة دفنوه اللي دايرين بيه حقهم فهموه تلقاه متخبي في زنقة خشمه سبالة وعينيه باللقة ساق على الحيط وبيدو دور في ورقة يقعد شوية ويطل صغير على وجيعة الطفل ما عرفش يقول لي. الساقين بالتقطيقة والقلب بالدقداقة خايف يشوفوه بالكمش يشدوه واللي بقام العمر يكملوا يضيعوه اتعلم قول لا للمخدرات
3: لا للمخدرات.
1: هذه ومضة من موضوعات الإذاعة التونسية باش نسمعوا بعد ومضة وزارة الأسرة سي منصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة باش نكمل معاك الحوار. وقتاش نتدخلوا بالتوعية قبل الإدمان قبل التعاطي حتى ولو جرب الصغير وبأي خطاب وبأي وسائل نبدأ بالعائلة ولا نبدأ بالصغير؟ برشا ناس يقول لك هالجيل مختلف ما فهمناش كيفاش نتعاملوا معه. أعطينا شوي نصائح اليوم اللي يسمعوا فيك من العائلة التونسية.
0: هو أول حاجة أول نقطة وهو مهم جدا كما نذكروا بها أنه العمل الوقائي والتدخل الوقائي راه يكون معناها في مرحلة مبكرة ومبكرة جدا بمعنى حتى قبل ما يبلغ الطفل سن متقدمة اللي لا قدر الله تنزل به القدم راه مهم جدا باش يكون عنده أكل الفكر النقدي أكل الفكر اللي نجم يميز به في بعض الوضعيات واللي يخوله باش يتجنب في أكثر من مناسبة التغرير به. هذاك علاش نحن نتوجه للطفل حتى في مرحلة الطفولة المبكرة والعائلة نتوجه لها بعديد البرامج وكذلك في معناها العمل الميداني المباشر في مثل معناها هذه القوافل وهذه التظاهرات التحسيسية نتوجه للعائلة ويتم أعطائهم النصائح. من أهم النصائح اللي نأكدوا عليها أنه نعرفوا ليس الكل كون العائلة التونسية تستثمر في صغيرها وما تتدخرش عموما العائلة التونسية عبر الأجيال متاعنا الكل ما تتدخرش جهد باش توفر صغيرها الأفضل لكن كما نوفروا صغيرنا مستلزماته وعديد الكماليات وهذا هام جدا كون نوفروه لكن الأهم من هذا أن نوفروا له المساحة الزمنية الكافية باش يسمعنا صغيرنا لأنه الإنصات للطفل والإصغاء ليه وتخصيص الزمن الكافي ليه نعرف وقعنا مشاغلنا العمل التسارع الموجود في النسق المتسارع اللي عندنا لكن هذا ما يلزمش يحولنا مدون معناها تخصيص مساحة زمنية باش نسمعوا صغيرنا ونقعدوا خاصة ونلاحظوه. فما عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها بمعنى أنه مهم جدا أنه التغيير في سلوك الطفل،
1: أي.
0: التغيير في المجال النفسي، الانطواء، هذا كله ينجم
1: يعني
0: يكون
1: يعني الانطواء من علامات الخطر
0: بالضبط. الانطواء ينجم يكون من العلامات اللي يلزم التأكيد عليها ويلزم نلاحظها ويلزم نفهم شنو السبب متاعها، خاصة نعرفوا من العلامات في المراهق عند المراهق التونسي، عند مراهقة فترة المراهقة بصفة عامة. صحيح بعض العلامات تتبدل عند الطفل وفي سلوكه ينجم يجي فترة بتاع انطواء، لكن التغيير الفجئي والمتواصل في سلوك الطفل في معناها النسق اليومي في شكون مع شكون يجلس أصحابه، هذا مهم جدا أن نركزوا معاه وناخذوه مأخذ الجد
1: واضح.
0: ونستمعوا لطفلنا، وخاصة الفزعلة راهو نلتجئوا للمختصين وهما ديما على ذمتهم.
1: الفزع عليه والملاحظات الأولى علامات الخطر منها الانتواء. باش نرجع لك سي موسف بن عبد الله للقضية الأخيرة، قضية الرأي عام، قضية الطفلة اللي عمرها 16 سنة، داولوا فيها برشا على منصات التواصل بشكل مسيء للقضية ومسيء للطفلة ومسيء للعائلة التونسية على التيك توك تحديدا. اليوم فما يعني منصات تفتح لاستضافة العائلات والناس المهتمين وتبادل التهم وخلق البوز وجعل هالقضية مادة للمشاهدات. هنا شنو تدخلكم كمندوب عام لحماية الطفولة في هالمسألة هذه، لأنها وليت الحقيقة يلاحظوا فيها عموم التوينسة يوميا على منصة التيك توك؟
0: صحيح، حادثة أليمة بالشكل هذا. النقطة المضيئة فيها أنه المجتمع التونسي، التوينسة الكل كانوا ملتفين على نقطة واحدة، وهي نبذ كل أشكال العنف على أطفالنا وكل أشكال العنف في المجتمع بصفة عامة. لكن للأسف اللي لاحظناه كونه على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة، فما خرق صريح لحقوق الصغيرات هذوما. وذاك علاش الوصم راه مهم جدا أنه نذكروا به، راه كما يعاقب عليه القانون ويجرموا القانون، لكن نحن نتوجه للتونسي في إنسانيته. التونسي اللي يتصور الطفل هذيك وأي طفلة وأي طفل من أطفالنا في المجتمع التونسي يتصور ولده هو، ما نتصورش كأنه هو يقبل التشهير به. هذاك علاش ما يلزمش نستسهله بك التداول البسيط مجرد هكا ضرب على قرص.
1: نعم، حتى العائلات انخرطت في نوع من التشهير، ربما فاهمة هي ولا ما هيش فاهمة اللي هذاك مسيء وتشهير، ولكن صارت أخطاء على منصات التواصل.
0: أكيد أكيد، وهنا خنوضحوا نقطة قانونية وإنسانية ما نتصورش فما زوز يختلفوا عليها. كون وقت نقول التشهير مش بالضرورة بمجرد الصورة، راهو إعطاء معطيات شخصية. إلى جانب أنه القانون يجرمه وفما عقوبات عليه، لكن إذا نتوجه للتونسي احنا، للعائلة التونسية، للمجتمع التونسي في جانبه الإنساني، التونسي كما نعرفه احنا يلزم يعرف مليح كونه التشهير مش مجرد الصورة وكل معطيات شخصية للطفل، حتى بصورة غير مباشرة. احنا وقت نهبط وتصاور حتى الحومة وين موجودة، حتى الأزقة هذيك رغم نحبوش الوصف
1: فما تدخل منكم في السياق هذية
0: بطبيعة الحال. فما هو عمل مندوبي حماية الطفولة ووزارة الأسرة بطبيعة الحال في تنسيق تام مع الهياكل الكل، وعلى رأسها في إطار معناها وزارة العدل نجد معناها النيابة العمومية والسادة قضاة الأسرة، بطبيعة الحال يتم التنسيق في المجال هذايا. لكن أنا تعمدت كون من مش نحكي على الجانب القانوني الزجري الردعي واللي هو أكيد يجب أن نذكروا به.
1: نعم.
0: أما إلى جانب الجانب الزجري الردعي هذا، راه فما جانب إنساني يجب يكون موجود ويجب يكون حطوه نصب أعيننا كل ما يكون الأمر متعلق بشخص.
1: نعم.
0: حطوا روحنا احنا في بلاصته.
1: واضح سي موسف بن عبد الله، شكرا لك، شكرا لحضورك المندوب العام لحمايه الطفوله. باش ناخذ تعقيب من عندك سريع صهيب، ثم باش نكملوا في الملف هذايا، لانه باش تكونوا معنا على الخط المديره العامه لتكنولوجيات الاتصال بوزاره تكنولوجيات الاتصال، اللي تقول اليوم فما اجراءات جديده لحمايه الاطفال على شبكه الانترنت.
4: نعم ليليا، اليوم نشوفوا ان الدوله التونسيه يعني تخوض حرب ضد المخدرات، ضد الشبكات، ضد الاجراميين الموجودين فيها بصفه عامه. وشوفوا اليوم أن الدولة خرطت في هذه الحرب بكل أجهزتها ومؤسساتها وهيكلها، وأيضا يعني حتى نقطة مضيئة تم تطرق لها اللي هي منطقة التشاركية، اللي اليوم باش يخلي القرار أكثر جودة ومحسن أكثر مقارنة بأنه يكون يعني قرار من وزارة دون الأخرى. وأيضا ليليا اليوم نشوفوا تم زوز مسائل مهمة. المسألة الأولى اللي هي يعني التكثير والا تكثيف يعني مراكز التداوي، وهذا بالطبيعة باش يكون يعني محطة وسط جدال مع وزارة الصحة
1: فعلا، وإحنا دي باش نتناقشوا فيه مع ضيفنا من مجلس نواب، لأنها واحدة من مقترحاته اليوم هي الذهاب أكثر نحو العلاج.
4: نعم، إحنا اكتفينا فقط اليوم زوز مراكز اللي يخدموا صفاقس عندنا، وإلا عندنا جبل الجلود، لما لا يعني ما يتمش تكثيفها أكثر في إطار أنه نحميه المجتمع من جهة أولى.
1: نعم،
4: من جهة
1: صفاقس اليوم متوقف عن العمل متوقف. نعم، سنوات.
4: نتكلموا أيضا ليلي على زوز مسائل مهمة أخرين. المهمة الأولى اللي هي المهمة التربوية عند الأولياء من جهة. نعم، اليوم يلزم الأولياء يسمعوا أولادهم، يفهموهم شنو يطلعوا وغيرهم وشنو يحبوا، ونسمع أكثر ولدي باش نحاول نفهم الحالة نتاعه ونشخص الحالة نتاعه. الحاجة الثانية ليلي حتى على المستوى التربوي، وإحنا نعرف اليوم وزارة التربية خاضت هذه الحرب وتخوضها اليوم، لما لا اليوم ما يتمش حتى في إطار المواد الاجتماعية والمواد الإنسانية يتم تكثيفها أكثر، سواء من نواحي من ناحية
1: وهذا
4: الضوارب
1: هو المطلوب، وهذا هو اللي قاعدة تخدم عليه الوزارة. شكرا لك سهيب، شكرا لضيفنا المنصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
6: أمي شبي بنتي؟
5: عندي ما نقولك.
6: هي احكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
10: المشهد الآن من المصدر.
1: مصدرنا سيدة محرزية العوني المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال. مرحبا بك سيدة محرزية، هلا وسهلا.
11: ألو، عسلامة، مرحبا، ويعطيكم الصحة على الدعوة والشكر لإذاعة الوطنية على إتاحة الفرصة لمثل هذه الإجراءات.
1: مرحبا، البارح أعلنتوا على إجراءات جديدة لمراقبة الأطفال على شبكة الأنترنت، ولكن أيضا لتوفير الرقابة الأبوية. أعطينا شنو أبرز هالإجراءات هذية، وكيفاش ينجموا خاصة الأولياء إنهم يستفيدوا منها؟
11: إحنا اليوم الإجراءات حبينا ننصوا عليها في قرار، على خاطر بالقرار باش نعطيه إلزامية لمزود الخدمة باش يوفر الإجراءات هذه والخدمات. أول حاجة يلزم مزود الخدمة متاع الانترنت اليوم يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. كيفاش حماية الأطفال؟ يلزم يوفر هو حلول اليوم للأولياء وقت اللي يشتركوا في خدمة الانترنت باش ينجم يراقب الولوج نتاع الأطفال نتاعو للانترنت. كيفاش يعني الحلول هذه تمكن الأولياء باش يعملوا تصفيه العناوين نتاع المواقع اليوم. الأولياء فما عناوين معينه ما تساعدش ولده في العمر الفلاني، ينجم هو يضمن لي زوارال لي زادريس العناوين هذيك يضمنهم في باش ويتنحاو من المواقع المسموح بها باش يلوج لها الابن نتاعو. بالضبط، هذا هو نسميه احنا فما قائمة سوداء اللي هو الولي اليوم باش يختارها. الحاجة الثانية زادة اللي هما فما الأجهزة المتصلة بالشبكة عند الولي اللي هما في المنزل، ينجم يشوف الشبكة يعني الأجهزة كلها المتصلة يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحية أنه العناوين يدخل لهم وقديش الوقت، يعني تحديد حتى الوقت نتاع النفاذ للأنترنت اليوم الولي اللي عنده هو بيده قديش يحدد التوقيت. هذوما هما آليات خليناهم للمزود باش يوفرهم. المزود يلزم اليوم يوفر دليل وإلا وثيقة تفسر للولي كيفاش يستعمل هالآليات هذية، كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها، خاطر اليوم الولي ينجم ما يعرفش الآليات.
1: نعم،
11: كيفاش يصبها، كيفاش كان تطبيقها، كيفاش تتصب.
1: دونك المزود يوفرها، يعني ينجم المزود يوري الولي كيفاش يفعل آليات الرقابة على الأطفال.
11: بالضبط، يعني لازمه لازم اليوم المزود، لازم اليوم المزود يمكن الولي من دليل ولا وثيقة باش يوضح فيها كيفاش الخدمة هذه تصير وكيفاش يستخدمها وكيفاش يوقفها وكيفاش يلغيها. هذو ما ينسميناهم احنا تسمى خدمات إجبارية اللي لازم اليوم مزود خدمة الانترنت يوفرها، نقولوا نحن الحد الأدنى من الآليات هذه نتاع الرقابة. وفما زادة خدمات متقدمة دي. الخدمات المتقدمة فيها أكثر تطبيق، تنجم تكون تطبيقة ولا منصة، وتنجم تكون فيها أكثر حاجات أخرى. ينجم الولي اليوم يولي الرقابة للطفل تكون في الولوج في خدمات الانترنت في القار في المنزل وإلا في يعني الجهاز الجوال متاعه الهاتف الجوال متاعه وهو حتى موجود يعني خارج المنزل. هذوما الكل موجودين أدوات وآليات متطورة موفرينها اليوم المزودين. نجم تكون بمقابل كي تكون متقدمة، كي تكون فيها خدمات متقدمة تنجم تكون بمقابل، وطلبنا من المزود اللي ينص على ذاك الكل في الفاتورة. يعني كان تكون الخدمات المتقدمة اللي طلبها الولي يلزم يوفرها ينص عليها في الفاتورة متاع الاشتراك. وقت الولي يحب يوقف الاشتراك في الخدمة المتقدمة هذه متاع الرقابة الأبوية عنده الحق في أي وقت يوقف الخدمة وما يلزمش مزود الخدمة يربط الاشتراك في الخدمات متاع الرقابة الأبوية
1: بالخدمات
11: هذه الانترنت الاشتراك متاعه متاع الدار في الانترنت.
1: دونك يعني فما خدمات إجبارية يوفرها مزود الخدمة مزود الانترنت، وفما خدمات متقدمة بمقابل تضمن الرقابة الأبوية. هذه الإجراءات الجديدة سيدة محرزية، ولكن خليني نسألك على بعض النقاط. مثلا حذف المحتوى المسيء للأطفال اللي يتنشر ساعات، عنا سرعة وتدخل سريع في هذا المستوى، حسابات وهمية تستدرج الأطفال أو نشر صور أو نشر فيديوهات للأطفال، نجموا ندخلوا بسرعة؟ يعني نحكي على الأقل تقنيا يعني من جهة وزارة تكنولوجيات الاتصال.
11: أي هو تقنيا الإجراء هذاك يعني لازم تنسيق مع أكثر من هيكل ووزارة وبالطبيعة احنا الفرق التقنية تقوم باللازم في الوقت المسموح به بالتنسيق مع الأطراف الجهات العالمية اللي هي اللي تدير الصفحات وإلا تدير التطبيقات اللي يستعملوا فيها اليوم الكل المواطنين وإلا الأطفال.
1: واضح. سيدة محرزية العوني، نحب نتفاعل معاك زادة في زوز نقاط كمديرة عامة لتكنولوجيات الاتصال. النقطة الأولى هي اليوم الموجة اللي سايرة في العالم أنه منع المنصات هذه على الأطفال في عمر 13 ولا 15 سنة، معني شنو رأيك فيها؟ وهل فما إمكانية اليوم وفي ورس أنها تكون زادة موجودة كقانون ولا كقرار في المجتمع التونسي؟
11: بالطبيعة احنا اليوم المجتمع التونسي منجموش نكون منقع على العالم في التطور التكنولوجي، نتبعه في التطور وكيف كيف نحميه زادة في الناشئة متاعنا في الأسرة وفي الطفل. وهذاك علاش اليوم وزارة التكنولوجيا وزارة المرأة وزارة التربية قاعدين مع بعضهم يشتغلوا في تصورات واقتراحات حلول عملية للي قاعد صاير الكل وكيفاش نوفر. واحنا ديما نقولوا ضمان يعني فضاء رقمي آمن لوليداتنا وللناشئة متاعنا، كيف كي نحكيه ديما طفل وأسرة خاطر هو الطفل جزء من الأسرة.
1: نعم. وفما نقطة أخرى خلينا نختم بها، هي فما موجة من الجدل عند الأولياء في قضية الرأي العام الأخيرة اللي تهم يعني استغلال والاعتداء على الفتاة القاصر. فما الكثير من النشر على التيك توك والتداول في الموضوع ونشر صور الأطفال والحديث على هوياتهم وعلى تفاصيل حتى من العائلات. فما ناس قالوا علاش ما فماش اليوم التعاون مع المنصات كما فيسبوك وكما تيك توك لمنع التداول في القضايا والمسائل اللي تهم الأطفال. نوع من الاتفاقيات التقنية هذه ممكن اليوم؟
11: أي فما هي مبادرات عالمية وفما اتفاقيات حتى عالمية اللي تونس اليوم منخرطة فيها. وبالطبيعة احنا عنا اليوم اتصالات من الوزارات الكل في تونس مع هالجهات العالمية ويقوموا بالواجب في وقته. يعني تصير قاعد يصير التنسيق في أي مجال ولا في أي إشكال يصير، وهذا هو يعني احنا اليوم دورنا الكل باش نحميه صغيراتنا ونحميه حتى المواطنين متاعنا التوانسة وهما قاعدين يلوجوا للصفحات الويب وإلى نعم. للتطبيقات هذه العالمية.
1: شكرا لك على كل التفاصيل هذه سيدة محرزية العوني. والأهم قلت لنا اليوم بشكل إجباري مزودي خدمات الأنترنت عندهم حماية للأطفال يطلبها الولي، ولازم تكون موجودة في تصفية العناوين، في حماية الأطفال في الولوج للأنترنت، في الأجهزة المتصلة وتحديد وقت النفاذ. هذه خدمات إجبارية، وفما خدمات أخرى بمقابل تضمن الرقابة الأبوية، وهي خدمات متقدمة. تعادوا تسمعوا حوار سيدة محرزية على صفحتنا على الفيسبوك راديو ناسيونال باش تاخذوا كل التفاصيل هذه. محرزية العوني المدير العام لتكنولوجيات الاتصال، شكرا جزيلا لك. نخلي لك التعليق صهيب. اليوم إذن تشاركية، ما عادش نحكيوا على مقاربة أمنية من وزارة الداخلية، مقاربة اجتماعية نفسية من وزارة المرأة والأسرة، على الخط أيضا وزارة تكنولوجيات الاتصال، لربما يكون الحل تقني وتكنولوجي.
4: نعم هو ليلي، يعني اليوم الحل باش يكون في أبعاده المتعددة، سواء من ضمنها الأمنية أو الصحية أو الحفاظ عليهم في دور الشباب وأيضا التربية، وإلا حتى عن طريق يعني وزارة التكنولوجيا، لأننا نتكلم على الأبعاد التقنية، وهذا يدل مرة أخرى أنه اليوم حتى وزارة التكنولوجيا انخرطت في هذه الحرب اللي هي ضد الإرهاب. أيضا اليوم نتكلم على تطبيقة الرقابة هذه، لابد أنه في حد ذاتها التطبيقة هذه ليلي تخضع إلى وعي الولي، لأنه اليوم الولي مثلا كيف باش يمشي باش يدخل الانترنت باش يبقى يحسبها، يعني ما فلوس الماء، فلوس الضوء، فلوس الكريم، مش عارف انا شنو، وزيد يخلص على التطبيق هذه، يعني تولي عمليه مكلفه حتى ماديا واجتماعيا. انا كان بودي انه التطبيق هذه، صحيح هي فما تطبيقات مجانيه، وتمنيت ايضا انه تكون كل التطبيقات تكون مجانيه في اطار الحفاظ اكثر على اولادنا وعلى تلامذتنا وعلى الناشئه بصفه عامه. وهذا كما كنت نحكي لك ليلي مرتبط بالاساس بوعي الولي.
1: نعم شكرا لك سهيب. احنا خلينا نخرج فاصل ثم نختم فقرات الساعة الأولى بعنقرب. مشينا الجندوبة باش نحكيه على معمل السكر جندوبة، نفرحه كيجينا خبر اقتصادي إيجابي، وهو عودة الإنتاج بمستويات متقدمة لمعمل السكر في جندوبة.
9: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
12: عن قرب.
13: معمل السكر متاع جندوبة شركة جينار، الشركة هذه توقفت عن النشاط مدة سنتين 24 و25 لنقص مياه الري. سنة 26 رجعنا للنشاط وزرعنا تقريبا 1340 هكتار اللي هي ثلث الطاقة القصوى متاع المصنع. إن شاء الله في الموسم القادم اللي مش ينطلق طوى بداية شهر أكتوبر مش نشتغلوا بالطاقة القصوى متاع المصنع هذا. المصنع ما ينتج كان السكر، هو ينتج السكر للأبيض وينتج العلف الفيتورة متاع اللفت السكري اللي هي من أفضل العلاف للأبقار الحلو، وينتج كذلك مادة ثالثة اللي هي مادة الدبس بالعربي اللي هي بالفرنسوية الميلاس اللي هي المادة الأساسية لخميرة الخبز. احنا هذوم المواد قاعدين تونس تورد فيهم الخارج بالعملة الصعبة، المصنع هذا يوفرهم بالدينار التونسي، وشغل 230 عامل قار في المصنع و700 عامل موسمي بصفة مباشرة، بخلاف ثم أكثر من 2000 عامل بصفة غير مباشرة في الحقول وفي النقل. المصنع هذا فيه فائدة كبيرة للأمن الغذائي في تونس، خاطر هو أول ميزة متاع زراعة اللفت السكري هي أنه تحسن من خشوبة الأرض، هي عبارة على البلانت نيتويانت تنظف الأرض، والميزة الثانية متاعها اللي هي تدخل في التداول الزراعي. وقت اللي تزرع قمح بعد اللفت السكري عندك 20 قنطار زيادين في القمح من غير ما تصرف حتى فرنك، معناتها هذه الميزه الثانيه للنبته هذه اللفت السكري.
14: عندكش ارقام فيما يخص طاقه الانتاج للموسم هذا؟
13: الموسم ينطلق بدايه شهر اكتوبر، عندنا برمجنا لزراعه 3000 هكتار في ولايات جندوبه وبن زرد وباجه بالتنسيق مع وزاره الفلاحه. المياه متوفره في سدود في المناطق التقويه المردوديه في الموسم الفارط في الثلاثه ولايات هذوما جندوبه وباجه وبن زرد كانت جيده جدا ومشجعه بصفه كبيره، قرابه 80 طن في الهكتار، وهذا يعطي مردوديه للمزارع اللي زرع اللفت السكري في جندوبه الموسم الفارط تقريبا بين 8 و10 آلاف دينار في الهكتار. هذه المردود وقت نحيل المصاريف يبقى للفلاح بين 8 و 10 ألف دينار على كل هكتار لفت سكري، يعني عنده مردودية جيدة مقارنة بزراعات أخرى اللي يجب يعملها الفلاح، إلى جانب الزيادة اللي قلت عليها قبلها نتاع 20 قنطار زايدين في الهكتار. برمجنا الموسم المقبل إن شاء الله 3000 هكتار، منهم 2000 في جندوبة و1000 بين باجة وبنزرت إن شاء الله. هو يساهم في تعدل السوق، أما يكفيش باش تغطي كل حاجات. تونس يتستهلك تقريبا 360 ألف طن، يعني 1000 طن في اليوم هي كمية كبيرة جدا. ثم المصنع جندوبة اللي هو ينتج من اللفت سكري يغطي تقريبا بالطاقة القصوى نتاعو 50 ألف طن فقط. أما ثم مصنع آخر في باجة ليعمل تكرير السكر من السكر الخام، واللي هو ينجم يوفر زادة كمية هامة، ينجم يوفر تقريبا 160 ألف طن من تكرير. في تونس وإحنا عندنا المصنع جندوبة الوحيد اللي ينتج السكر من اللفت السكري، أما ثم إمكانية باش تتوسع الزراعة هذه وإنشاء مصانع أخرى لإنتاج السكر محليا من اللفت السكري إن شاء الله.
15: عن قرب.
1: كان هذا طبعا التصريح للمدير العام لشركة إنتاج السكر بجندوبة نعيم غربيل في عمل صحفي لسامي العرفاوي. احنا باش نرجعوا لكم في الساعة الثانية بعد نشرة الظهر للأخبار، باش يكون ضيفنا في أخبار المجلس النائب محمد أمين الورغي، وأيضا باش يكون عنا حديث عما يحدث في العالم.

0: الدكتور حكيم.
1: يوم 6 أكتوبر خصصت منظمة الصحة للناس اللي عندهم مريض الزهايمر في كفالتهم، على خاطر البحوث ورات اللي هالعباد يمرضوا أكثر من غيرهم، ومنظمة الصحة أكدت اللي هالناس ينساوا رواحهم بالأخص في الماكلة. ماذا بينا ننصحوهم باش يردوا بالهم؟ نبدأوا النهار بفطور الصباح متوازن، يشربوا ما يكفي ماء، ويأكلوا برشا خضرة باش يقويوا مناعتهم اللي تنقص من كثر التعب. يحاولوا يلقاوا شوية وقت باش يعملوا نشاط بدني يفرهدهم وينحي عليهم التعب.
0: الدكتور حكيم إشهار
2: ستوري تايم. كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: احكي لي في الديتاج صار.
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
3: اسمع كلمني
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: سي با فري اي بي ودي شقتلو.
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
5: وريدو طور عالمك.
0: اشهار
6: اذاعه الجمهوريه التونسيه. الظهر.
7: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يهتم بالمراحل التي تم قطعها لتطبيق القانون المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي. رئاسة الحكومة تمنح جمعية قرى الأطفال سواس ترخيصا جديدا لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. في الملتقى المالي العربي بتونس لتبادل التجارب في مجال تطوير المالية العامة تتويج تونسي في فئة الخبراء الماليين العرب المتميزين. وفي العالم تفعيل حلف مكة الدفاعي أبعاده ودلالاته الجيوستراتيجية موضوع تقرير في النشرة. توجه اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس برئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد إلى المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. منحت الحكومة ترخيصا لمدة 3 أشهر يمتد إلى غاية 2 من شهر جانفي المقبل لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس وتتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. المدير الوطني لقرى أسواس أشرف السعيدي أوضح للأخبار أن هذه الآلية ستتيح إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء، مؤكدا شفافية هذه العملية.
8: اليوم رخصت رئاسة الحكومة التونسية للجمعية التونسية لقرى أطفال سواس بجمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى في تونس، وهي آلية تقريبا تكون عن طريق تقديم الدعم المادي من قبل حرفاء الفضاءات التجارية الكبرى دينار أو أكثر في مرحلة الخلاص المشتريات متاعه بطريقة تطوعية. كل شخص يعبر عن رغبته في التبرع بدينار أو أكثر يجد التبرع متاعه موجود في تيكي دو كاس في المغازات التجارية الكبرى، والهبات هذه يقع تجميعها عن طريق المؤسسات وتحويلها للجمعية التونسية لقرى أطفال سواس. آلية شفافة نقرب بها أكثر للتونسيين باش نكونوا موجودين في أكثر من 300 فضاء تجاري أو منطقة تجارية في كامل ولايات الجمهورية. موارد الحملة هذه باش توجه بالأساس إلى المستلزمات الدراسية والتعليمية للأطفال لمجابهة الانقطاع عن الدراسة.
7: انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال اللقاء الإقليمي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال أفريقيا الذي تنظمه الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من بلدان شمال أفريقيا. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد في كلمة افتتاح هذا اللقاء أن اتفاقية التبادل الحر أزليكاف أصبحت آلية عملية لمرافقة المؤسسات خاصة منها الصغرى والمتوسطة للنفاذ الفعلي إلى الأسواق الأفريقية.
9: الاتفاقية القارية للتبادل الحر أصبحت آلية عملية لخلق التجارة وتعزيز الشراكات، ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر أن نجاح المنطقة القارية يقاس بقدرتنا على تمكين مؤسساتنا من استعمالها والاستفادة فعليا من المزايا التي تتيحها. إن علاقة تونس مع أفريقيا تمثل خيارا استراتيجيا ثابتا في سياستها الاقتصادية والتجارية، ستواصل تونس دعم المبادرات التي تجمع القطاع الخاص الأفريقي وتوفر له فضاءات للتشبيك وإقامة الشراكات. ومن أبرز اللقاءات القادمة لقاءات الأعمال التونسية الأفريقية يومي 9 و10 ديسمبر 2026، إلى جانب الدورة الأولى لمعرض أفريكا فيرست إكسبو من 5 إلى 7 نوفمبر 2026 تحت شعار استهلك أفريقي.
7: من جهتها أكدت مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري والمكلفة بالتعاون مع أفريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي في تصريح لنفيسة حسني، أكدت أن تونس حققت 534 عملية تجارية مع الدول الأفريقية وذلك منذ توقيعها على اتفاقية إزليكاف، مشيرة إلى أن دراسة أثبتت أن أفريقيا الغربية تمثل وجهة واعدة للاستثمار التونسي والتصدير.
10: التظاهرة هذه الهدف منها هي تكوين القطاع الخاص مؤسسات صغرى والمتوسطة على الامتيازات اللي تتيح اتفاقية القارية للنفاذ للأسواق الإفريقية. قمنا بالعديد من العمليات التجارية في اتجاه عدد من الدول اللي ما كناش موجودين فيهم قبل ما ننضموا للاتفاقية هذه. بلغنا لحد الآن 534 عملية تجارية في إطار إزليكاف. هي دراسة قام بها مركز النهوض بالصادرات حول البوتنسيال إنكسبلوتيف بالنسبة للشركات التونسية في الأسواق الإفريقية، والحقيقة حسب الأرقام البوتنسيال الأكبر موجود في أفريقيا الغربية، البلدان الناطقة باللغة الفرنسية كما الكاميرون، كوديفوار، السنغال.
7: كما كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية للشركات التجارية الدولية المنضوية تحت منظمة الأعراف زياد الجوادي عن إصدار ما يناهز 450 منشأ لمؤسسات تونسية مصدرة نحو الأسواق الأفريقية منذ توقيع بلادنا على اتفاقية التبادل الحر، مضيفا أن قيمة التصدير نحو البلدان الأفريقية لا تتجاوز 3% من مجموع الصادرات التونسية، أي ما يعادل 1500 مليون دينار.
11: عدد الشركات المصدرة أكثر من 80% شركات تجارة دولية اللي هي مستحوذة على نسبة كبيرة من تصدير المنتوجات التونسية نحو أفريقيا. شركات التجارة الدولية طبعا هي من الأوائل اللي كانت تصدر المنتوجات التونسية على أفريقيا، واليوم زادت قوة تموقع متاحها بعد اتفاقية كوميسا واتفاقية إزليكاف. والشركات التونسية تتجه نحو فتح فروع في أفريقيا باش تزيد تطور تموقع متاحها في أفريقيا. بالنسبة للتصدير نحو أفريقيا، يعني نسبة التصدير ما تفوتش 3% من الصادرات التونسية، يعني نحكي على 1500 مليون دينار. النسبة هذه تطورت لأنه كان تقل من هكذا في السنوات الفارطة بفضل الاتفاقية هذه زيادت. الشركات المصدرة على 800 شركة مصدرة كليا نحو السوق الأفريقية، واليوم زاد فما توجه جديد أنه استوردوا منتجات من أفريقيا بأسعار تفاضلية.
7: دائما في الشأن الوطني وتحت شعار المرونة المالية والاستدامة، تصميم موازنات قادرة على التكيف وتعظيم القيمة مقابل المال، انطلق اليوم بالعاصمة الملتقى المالية العربية الرابع لجائزة الشارقة في المالية العمومية بمشاركة خبراء ومسؤولين من تونس ودول عربية. الملتقى الذي يتواصل غدا يتناول عددا من المحاور تتعلق بالمالية العامة والمرونة المالية والاستدامة. مدير ديوان وزيرة المالية زهير عطلة أكد لدى افتتاحه الملتقى الذي وكبته نعيمة سولي أكد نجاح الدولة التونسية رغم الأزمات العالمية المتتالية في الصمود والتحكم في نسب التضخم والعجز، مضيفا أن تونس تتجه منذ سنوات في مسار التحول الرقمي وتحديث النظم المعلوماتية في مجالات حيوية متعددة.
12: نجحت تونس خلال السنوات الأخيرة بالرغم من كل الأزمات المتتالية التي شهدها العالم والتي كانت لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني والتوازنات العامة، سواء منها الصحية والأمنية والجيوسياسية والمناخية وعدم قدرتها كذلك على الخروج على الأسواق المالية، من الصمود والتعويل على الذات والتحكم في نسب التضخم والعجز والتداون في مستويات مقبولة بالرغم من الإمكانيات المحدودة للبلاد، وهي نتيجة للعمل الكبير للمؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص الصدمات ومواجهة الظروف الطارئة. إن الدولة التونسية على غرار كافة الدول العربية تمضي بثبات في مسار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة المالية العامة، كما أنه وبالتوازي مع الجهود نسارع الخطى منذ سنوات في مسار التحول الرقمي وتحديث النظم المعلوماتية في مجالات حيوية متعددة، كما نعمل كذلك على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي كآلية متطورة لمعاضدة هذا المسار الإصلاحي وتسريعه.
7: هذا وتوج خبيران تونسيان بجائزة الشارقة للمالية العامة، بينهما الخبير بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري معز سليتي الذي تحصل على المرتبة الثانية في الدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة 24 و2025 و2000 عن فئة خبير مالي عربي متميز.
13: المشاركة متاعي دي توجت بالفوز بالمرتبة الثانية عن الفئات الفردية للجائزة المتمثلة في خبير مالي عربي متميز. كان لي شرف أني نمثل وزارتي ونمثل بلادي، وتم تكريمي يعني في إمارة الشارقة. من أبرز الأعمال اللي شاركت بها هو عمل دو كرياتيفيتي دو نوفاسيون اللي يتمثل في إدارة مخاطر فساد قطاعية خاصة بقطاع المياه في تونس. المشروع دي تم إنجازه بالتعاون مع برنامج أمم المتحدة الإنمائي. البرنامج هذية ولا المشروع هذية توج بأحداث منصة إلكترونية للتصرف في رخص البحث والتنقيب عن المياه الجوفية.
7: على صعيد وطني آخر، أكد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو تخصيص أعوان شرطة بالزي المدني لرصد مخالفات المرور خلال فترة الذروة. وأوضح العميد خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد أن هذه الحملات التي انطلق العمل بها في مدن تونس الكبرى تهدف إلى الحد من التجاوزات المرورية التي تشهد ارتفاعا خاصة خلال فترة الذروة.
14: قلنا يلزمنا نكونوا متواجدين نون سولمون وقت الذروه باش نسهلوا حركه المرور، متواجدين بالزي المدني باش كيك نكرسوا مبدا عدم الافلات من العقاب كيف باش يقع ضبط ومخالفه كل مخالف لمجله الطرقات بصفه عام. فما برنامج يقع اعداده بالتنسيق مع اداره العمليات بوزاره الداخليه، ونخرجوا نكونوا موجودين في مفترقات، مش نفس المفترقات مش نفس التوقيت، دوريات موجوده بالعدد اللي قدره ربي باش ينقص من الظاهره هذه وباش يحد منها الماكسيموم زيد، باش يكونوا متواجدين بارتو في منوبة في ولاية بن عروس في الحالات اللي ما عندوش وقت باش يرفع ألور يكتفي بالتصوير، وذاك بعد تجيه المخالفة باش ينجم هو يمارس حق الاعتراض بيان سور في مجلة الطرقات نبعثوه له. هو العون راه ماهوش مدني، احنا حرصنا زادة في الدورية ما تكونش أربعة ولا ثلاثة مدنيين، لازم واحد منهم لابس الجيلي اللي فيها شرطة المرور وتفيق بيوم اللي هما عوين أمن عندهم الدراجة متاعهم أو حتى سيارة المرور.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في أخبارنا العالمية، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، فيما صعد المستوطنون المتطرفون من عدوانهم على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة مستهدفين ممتلكات الفلسطينيين. في اليمن، تصاعدت وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على أكثر من محور في وقت أعلنت فيه جماعة الحوثي استهداف مطاري الرياض وأبها الدوليين، بالإضافة إلى منشأة تابعة لأرامكو على ساحل البحر الأحمر في غرب المملكة السعودية. في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضرب أهداف عسكرية للحوثيين في الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وفي أعقاب الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعية المنعقد أمس في الرياض، أعلنت المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا التفعيل الفوري لحلف مكة الدفاعي بما يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة انتشارها في المملكة لمواجهة تداعيات الحرب اليمنية. تفعيل اتفاق مكة يطرح آراء اختلافية حول أبعاده وتأثيراته الشاملة. تقرير ناجي بن جنات.
15: الإعلان عن تفعيل حلف مكة الدفاعي الذي يضم المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان يعكس الضرورات العاجلة ومنطق الحسابات والمصالح والترتيبات في مواجهة تداعيات حرب يمنية داخلية اتسع نطاقها وامتد فتيل أثارها إقليميا بعد أن طالت هجمات الحوثيين مدنا ومنشآت حيوية داخل المملكة، وهي خطوة يتخذها الحلف لأول مرة منذ إنشائه في 7 من أوت الماضي، وتستحضر من التاريخ تجربة حلف بغداد الذي أنشئ في 24 من فيفري سنة 1955 خلال الحرب الباردة وضم العراق وإيران وتركيا وباكستان وبريطانيا. خطوة حلف مكة تشكل رد فعل، يقول الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس.
16: هو رد فعل متاع دول المنطقة تلقوا التحالف بينها متضامنين بحيث الاتفاق أمر إيجابي وأمر بناء جديد، وعي دول المنطقة أن أمنها ليس على غيرها ولكن على ذاتها، أمر ضروري للجميع مهما كان دول العربية وإسلامية.
15: من وجهة نظر مغايرة ومختلفة، يرى الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الأستاذ منتصر الشريف أن تفعيل حلف مكة ينطوي على تساؤلات وتحديات.
17: المسألة قد تطرح عدة تساؤلات بالنسبة لآثارها على منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. باعتقادي أن أهم خطر ناتج عن تفعيل هذا الاتفاقية تحييد باكستان في حل الأزمة الإيرانية. دخول باكستان في هذا الحلف حتى إن كان حلفا دفاعيا قد تنتج منه رسائل سلبية تجاه إيران بطبيعة الحال، تدويل الأزمة اليمنية أكثر فأكثر.
15: الحرب في اليمن صورة جلية من الصراعات التي تعصف بأنحاء كثيرة في الشرق العربي والعالم، وما فرضته من حقائق ميدانية خطيرة وترتيبات وأولويات جديدة، يمثل حلف مكة أحد انعكاساتها المباشرة.
7: نقطة نهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يهتم بالمراحل التي تم قطعها لتطبيق القانون المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي. رئاسة الحكومة تمنح جمعية قرى الأطفال سواس ترخيصاً جديداً لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. في الملتقى المالي العربي بتونس لتبادل التجارب في مجال تطوير المالية العامة، تتويج تونسي في فئة الخبراء الماليين العرب المتميزين. وفي العالم تفعيل حلف مكة الدفاعي أبعاده ودلالاته الجيوستراتيجية كان موضوع تقرير في النشرة. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
18: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
19: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
20: توفيق الناصر.

0: أحمد حمزة.
1: هي هي مولات الخلة الخمرية، هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
0: معكم بدينا ومواصلين الطريق.
2: إذاعتنا
0: تونسية 100%،
2: إذاعتنا الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه ساعة وعشرين دقيقة، الساعة الثانية من المشهد الآن. مازلنا مواصلين مع الأخبار الوطنية، ثم باش نمشيو للأخبار العالمية. اليوم الزاوية باش تهزنا للشرق الأوسط، تحديدا للأراضي الفلسطينية المحتلة. خلينا نكملوا في أخبار المجلس. أخبار المجلس اليوم اللي باش نتناولوا مواضيعها مع النائب محمد أمين الورغي عن دائرة الوردية جبل جلود، عضو مجلس نواب الشعب. محمد أمين، أهلا سهلا، مرحبا.
6: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
5: مرحبا بيك. باش نحكيو في مجموعة من المواضيع، في انتظارات السنة البرلمانية الجديدة، في قانون المالية 2027، وأيضا في مبادرة أنت يعني تحدثت عليها ودفعت عليها اللي هي علاج الإدمان. تو بعد ناخذ التفاصيل من عندك، خلينا نعود نسمع الومضة في إطار حملة كاملة تشارك فيها الإذاعة التونسية للوقاية من المخدرات وللحرب على المخدرات.
7: وزارة الداخلية بالاشتراك مع الإذاعة التونسية.
8: المخدرات طريق للهلاك، فاختر الحياة، اختر الأمل.
5: حرب على المخدرات في الإعلام، في مجلس النواب، في مقاربات تشاركية للدولة التونسية تجمع مختلف الوزارات. محمد أمين الورغي، أنت زادة من الناس اللي كانت عندك مبادرة في هذا السياق، مهم جدا وقت تجي منك أنت، لأنك أنت شاب وتعرف مليح اليوم وين الإشكاليات بالضبط فيها الحرب هذه على المخدرات تنجم تكون إذا كان الفئة المستهدفة هي الشباب.
6: وتقريبا احنا في دولة منذ سنتين امام حرب معلنة معناها على آفة المخدرات هذه اللي تحاول الحقيقة تضرب المجتمع في العمق. شفنا حتى معناها تستهدف فئة كبيرة من الشباب التونسي اليوم، حتى على مستوى منصات التواصل الاجتماعي شفنا زاد الحملة ذي، معناها فما شكون يشجع، فما شكون معناها قاعدة زاد الدولة قائمة بواجبها في إطار حملة مضادة، معناها مشكور زاد الإعلام التونسي اللي حاليا معناها قاعد يقوم بحملة معناها كبيرة برشا في علاقة بهذا الصدد. احنا زاد كأعضاء مجلس النواب شفنا انه من واجبنا اليوم ان نساهموا في معناها في هذه الحملة من خلال كما قلنا معناها دور تشريعي نجم انه نقوم به، انه معناها نخلق صندوق للوقاية والعلاج من الإدمان صلب قانون المالية والميزانية، يكون تحت تصرف وزارة الصحة.
5: نعم،
6: مهم جدا الصندوق هذا لانه بشعتي معناها الإمكانيات

0: العلاج للأسف ما لقاش معناها الحاضنة العمومية نعرفوا إمكانيات بلادنا، هذاك علاش قلنا لما لا نعملوا هالصندوق هذايا. الموارد نتاعو كما قلت معناها أعلن عليها باش تكون معناها فما تاكس على بعض المنتجات الطبيعية، وفما زادة الأموال اللي تم مصادرتها من تجارة المخدرات. تعرف اليوم تجار المخدرات اللي تم مصادرتها، شفنا سيارات فخمة، شفنا معناها أموال تقريبا يوميا صفحة وزارة الداخلية قاعدة تهبط في أموال طائلة يتم معناها حجزها من متأتية من تجارة المخدرات. أموال هذه الكل باش توجيها للصندوق هذايا باش تعالجوا منه الشباب، لأنه تعرف المقاربة الأمنية مهمة جدا خصوصا في الوضع الحالي. ونشكر وزارة الداخلية وكل الإطارات الأمنية، كما قلت راهو تقريبا منذ سنتين نحن أمام حرب معلنة مهم جدا اللي قاعدين يقوموا به. زاد لازم يكون زاد فما نوع من المقاربة الصحية، وهذا اللي نحبوا نتوجهوا له باش معناها يكونوا مع بعضهم في في منحة إيجابي، معناها المقاربة الأمنية والمقاربة الصحية والمقاربة العلاجية. نفس الشيء زاد نحبوا صندوق هذا يتواجه زاد لإعادة الطب المدرسي، مهم جدا اليوم الطب المدرسي، وانه خلي لي بارون يفيقوا على صغارهم شنو قاعدين يعملوا باش هكاك معناها تكون فما حملات توعويه داخل المدارس.
1: مهم جدا نقاط طرحتهم، اعاده ولا خدمه اكثر على توزيع شبكه الطب المدرسي لانها هي موجوده ولكن تقلصت، وصندوق لعلاج الادمان به هذه المقترحات.
0: الوقايه والعلاج مهم جدا،
1: الوقايه والعلاج وين وصلنا واقعيا؟ معتمد رسميا
0: لا مازال
1: المشروع
0: هو
1: يعني على الاقل من زملائك في المجلس؟
0: زملائي انا حاليا في اطار مشاورات، فما العديد من الزملاء سنخدم عليها انا وزميلتي سيرين مرابط، معناها امبارح التقى قمنا بصياغة معناها البروتوتيب الأولي من هذا المقترح، إن شاء الله باش نقدموه في لبقية الزملاء باش نقدموه لبقية الزملاء في الأسابيع القليلة القادمة، ثم باش يتم تقديمه كمقترح رسمي في قانون المالية صلب لجنة المالية إن شاء الله باش يتم.
1: دونك فما مقبولية أنت وسيرين مرابط قاعدين تخدموا عليه باش تعرضوها على النواب، ثم وقت اللي تستكمل الصورة يتم طرحه على مجلس نواب الشعب. هذه واحدة من المبادرات اللي يخدم عليها محمد أمين الورغي، لكن أنت زادة عضو لجنة المالية مهتم بالمسائل الاقتصادية. اليوم احنا على قريب باش نبداو نقاشات ماراثونية لميزانية 2027، فما شوية تسريبات خرجت على التوجهات الكبرى، وفما توجهات كبرى أعلنتها رئاسة الحكومة، أولها ربما اللي احنا مناش باش نمشيو في الحل الجبائي، باش نشجعوا الاستثمار، باش نخليو شعارات الدولة الاجتماعية. كيفاش اليوم نحقوا هالوصفة هذية بين ان نلبيو انتظارات المواطن التونسي وفي نفس الوقت ما نعملوش ضغط جبائي جديد في 2027؟
0: شوف هو في الحل العادي اللي تنتجه كل الدول يمكن اللي نشحت في هذا الكل، لان تحول الميزانيه نتاعها من ميزانيه استهلاك وميزانيه معناها صرف الى ميزانيه انتاج وخلق ثروه وميزانيه كذا. احنا حاليا في كي نشوفوا التوجهات والفرضيات نتاع ميزانيه 2026 باش نلقاو انه الحقيقه ميزانيه معناها اللي نصرفوها معناها توسكي انفاقات اكثر برشا من اللي نستثمروا. تقريبا نحكيوا على 12 مليار دينار اللي هو معناها كتله اجور، بينما نشوفوا معناها ميزانيه الاستثمار وخلق النمو تقريبا في 2.5 مليار اللي هي الى تنفيذ حدود معناها السداسي الاول. بالتالي احنا الميزانيه نتاعنا هي ميزانيه استهلاك اكثر من انها ميزانيه خلق ثروه. كيفاش باش ننتجوا هذا في ميزانيه 2025 في ميزانيه 2026؟ لازمنا الحقيقه نمشيوا في كل ما هو تشجيع على الاستثمار وتشجيع معناها على انه نخلق ثروه.
1: 2027
0: معناها اكيد باش تكون الاولويه الاقتصاد، وهذا معلن عليه في التوجهات العامه من الحكومه اللي عملت عليها. نستناو نشوفوا شنو الفرضيات اللي باش يقدموها لنا. اكيد احنا زادة كاعضاء مجلس نواب الشعب عندنا ما معناها بعض يمكن المقترحات وبعض التوجهات اللي تنجم زادة تدفع نحو كل ما هو خلق الاستثمار. اكيد معناها يلزمنا كما نعاود نقول انه الاولويه ما تنجم تكون كالاستثمار باش نجموا نمولوا معناها كما قلت الدعم وكل ما يستحقوا معناها
1: الاستحقاقات الاجتماعيه. دونك الاولويه للاستثمار هذه نعتبروها وجهه نظر النائب محمد امين الورغي اليوم في استحقاقات السنه النيابيه القادمه. شنو هو اخر الاتجاهات؟ الاستثمار، تخفيف العبء الجبائي، شنو اخر تنتظر وتتوقع انه يكون في ميزانيه 2027؟
0: هو كي نشوف الحقيقه على مستوى الانفاق الاجتماعي نشوف انه فما ارتفاع في مستوى التحويلات الاجتماعيه والكل. نعرف انه اليوم الدوله قاعده تحاول انها باش تدفع نحو استقرار القدره الشرائيه للمواطن التونسي، هذا زاد نحاولوا باش نوفروه في ميزانيه 2027. زاد مهم جدا انك تحاول تخلق نوع من الاستقرار على مستوى القدره الشرائيه للمواطن التونسي. الدور الاجتماعي للدوله لازم تقوم به على اكمل وجه في علاقه باصلاح الصناديق الاجتماعية الاجتماعيه نفس الشيء، زاد توفير الدواء والاساسيات.

0: الدوائية للمواطن. نحكيه زاد على مستوى اليوم برميل النفط اللي السعر متاعه تقريبا في تقلبات كبيرة. هذا يلزم الحكومة تاخذ معناها بزمام الأمور وتحط خطة عاجلة في علاقة بالأمر هذا. وإذا ما زاد أكثر من هذا كلنا لما لا، معناها الميزانية الطوارئ السنين نشوفه معناها ميزانية الطوارئ أكبر من من من ميزانية متاع الطوارئ في الفارتة. على مستوى منظومة الاستخلاص مهم جدا زاد اليوم إنه الحكومة تحاول تنمي قدراتها في منظومة الاستخلاص الجبائي باش هكاك الحقيقة نحاولوا كما قلت راهو تعبئة موارد الدولة، وأكثر من ذلك كل تثمين معناها بعض الموارد متاع الدولة نحكي الغير جبائية بما فيها أملاك الدولة اللي ما لا يتم تثمينها في علاقة ببعض الممتلكات اللي تملكها الدولة، نحكي على الأراضي الدولية ولا كذا، تحاول أنها تحطها باش تولي معناها موارد إضافية للدولة من خلال تكريها ولا معنى تتصرف في فيها. المؤسسات العمومية اليوم ذات صبغة الاقتصادية مهم جدا زيادة أنه يتم معناها تكون عندها الحقيقة محور خاص في ميزانية 2027 لأنه بعض معناها مؤسسات الدولة ما عادش نجم تستحمل معناها التقلبات اللي تعدت بها منذ سنوات الفارتة، ويمكن معناها تؤدي إلى انهيار منظومة كاملة من المؤسسات العمومية. بالتالي مهم جدا راهو ملف المؤسسات العمومية أنه يتحط على طاولة الحكومة في هذه الفترة بالذات باش كما قلت راهو ننميو موارد الدولة الغير جبائية.
1: نعم، هذه بعض المقترحات أمين الورغي. أكيد احنا من بعد باش نعيشوا معكم النقاش اللي باش يصير في البرلمان يوم بيوم على ميزانية 2027. أنا حبيت نختم معك بنقطة المراسيم، نعرفوا اللي صار تنقيح على المراسيم مهم جدا، مرسوم 54، مرسوم الصلح الجزائي، باش نتوقف عند خاصة مرسوم الصلح الجزائي اللي أنت سبق وتحدثت عليه وقلت بالصيغة هذية ما فماش نتائج اقتصادية. اليوم بهذا التعديل هل ننتظر أنه معناها صندوق الصلح الجزائي أو ما يوفره هذا الصلح للتنمية باش ترتفع الإيرادات متاعه؟
0: أكيد جدا، بما فهم لأنه في الفترة السابقة شفنا معناه ما فهمش توجه لملف الصلح، ما شفناش ملفات تحسمت، وهذا معناه خلى رئيس الدولة اليوم يقوم بالتعديل اللازم. يمكن المهلة متاع معناها المهلة الجديدة هذية وكيفاش تقسيم المبلغ من 50% إلى آخره، نشوف فما معناها نية جدية للصلح من بعض الأطراف، فما حتى ناس أعلنت أنها باش تتوجه للصلح الجزائي. مهم جدا هذا التعديل، ينجم كما قلت يدفع نحو حلحلة هذا الملف بما فيه أنه يخدم المصلحة الوطنية الكل ويحقق الأهداف المرجوة منه. وتعرفوا أنه ملف الصلح معناها الأهداف متاعه أنه يخلق تنمية في بعض الجهات الأقل
1: الأقل حظ
0: في التنمية، وبالتالي إن شاء الله يؤدي إلى معناها الغاية المطلوبة منه.
1: نعم، أمين الورغي شكرا لك. سهيب شو تعليقك خاصة في اقتراح وموضوع يعني صندوق المخدرات ولا الوقاية من المخدرات، العلاج، مسألة الصلح الجزائي والاستفادة منها في التنمية؟
2: نعم، للتعقيب سيكون على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى فيما يتعلق بالمخدرات، اليوم وحنا نعرف أنه الدولة التونسية يعني تخوض هذه الحرب، أيضا نشوف اليوم مؤسسة تشريعية تنخرط في هذه الحرب عن طريق يعني التشريعات، وحنا نعرف أنه تطوير التشريعات وتطوير النص القانوني مهم جدا حتى يكون متلائم مع التغيرات الاجتماعية من جهة، وأيضا مع ما يحصل اليوم خاصة من الاستراتيجية الممنهجة التي تقوم بها هذه الشبكات العالمية من أجل استهداف وإلا إغراق المجتمع التونسي بمثل هذه الأفات اليوم، واللي هي تستهدف التلامذة بالأساس. وإحنا رينا يعني أنه حتى هنالك جدل تشريعي تحل على أساس أنه التلامذة وإلا الطلبة اللي يعني يصير لهم أول مرة يعني أنهم يتعطوا هذه المخدرات، فبالتالي أنهم نتجاوزوا ما نمشيوش يعني في التشريع النص القانوني اللي يقول يعني عام واستتباعاتها المالية وغيره، فهذا مهم جدا على الجانب التشريع. الجانب الثاني ليليا فيما يتعلق بالموازنة أو الميزانية العامة لسنة 2027، مهم جدا اليوم أن الدولة أو عقل الدولة يخرج من التفكير الكلاسيكي من أن تكون الميزانية هي مجرد يعني ترشيد النفقات وأنه تكون يعني فقط ميزانية استهلاكية، إلى أن تكون ميزانية استثمارية برؤية تطويرية جديدة. هذا من جهة. من جهة أخرى ليليا اليوم احنا نحكيه على انه الميزانية يجب ان تكون متماشية او تتماهى بالاساس مع مخطط التنمية اللي عملته الدولة التونسية. من جهة ثانية ايضا اليوم يعني حتى في اطار التفاعل او في اطار حتى الاستفهام اليوم بحضور السيد النائب، احنا حكينا على وجود مؤسسات يعني تشهد عطالة عمومية بالاساس. ما شنو النجم مثلا اليوم نقترحه على اساس انه نعاود نبنيه المؤسسات العمومية هذه من داخل، خاصة ليليا الدوليه واحنا نعرفوا
1: نعم. خلينا ناخذ تعقيب من عند امين لانه موضوع واسع وما نجموش نحكيوه في دقيقه، ولكن لاصلاح المؤسسات العموميه امين شنو رايك؟
0: شوف، هي المؤسسات العموميه اغلبها مؤسسات انتاج، بالتالي عندها معدات انتاج، معدات الانتاج عندها عمر معين، وتعرف انه حتى في نظام حكومه معين. انا في اعتقادي راه النظام القانوني اللي تشتغل به المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاقتصاديه ما ينجمش معناها ما يؤدي كان لنتائج كارثيه في ظل معناها الحكومه الحاليه. لازم الحقيقه يتم معناها سن نظام خاص بهذه المؤسسات باش يكون عندهم اكثر معناها سهوله في التعامل، اكثر سهوله في منظومه الشرائيات، اكثر سهوله حتى على مستوى معناها
1: التشريعات.
0: لازمها تشريع خاص بهذه المؤسسات باش نجم تكون تنافس حتى المؤسسات الخاصه. المؤسسات الخاصه عندها سرعه القرار، سرعه الانجاز، عندها ميزانيات معناها مرصوده حاضره. هذا الكل، هذا الكل ما تلقاش في المؤسسات العموميه اللي ساعات معناها مؤسسه عموميه تقف بثمانيه وسته شهور على قطعه معناها.
1: نعم.
0: وهذا مش معقول في ظل انه دوله تحب اليوم تحافظ على مؤسسات عموميه وتحافظ على القدره الانتاجيه نتاعها. النقطه الثانيه هو يلزم معناها تبويب باب خاص فيه ميزانيه معينه ب 2000-3000 مليار دينار، معناها مليون دينار، خاصة لتجديد بعض المؤسسات العمومية. شوف، ما نجموش ناخذوا 180 مؤسسة عمومية ونقولوا باش نجدوهم الكل في ظرف عام. بعض المؤسسات العمومية
1: يعني نختاروا نقولوا تونسير والا اي مؤسسة
0: ضروري جدا انها تستعيد عافيتها نظرا لنا مهمة جدا للتوانسة وتقدم في خدمات للتوانسة. بعض المؤسسات العمومية تنجم تستنى شوية ونشوفوا كيفاش نحاولوا نقلل الخسائر متاعها. معناها في عوض ما بتنزف ميزانية الدولة ونحاولوا انه معناها تكون عندها خسائر كبيرة جدا، نحاولوا نقلل من الخسائر حينيا الى حين.
1: نعم.
0: انه نرصدوا لها ميزانية خاصة ونحاولوا. نعم. انه نجدوا.
1: شكرا لك.
0: نعم. الانتاج متاعها.
1: شكرا للنائب محمد امين الورغي عضو مجلس نواب الشعب. بعد شوية فقرتنا الاخيرة تهزنا لما يحدث في العالم.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الاذاعه الوطنيه التونسيه.
3: اخبار على راس الساعه،
4: رياضه،
3: ثقافه،
4: موسيقى،
3: 24 ساعه على 24،
4: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معكم من 38. المشهد في العالم.
1: المشهد في العالم اليوم مع أستاذ القانون والعلوم السياسية بتونس أحمد صلاح. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: أهلا بك أخت حنان. أخت ليليا.
1: أخت ليليا حنان هاي في الكواليس في الأعداد. أحمد، باش نحكيو على الجرائم الصهيونية. احنا في حلقات معاك على مختلف هذه الجرائم، الحقيقة هي لا تحصى ولا تعد، ربما آخرها في الضفة الغربية، محاولة تفتيت الضفة، اقتحامات، حتى الحياة اليومية البسيطة اللي تهم الفلاح والمزارع والمواطن الفلسطيني اليوم هي مستهدفة بهذه الجرائم.
5: يعني هو الاحتلال بداية تعمد منذ بداية وجوده على الأراضي الفلسطينية عام 1920 لانتهاج سياسة استيطانية استعمارية باتباع سياسات على مراحل متعددة حسب المرحلة اللي بطريقة تكتيكية للوصول لما هو عليه اليوم. عام 1920 كانت بداية الهجانة تحت في زمن الاحتلال البريطاني واللي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني عديد من المجازر، وفي عام 1948 ارتكبت فيها أكثر أو دمرت أكثر من 530 قرية فلسطينية، وأقيمت على أنقاض هذه القرى ما تسمى اليوم في إسرائيل.
1: نعم.
5: اليوم نتحدث عن استمرار لهذه الجرائم، خاصة الاستيطان بحد ذاته، في ظل العالم اللي اليوم يعترف بحدود السابع من حزيران عام 1967 على أنها أراضي فلسطينية، وهناك اتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على كامل الأراضي الفلسطينية على حدود 67 بقرارات أممية طبعا. بنفس الوقت منلاحظ انه الاحتلال دخل في هذه الاتفاقيات في عام 1949 وصادق عليها في 51 وكذلك السلطة الفلسطينية في عام 2014، ما يجعل هذه الاتفاقيات تنطبق على الأراضي الفلسطينية، خاصة وأنها تحمي المدنيين في زمن الحرب المعلنة والنزاعات المسلحة وكذلك المناطق الخاضعة تحت الاحتلال. اليوم نحكي احنا عن الواقع الفلسطيني، منلاحظ انه الهجمات الاستيطانية الممارسة ضد او الموجهة ضد الشعب الفلسطيني يعني تصاعدت وشكلت خطرا بشكل غير مسبوق. عندما نحكي عن الاستيطان، بداية الاستيطان حسب المادة 49 من اتفاقية جنيف هي جريمة حرب وجريمة مستمرة ايضا في القانون الدولي، وبالتالي هو انتهج سياسة استيطانية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتفكيك الشعب الفلسطيني عبر خلقه في مساحات ديموغرافية وجغرافية منعزلة عن بعضها البعض، محاصرة بالاستيطان. اليوم عندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن ما تبقى من فلسطين التاريخية، أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، نتحدث عن استيطان التهم أكثر من 78% من الأراضي الفلسطينية. نتحدث عن الاستيطان الذي يحيط بكل قرية فلسطينية وبكل بلدة فلسطينية وبكل مدينة فلسطينية ليجعلها مناطق منعزلة عن بعضها البعض. هذا يعني يؤدي إلى ضرب ما تبقى من فلسطين أو ما ستقام عليه الدولة الفلسطينية على حدود 7 من حزيران عام 1967، إلى جانب أنه العنف المستهدف خاصة بعد 7 من أكتوبر إلى يومنا هو عنف لا يمكن أن نعزله عن العنف الدولي. يعني عنف دولة الاحتلال كان بشكل رسمي في قطاع غزة، وعنف المستوطنين المدعوم من حكومة الاحتلال وبحماية وغطاية من جيش الاحتلال أيضا، ما جعله يصنف على أنه إرهاب دولة. اليوم نتحدث عن إرهاب دولة، لا نتحدث عن هجوم فردي كما يدعي نتنياهو في الجمعية العامة بأنه 150 فرد من المستوطنين نتحدث عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وضرب الوحدة الديمغرافية للشعب الفلسطيني وكذلك الاستيلاء على الممتلكات.
1: نعم.
5: وكذلك يعني اليوم بالتحديد احنا بنمر في مرحلة قطف الزيتون، اللي هي الزيتون اليوم يمثل للشعب الفلسطيني اقتصاد للمزارع الفلسطيني. عندما نتحدث عن
1: اقتصاد ورمزية اجتماعية وثقافية،
5: غير رمزية أكيد، لكن بصفة عامة أو بصفة خاصة هو اقتصاد للمزارع الفلسطيني، خاصة لما نتحدث عن الاقتصاد أنه الضفة الغربية اليوم لا يوجد حدود ما بينها وما بين دول عربية، ما يجعلها يجب عليها أن تخلق اقتصادها من الداخل. فبذلك عندما نلاحظ انه المستوطنين يتهجمون على البيوت، بداية تدمير البيوت، قتل الافراد، سلب الثمرات، سلب المحاصيل الزراعية اللي الفلاح اليوم او المزارع الفلسطيني على مدار العام يسعى لهذا اليوم، يعني يقوم يعني هو يعتبر مصدر دخله الوحيد تقريبا. اليوم احنا بنشهد يعني استيلاء على الاراضي واقتلاع الاشجار، خاصة انه في الفترة يعني في الايام هاي حتى المواطنين الفلسطينيين اللي راح يحصدوا الزرع او الزيتون الفلسطيني اليوم يتعرضوا لقتل ممنهج عبر الاستيطان بسياسة مدعومة من سموتريتش وبن غفير وسياسة يمينية متطرفة تجاه الشعب الفلسطيني.
1: نعم، واضح هذا في الداخل الفلسطيني، ولكن الجرائم الصهيونية أحمد صلاح ما تقفش عند حدود فلسطين فقط، في سوريا في لبنان اليوم فما سيناريو كامل ممنهج لتدمير المنطقة العربية.
5: هي لابد من البداية أنه نحكي عن المشروع اللي يسعى له الاحتلال الإسرائيلي، يسعى إلى إقامة كيانه المزعوم أو دولته المزعومة أو دولة إسرائيل الكبرى عبر الاستيطان بطبيعة الحال. فهو يعني عندما يحارب لا يحارب في وقت الحرب، هو يزرع في وقت السلم ليحصد ثمار ما زرعه في وقت السلم في وقت الحرب. في لبنان اليوم تم الاستيلاء على الجنوب تقريبا، واليوم يدعو سموتريتش إلى الاستيطان في هذه المناطق وضمها بشكل كامل إلى الكيان الإسرائيلي. وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا، وبالنسبة للجولان ما قبل ذلك.
1: نعم.
5: احنا اليوم اذا منلاحظ منلاحظ انه هناك خطة تكتيكية للوصول لهدف استراتيجي من خلال الاعتراف بالمرحلة، كل مرحلة بمرحلتها. يعني اليوم اعترفوا ب 48 تم الاعتراف في هذا الكيان، في 67 تم الاعتراف بشكل أكبر، اليوم وصولا للنقطة اللي بش يوصلها أو اللي راح يوصلها أو اللي يسعى لها هي إسرائيل الكبرى واعتراف العالم بهذا الكيان.
1: نعم.
5: على حساب الأراضي العربية.
1: نعم.
5: فكرة الاستيطان من الداخل ومن الخارج على حساب الأراضي العربية.
1: نحكي على مخطط صهيوني متكامل طبعا بدعم قوى غربية محددة، وهذا الكل مبني على مجموعة من الجرائم اللي احنا كل مرة نصفوها معاك سيد أحمد صلاح. ولكن خلينا نختم معك بنقطة، معطى جديد البارح في بريطانيا، حزب الخضر يصوت بأغلبية على تصنيف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية. شنو قيمة هذا التصنيف اليوم، وهل ينجم يلقى صدى في الأوساط البريطانية والأوروبية؟
5: يعني من ناحية الصدى طالما هو داخلي لازال ما عندوش صدى. إنما أغلب القوانين الدولية نشأت من البداية في قرارات صغيرة من الدول.
1: نعم.
5: وخاصة لما نحكي عن قرار تصنيف الصهيونية على أنها شكلا من أشكال العنصرية، نحكي عن قرار عام 1975 اللي كان مسند وكان موجود.
1: نعم.
5: لهذا الكيان اختفى فيما بعد وتستر بعباءة الديمقراطية أمام العالم ليدعي أنه هو الدولة الوحيدة الديمقراطية في العالم، إلا أنه جاءت حرب 7 أكتوبر أو حرب إبادة وتطهير العرقي الممارس على الشعب الفلسطيني بعد 7 من أكتوبر للكشف عن هذه العنصرية وتحديد أصله أو عودته على أصله اللي تم تصنيفه عام 1975. بالتالي اليوم ظهور هذا القرار يؤدي إلى تحركات سياسية، خاصة في بنفس الوقت الدول الأوروبية اليوم اللي بنفس الممشى قطعت منتجات الاستيطان. اليوم عندنا توجه غربي الى صالح قضية فلسطين، انما هذا القرار قد يكون له دور في المستقبل، خاصة عندما نلاحظ انه اغلب الانظمة العنصرية في العالم تم انتثارها وبقي هذا النظام العنصري الفاشي متواجد ومتستر تحت غطاء الديمقراطية، فهو يكشف هذا الغطاء ويعيد القرار الذي تم إلغاؤه عام 1990 إلى أرض الواقع ليحييه ويقول للعالم أن هناك ما زال في عام 2026 ما زال هناك نظام عنصري قائم كامل الأوصاف على.
1: يعني اليوم مبادرة حزب الخضر البريطاني ترى أنها تساهم في إحياء تصنيف الصهيونية ككيان عنصري من جديد، يعني
5: بطبيعة الحال، خاصة وأنه الأنظمة العنصرية اتفقت عليها الإرادات الدولية بصفة عامة في الماضي، جنوب أفريقيا والنازية والفاشية وما إلى غير ذلك، كلهم اتفقوا فيها على قطع العلاقات معها وحصرها، ودعت في نهاية المطاف إلى الكفاح المسلح.
1: نعم.
5: يعني القرارات الوحيدة تقريبا اللي كانت لصالح الشعب الفلسطيني باستخدام الكفاح المسلح هي قرار خاص في جنوب أفريقيا كان لمواجهة العنصرية، وتم إرفاق معها المسألة الفلسطينية لاستخدام الكفاح المسلح كآلية. إلى جانب
1: نعم.
5: إلى جانب أنه وقت اللي نحكي عن العنصرية اليوم نحكي عن بنفس الوقت هو نفس الحزب يدعو إلى إقامة دولة فلسطين الديمقراطية.
1: نعم.
5: وهذا ما تم انتهاجه في جنوب أفريقيا عند عام 1991، وانتهى بناء على ذلك القرار مع قطع العلاقات الدولية وحصره، انتهى النظام العنصري الممارس على جنوب أفريقيا وبقي الحال موجود في فلسطين.
1: نعم. يعني كأستاذ قانون اليوم ترى هذه بذرة لتجريم الصهيونية ولقيام دولة فلسطينية يعني لإعادة للضوء للجرائم الصهيونية على المستوى الغربي.
5: بطبيعة الحال لا يمكن أن نفصل ما بين ما كان معمول فيه في الغرب واليوم عن طريق يعني فلسطين، بدليل انه حتى عبد الوهاب المساري اذا كان نقرا شويه عنه.
1: نعم.
5: سالوه في احدى المقابلات انه قيام واستمرار اسرائيل مرهون في عاملين، عام الاول وهو دعم غربي وامريكي غير محدود وغياب عربي غير محدود.
1: نعم.
5: هون مش نسال سؤال أهم.
1: نعم.
5: من ذلك
1: ونخليه الإجابة للحلقة القادمة. نعم.
5: دور الدول العربية في. نعم. هذا الموقف.
1: أكيد. شكرا لك، شكرا لحضورك أستاذ القانون والعلوم السياسية بتونس أحمد صلاح. شخليوا بلاصتنا للزملاء في قسم الرياضة، يلتقيكم لطفي خالد، تحيات كامل فريق المشهد الآن.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
7: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش واحد.
8: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
9: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مع نهاية هذا الأسبوع العودة ستكون لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد التوقف الدولي والمنتخب الوطني التونسي والتصفية المؤهلة بالنسبة لكان. عودة البطولة نهاية هذا الأسبوع الموعد الجديد والتوقيت الجديد انطلاقا من مساعتين ونص. الموعد سيكون مع الدفعة الأولى من المقابلات يوم السبت القادم 10 أكتوبر. الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات في ملعب حمد العقري وبرادس ترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي، وفي ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي الرياضي البنزرتي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري، وفي ملعب بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف النادي الإفريقي، وفي ملعب الطيب لمير بسفاقس مباراة الديربي بين تقدم سقيطة الدائر والنادي الرياضي سفاقس. يوم الأحد 11 أكتوبر الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب سوسة نجم الرياضي الساحلي يستضيف نادي حاملنف، في ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي، في ملعب الشيد ليزويتن شبيبة العمران يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى، وفي مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيس يستضيف أمل حمام سوسة. الترجي الرياضي التونسي واصل تحضيرات استعدادا لعودة نشاط البطولة بقيادة المدرب الإسباني بابلو فرانكو. نعطيكم التركيبة الكاملة بالنسبة للإطار الفني الجديد للترجي الرياضي التونسي. بابلو فرانكو مدرب أول، 3 مساعدين، إيتور فاندين مدرب مساعد، مجدي تراو كذلك مدرب مساعد، ومحمد أمين النفاتي مدرب مساعد، مبروك العكرمي مدرب حراس، الهاشمي جلوز محلل أداء، سليم لبرق معد بدني، وأحسن الكسوري كذلك معد بدني في الفريق. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي بعد مباراة البطولة ستنطلق مغامرته القارية من خلال مباراة ذهب الدورة الثاني في الشامبيونز ليج الأفريقية أمام فريق السويحلي الليبي. مباراة الذهب ستدور بملعب مصراتة في ليبيا يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري مع 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مباراة بقيادة الحكم الكونغولي جون بيير غيان. اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي الجنوب افريقي الياس موكوانا يمضي عقد مع فريق دينامو ماشكالا الروسي. نذكر انه هذا الفريق اللي كان ينشط فيه مهاجم الترجي الجديد حازم الماستوري. بعد العودة من بنغازي وبعد المباراة الودية أمام أهلي بنغازي الليبي، استأنف اليوم الفريق النادي الإفريقي تحضيراته بمركب المرحوم منير القبيلي استعداد لمباراة الجولة الخامسة من البطولة أمام فريق اتحاد بنقردان. تحضيرات ستشهد عودة اللاعب أسامة بوغرة بعد تعافيه من الإصابة. في المقابل يوم الغد يلتحق البوركينابي فرانك ألان كانتي بالمجموعة. بعد مباراة البطولة أمام فريق اتحاد بنقردان التركيز سيكون بالنسبة للنادي الإفريقي على مباراة ذهب الدورة الثاني في الشامبيونز ليج الأفريقية أمام فريق تيبي مازيمبي الكونغولي. مباراة ستدور يوم السبت 17 أكتوبر الجاري مع 9 بتوقيت تونس بقيادة الحكم الموريتاني دحان بيدا. مبدئيا الرحلة إلى لوبومباتشي ستكون على متن طائرة عسكرية بالنسبة لفريق باب جديد. في كأس الكاف نادي الأثل الصفاقسي يلعب مباراة الذهاب بالنسبة للدورة التمهيدي الثانية يوم السبت 17 أكتوبر الجاري في أبيجان كوديفوار من فريق أكاديمية أمادو ديالو 5 متاع العشية بتوقيت تونس. المباراة بقيادة الحكم فابريسيو أندرادي من الكافير. في حين مباراة الإياب بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي ستدور يوم 24 أكتوبر الجاري مع 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهري بصفاقس. دائما مع كأس الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب مباراة الذهاب يوم السبت 17 أكتوبر الجاري أمام فريق ريال باماكو المالي. مباراة تنطلق مع 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، في حين مباراة الإياب ستدور يوم السبت 24 أكتوبر الجاري في باماكو. بالحظ والتوفيق للرباعي التونسي، ترجي والنادي الافريقي في الشامبيونز ليغ الافريقيه سي اس اس وترجي الرياضي الجرجيسي في كاس الكاف. نادي حمام الأنف يعلن عن موعد انعقاد الجلسة العامة العادية والانتخابية للفريق. وفق البلاغ الصادر عن الفريق ستعقد الجلسة يوم الاثنين 19 اكتوبر الجاري في قصر بلدية حمام الأنف انطلاقا من 6 متاع العشية. يتواصل فتح باب الترشح للهيئة الجديدة لغاية يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري. ثلاث الاستقالات صلب الإدارة الوطنية للتحكيم تأتي من رياض الحرزي بعد استقالة وليد الكشو، وكذلك أيضا استقالة السيد علي البغديري. نذكر أنه رياض الحرزي كان يشغل خطة مسؤول عن التنسيق بين الرابطات الجهوية. رغم الهزيمة 1-0 أمام المنتخب البنيني في مباراة الإياب، المنتخب الأولمبي التونسي يتأهل للدور الثاني من التصفية المؤهلة للكان. كان مصر القادم إن شاء الله يكون موجود المنتخب الوطني التونسي. نذكر أنه الذهاب 2 بلاش بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في ملعب سوسة، وكان انهزم البارح أمام البنين في مباراة الإياب هدف مقابل 0، وبالتالي يتأهل للدور القادم المنتخب الأولمبي التونسي. سيواجه المنتخب الجابوني في الدور الثاني، هي المحطة الأخيرة من التصفيات، زوز مقابلات في شهر نوفمبر القادم. بطولة الرابطة المحترفة الثانية بالنسبة لهذا الأسبوع، نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع مقابلة الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب. كل المقابلات تنطلق من 9:30 يوم السبت 10 أكتوبر. الموعد سيكون مع الدفعة الأولى من المقابلات. في المجموعة الأولى المستقبل السليماني يستضيف جمعية مجرين، نجم الخلادي مع الرلويل، ملعب السوسي مع بعث بوحجلة، مكان المهدية مع هلال مساكن، نادي محيط قرقنة مع كوكب عقرب، مستقبل جابس يستضيف هلال الشابة. وفي المجموعة الثانية الموعد سيكون مع مباراة وحيدة تجمع هلال رديف مع النادي القربي. يوم الأحد 11 أكتوبر الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من المقابلات. في المجموعة الأولى مباراة وحيدة، سبورتينج بن عروس يستضيف اتحاد تتاوين، وفي المجموعة الثانية جمعية ترين يستضيف القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف مع القوافل الرياضية بقفصة، سبورتينج المكنين جندوبة الرياضية، الشبيبة القراوني يستضيف اتحاد قصور السيف، أمل بوشام الملعب الجبسي، وأولمبيك مدين يستضيف فريق مستقبل القصرين. ليلة الوداع للأسطورة ليونيل ميسي، ما سميت بالرقصة الأخيرة لميسي مع منتخب التانجو. المباراة التوديعية لقائد المنتخب الأرجنتيني الليلة في مباراة ودية مع المنتخب البنيني بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، مباراة ودية ذات طابع احتفالي اعتزال القائد ميسي دوليا. مباراة بحضور أكثر من 85,000 متفرج. هذه المباراة الدولية رقم 208 بالنسبة لليونيل ميسي بقميص الأرجنتين. في 207 سابقة سجل 125 هدف مع 68 تمريرة حاسمة، حتم كل الأرقام القياسية سواء من حيث تسجيل الأهداف أو كذلك من حيث التمريرات الحاسمة مع المنتخب الأرجنتيني. كأس الخليج اليوم العشية الموعد سيكون مع مباراة الدور النهائي، مباراة تنطلق مع 7 متاع العشية، مباراة منتظرة بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. كبيرة المباراة اليوم، لو أنه شاهدت المنتخب الإماراتي جاهز كما يلزم في هذه الدورة. دوري الأمم الأوروبية المسار الأول، زوز مقابلات لحساب الجولة الرابعة، 8 غير بو مواجهة بين المنتخب الكرواتي والمنتخب الإسباني. في نفس التوقيت كذلك 8 غير بو المنتخب الإنجليزي واجه المنتخب التشيكي. المسار الثاني كذلك زوز مقابلات، 8 غير بو اسكتلندا مع سلوفينيا، والمنتخب السويسري واجه منتخب مقدونيا الشمالي. هكا كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
10: فلاش سبور،
11: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
14: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ينظم غدا الأربعاء الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور بتوزر لمواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال عبر شبكة الأنترنت من خلال تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة اعتمادا على قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الأنترنت. بمشاركة عدد من الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية في تونس، يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالعاصمة الثلاثاء المقبل تظاهرة تحت عنوان التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي. الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم يوما إعلاميا لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة في العمل بألمانيا يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الأولوية في المشاركة للمترشحين الذين انطلقوا في تعلم اللغة الألمانية، وذلك حسب مستوى التعلم وعدد المقاعد المتوفرة بالقاعة. الجامعة التونسية لرياضة المعوقين تعلن انعقاد جلستها العامة الانتخابية للفترة النيابية المقبلة يوم 10 أكتوبر الجاري بالمنستير. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني قبل قليل في غارة شنها طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي غرب مدينة غزة. القوات الحكومية اليمنية تؤكد اليوم سيطرتها على مدينة المخا غربي محافظة تعز، وبيان مشترك لدول اتفاق مكة يعلن البدء فوراً بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعاً في السعودية. إيران تؤكد استمرار تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية ومواصلة إنتاجها اليومي وتخزينها، معلنة جاهزيتها للكشف عن أسلحة ومعدات جديدة في الوقت المناسب لردع أي هجوم أمريكي مرتقب. وختاماً، الولايات المتحدة تهدد اليوم بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
13: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
15: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
16: توانسة وعلينا الكلام.
17: توانسة وعلينا الكلام.
16: توانسة وعلينا الكلام
17: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
16: موجة بريحة البلاد.
18: ما في ساعتين وأربعة دقائق على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. أهلا وسهلا بأبنائنا وبناتنا التونسيين في الخارج، اللي موجودين تو في الخارج وإلا داخل حدود الوطن. مرحبا بكم. برنامجنا هذين نحكي فيه على التوانسة وين ما كانوا، على نجاحاتهم تجاربهم وحبهم لتونس اللي ساكنة ديما في قلوبهم. حكاية ناسنا في المهجر، النجاح الحنين والعطاء لتونس اللي ديما تجن معنا. خليكم معنا خطر اليوم توانسة وعلينا الكلام منتشرين في كل دول العالم، والحمد لله على نعمة الأبناء والبنات البارين ببلادهم اللي ديما يذكروا بلادهم بخير، يقدموا صورة نموذجية عن بلادهم. هذم هما اللي نحكيوا عليهم، هذم هما اللي يشرفونا ونبدأوا فخورين بهم وبحكايتهم. نحكيوا يا جماعة على توانسة زادة اللي هما في الخارج وبحذينا قاعدين يقضيوا في عطلة أكتوبر. هكا تبدلت الأمور، تبدلت الفئة العمرية، تغيرت الظروف، ما عادش مربوطين كان بالصيف بتونس، لا بل ولاو يجيوا في كل الأوقات. حتى كان قابل مجموعة منهم يقولوا لي ديما نخدموا نتغرب ونهاجر ويصير اللي يصير والحنين ديما لتونس. نقول لهم شنية اللي فهم شنية السر؟ يقول لك من الريحة، من الهواء، من الطبيعة، من الحنين، من الذكريات. يبدأوا مستائين ساعات من بعض الظواهر أو بعض المشاكل، وراهو زادة يكونوا فاعلين ويتبعوا بالكدي. بدليل مثلا من بين التفاعلات اللي كانت منذ ساعة التالية مع مواطن من مواطنينا في الخارج يحكي لي كيفاش معناه يتناقلوا في صورة البنان اللي هو بثلاثين دينار في تونس. يقول لي اي غالي البنان في تونس، ولكن زاد عنا حاجات اخرى رخيصة، عنا حاجات اخرى تعوضك البنان هذيك. حتى اذا كان معناها عنا خضرة بلادنا، غلة بلادنا، حاجات اخرى مميزة اللي هي في الخارج تلقاها غالية. الظروف والغلارة ويقول لي في كل دول العالم، راهو مش كان في تونس فقط. وعليه أسوق قولي هذا وملاحظته هو، ونقول لكم مرحبا بكم في موعدنا اللي يبدأ من ماضي ساعتين للأربع على موجاتنا. وهذا الموعد يحمل إمضاء كل من سمية زواوي، حمزة صفار، رامي مجولي، حسام الدين الهمامي وكوثر بن دلالة. تقول لكم مرحبا بكم.

0: فرشتنا الفنانة القديرة سعاد محاسن، بدينا بها حصتنا ونحكي الحقيقة عن التوانسة المقيمين في الخارج، هذه حصتهم وهذا المنبر الخاص بهم. نحكي على مختلف الظروف المناسبة والناس اللي ساهمت فيها سواء دولة ولا مكونات المجتمع المدني لتأمين عودة مريحة. تقول لي يا كوثر، سابق لأوان نحكي على مثلا العودة المريحة في موسم 2027. يا سيتي، فما ناس قاعدة تخدم على تأمين موسم مريح وموسم ناجح ل 2027. شكون هذا اللي قاعد يخدم وحاطت ما عنده ويجتهد ويثابر؟ نكتشفوه بعد الفاصل.
1: ترجع بالسلامة.
0: ترجع بالسلامة في محاولة من مختلف الهياكل المشرفة على جاليتنا المقيمة بالخارج لتأمين عودة مريحة. واليوم نحكي على جمعية العمال التونسيين بالخارج ودورها في دعم التوانسة بالخارج وتعزيز التواصل مع الجالية، خاصة فيما يتعلق بعودتهم لتونس. جامعة العمال التونسيين بالخارج تحركت بأربعة عشر نقطة. شنو هي الحكاية سيدي؟ التفاصيل باش ناخذوها مباشرة من فرنسا مع سي حسين العريبي، رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج. سي حسين، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك مدام كوثر، وأهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يخليك سيدي، شنو حوالك وشنو حوال العائلة، شنو حوال جاليتنا في فرنسا وبقية دول العالم اللي نعرف الجالية تبعهم؟ خاطر أنتم الحقيقة وديما نقولها، أنتم أسرة ما كومش أعضاء في الجامعة، أنتم أحباب وأصحاب وعشرة زادة.
2: والله الحمد لله، رجعنا بعد صيف صعيب على الناس كل، مش كان على الجالية من على التوانسة الداخل والتوانسة البرة. الرتور ما كانش فصيل اللي نخمو فيه تو، أنه إن شاء الله نزرع معناها انتي أسبوع غمال جديد على الأقل للجالية اللي روحت، معناها شوية مظامة وشوية متقلقة وشوية فادة. دونك قلت نبدو ناخذ عليها من تويكة باش أموها تعرف تكون فمني بلوسير فما جرح كيف الشيء كيفاش يتداوى ما يقعدش معناها ويمشي الحاجة الجديدة. دونك سي بوغ سا دو ما روحنا اجتمعنا وتلمينا وخرجنا البيان الصحفي هذاك.
0: البيان الصحفي اللي فيه الحقيقة حاجات عملية ربما هي تنعكس من رأي التوانسة المقيمين في الخارج من مشاكلهم ومشاغلهم، صحيح كلامي وإلا لا؟
2: أكيد أكيد صحيح. هو الشيء هذا معناها مش جديد للطلبات اللي طلبناها هذه، وحاجات اللي نورمالمون ما تستاهلش باش تقعد لنا تلبوها احنا، خاطر في 2026 دخلنا 2027 وفما مسار اصلاحي وفما ثوره وفما من هيزم المسار هذا والاصلاح هذا يمس الناس اللي تعيش لبرا، خاصه الشباب منها. معناها احنا اللي طلبناه حاجه عاديه على الاخر ويلزمها تكون، معناها ما عادش ولا طلب ولات معناها حاجه لازمه وضروريه باش يقعدوا لك التوانسه نتاعك، معناها ما يهربوش عليك.
0: باهي، لهنا الجامعه رفعت 14 مقترح الى رئاسه الجمهوريه لتطوير الخدمات القنصليه وتحسين اوضاع الجاليه التونسيه. اهم النقاط او اهم المقترحات اليوم اللي معناها الجامعه خذيت على عاتقها انها ترفعها لرئاسه الجمهوريه، هات نذكروا البعض منها سي حسين.
2: والله احنا طلبنا كما قلت انت 14 نقطة. طلبنا اول حاجة طلبناها هي اعادة التوقيت بالنسبة في القنصليات. هو جاني منهم توضيح، هو اللي معناها اللي مقيد اوفيسيلمون قدام الباب، انه وانا هبطت على الباج نتاعنا بعد ما جاتني برشا تليفونات انه الناس معناها تخدم 9 المساتين. كان حسبوها على معدل 25 ساعة في الجامعة. احنا وقت اللي كلمناهم كلموني قالوا لي راهو احنا ساعتين نسكروا الباب اما نقعد نخدموا الداخل حتى الساعه 4. اي سامحني حط ورقه انت شنو المشكل؟
0: يمكن يخدموا الداخل وايضا فما معناها فما شغل يصير بوسائل التواصل الاجتماعي، سواء في بالي نعرف الواتساب يخدموا به برشا، الميسنجر، ما نعرفش كل دوله وخصوصيتها بطبيعه الحال.
2: لا لا لا لا لا, لا, لا يخدموا الداخل بارابور الناس اللي دخلت موظفت لي في القنصليه، فما برشا ضغط خاطر القنصليه نتاعنا ما تبدل فيها حتى شيء. منها من اول الدنيا وقت اللي كانوا كما نقولوا مهاجرين بار اكزومبل، جست ان اكزومبل نقولوا كان عندنا 500 مهاجر كانت تكفيها، تو احنا ولينا في 3000 مهاجر بس توتفنا المال ما عادش كفي، كل عندهم برشا ضغط.
0: وعليه
2: احنا احنا اقترحنا علاش ما يكونش فما انكس للقنصليه معناها التونسيه اللي هي دار التونسي اوبريفيلي تبع على قنصليه مثل بونتا، ميم با 15 مينوت 10 دقائق 15 دقيقه، وهذه على وجه الكراء ومانيش مستفيدين منها التوانسه حتى شيء. فيها منها انشطه في قاعده، انشطه يتيمه، ما فيها حتى شيء صراحه. والناس كل تعرف شيء ذا منهم مسؤولين راهو يعرفوا شيء ذا. احنا قلنا كل ما هو سوسيال وكل ما هو كيما نقولوا احنا كيما ملفات الموت تقعد فما بيرمانونس 24 سير 24، ما يجيش الميت يموت سبت ولا حد، يقعدين نهار اثنين ونهار ثلاثه يرجعوا باش هما معناها يتم اكرامه كيما نقولوا احنا، فهمت؟ دونك احنا قلنا حل انكس من ينقص عليك الصف ونقص عليك الضغط وتنحك اللي ماشي خايب القدام القنصليه اللي هي معناها ولت معناها ايماج معناها تعطي في, في في حاجه خايبه برشا على تونس وكل شيء، حنا نخليه يخدموا بعضهم. دونك هكا كل ما هو امني وكل ما هو كما نقولوا احنا يتطلب باش يكون في القنصليه غاديك، وكل ما هو اجتماعي والا انساني ولا حاجه والا اداري يكون في دار توسي وبيرفلي.
0: مثلا انت لهنا مثلا المقترحات في علاقه بالقنصليه ببحثتنا الدبلوماسيه والقنصليه، في تقديرك معناها توقيت العمل لازم يكون من الصباح لليل ولا فما استمراريه في العمل بالضبط؟ كيف شنو المطلوب المقترح؟
2: احنا ساعه طلبنا اللي كان قبل معمول به تغير معناها بعد الثوره، انه نهار الاحد يجي يخدم، خاطر المواطن اللي يعيش لبرا باش يقد اوراقه تونسيه يساعده يمشي بلا حد سبت واحد، ما يخسرش نهار خدمه وكتيرا يرفل يمشي وسط الجماعه خاطر هما يرتاحوا احد واثنين. طلبنا هذه قال لك نو ومش عارف شنو هي امبوسيبل. سيدي مش مشكل ما تحبش تخدم كيك، تحب تخدم انت تخليها من 9 لساعتين محلوله ومن ساعتين لاربع تخدم الداخل، ما فما حتى مشكل. حط بعد ورقه رانا ابارتيغ دي 14 من ساعتين ما نقبلوا كان حالات لي فريمون ديرجونس كما يقولوا، لا قدر الله موت والا اتيديون فيش البرة والا امراه مش عارف ايش صار لها فكولها صغاره، ما نحط موضح احنا شنو حاجتنا احنا اللي معناها نخدموا بطرق جيت نعرفوها كان احنا سامحني في كلمه تاع ولاد حومه تفتح الحكايه هذيك، خلي معناها حط ورقه معناها شفافيه كامله وكا
0: به. هذا مقترح اول. اثنين
2: مثال الباسبورات الانسان قلنا اللي عنده مثال طلع باسبور وات الظروف 5 سنين باش سبحان الله ما يروحش لتونس. هما هناك باش يمشي يجدد باسبوره وما فيه حتى تابع سون اوبليجي يبعثوه لتونس ويقعد يستنى 3 4 5 6 شهور هو وزهره.
0: معناها كي يقعد 5 سنين ما يروحش لتونس لازم
2: اي معناها كي باش يجدد باسبورو لازم تجي فيه استشاره رسميه معناها من تونس، معناها تهز بالفاليز دبلوماتيك وترجع بالفاليز دبلوماتيك. قلنا لهم احنا اذا كان الامور هذه ما تمسش الامن وانتم ما عندكم البيانات نتاعو الكل فاعمل استشاره عن بعد.
0: فهمتك.
2: لعل هو في الفتره هذيك دبر كونت خات خباي، دبر مرياج، دبر عرس سامحني نتكلم بالفرنسي، دبر واحد عرس، دبر معناها اي حاجه علاش يتعطل الانسان هذاك. بوان اخرى اللي هي تري امبورطون قلناها، التوانسه هذوما اللي بلاش اوراق ما عندوش الحق يعملوا كارت كونسيلير، ني با دو بروبليم، احنا نحترموا ذي الكل، لكن علاش ما تعمل لهم السجل خاص بهم هما تقيدهم تعرف عناوينهم وتعرفهم هم وين ويتم تاثيرهم مع جمعيات اللي حب يتعلم الفرنسي واللي حب يعمل سبور واللي حب يداوى واللي حب يعمل لاد ميديكال واللي يحب واللي حب. علاش احنا حاليا الناس هذه توانسه ولاو معناها وضع حقيقه في حياتنا احنا موجودين هنا لبرا يا اخي، احنا على شكون نطيشوهم الناس هذوك كان احنا ما نقفلهمش؟
0: اي
2: وعلى الاقل نعملوا لهم سجل خلي تعرفوا. واحنا سيرتو مدام كوثر في الكوفيد راهو تعدينا بشيء ذا، قداش من توسي ما تقدر 5 خاطر ما يعرفوش الهويه نتاعو.
0: اي وهما ديما يكونوا تحت رقبه دولتهم ديما افضل وخير واضمن ليهم ولينا.
2: ما تنجمش تونسي بما انه يحمل جنسيه تونسيه وبطاقه تعريف تونسيه من حقه باش القنصليه تحلوا البيبان نتاعها، ومن حقه باش يبدل باسبوره كيف الناس كله، من حقه باش يدخل القنصليه ما يحسش روحه خايف. تو يا رسول الله باش تحس روحك خايف وانت في دارك؟
0: اي مفهوم. وشنو هي بقيه المقترحات شنو نذكروا منها؟
2: حاجات اخرين مثل قلنا لهم احنا نحاولوا نلقاو ثنيه مع الادارات الفرنسيه يكون فما تعامل معناها شراكه رسميه فاش اذا كان مثلا الناس اللي تحب تجدد اوراقها ولا اللي عنده مشكل ولا اللي مثلا مش عارف انا في خدمه كي معناها ما خداش حقه ولا اي حاجه، كيف يكونوا معناها القنصليه في اتصال مباشر نخلقوا اليه من غير ما تمس بالقانون الفرنسي وبالاداره الفرنسيه انه باش الناس هذيا نقفوا لها ويكون فما تعاون اكيد باش تحل مشاكل برشا عباد اللي هنا.
0: معقول.
2: ما نكونوش نخدموا احنا وحدنا كاداره تونسيه، ما ندخل تونس تلقى روحك في تونس 100%. اذا كان نعيش في فرنسا ما تكونش عندي معناها ديبون معناها اللي مثال اليات والا ناس معناها نتعدى بهم هما، علاش لا؟
0: معقول.
2: حاجه اخرى قلنا لهم شرك المجتمع المدني كل في القرارات اللي تهم الجاليه، يا اخي احنا اللي نعيشوا هوني راه. انا نقولها مره، راهي الناس تعيش في باريس مش الناس تعيش في ايطاليا، والناس اللي في ايطاليا مش الناس تعيش في المانيا، كل واحد عندها التامبر نتاعها وعندها
0: الخصوصيه
2: اللي تعيش بيه الخصوصيه فوالا. دونك انت كي تشاركهم داكور تجي من تونس وتجيب معك قرارات تجيب معك افكار، لكن شكون قال لك اللي تتماشى معنا ولا باش تنجح الافكار هذيك؟
0: نحطوا لازمنا يدينا الكل في العجينه ونعرفوا مشاكلنا ونلقاو حلول الكلنا. بيه؟
2: الحل يجي كان من مال البلاد،
0: أي.
2: ما يجيش من انسان تجيبش نابغه، انت نابغه على الاخر تحطه هنايا معناها باش يخدم هنايا مش في القرار خاطر مش ولد البلاد هذايا.
0: بيه؟
2: باركونت كيف هو يكون عنده البوفوار وعنا عندنا الاكسبيريونس وعنا لا رياليتي اش فماش ما فماش وعنا التيران نجمو نخرجوا بحلول حلوه.
0: بيه؟ شنو اخر المطلوب من المقترحات الاخرى ربما اللي انتم رفعتوها لرئاسه الجمهوريه؟
2: طلبنا زادة، طلبنا لا اله الا محمد رسول الله، طلبنا زادة تنظيم ايام قنصليه متنقله الناس لبعاد هذوكم لبعاد على الاخر، ما احنا نحب نقدموا ونقربوا الاداره من المواطن ولا
0: اكيد
2: علاش ما تمشيهمش القنصليه الناس هذوكم؟
0: في بالي جاري بال العمل المقترح هذايا معناها
2: لا مش برشا
0: مش برشا ربما يمشي في الدول الكل زعما
2: سامحني وللاسف نقولها لك معناها سامحني مش نقولها اوتر بارونتيز متحمل مسؤوليتي معنا معناها برشا اطارات في القنصليه ولا ممثلين ما يتنقلش في الترونسبور نتاع فرنسا هي فما كهرباء ولا ما يتنقلش ولبلي باغ دي تون ما فماش كهرباء دونك ما فماش تنقل
0: تنقل به
2: نقول هذه فما الفكره هذه نتاع احنا قلنا زاد على معناها يتم معناها في البوان 8 قلنا احداث منظومه رسميه

0: مسيت نتاع القنصليه.
1: به
0: علاش انا علاش نمشي انا في بالك تكتب شي قنصليه؟ مش
1: ايه
0: قنصليه، غادي تطبع الفوتوكوبي وغادي تعاود تخرج معناها لبرا باش تلوج وين تطبع، وغادي تعمل الدنيا كل. انت كي تعطيني الدنيا كلها حاضره قدامي وانا انت اللي شارجاها ونحضرها ونعمر ونجي غاديك ونعطي الاوراق ونخرج، هذا كله نقص الضغط.
1: بالطبيعة. به المقترحات هذه مازال فما برشا مقترحات أخرى الحقيقة، وأنا نقرأ في المقترحات هذه الحقيقة سي حسين لا أخفيك سرا، كنت معناه نتوقع في صدارة المطالب نتاعكم هو تخفيض من تذاكر السفر، الانتظار في الموانئ والمطارات وغيرها، معناها من نقاط الانتظار ونقاط العبور، لكن تفاجأت مطالب الحقيقة، مطالب ولات جديدة في علاقة بخصوصية كل دولة، بخصوصية المهاجر التونسي في 2026، معناها تبدلت نوعا ما أولويات المهاجر التونسي في علاقة بطلباته لبلاده. اليوم الجامعة رفعت كما قلنا 14 مقترح وقدمته لرئاسة الجمهورية، علاش مباشرة دقيتوا باب رئاسة الجمهورية وإلا دقيتوا ببين آخرين ولقيتوا مثلا رفض، وإلا ما نعرفش كيفاش معناها العملية كانت، علاش تواجهتوا ديريكت لرئاسة الجمهورية؟
0: والله ما دام نكون معك صريح، وي دقينا بين اخرين.
1: إيه
0: معناها سامحني، تبعث لسعادة السفير ما يرجعش عليك لا بالباهي لا بالخايب. تسلع معناها الملتقيات القنصليه للسيد القناص المكلفين الزوز تاع بونتا ومتاع باريس، بارك الله فيهم، يعملوا في مجهود باش يكونوا متواجدين معانا
1: إيه
0: ويعاونوا معناها بالمينيموم دي مينيموم.
1: إيه
0: الوزراء سنهناهم في الملتقى الاخراني اللي عملناها نتاع تحكيم، سامحني ما جانا حتى مسؤول تونسي، حتى مسؤول مجال التونسي يتولي هنا يشتغل. ورئاسة الجمهورية حالة يدها بصراحة، وين نكلموهم ونتصلوا بهم نلقاو تفاعل ونلقاو معناها فما فما فما استقبال طيب، وفما الواحد مرضي احنا هبطناه ما هزيناهوش للرئاسة ديريكت مو هبطناه من اكبر صحفي ومتأكدين انه يوصل،
1: يوسف
0: نعرفوا
1: اي
0: معناها دولتنا تتبع فولا
1: اي
0: الرئاسة، احنا معناها خبرناهم في كل حاجة نلقاهم موجودين ويتفاعلوا.
1: اي فهمت
0: لقينا احنا بصراحه في طلبات كيما دي، خاطر الوضع ما عادش يسمح تو. التوانسه اغلبيه التوانسه اللي راحوا سامحني راهو تحب نقول لك حاجه، احنا التوانسه اللي يحكيوا معانا تبقى هوني اللي جينا واللي هي حاجه توجع على الاخر، وانا قلتها في تدخلات سابقه، التونسي كي تقول له شنو هي من اخي بياناتك لبرا يقول لك نجي ماشي القنصليه، ماشي القنصليه يقول لك اخي منها. السنه زادونا كلمه اخرى اللي زاد موجع، شنو هي اخي بنهار عندك يقول لك كي نقص من تونسير واخذ طياره من تونسير ماشي من روحي قداش نقعد دروتار قداش نوزل قداش كذا. معناها احنا اذا كان انت هذوما زوز ولاو معناها مصدر رعب وازعاج للمقيمين هنية، والا يقول لك انا ما عادش نروح ويقول لك ما عادش نمشي ويقول لك كذا، لازمنا نعرف نعمل كونستا ساعه. راهو التونسي سنا 60% يقول لك ما عادش نحب نمشي. سيرتو صغارنا.
1: اي والمهاجر ادرى الحقيقه بمشاغله، دونك هذه مجموعه من المقترحات اللي كما قلت الاولويات تبدلت حسب خصوصيه المهاجر التونسي، في انتظار ان شاء الله سي حسين تفاعل رئاسه الجمهوريه التونسيه، وان شاء الله يكون تصريحه معك معناها معك انت عبر برنامجنا. نحب معناها نشير حتى لبعض النقاط المضيئة في علاقة بموسم صيف 2026، كيفاش كان؟ ربما إذا كان اليوم تخليتوا على مجموعة من المقترحات وما رفعتوهاش لرئاسة الجمهورية، هل هذا يعني أنه تحسنت؟ فما مشاكل تجاوزناها؟ فما حاجات تحسنت على مستوى استقبال الجالية وتوقيت الانتظار وغيره؟
0: فرانشمون على مستوى الديوانة بارك الله وفاهم على الأخر، فما مجهود وفما خدمة وفما تواصل. هذايا معناها من أغلبية الناس اللي هبطوا. على مستوى مطار تونس كرتاج مازال فما راهو تقعد تستنى داخل بالاربع بالخمسه سوايع، احنا قلنا لهم حتى في وسط القنصليات هذه تو الناس هذوما على الاقل ذوي الحاجات الخاصه،
1: اي
0: وكي صادر بالكارته نتاعو صرتو في القنصليه والا في مطارات نحن والا الحوان والا حاجه، اعمل لهم اكسير معناها اوفيسير لهم هما يكون باين. تونس مطارنا على غالب مازال صغير، مازال صغير، ان شاء الله يتحسن وان شاء الله يتعاونوا منها بشكل الصف وطول الانتظار ذاك يتنحى.
1: واضح.
0: الحاجه الاخرى اللي يشكي منها المواطن على الاخر بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا هو الغلاء، غلاء فاحش راهو.
1: باقي يا غلاء الاسعار
0: انا
1: بتاعت
0: انا
1: هذاك.
0: انا ما دام اللي ناكده لك والله العظيم، الناس اللي قاعده تحب تروح والله من توا راهم يمشوا لجونس ومن ذا به يقص من تويكا بيقول لك من هنا اللي بحولها سيف من هالاو تجاه نلقى روحي خالص. ما غلاء كبير وسنه سيرتو سنا راهو برسك خلصنا فوكات، علاش انا واحد من الناس عائلتي هبطت وبارابور الوضع معناها وانا عندي بنيه معناها عندها بروبليم تاع تنفس، دونك اللي تي اوبليجي باش تروح هي وامها قبل الوقت على الاخر من قصان الضوء،
1: فهمت
0: وخسرنا الروتور اللي هو نتاع نفسون وقوه كهو خسرناه وخذينا دي بي اخرين.
1: فهمتك. وقت

0: بس على ذلك معني حتى الموسم كيفاش تعدى وتأثيره على الجاذية ربما والموسم نتاع الصيف إن شاء الله يا ربي نتجاوزوها. وعلى كل حال مادامكم انتوما في وقت استباقي كما كي قدمتوا مقترحات كي بدليل إنه الجامعة حل يديها سي حسين، معناها هات نحكيوا مع بعضنا، هات نوصلوا إلى حل يرضي جاليتنا وبالحق تكون في مستوى انتظاراتها.
1: هو مدام كوثر معناها حقاق للحق، راه في مشكل الجامعة، الكفاءات التونسية كلها الناشطين كلهم هونية حالين يدهم تطوعا، ما حاشتهم حتى فرنكو، ما حاشتهم حتى منصب. راه اش يقول لك؟ يقول لك احنا لو كانت عيطنا خاطر احنا مانا الا معناها قوة اقتراح بروبوزيسيون ونكسبوز البروبليم، نحل نحطوا المشكلة احنا فوق الطاولة نتاع المسؤول، المسؤول هو اللي عنده البوفوار، احنا المسؤول لو كان يحل بابه ويسمعك ويقول لك اجي نقعدوا، اجي نجيب لك مدير التونسي، نجيب لك مدير السيتيان، اجي نشوفوا على اسمه الباتو نتاع جرجيس نو يلزم شنو ما يلزموش، هات نحكيو، هات نتكلموا. شفت السيفي، شوفك المواطن تحكي وتحاول وتعمل حتى كان فما تقصير ما يلومكش. راه
0: اكيد
1: ما يلومكش، اما انت معناها لو كان تجي اخر لحظه تحب تطلع في باتو تانيت وتقول انا مش نعمل نحل مشاكل التوانسه ومعناها متكلفه على دوله تونسيه بالعمله صعبه، وتجينا في جوان وتقول لنا اش تحبوا نعملوكم مش تحبوا نزيدوكم. راهو التونسي تبدل يعيش البرة، راهو التونسي يعيش البرة ما عادش يقبل امور احنا قبل مش نقبلوها، امور نتغاضاو عليها خاطر نقولوا احنا توانسه برا برك. اما الجيل الجديد هذا نتاعنا تعرف ان بليس ان ايجال
0: اي
1: تعرفش حاجه،
0: تبدلت الوضعيه، تبدلت كثافه،
1: تبدل
0: الكثافه والعقليه وكل شيء.
1: اي اذا كان انت كدوله ما تحطش معناها في مخك الشيء هذايا، وانت كمسؤول ما تقولش راهو الجيل القديم هذايا نقول نتاعنا احنا راهو قبل كل شيء. الجيل هذا اللي ناكده لك انا ونقيس من صغاري ومن صغار صغاري ومن اللي معانا في الجامعه كل الشباب ما يقبلش الشيء هذا مدام. ما يعديش، يقول ما يعديش ما يعرفش يعدي، فهمت كيفاش؟ ما يعرفش يعدي. دونك هذاك علاش احنا عملنا انالخت للدوله، بدل التريزي بوان هذوما، خلي الناس كل احنا راهو وصلنا زاده مدام حاجه اللي هي عندي انا معناها انالخت تريزي اورجون. راهو برشا جيلو تو يقول لك راهم جو با بزون باسبور الاخضر باش نعمل، انا عندي العمر. راهو الناس اللي قاري على المجتمع وعلى النفس، لو راهي ذي في حد ذاتها قضيه مشكله كبيره، راهو زي ما تتعالج.
0: طبعا
1: احنا اذا كان انت ما توفرلوش انه نجي نعمل باسبورو كيما هوني هكا معناها بطريقه سهله ومن غير ما تصفوا وما غير وما غير وما غير وما غير، تو ترى قد ترجع امور
0: واضح.
1: ويرجع التونسي، والتونسي راهو حبيته ولا كرهته يحب البلاد ويرجع لها، سواء اللي مولود فيها والا مش اللي مولود فيها وكل شيء. لكن كمام ما تكثرش عليه، معناها ما تخنقوش، ما تخلوش يفقد الامل. احنا ذاك احنا الجامعه اللي قاعدين نعملوا فيه انه نحييوا الامل في الجيل نتاعنا اللي يعيش هنا، سيرتو على مستوى باريس ومستوى فرنسا، انه راهو الدوله حال يدها، انه راهو المسؤول يسمعك، انه راهو القنصليه نتاعنا راهي باهيه مش خايبه، انه نسنا كذا، انه نجموا نتطوروا. ما نش باش نقارنوا فرنسا بتونس ولا في في في في معناها في الاداره وحاجه، لكن نجموا كمان نحسنوا. احنا انا جبت على الكفاءات مثل ذي الخدمه عن بعد، احنا نهار السبت باش يتم تكريم استاجرات توانسه معنا، خذتهم الجامعه عملوا معاها معناها فان دي ستاج، عملوا سيت ويب وعملوا تيك توك وعملوا الانستغرام وعودونا صفحه نتاعنا والدنيا كل مجانا جست خاطر حلينا لهم الباب.
0: واكيد ديما الجامعه فاتحه بابها، ان شاء الله يا ربي هل ال 14 مقترح وربما حتى اكثر يلقاو حظوه عند رئاسه الجمهوريه، ومتاكده ان شاء الله باش تكون عندك اخبار في القريب العاجل سي حسين، وان شاء الله يا ربي تكون لنا مصافحه اخرى، ولما لا زاد توثق الاحتفال بالمتربصين نهار السبت وتوافيني بالتصاور ان شاء الله بالجديد.
1: لا لا نبعثوا لك ان شاء الله تصاور. تمنيت انت بيد تكون موجوده خاطر هما تبعوا الملتقى باش معناها يتم تكريمهم. شباب حل الترم مش تعرف قيمه الجامعه
0: عليهم.
1: في فرنسا اصعب حاجه انك تلقى ستاج مدام طيب على الاخر، وذي الناس الكل تعرفوا الجامعه راهي حاله باب ليزيتيديون توانسه اللي هما في السربون يدخلوا معنا يعملوا ستاج ونعطيهم شهاده ممضات من الجامعه ما عندي انا، والشهاده هذيك تخول له باش ياخذ معناها الدبلوم تاعو فينال، وياخذ رونديفو في البريفكتير باش يعمل اوراقه ويدبر بها ان كونترات دو ترافاي باش تعرف قيمه لاتيستاسيون تاع الكور هذايا معناها شنو تنجم تعمل. عاوننا برشا توانسه الحمد لله يا ربي اللي ما لقاوش ستاجات، خاطر ما غير ستاج ما نجم نعمل حتى شيء ما فوق معناها فاليدي السوتونونس نتاعو. ومش نبداو باول معناها بنوته عمرها ميم با 21 الحمد لله ولات مهندسه معناها نتاع عالميه من السربون تخرجت، باش يتم ان شاء الله نعطوها الشهاده نتاعها ويتم تكريمها نهار السبت، وبعد معناها كل مره نوريكم واحد معناها باش نعرفوا شنو اللي فما. تمنيت في لقاء كيما هذا يتم مثال علاش لا تعطيها الشهاده نتاعها في السفاره نتاعنا ولا في القنصليه نتاعنا، علاش نعطوهم في البيروات نتاع فرنسا.
0: ميساج هنا اقترحنا وان شاء الله سفارتنا تتجاوب ان شاء الله في القريب العاجل. ان شاء الله يا سيدي، شكرا جزيلا لك.
1: حاب نشكر مدام كوثر بربي رئيس الجمهورية.

0: على تفاعلها بصراحة
1: ايه
0: معناها معنا معناها في كل مرة،
1: ايه
0: ونحب نشكر الإعلاميين كل على أنهم كيفاش تعاملوا مع البيان، الحمد لله فما
1: الحمد لله،
0: مصداقية. الوطنية بيان سور على رؤوسهم، هذيك معناها أم دار الناس كل كما نقولوا احنا،
1: ربي يعزك.
0: وراه ديما نقول راهو اللي قاعد يتقدم راهو حسان العريبي، يمكن هو عنده كان السيناتور، راهي فما خدمة من الناس معناها أكثر مني أنا، وعطات وقت أكثر مني أنا، وكتبوا أكثر مني أنا، جيت أنا بما أني راهي جامعة هكا جي فاليد نيمواني بليس، دونك الخدمة ترجع للناس اللي معايا قبلي أنا.
1: نحييك على تواضعك وشكرا جزيلا.
0: يعيشك.
1: انت في كل مره لي تلبيه دعوتنا. سي حسين العريبي رئيس جامعه العمال التونسيين بالخارج، كنت معانا مباشره من فرنسا. ونذكروا اللي الجامعه رفعت 14 مقترح لرئاسه الجمهوريه لتطوير الخدمات القنصليه وتحسين اوضاع الجاليه التونسيه. ويدا ويدا بشوي بشوي نناقشوا هالاشكاليات هذه ونحسنوا المساله، ممكنه الحقيقه وماهيش معقده بقدره ربي، وديما ناخذوها من طوا هكا ونستبقوا الامور. وان شاء الله يا ربي موسم صيفي ناجح في 2027، إن شاء الله يا ربي مفهم مكان الخير لهالبلاد وأولاد وبنات البلاد. مواصلين بالأنغام وأيضا باكتشافاتنا، بعد شوي باش تكون معنا مداخلة أخرى لنجاحات تونسية في الخارج.

0: الماء يا بنت العم. هذه القلالة وصلنا الماضي ساعتين واربعين دقيقة بالتونسي والطاقة الإيجابية، مواصلين حصتنا وحكاياتنا مع توينسا مشرفينا في الخارج. هما الحقيقة متميزين في الخارج، وكيف يجي ويعترفوا بالجميل لبلادهم وللجهات اللي هما فيها، فإن بالضرورة باش نكونوا فخورين بشكل مضاعف باستضافتهم. وضيفتي الآن يليق بها استقبلها في فقرة سفارة. في الصيف الحقيقة لا أخفيكم سرا حليت التلفزة نتفرج في مجموعة من الروبورتاجات في الأخبار في برامجنا التلفزية، ولقيت مهرجان سيدي حميدة. هالمهرجان هذية اللي برشا ذكروا شخصية مميزة في الجهة هذه اسمها هاجر زروق. هذا اللي عرفته على هاجر زروق، وعرفت زيدة اللي هي مهاجرة تونسية في الخارج واللي هي من الإمارات العربية المتحدة. هذوما مجموعة من المعلومات اللي عرفتهم، وأيضا عرفت اللي فما إجماع كبير في جهتها على إنها إنسانة كفأة متميزة قاعدة تعترف بالجميل لجهتها. كما قلت لكم اسمها هاجر زروق وهي معانا مباشرة من الإمارات العربية المتحدة. سيدتي الكريمة أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: عسلامة، شكرا على التقديم.
0: يخليك يا للا، وشكرا على الموجات الإيجابية اللي استمديتهم الحقيقة من الشيء اللي انت قاعدة تقدم فيه لجهتك. مدام هاجر، صدقا وقت اللي الراحة جاتك من كي نقولوا الحمد لله يا ربي فما الخير في هالبلاد وفما الخير في بنات البلاد وولاد البلاد.
1: يعيشك إن شاء الله هنكونوا قد المسؤولية وقد المستوى.
0: الحمد لله يا رب.
1: كل حاجة عملناها فيها برشا حب، خاطر إحنا من أنا بالأساس معناتها حتى عشت في تونس، لكن أصيلة منطقة سيدي حميدة وديما نرجع من اللي إحنا صغار. فما يمنعش مهما كانت معناتها المكان اللي هجرنا ولا موجودين في تونس، والكلنا من سيدي حميدة عنا نفس الخاصية أنه نرجع لبلادنا في المناسبات سواء كان في الصيف ولا في نص العام.
0: شفت اللي خليك متميزة إن كوكب دي تحديثك عرفتش روحك، بل عرفت سيدي حميدة وما أدراك ما سيدي حميدة. وأنا راني عرفت المنطقة هذه من خلالك أنت، فهنيئا اللي سيدي حميدة بك أنت ابنة برة وبكل أبنائها وبناتها البررة. شكوني هاجر زروق؟ لا خلينا نتعرف عليك أكثر.
1: أنا قري في الإمارات وقري في الجامعة إيكونوميست إيسونسيالمون، وكيف أن في الكل في سيدي حميدة معناتها كيما نروحش الصيف وإيسونسيالمون سيدي حميدة نحس روحي ما صيفتش معناتها هذيك لازم
0: نقصدني حاجة نتروح. الله عليك صح عليك.
1: مهما كانت البلاصة اللي نمشي لها ومهما نسافر مهما كانت البلاد، لكن الرجوع معناتها باش نرجع لتونس. سيدي حميدة راهو هي صحيح منطقة مزيانة برشا، لكن عندها معناتها باهية بناتها، خاطر هذوكم ولاد عمي صحيح. احنا نرجع كلنا ولاد جد واحد، فناخذ زاد الزوادي لا فقط من المنطقة الجميلة والهواء، لكن زاد بأهلي وناسي و
0: الله عليك.
1: متغرب حد معناتها معناتها الناقص من العائلة تكمل نكملوا في سيدي حميدة. يصعب عليك باش تمشي تدور واحد واحد باش تشوفهم ساعات والبلايص بعيدة، لكن الحمد لله المنطقة تلمنا
0: تلمكم الحمد لله يا ربي. ومن بين معناها اللقاءات اللي يتمنى الإنسان يروحوا معاكم وفي وسطكم لقاءات جميلة، ومهرجان وما أدراك في سيدي حميدة. هو مصيف للصيف المهرجان هذا مدام هاجرة؟
1: هو احنا كهيئة مديرة جديدة احنا معناتها الهيئة المديرة جدت العام اللي فات كان أول مهرجان عنا هي الدورة 37. فمهرجان سيدي حميدة هو راهو عريق، يعني هذه 38 سنة الدورة 38. قبل الدورة 38 كانوا أيام ثقافية، لكن خدمنا على أنه يكون المهرجان والأنشطة متواصلة على طيلة العام. فتوى مثلا عنا نادي الفكر والثقافة شهريا، فيها عنا دايما ثم ندوات، يا أما اللي عندهم معناتها كتب جديدة منشورات جديدة ديما ثم محور معناتها يخص المنطقة يتم مناقشته وعرضه وكل شيء هذا على طويل العام. لكن ما يمنعش أنه في عوض المهرجان ولو عنا ثلاثة مهرجانات
0: اللي
1: جاي إن شاء الله. مهرجان إيكوزيت في نوفمبر ديسمبر، مازال ما حددتش التاريخ بالضبط.
0: ومهرجان إيكوزيت لهنا نعرفه بزيت نوعا ما نادر، ما نعرفش إذا كان نبالغ في الكلمة ولا لا، والثمار متاعه والزيتونة متاعه في سيدي حميد هكا ولا لا صحيح؟
1: أيه احنا عنا شوف في سيدة حميدة عنا الزيتونة السافاج الجالي
0: ايه
1: دونك اللي يطلع وحده في الجبل.
0: بالضبط
1: المنطقة هذه فيها نوعية من الزيت هذا ما يعطيش هو الزيتونة بنين لكن ملقم على الوزلاتي يعطي زيت عنده خاصيات معناتها متميزة البوليفينول فيها عالي والمذاق نتاعه وحلو فيه مطعم اللوس فعنا خاصية وإحنا كل واحد معناتها هو في منطقته ونحاول نسمنه الأشياء اللي عنا فشجر الزيتون معناتها جزء من ثقافتنا وإن شاء الله معناتها نسمنوه معناتها خلال سواء كانت المهرجان وإلا إن شاء الله في أنشطة أخرى
0: وبدأ يوصل الصدارة هو تو أنت كي قلت لي إيكو زيت وسيدي حميدة ذكر معناها أوتوماتيك معرفة الزيتون وفما خصوصية كما قلت الزيتونة جالية والكل وزيد أنت توصف لي كالزيت ذيك تقول لي مطعم اللوز وغيره شهيتني فأول ما تحدوا الموعد قول لنا وخلي الناس الكل تمشي تزور سيدي حميدة ونطلعوا المهرجان الثالث كيفاش باش يكون إن شاء الله
1: المهرجان الثالث هو مهرجان التراث معناتها في تناغم مع كل ما هو موجود زاد احنا فيها نخدم مع تونس مع في مهرجان التراث من ابريل وماي معناتها العام هذا اللي تعدى كان في 2-3 ماي معناتها في الفتره هذيك اخر ابريل وماي وان شاء الله معناتها بالنسبه للسنه يكون مهرجان كذلك قارب هذا بالاضافه لمهرجان الصيف اللي تعرف بيه سيدي حميده وتعرف طقس الربيع راهو هايل في الوقت هذاك معناتها البلاد تكون معناتها كلها خضرة والهواء هايل معناتها فيه ساقين خشاء
0: سيي شرحتنا راه ما تقلقش روحك بقدرة ربي زيرينها وان شاء الله في القريب العاجل وكما قلت معناها مره اخرى نرجع لكلمتي الاولى هنيئا بسيدي حميده بك انت خاطر والله مدام هجر بين كلمه بين سيدي حميده وسيدي حميده فما سيدي حميده فيعطيك الصحه والله صدق
1: هو راهو انا نمثل عنصر من سيدي حميده لكن اللي نحب ناكده لك شفت سيدي حميده احنا الكل نخدمه كعائله واحده وراهو الشعور اللي عندي راهو متقاسم زيدا مش كان انا اللي عندي اللي نشوف فيهم عند الحب أنديغي ورثته معناتها مزروع فينا
0: محليها الكلمة أي محليها الإحساس أي
1: وحتى معناتها كي نحكيه على المهرجان وإلا ما هوش قايم على شخص مهرجان عريق معناتها احنا خيناه استلمناه أمانة وإن شاء الله نكملوا فيها معناتها ما يكمل بنفس النسق
0: أي وبنفس الحماس والطاقة وغيره
1: عايشة هو المهرجان صحيح احنا ننظمه لكن نجاح المهرجان راهو يعتمد اساسا على اهالي المنطقة على اولادهم معناتها اولاد المنطقة لانه هما عنصر من تنظيم المهرجان لانهم يشاركوا في اعداده ولا في تنظيمه وكل واحد زاد نكلمه بصراحة ما يترددش باش يعاون
0: وفما خدمة كبيرة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك وغيرها من هالوسائل تتجند وقت المهرجانات باش تعطي المعلومة باش ترحب بالزوار وتحكي على خصوصية الجهة وأهم ما يميزها
1: احنا حاولنا نثمنه احنا ديما نحاولوا وهكا تسمعوا فيا معناتها احنا عندنا برشا محطات في كل محطة نتواصل معاكم الحقيقة معناتها سواء الإذاعة الوطنية ولا التلفزة الوطنية ما همش مقصرين معناتها معانا
0: ديما
1: حاضرين
0: على دمتكم باهي مدام هاجر قديش الهجرة في الإمارات قديش عندك من عام غاديك قلنا مختصة بلتو معناها مهنتك في التعليم العالي ولكن حكينا على الأجواء في الإمارات وقتش تجي لتونس باش تقضي العطلة متاعك
1: هو في اللي زيبان ما هذوما مهرجان وزيت كنت حاضرة أنا نحاول باش نهبط لتونس على قد ما نقدر لكن هو أساسا في الصيف الروح لازم في وسط العام زادة باش نروح معناتها نتوحش بالأساس معناتها أمي وبابا
0: ربي يفضلهم ويفي
1: عائلتي معناتها عايشة كي ولازم معناتها بالنسبة للمناسبات خاصة بالنسبة للمهرجان نحاول نحضر على قد ما نقدر
0: تجربة الهجرة أو سنوات الهجرة قديش في الإمارات طوع عندك؟
1: أنا خرجت عام 2012 وتعرف حتى من الأول ديما واحد في باله باش يرجع هو قريب باش يرجع معناتها لكن من بعد تتويد المدة العام ورا العام الأولاد يقراو
0: الأيام تجري
1: هو راهو شوف الإمارات بلد يطيب فيه العيش
0: الحمد لله
1: لكن راهي تونس راهي في القلب
0: أكيد
1: روحي في سيدي حميدة ما دام
0: يلا ربي يخليك لسيدي حماده ولاهلك ولما عليك. انا نحب نستغل فرصه مرورك معانا اليوم باش ديما نذكروا بسيدي حماده، وان شاء الله نقعدوا على التواصل مدام هاجر وتعطيني مختلف المواعيد وراهو نذكروهم ونثمنوا هالجهه المتميزه باهلها وناسها ومهرجاناتها وايضا
1: زيد تعطيها خليفين تاع اكسجين اللي حسب معناتها يتشد تعملت قبل اللي نعرفه احسن معناتها كاليتي تاع هواء في افريقيا معناتها تمشي تتنفس، وخاصه من منطقه لمنطقه من بلاصه لبلاصه ما تعديش برشا وقت معناتها تتنفس معناتها هواء بنين على الاخر بريحه الصنوبر وبريحه الدر والكليل، وانت تتنقل من بلاصه لبلاصه تستشعرك الروائح، واحد يعاود يجدد الهواء اللي فيه، وكيجدد الهواء يجدد الطاقه. هناك واحنا وكان عندنا انطلاق بعثنا كلوب جديد اسمه اوكسيزين باش فيه معناتها للتنفس العميق وللزين للراحه النفسيه، فان شاء الله ننظموا هكا دورات ونتقابل
0: ان شاء الله يا ربي نتصور بعد معناها التجربه المهنيه في الامارات الاستقرار يكون في تونس، معناها هكا تفكيرك نتصوره
1: 1000%. أنا ديما نفكر باش نروح 1000%.
0: ربي يجيبك سلمة، ربي يجيبك سلمة ويفضلك. محليك مدام هاجر، هذه مصافحة أولى مع بعضنا، وإن شاء الله في المهرجانات نحكيوا عليها أكثر وتوصل إعلاميا ويوصل صدى سيدي حمادة لكل الدول، حتى لمهاجرين باش كيجيوا في كل وقت ولا يزوروا تونس في أي وقت يلقاوا المهرجانات هذه ويمشيوا يزوروا سيدي حمادة. الحقيقة شرحتنا باش ما نكذبش عليك، وأنت أحسن سفيرة سواء لبلادك في الإمارات العربية المتحدة وإلا لسيدي حمادة في تونس، فشكرا جزيلا لك وباش خلي لك كلمة الختام.
1: نوجه تحية بطبيعة لأمي وبابا راهم يسمعوا فيه وراجلي اللي ديما يعاون فيه على خاطر المهرجان بصراحة قايم على العائلة مش على أنا وحدي. هو سند ديما، ونوجه تحية لأولاد عمي وأهلي كلهم في سيدي حمادة
0: وجلين بيهم وجلين بيهم وربي فضلك ليهم وربي يخليكم لبعضكم يعيشك. يا لله كنت معنا مباشرة من الإمارات العربية المتحدة السيدة هاجر زروق، هذه مهاجرة تونسية، هذه معناها إنسانة تعترف بالجميل لبلادها لأولاد بلادها. شوفك التلقائية، شوفك الإصرار على ذكر المحاسن والخصال متاع سيدي حمادة، شوفك الإصرار على توجيه التحية لأهلها وأمها لها، مش كان والدها فقط بل وأيضا أبناء العم والعرش اللي في سيدي حمادة. زوروا سيدي حمادة واكتشفوا تواريخ المهرجانات واستمتعوا بهالطبيعة المزيانة، تونس كلها مزيانة. اليوم ركزنا على سيدي حمادة، وفي كل مرة مع أي شخصية رانا باش نركزوا على الولاية اللي تسكن فيها واللي هي معناها مسقط رأسها. مواصلين رحلتنا وحكايتنا مع ناس متميزين وين ما كانوا، وين ما يمشي ويثمروا، وين ما يمشي ويكونوا هما قصص نجاح، والحمد لله وهذم هما التوانسة وعليهم الكلام. نتقابلوا مع بعضنا إن شاء الله في الجزء الثاني، بين هذا وذاك نخليكم مع الموسيقى ونخليكم زادة مع الأخبار. تفضلوا.

0: الرياضة على الوطنية.
1: الرياضة على الوطنية
0: في مواعيد مختلفة.
1: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية.
0: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
1: الشوط الثالث كل اثنين نرجع لمباريات آخر الأسبوع
0: ونحلوها بعد 24 ساعة
1: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
0: ونور عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
1: نسمع نبض الشارع الرياضي،
0: نسترجع أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
1: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
0: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات.
1: وصف،
0: تعليق،
1: متابعة لحظة بلحظة
0: قبل الماتش وبعده.
1: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين.
0: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. عمادة المهندسين تستعرض اليوم خلال مائدة مستديرة دراسة أعدتها حول الوضع الطاقي الحالي في تونس، وتطلق خريطة طريق للانتقال الطاقي 27 و2035. المهندس محمد زياد باشا والتفاصيل.
5: فعنا عجز طاقي يمثل نصف العجز الميزان التجاري لتونس. بالنسبة للطاقة الكهربائية مازال عنا نقص. في 2027 إذا كان ما نخدموش على رواحنا ونحضروا رواحنا كما ينبغي باش نتعاود لنا صيف 26، وهذاك علاش عمادة المهندسين اللي هي متكونة من خبراء ومن مهندسين ونأكد متطوعين قاموا بهالدراسة اللي هي التقنية. اليوم الانفراستركتور اللي عنا إذا كان نقوموا بالصيانة نتاعها كوم يلفو نجموا نحسنوا في الوضعية في وقت قصير برشا. خريطة الطريق هذه هي مجموعة من التوصيات والنصائح التقنية اللي تخلينا في 2027 نقصوا من الوطأة، 2028 إن شاء الله ما تكونش عندنا مشاكل. من أولها أن نقوم بالصيانة اللازمة والإضافات على الشبكة اللي عنا والمعدات اللي عنا، نجم نخرج من الأزمة من 2028. ومن بعد فيها توصيات ونصائح تقنية اللي كان نحطوهم رانا النجم نحقوا الاكتفاء الذاتي، نجم نعملوا الاكسبورتاسيون بتاع الطاقة على خطر تونس بلاد فيها برشا شمس.
4: الحكومة تمنح ترخيصا لمدة 3 أشهر يمتد إلى غاية 2 جانفي 2027 لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس لجمع التبرعات من العموم، وذلك في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس وتتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو إلى استحثاث أشغال مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال. ومن المنتظر أن يساهم هذا السد في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمنطقة تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. الوكالة التونسية للتعاون الفني تحتضن 24 أكتوبر يوماً إعلامياً لفائدة الإطارات شبه الطبية الراغبة بالعمل بألمانيا، ببادرة من مؤسسة مختصة في الانتداب للعمل بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتشمل هذه الانتدابات عديد الاختصاصات من بينها الممرضون والمختصون في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والفنيون في غرف العمليات. إلى أخبار العالم، وفي غزة استشهاد 3 مواطنين أحدهما متأثراً بجراحه، وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين يتصاعد في الضفة الغربية المحتلة. استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، وإصابة 3 أشخاص في استهداف الحوثيين لمطاري نجران وجازان في السعودية مساء أمس. والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يحذر من المخاطر المتزايدة الناجمة عن تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون رقابة عامة كافية، مشيرا إلى أن بعض هذه التقنيات باتت تنفذ وظائف لا يستطيع حتى مطوروها التنبؤ بها أو التحكم فيها بشكل كامل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: توانسة وعلينا الكلام.
7: توانسة وعلينا الكلام.
3: توانسة وعلينا الكلام
7: مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجة بريحة البلاد.

0: قال لهم هالسمرة اللي غرتوا منها وحبيتوني باش ننسيها ما نقدرش نبعد عنها. وينك الحوتة في مها؟ مرحبا بيكم. وبي صوت لطفي بوشنيق بدينا حصتنا والجزء الثاني من برنامج توانسة وعلينا الكلام. البرنامج هذا اللي يحكي على الجالية، يحكي على نجاحاتهم، قصصهم، حكايتهم، مشاغلهم ومشاكلهم، ولكن أيضا في المقابل يحكي على الناس اللي تسعى وتجتهد من أجل توفير الخدمات والإمكانيات الملائمة لإنجاح عودتهم، لإنجاح زادة استثمارهم في تونس. فما ناس بالحق معناها قاعدة تخدم ليل ونهار في العاصمة وفي الجهات من أجل تعزيز زادة حقوق جاليتنا المقيمة بالخارج. ونحكي زادة على دور النائب والمؤسسة التشريعية في هذا الكل. الحكاية وما فيها مش نتابعها في متابعات. متابعات في متابعاتنا ينضم لنا، هو موجود حاليا في ولاية قابس وما أدراك ما كالولاية العزيزة الغالية، بين النخيل، بين البحر، بين الناس الخير اللي غاديك ربما صورة متميزة تعمل 66 كيف. هو سي عماد الشتوي اللي هو النائب شتوي، سامحوني، سي عماد الشتوي النائب بالبرلمان. أهلا وسهلا فيك سيد النائب.
1: مشكور أخت كوثر، شنو حالك؟ على الاستضافة، تحياتي الخاصة لكل مستمعنا داخل وخارج الوطن العزيز.
0: يخليك يا سيدي في طاقة طاقة في العلالي سي عماد، وانت في جهتك ومع ماليك، وانتم زادة قاعدين تناقشوا زادة في حاجات للمستقبل. نتصور أكيد الإحساس أكيد. الإحساس متميز
1: أكيد جدا أكيد جدا. أسمع ومحلى العنوان بتاع توانس علينا كلام، بالفعل توانس علينا كلام في تونس وخارج الوطن العربي.
0: يا رب إن شاء الله يعطيهم ربي القدرة والقوة وينجحهم وين ما كانوا. سعيمات نحكيوا اليوم عن النائب ودوره زاد في تعزيز وإسناد حقوق مهاجرين ومواطنين في الخارج. أنت جزء من العملية هذه ومن المؤسسة التشريعية ككل، كيفاش نجم نساهم اليوم في تعزيز حقوقهم؟
1: أخت كوثر، أنا نعرف روحي المستمعين، احنا أنا عماد الشتاوي عضو مجلس الوطني للجهة الأقاليم مع جهة قابس، وأنت خبت مؤخرا في السنة فارتك نائب الرئيس مكلف بالاستثمار والتعاون الدولي.
0: ما شاء الله عليك. أي
1: أولا شوفي أختي كوثر، ما يخفاش عليكم أنه النائب مهما كان هو يلعب دور محوري ورئيسي في تعزيز وحماية حقوق المواطنين المقيمين بالخارج، بما أنه يمثل هو الحلقة الرابطة بينهم وبين السلطتين، يعني السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة. تشريعيا مثلا، تشريعيا احنا نسن قوانين تحميهم اقتصاديا واجتماعيا ورقابيا، اللي يتمثل في مساءلة الحكومة من خلال طرح أسئلة شفوية وكتابية خاصة على الوزراء المعنيين مثل الخارجية، الاجتماعية والنقص. وكذلك متابعة الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة والموجهة للمواطنين بالخارج. يلزم دائما احنا دائما نحطه في اعتبارنا انه جاليتنا في الخارج يعتبروا دائما، وانا شخصيا نعتبره، لانه ما فمش عائلة في الوطن التونس كاملة ما فمش عائلة ما تخلوش عندها مهاجر او زوج او ثلاثة داخل العائلة. اذا احنا ديما نحطه في اعتبارنا انه مهمة ديما الدرع الهام في مواجهة جميع الازمات اللي مرت على بلادنا، مثلا في الكوفيد 19، مثلا في الفيضانات اللي صارت في 2018، مثلا في الحرائق، ديما نلقوا دعم من الجالية الموجودة في الخارج في الدول العربية ولا في الدول الأوروبية أو في آسيا أو في أمريكا، ديما نلقوهم هم راوفدنا وهم الدروع الواقية من داخل من خارج الوطن بتاعنا.
0: دونك ينجم يساهم في تعزيز حقوق مواطنينا في الخارج، بدليل معناه احنا اليوم في مخ الهدرة وعلى عين المكان مع الملتقى الاستثمار في قابس هكا ولا سي عماد؟ كيفاش الحكاية؟
1: احنا نحضروا في الملتقى اللي باش يبدا من غدوة على امتداد 3 أيام، هو الملتقى الاستثمار في قابس، هو تحت عنوان استثمر في قابس، باعتبار احنا في مدة في بداية الخطة الوظيفية اللي عملنا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم كنا استضفنا لجهة قابس تحت عنوان قابس كوجهة سياحية. استضفنا 17 برلماني على مدى 3 أيام في ولاية قابس، زرنا من خلالها العديد من المعتمديات في الجهة باش نشوفوا لي بوتونسيال الموجودة في جهة. احنا بالضبط عندنا اشكال نتاع تلوث، ونسكن ما نجموش ندرقوا المشكل هذاي وما نبوش نخبيه المشكل هذاي، لكن احنا عندنا بوتونسيال اخرى عندنا بوتنسيال نجم نخدم عليها اقتصاديا، ولازم نستثمر في جهاتنا، ونجم نجيب مستثمرين يستثمروا في السياحة، يستثمروا في الفلاحة. وإحنا عندنا عينات، عندنا الجيوترمي مثلا في الفلاحة، عندنا الجيو حرارية، عندنا السياحة، عندنا السياحة الصحراوية، عندنا الواحة، عندنا الصناعة، بعض الصناعات التحويلية. إذا قابس هي كمدينة كولاية هي زاخرة، هي بوتنسيال نجم نخدم عليها المستثمرين يكون في العديد من المجالات، كيلك سوا فلاحية أو صناعية أو تجارية.
0: لهنا نجم نقولوا لمواطنينا في الخارج أصيلي المنطقة أو غيرهم من اللي يحبوا يستثمروا في قابس، موجودة الفرص موجودة وغيرها، رغم الإشكال الكبير اللي يتعلق الحقيقة بالتلوث، وانت ذكرت الموضوع هذية. ربما جاري مناقشة، معناها على الأقل في الملتقى هذية، مناقشة الإشكاليات وكيفاش معناها نحاولوا نحلوها، نتخلصوا منها، نلقاو حلول جذرية.
1: بالفعل هم شوف الإشكاليات هذه ديما موجودة في الجهة وديما حتى خارج الجهة. الإشكاليات شنو متعلقة بالمستثمرين؟ احنا نخدم على حتى التشريعات، حتى بعلاقة بالتشريعات لابد في مجال التصرف، لابد في مجال الاستثمار. احنا من عدد مدة سنتين ثلاثة نجرب باش نغيروا في التشريعات هذه، لأن فما التشريعات هذه أصبحت عائق حتى للمستثمر، كيك سوا هو المستثمر الأجنبي أو المستثمر التونسي. لأن بصراحة لقينا العديد من المستثمرين اللي يجوا في تونس ويحبوا يستثمروا، لكن العوائق الإدارية والبيروقراطية الإدارية هي اللي تعطلهم واللي يخليهم ينفروا من البلاد ويخلوهم يمشوا للدول الأخرى. وهذا يلزم نخدم عليه، ويلزم كل جهد، يلزم الناس كلها تحط يدها في القفة، نقولوا احنا باللهجة القبسية نحط يدها في القفة، وكلها نعاونوا باش المستثمر نخلقوا له جو نتاع استثمار في الجهة باش يبقى، ومن خلالها هو باش نسحقوا على الأقل يشغل الناس يدخل الفلوس. ما فهمتني ولا
0: يكون قوة استثمار ويكون طاقة إيجابية للاستثمار، خطر معناها ما يخفكش سي عماد أنت وغيرك من الناس اللي تسمع فينا اليوم، المواطن التونسي في الخارج أغلبية التحويلات نتاعو حتى الفلوس اللي يجيبها يخصصها للاستهلاك، ربما زاد باش يبني منزل، ولكن الاستثمار قليل جدا ولا يتجاوز في المجموع نسبة 3%. في الأثناء اليوم وقت اللي نحكيه مع مواطن في الخارج وانت على اطلاع مشاكله، مثلا حكاية البيروقراطية، عنيش حلول عملية؟ خطر احنا رانا تأخرنا برشا، بتينا الحقيقة في وضعية التدارك، ربما هنا باش ما نضخمش أو نبالغ، ولكن بالحق المسألة مرهقة إداريا سي عماد.
1: أكيد، وشوف يلزم نسرع بالتشريعات الجديدة، يلزم نقحو العديد من القوانين المكبدة للاستثمار، وخاصة كما ركزت كما قلت لك في النقطة الأولى، خاصة المتعلقة بالمواطنين المستثمرين التوانسة اللي يحبوا يجوا يستثمروا. فما ناس العديد برا يتصلوا بينا داخل المجلس وخارج المجلس بالهاتف ومن عائلاتنا كل حد، لكن حد ما يجوا لهنا لتونس عز الله يصطدموا بواقع آخر، بواقع إداري يخليهم ينفروا ويخليهم يتجهوا ويخلوهم حتى ساعات في بعض الأحيان حتى يتجهوا لدول أخرى في إفريقيا أو دول أخرى، حتى الدول الشقيقة ويستثمروا سيرتو خاصة في الدول الشقيقة. وهذا إحنا قاعدين نضيعوا في فرص هامة، فرص اللي احنا هنا، واللي خاصة ما يتعلق بالجيل الرابع والخامس، الجيل الرابع والخامس اللي لازمنا نخدم عليه باش نحببوه في تونس بتاعنا، باش نحببوه في بلاد بتاعنا، باش نحببوه باش يستثمر في الجهة بتاعنا، وبالعكس لازمنا نسهلوله باش يستثمر في الجهات نتاعنا، ومن خلالها باش نبنوا اجيال تحب. خاطر شنو الاشكال نتاعنا راه شوكا، باش الاشكال لازم تكون لازمنا كليك نحسوا بالمواطنه نتاعنا. وهذا الاشكال ديما فقوته، وحتى داخل الجيل الرابع والخامس بعض الاحيان، وهذا واقع الحق بصراحه، واقع اليم كيف نعيشوا. يجونا ما اعتبرهمش ضيوف، يجونا هو جمل الجاليه اللي هما جو لبلادهم، وتلقاهم نفرين ماذا بهم وقتاش يرجعوا، ماشي يروحوا لانهم ما يلقوش الظرف أو الظرف المواتي أو المناخ المواتي للاستثمار، أو حتى طريقة العيش. أصبحت طريقة العيش خاصة نشوف في الصيف الفارطة بصراحة أغلبية المواطنين تاعنا رجعوا
0: متكدرين وفسدت سيفهم الحقيقة. ما نخبيوش راهو كي نناقشوا المشاكل هذية حتى بينا احنا وعلى مستوى وسائل الإعلام أفضل بكثير من أن نناقشوها على المحامل الإلكترونية والناس الكل تطلع على الموضوع هذا. خلينا نناقشوا، خلينا نقولوا هذاك صار سلبي وهيت نصلحوا ونأسوا القدام. اليوم عنا ملتقى الاستثمار بقابس، اليوم سي عماد شنية تقول للجالية اللي يسمعوا فينا وهذا برنامجهم، شنو تقول لهم كقابس على انها وجهه استثماريه؟ شنو هي اللي يميز قابس؟ انا مثلا نحب نستثمر في قابس، كيفاش تغريني باش نمشي نستثمر غاديكا؟
1: شوفي بالنسبة لجابس هي ممكن فيها خاصية ما نجموش نلقوها في العديد من الولايات. جابس خاصة في الجانب السياحي، جابس للواحة تنجمي فيه في ساعة من زمان تدخل الصحراء وتدخل الواحة وتعمل البحر في ساعة من زمان. هذه ما تنجميش تلقاها في حتى ولاية أخرى أو في شيء أخرى. جابس فيها مناخ متاعها شبه معتدل، جابس فيها مدخرات مائية سخنة خاصة على مستوى معتمدية الحامة، معتمدية موجودة فيها مدخرات اللي هي فيها تو دي بروجي تاع الجيوثيرمي اللي نجموا احنا نعملوا بها دي كونكورونس حتى في اوروبا، لان يعني المنتوجات اللي تخرج من معتمدية الحامة من ولاية جابس راهي توصل وتطيب وتنجو قبل اوروبا بعديد من الايام، وهذا تفرض هذا تضخ لنا العملة الصعبة للبلاد نتاعنا. وهذا جانب. من الجانب الاخر عندنا السياحة الجيولوجية، عندنا السياحة، عندنا سياحة الواحات، معناها موجود موجود عندنا الصناعات، عندنا مواني، عندنا الميناء من أعمق المواني الموجودة هو ميناء غنوش من أعمق، ولكن ما ليش مستثمرينه اللي هو يربط بجنوب الصحراء. عندنا مطار مطماطة، عندنا مطار مطماطة اللي أصبح مطار فضيحة بصراحة، لأنه مطار مهيكل، مطار ينجم يستوعب أو يستوعب بالفعل جميع الطائرات العصرية الجديدة، لكن احنا قاعدين نشغلوا فيه من سنة لسنة بمناسبة موسم الحج فقط. معناها نجموا نخدموا، عندنا زاد المواد الأولية، عندنا مواد تاع الآجر، عندنا العديد من المواد الأولية كلها موجودة، فهمني؟ بالعكس، ولكن احنا كتشريعات، والأهم حاجة، أهم حاجة بالنسبة لي ديما العودة هي التشريعات. إذا تشريعيا سهل للمستثمر باش ما يكونش الجهه منفره، باش ما يكونش الدوله منفره، باش ما يكونش تشريعاتنا منفره.
0: التشريعات على اهميتها والهم زاده ما تاخذش برشا وقت. اليوم احنا في اوكد المراحل، في اوكد الحاجه بلوتو انه بالحق نكسبوا استثمارات جاليتنا. ونختم بسؤال سي عماد، اليوم كيفاش يمكن انه الملتقى يكون نقطه انطلاق لمشاريع فعليه؟ ما نحبوش يكون مجرد لقاء لتبادل الافكار والتجارب فقط، عمليا كيفاش ينجم يكون؟
1: هو عمليا احنا باش نقول بالنسبه للبرنامج، برنامج الاستثمار اللي امتد على 3 ايام، باش يكون تقريبا باش عرض مرئي حول فرص الاستثمار في جيبس، يعني عرض مرئي من جهه ان باش نقوموا بمداخلات، فما باش نقوموا بتنظيم معرض لهياكل الاستثمار في با وتيا، عندنا ورشات حول الاستثمار الخارجي، عندنا باش نحكوا على مناخ الاستثمار، عندنا عرض مرئي او اذا للمخطط الخماسي اللي يهم الجهه اللي يهم الاقليم، فهمني؟ هذوما كليك باش يكونوا حوافز ودواعي داعم للاستثمار في الجهه. نحب نعرج على نقطه مدام كوثر، وانا شخصيا نتبنى خاصه البيان الموجه لرئيس الجمهوريه من طرف الجامعه عمال تونسي بالخارج اللي تراسه السيد حسان العريبي، واللي انا نتبناه، والاكيد ان اغلبيه النواب لو كان يطلع عليه يتبنوه كل، واللي يحتوي على 14 نقطه واضحه وجليه تنم على وطنيه وغيره الجامعه، ومن ورائهم كل الجاهله اينما كانوا وبكل فروعه على مصلحه وطنهم الاصل والتشبث باصلهم وعنقهم التاريخي، مثل المبادرات هذه، لان الجامعه نتاع العمال التونسيين في الخارج راهم مش معناها هذا نخبه البلاد، راهم فيهم دكاتره، فيهم مهندسين، فيهم علماء، فيهم كذا، قاعدين بالعكس هم مش مستحقين للبلاد بقدر ما هم يحبوا يعطوا للبلاد. يعني نتمنى ان البيان هذا اللي صدر من جامعه العمال التونسيين بالخارج ان تتبناه رئاسه الجمهوريه، وانا بصراحه باش نقول باش نضرب عليه بكل ما اوتي من جهد.
0: بارك الله فيك الحقيقه، وحاجة مش غريبة عليك سي عماد انك تكون في الصفوف الامامية للدفاع عن حقوق وحتى مكاسب جاليتنا، وريناك في العديد من المواعيد مع جاليتنا وبرفقة جاليتنا. سيدي مش خلي لك كلمة الختام اليوم من الملتقى وانت في قلب الحدث، مرورا بجاليتنا وصولا الى انه نحبه بالحق جاليتنا تكون قوة استثمار كبيرة وفعلة وواعدة، شنو هي كلمة الختام اللي باش تقولها اليوم سي عماد؟
1: والله من كل قلبي نتمنى من كل قلبي باش نوفر ومناخ جيد ومناخ نقي ومناخ رقي للاستثمار في تونس، مش في جابس فقط، في تونس كامله. لانه جاليتنا مش جاليه موجوده جاليه جابسيه فقط، جاليه تونسيه موجوده في الجهات كلها، وكل جاليه من كل ولايه تحب تستثمر في الجهات نتاعها. يلزمنا نصعب كل جهدنا باش نخففوا عليهم الاتعاب اللي قاعدين يتعرضوا لها كل سنه، خاصه في جانب الاستثمار، في جانب النقل نتاعهم، في بصراحه يلزم هم بصراحه يعانوا من العديد من المشاكل المشاكل يلزمنا الدولة والنواب والمواطنين وكل يقوموا نساعدوهم على تخطي عديد المشاكل نتاعهم اللي قاعدين يتعرضوا لها كل سنة. ربي يوفقهم.
0: أمين.
1: وإن شاء الله تونس بخير.
0: أمين يا ربي. ونحب نقول لك شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا، وجابس ديما ترحب بضيوفها الكرام وبجاليتنا وبمهاجريها. جابس اللي ديما فما حنين وعودة لها في كل وقت، هكا ولا ليس عماد؟
1: ديما أكيد جدا.
0: فما حاجة سحرية تجمع جابس بأبنائها ما ينجم حتى حد ينحاها، تقعد ديما حاجة ما غير قادرين إننا نفسروها ولا نترجموها.
1: جابس عندها شرم خاص.
0: أي الحمد لله.
1: جابس ديما عندها شرم خاص بصراحة، باعتبار بيزن ندافع على ولايتي. لكن بصراحة أنا زرت تونس كاملة، هي شرم خاص تونس كامل راي، بالفعل تونس كاملة هي وجهة سياحية.
0: الحمد لله.
1: لكن كل كل كل كل ولاية عندها خصوصية معينة.
0: ربي يبارك لكم، وإن شاء الله ملتقى ناجح، وإن شاء الله نزيد ونناقش هالتوصيات والمخرجات في قادم الأيام. شكرا جزيلا ليك سي عماد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: توانسة وعلينا الكلام،
2: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن دلالة.

Hadi lan.

0: ديت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
0: استشارات قانونية،
1: أصحاب الهمم،
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايه الحكاية.
1: معنا بدايه الحكاية.
0: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
2: توانسة بنجاحاتهم بفخرنا ليهم، بمصداقيتهم، بتشريفهم لتونس في كل دول العالم. نحكيوا على المشاغل والمشاكل باش نطور، ولكن ديما تقعدوا في القلب بإنجازاتكم بحكايتكم اللي تعمل 66 كيف. وانا في مودي طوى وقت اللي انا نستقبل أبناء وبنات تونس المتميزين في كل دول العالم، وما زلت باش نستقبل في فقرة من القلب.
0: من القلب.
2: من القلب نهني فيها تونسي مهاجر في إيطاليا حقق نجاح متميز، هو أنيس بن ملوكة اللي من تونس لإيطاليا صنع النجاح في عالم السفر. شنية الحكاية وشكونه سي أنيس بن ملوكة؟ نكتشفه تتسويت. أهلا وسهلا بيك سي أنيس.
3: مرحبا بيك مدام كوثر، تحية ليك وتحية لجميع مستمعين إذاعة الوطنية. وشكرا على الاستضافة.
2: وشكرا لتلبية دعوتنا سي أنيس، ونقول لك مبروك، فما نجاح أخير الساعة. قبل ما تحكي لي عليه خلينا نقول شكون أنيس بن ملوكة، خلينا نقدموه شوية.
3: أنيس بن ملوكة مهاجر يعيش في إيطاليا من 2008. بديت المسيرة بتاعنا في وكالة الأسفار عام 2017 طبعا 9 حتى إيش التوا بشوية بشوية، معناها كوننا الوكالة الأولانية في ميلانو، وعنا واحد أخر في مدينة بولونيا دي ما نحكيه على شمال إيطاليا، وثالثا نزلنا كحاليناها في مدينة بريتشيا.
2: يا سيدي إن شاء الله مبروك إن شاء الله. ولين ندوروا أكثر وأكثر وفي كل جهات في إيطاليا إن شاء الله، علاش ليه سي أنيس؟
3: نسمع فيك مدام.
2: به قلنا إن شاء الله يا ربي من نجاح إلى نجاح، أخيرا وليس آخرا نجاح وتميز في عالم السفر، وفما ملاحظات طيبة هكا ولا؟
3: أي نحن كنقولوا وكالة أسفار، هي رأي كلمة كبيرة، أما كل وكالة أسفار عندها الاختصاص بتاعها. نحن وكالتنا مختصة في رجوع مواطنينا بالخارج الأرض الوطن على كامل أوروبا تقريبا. هذا هو الاختصاص. دونك الحرفاء نتاعنا كلهم توانسة، اللي يرجعوا لبلادهم في الصيف على طول العام، اللي يرجعوا لبلادهم وفي العطلة، في العطلة نتاعهم الصيفية ولا في رأس العام، ولا معناها على طول على طول على طول العام.
2: اي كي اخترت الاختصاص هذايا ما خفتش سي أنيسة، والحال انه تعرف ساعات التونسيه اكزيجون شويه.
3: اكتشفت حاجه ديما ملي معناها نحن نتغرب، ومعناها نسمعوا التوانسه ما يعاونوش بعضهم، معناها احنا لقينا العكس. لقينا التوانسه كي يلقاو تونسي حال مشروع يقفوا معاه ويعاونوه، و معناها بالفم والملاء مش بالكلام.
2: الله هذه الحكايات اللي نحبهم انا. اي يعطيك الصحه،
3: هذه النتيجه اللي لقيتها انا في تجربتي الصغيره.
2: معناها نقولوا أنيس بن ملوكة لقى ولاد الحلال وبنات الحلال قدامه.
3: لقينا ولاد الحلال برشا ولاد الحلال برشا بنات الحلال.
2: الحمد لله مدعي خير انت تلقاك.
3: عايش
2: ربي يثبتك ان شاء الله. كان فما تعاون مع التوانسه، دعم ربما ليك الوكاله الاسفار باش وصلنا اليوم حققنا نجاحات الحمد لله.
3: برشا دعم بصراحة، برشا دعم سواء من شركات النقل وإلا من المغتربين اللي يعيشوا في كامل أنحاء أوروبا، معناه كيسمعوا بواحد تونسي ويكون عنده سيت باهي ويكون فما ثقة فما تجارب باهية معاه، دونك دابوشة وري دابوشة وري تولي تكون معناها المشروع نتاعك بنجاح، معناها ما تلقاش مشاكل ما تلقاش بطبيعك اي مشروع في الاول فما دي زوبستاكل كيما الناس كل
2: طبعا
3: كبداية ومن بعد معناها بالمثابرة وبالاجتهاد.
2: هالعوائق هذيا خليتك ربما تقول اه فك عليا فديت اي خلينا نرجع لتونس ولا ليه اصريت قلت لا؟
3: لا لا ابدا
2: الحمد لله.
3: شويه في الكوفيد معناها في الكوفيد كيما الناس كل تعرضت مشاكل وكل شيء، من بعد
2: تجاوزناها الحمد لله يا رب. هو معناها سؤالي هكا يتبادر الذهني، كيفاش كانت البداية متاعك في مجال وكالات الأسفار؟ اخترتها عن حب وإلا ليه جاتك بالصدفة؟ كيفاش الحكاية؟
3: والله هي بالصدفة، هي في لقاء كان فيه القنصلية وإطارات شركة النقل.
2: أي؟
3: أنا ما حبش نسمي معناها ربما الناس معناها ما تحبش فهمت.
2: أي؟
3: أما كان الممثلين متاع الشركات غاديكا هما اللي شافوا بروفيل معناها كانوا يحبوا يشجعوا توانسة أنهم يبعثوا مشاريع تكون فيها خدمة للمهاجر التونسي معناها فهمت. دونك اقترحوا عليا، انا ما كنتش من معناها
2: من العكسين
3: الفكره. ايه؟ حلينا بشويه ودعموني الحق صراحه معناها الشركه الوطنيه سي تي ان ولا تونيسير ولا نوفالير فهمتني، لقيت منهم برشا دعم صراحه. ايه؟ برشا دعم وبرشا تسهيلات
2: الحمد لله،
3: وهذا اللي خلانا وصلنا للنتيجة.
2: باهي ممتاز ممتاز، ومعناها اللي يدين الكل وكان حمل الجماعة ريش باش اليوم انت تتميز ونحكيو عليك كقصة نجاح. الناس اللي وقفوا لك اليوم والتوانسة ربما اللي تمتعوا بخدمات وكالات الأسفار الوكالة الأسفار اللي تبعتك، تقييمهم لموسم 2026 تقييمك انت بطبيعة الحال يهمني اني نعرفه سي أنيس، تقييمك للموسم.
3: والله تقييم إجا باش نفهمك حاجة. التوانسة التذمر اللي تشوفوها أنتم على الفيسبوك ولا على الانستغرام ولا حاجات هذاك ما يعكسش معناها ما يعكسش رأي التونسي. التونسي يحب يروح معناها بأي ثمن. فهمت؟ معناها كل عام يقولوا نفس الحكاية، نسمعوا معناها نفس الحكايات ونفس التذمرات، أما في الأخر يتسمى معناها الناجح عام 26. علاش احنا النجاح باش نقيسوه؟ نقيسوه النجاح بالارقام. الارقام كانت اكثر من عام 25، ارقام الناس اللي هبطت اللي مشات في عطلة الصيف 2026 كانت اكثر من 2025. لذلك احنا نسميه ناجح
2: الحمد لله، وفي انتظار ان شاء الله زاد 2027 قيموا به 26. واسمع انت حكيتي يقول لك الذمر وساعات ما تعجبهمش حاجات ويقول لك ما لا مشاكل، وسورتو الحقيقه فما ملاحظات في محلها كما مثلا القمامه اللي مرميه باختو اكثر حاجه يركزوا عليها جاليتنا، ولكن ديما فما حنين وحاجه هكا تخليهم يرجعوا لتونس، حاجه سحريه ما نجموش نفسروها يظهر لي.
3: برشا حاجات ما نجموش ما تقبلنا كان عرفنا. اذا نقول لك نحن عندهم برشا معناها برشا امكانيات باش يمشيو لبلدان اخرين وتنجم تكون ارخص وتنجم تكون اقل وكل شيء. اما التونسي ديما يحب يروح، عنده عائله في تونس، عنده الوطن نتاعو، ما يرتاح كان في تونس وما يروح كان لتونس. هذه حقيقه معناها نشوفوا فيها من المسافرين.
2: ربي يخليهم يجيو بحدنا ويقدركم انتم انكم تجيبوهم بحدنا. بس اني حكيتي على الاختصاص نتاعك، ربما فما طموح انك يكون فما استقطاب للسياح ايطاليين وجنسيات اخرى؟
3: والله أحسن سائح بالنسبة لتونس هو المواطن اللي يعيش برا بصراحة. أحسن سائح
2: المهاجر.
3: أما المهم الدولة التونسية تعرف كيفاش تستثمر في مواطنينها بالخارج، على خاطر العلاقة لازمها تكون علاقة استثمار مش علاقة استغلال.
2: أعطيني الأولويات متاع الاستثمار، شنية اليوم وانتي معناه مختص في الدومين، شنية أولوياتنا باش نشجعوا على الاستثمار على استقطابهم ديما لتونس وعن الجيل الجديد اللي هو يخوف لازمنا رانا نخدموا عليه؟
3: تسهيل الرجوع، تسهيل الرجوع للجالية بما فيه ثمن تذاكر، بما فيه معناه ظروف السفر في البواخر في الطائرات، ينحيوا ويحاولوا ينقصوا أكثر من ممكن من التأخير اللي يصير في المطارات واللي يصير في الموانئ. متذي هو ذي خليه يحطوه في كونديسيون تعمر واحد.
2: هي سنة الديوانة ما قصرتش يظهر لي.
3: كيفاش
2: الديوانة سنة ما قصرتش في بالي؟
3: لا لا بالنسبة للديوانة عندها أعوام ماهيش مقصرة بصراحة. ديوانة في الـ في الـ أنا مسافر ونحكي لك كمسافر، أنا بدي كل عام نروح نروح كيفي كيف أي مواطن، معناها ما لقاش بصراحة الإنسان اللي عنده معناها في كرهبته ولا حاجة في باجاج وحاجات عادية ما فماش علاش باش يتعطل، معناها ربع ساعة يخرج من البورت ولا درج يخرج من المطار. إذا كان وسيلة النقل ماهيش عاملة تأخير ولا ماهيش عاملة ما عندهاش مشكلة في البرمجة نتاعها، راهو بالنسبة للديوانة يكذب عليك اللي يقول لك عنده مشكلة.
2: اي فهمتك. به اليوم ربما طموحك حلمتك، وإحنا اليوم عنا ثلاثة فروع ولا ثلاثة معناها تمثيليات لوكالة ثلاثة فروع. دونك هكا بشوي بشوي وين باش نمشي؟ وين الحلمة تحب توصل بها أنيس؟
3: والله الحلمة نحب الخدمات كل مواطنة بالخارج بما فيها الحجوزات في النزول في تونس، بما فيها سيارات الكراء، معناه نحبوه يلقى سيرفيس كامل عندنا احنا، فهمت؟ معناه هو كي برمج الفاكونس نتاعو، خاطر نعرفوا مواطنين بالخارج كان يقعد 3-4 جمعات في تونس يحب ياخذ اوتي الجمعه هو ولاده يتفرهد، نحبوا نحن الخدمات هذه كل ندخلوها في الوكاله نتاعنا، ويولي مواطن اللي يحب يسافر يلقى عندنا الحاجات اللي يحب عليها كل ينجم يلقاها عندنا، ينجم يشريها من هنا براحة، وينجم يلقى الحجز نتاعه ويلقى الحاجات اللي هو يحبهم، فهمت كيفاش؟
2: تعرف بحليك سيانيس، ربي إن شاء الله يحفظك ويخليك، خطر أنا نقولك وكالات الأسفار ونجاحك في هالوكالة بلوتو، تقول لي أنت فما ناس دعموني وقفوا معايا، وشوف معناها معنى الاعتراف بالجميل، نقولك عندك ثلاثة فروع، شنو حلمتك القادمة؟ تقول لي تحسين الخدمات للجالية، معناها بون هذا راهو صفة من صفات أو زو صفات يتميز بهم القائد. أنا لهنا نحب نعرف هل أنيس بوملوكا يحب معناها يكون معناها الشركة ووكالة الأسفار متاعه في كل العالم، يزيد يتمدد أكثر، تكون فروحة أكثر في إيطاليا؟ حلمتك هذه معناها اللي نقصد
3: فيه التمدد توا باش يكون ماهوش باللي بوان دفونت، معناها باش يكون إن شاء الله عنا مشروع اللي هو نحضره في المنصة متاعنا اللي باش يكون على الانترنت، اللي نعاونه المواطن أنه ينجم يحجز معناها عن طريق المنصة هذه، باش يكون فيها الخدمات كل معناها اللي يحب عليها، تكون خدمات أسهل له معناها بكليك، ينجم يحجز، ينجم يخلص، ينجم يعمل كل شيء. هذه هي الخطوة الثانية اللي باش عملوها إن شاء الله.
2: ممتاز. ربي يوفقك الحقيقة، وطموح لا حدود له. وفي الختام نحب الحقيقة، شنو هي رسالتك اليوم لشباب التوانسة اللي يحبوا يخدموا على رواحهم سواء في الداخل ولا في الخارج، اللي يحبوا بالحق معناها يقول لك فما مشكلة في كذا في البيروقراطية وغيرها؟ هاو اليوم عنا قصة نجاح في إيطاليا نموذجا، وهاو أنيس بوملوكا يقول لك وقفوا معايا التوانسة في إيطاليا، هاو أنيس بوملوكا يقول لك نحب نحسن الخدمات.
3: مش كلام انت عراديون ولا كلام، معناها والله وقفوا بالحق، معناها وقفوا، لقينا برشا دعم
2: يا ولدي. أنا حاسة بيك، وأكيد راهو التوانسة حاسين بيك. دونك لهنا شنو رسالتك للشباب؟
3: رسالتي والله الإنسان كي يحل مشروع يلزم يكون يحبك الاختصاص اللي هو فيه، يكون فما محبة للاختصاص وشوية مثابرة، من بعد النتيجة راهي تجي بطبيعتها. النتيجة راهي تجي بطبيعتها، ما تجيش الأرقام والربح كله يجي بطبيعته، معناها أوتوماتيك يجي. المهم مثابرة، ويكون مؤمن بالمشروع اللي هو عامله، وعنده البلانينج نتاعو بالطبيعة، من وين يبدأ وين يحب يوصل. ولا
2: يا ربي كل التوفيق وكل الحظ السعيد، أنا ننتظر منك الأخبار الطيبة وباش تعطينا طاقة إيجابية في الداخل. في الأثناء قل لي وقت تجي زيارة لتونس نحبو نطلع. تعرف نقولك حاجة في أنيسة، طاو الدقلة بدأت تطيح وبدأ عنا الزيتون الأخضر في الأسواق، والطقس يعمل 66 كيف، ربي يرحمنا بالأمطار الحقيقة. أمس نحكي لكش على الطقس وكالهوية وكالريحة.
3: أسمع والله تونس محلية، تقعد ديما في القلب مهما كان المشاكل والحاجات اللي صارة. نحن روكي روحوا لتونس نشيخوا ونتفرهدوا ونشوفوا عائلاتنا وحاجة معناها ما نجمش نوصفها لك.
2: تتعاش
3: تتحس العطلة باش روحوا نعديوك ليامات هذوك اللي هما أحسن ليامات نجموا نعديوهم في العام كله.
2: ربي إن شاء الله يفضلك وترجع بالسلامة بسلامة في كل وقت، وديما مرحبا بيك. ومرة أخرى شكرا لتلبية دعوتنا، وإن شاء الله تكون لنا مصافحات أخرى مع نجاحات أخرى سي أنيس. باهي
3: عايشك عايشك، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا،
3: نشكرك على الاستضافة. شكرا جزيلا،
2: يفضلك يا سيدي. شكرا جزيلا لي. كنت معنا مباشرة من إيطاليا سي أنيس بوملوكا، وهذو ما هما قصص النجاح متاعنا، قصص العرفان بالجميل. ساعات يقولون كوثر، يقولوا لي كوثر توينسا، وعلينا الكلام، اي علينا الكلام، علاش ليه علينا الكلام الباهي، علينا صليتوا على النبي، علينا الحوت، علينا اللي تتصوروا في بالكم. هذو ما هما الناس الناجحين، الناس المتألقين. حتى لو كان عنا مشاكل عادي جدا كيفنا كيف دول أخرى، نناقشوها وإن شاء الله يا ربي بهدوء نحاولوا نحلوها، وديما كل شيء ممكن إذا كان فما تفاهم ونقاش. مع سي أنيس وهالطاقة الإيجابية اللي من إيطاليا هزيناكم للإمارات العربية المتحدة مع الحقيقة هجر زروق من خيرة أبنائنا أو بالأحرى بناتنا اللي موجودين في الإمارات العربية المتحدة إلى جامعة العمال التونسيين بالخارج، اللي قدمت 14 مقترح لرئاسة الجمهورية، وصولا أيضا ومرورا بملتقى الاستثمار بجيبس. هذه هي جولتنا اليوم، إن شاء الله يا رب تكون نالت استحسانكم. والآن نوصل لختام حصة اليوم من برنامج توينسا وعلينا الكلام، نوجه تحية كبيرة لكامل الفريق. فشكرا جزيلا لك حمزة صفار، سمية الزواوي، رامي مجولي، حسام الدين الهمامي. بعد شوية إن شاء الله باش يكون كلام على الكيف، وكلام يعمل 66 كيف، وانا راهو في محاولة للربط مع الطاقة الإيجابية ومع الإنسان اللي تعشق الطاقة الإيجابية ريم بشعلية، تتلقاو فيها معاها بلوتو بعد شوية. هي عبد الستار عمامو، أحلام مساحلي، شاكر بالقاسم وكامل الفريق. أنا سأكون في الاستماع، أبقى في الاستماع لموجات إذاعة الجمهورية التونسية. وكثر من دلالة تقول لكم في أمان الله.

0: برامج غذاء الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: يا اخي شبيك شفام؟
2: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
1: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
2: شكون باش نحكي؟
1: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك، ماكم صحاب انت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياه. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى موجز الرابعه مساء الاخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد في افتتاح برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الدفعة الإقليمية لشمال إفريقيا، يؤكد أن علاقات تونس مع إفريقيا تمثل خيارا استراتيجيا ثابتا في سياستها الاقتصادية والتجارية، داعيا القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص التي تتيحها المنطقة القارية وتحويلها إلى مشاريع ومبادلات وشراكات حقيقية. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، تنعقد الدورة السادسة من أيام التشغيل كيجوب يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. وتنتظم في إطار هذه الدورة ورشات علمية لمساعدة المشاركين على تحسين ملفاتهم المهنية أمام أدوات الفرز الآلي وبناء هويتهم المهنية وتعزيز المهارات السلوكية التي تضمن مسارا مهنيا مستداما. مركز الإعلامية بوزارة الداخلية يفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية لانتداب 8 إطارات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك من 5 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 26 و2000 على الساعة منتصف الليل. جامعة منوبة تحافظ على المرتبة الرابعة من بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 27 و2000، مسجلة تحسنا في نتاجها الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية. في أخبار العالم، حركة حماس ترفض بيان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في ذكرى 7 أكتوبر 23 و2000، وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية بشأن الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية ردا على عقود من الاحتلال والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتطالبه بالتراجع عما وصفته بالافتراءات والمغالطات والتي ثبت زيفها. منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 959 وفاة و 4207 إصابات جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ شهر أوت الماضي. ومقتل كل ركاب طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية التي تحطمت أمس في ولاية أوندو جنوبي البلاد، وعددهم 25 راكبا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: تحب حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
8: تب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.
9: الأربعة وأربعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. هذه عشويتنا بديت توا، إن شاء الله نكملوا معكم حتى للسبعة متاع العشية. موزيكتنا وضيوفنا وفقراتنا كالعادة استنستوا بيهم انتوما توا، والكل في خدمتكم انتوما الكل. معناتها الهدف في الأخر أن نعطيكم المعلومة، نوصلوا هيلكم حتى ليديكم، لا تشقاوا ولا تتعبوا ولا تلوجوا عليها. اللي يلزمكم يلزم دياركم، يلزم ولادكم، يلزم راحتكم النفسية. نرجعوا شوية زادة للتونسي، للتونسي زمني في السياق هذا. حبيت نشكركم برشا برشا برشا على الملاحظات، على الكلام الحلو اللي تخليو فيه، على الكومنتير، على المساج اللي قاعدة توصلني. ألف شكر لكم. مفهميش هو الكمال لله سبحانه وتعالى، أما الإنسان كي يحس لي هو قاعد يقرب لكم، المحتوى قاعد يونسكم في كرهبكم، نفرحوا برشا. خاطر في الأخر هذا هو الهدف تاعنا، نتونسوا مع بعضنا ونعديو لكم المعلومة الصحيحة ومن غير شقاء. مرة أخرى نعاودها، ومن غير شقاء. فاليوم إن شاء الله باش نحكيو على الإنسان المخشيش، وتصير معناها في وسط النهار تصير حاجات نجم تنرفزك. نقبيلة نحكي في الأوفن عبد ستار، قلت له ما عادش نحمل العوج مثلا، بكي ما عادش نحمل العوج وانا نتنرفز شو نعمل؟ وقت اللي في الكياس نتوتر ونتنرفز، اكل الغضب هذاك، الغش اللي يقول لك انسان مخشاش. وساعات بك بالريتم بتاع الدنيا الانسان يكون مخشاش. فباش نجيو مع سوسن بالخيريه بعد شويه كيفاش نتصرف، معناها كيفاش نجم نحكم في الغش نتاعي. نحكيو على انتهاء الأجال بالنسبة للمنتوجات الغذائية. وقت اللي نشري أنا سكر، حليب، ياغورت، اللي هو يقول لك الاستهلاك قبل هذيك كقبل، ما معنى شو معناتها؟ إذا بشوفوها بعد شوي باش كنبداو نشريو نردوا بالنا. وكي تبدأ عنا كعبة ياغورت بيغيمي، يندرى بالحق بيغيمي ولا فما أجال بعدها ولا شنو الحكاية بالضبط؟ هاتوا نحكيو فيها مع رفقة المولهي باش نعطيكم شوية من الدنيا. مسلسل مزيان برشا، تاون بعد نجيو عليه إن شاء الله. وبكليك واحدة اليوم الذكاء الاصطناعي باش يعاوننا كالعادة، ومعها شيف مني كالعادة نطيبو زادة بلا هيلثي وما فيش برشا حريرات. يعني أخبارنا نجيو عليها بشوية بشوية مع حسام الدين الهمامي. عبسة ترعميم وهو اخترنا كالعادة تقطوقة مزيانة من استوديو 8 من الخمسينات والستينات والسبعينات. يهزنا البلايسة، يهزنا الشخصية، نسرحوا معاها، نمشيوا لدنيا أخرى معاه. إن شاء الله في هالعشوية هذية يوفقنا ربي أن نعطيكم اللي تلوجوا عليه. يلا هكا موزيكتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: وسعبالك
1: وسعبالك وسعبالك الدنيا تحليلك.
2: شنو رايك؟ يقول في الشعر طبعا قبل زمان.
1: شنو رايك؟ يا ولدي سيبوني برك.
2: ما فيها بيس.
1: اللي حاجته حب نكتب له غناية، اللي حاجته مسلسل فيلم حاجة.
2: موجودة. ريم. ريم شعلية موجودة. الله يبارك. أنا كنا أنا رجل أعمال نتاعك. مدير بالبرنامج مدير الأعمال وكل شيء.
1: أي سوسن شو الأحوال؟
3: أهلا وسهلا.
1: أنا برش عليك سوسن بالخيرية. صافا؟
3: مديدة.
1: صحة لاباس؟
3: الحمد لله، فضل ونعمة.
1: المرأة هذه اللي باهي فيها أنا على كل حال عمري ما خلطت عليها مغشة حتى في أصعب الحالات. حتى كي سيء يعني تقول أنت توا سيء الدنيا بشكل بعضها
3: لمبوبات الأحمر تشعر
1: أي وكمام تلقاها مازالت عندها مبوبات أورانجي فماش جملة خضر مازالوا ساعات. أعطينا كيفاش تعمل سوسن بالخيري؟
3: إذا القاعدة أنت تتحكم في الغضب نتاعك ساعة مش هو يتحكم فيك سي على باز معناتها
1: ربي وي معناها مش صحيحه احنا كي نقولوا مثلا فلان غششني
3: خرجت على شعوري
1: اي هو استفزني
3: ما فقتش بروحي وعملت
1: استفزني انت خليتي استفزني
3: انت خليته انت سمحت له انت عطيته المجال وانت قررت هكا بتيبي خاطر انك تخرج عن طوعك وتخرج عن شعورك وتعمل ردات فعل اللي هي ماهيش مدروسه وماهيش مقبوله ساعات.
1: هاو انا نقول لك شكون هذا اللي بمخه وعندي بخاطر يوصل لك التنرفيز هذاك فماش
3: فم فم كي ما يتعاملش بطريقه صحيحه مع الغضب نتاعو ما يفهمش الغضب نتاعو بطبيعه ما عادش باش يعرف كيفاش
1: يتحكم. معناها ما يفهمش الغضب نتاعو
3: ما يفهمش علاش هو تغضب علاش شنو اللي اثر الغضب نتاعو
1: الكرهبه اللي دوبلت عليه مثلا فلان اللي على صوته علي فلان اللي قال لي كلمه انا مش في تربيتي وما نقبلهاش
3: فلا
1: مثلا
3: ايه. المثال الاولاني الشخص اللي في الكرهبة اللي دوبل عليا ولا اللي هو ما قالكش هني مثلا يا فلانة هني فكيت لك بلاستك وهني تعديت على الأولوية متاعك وما قالي حتى شيء هو فك البلاصة وتعدى دونك أنا كيفاش قريت الموقف قريته بطريقتي فك لي بلاستي ما حسبنيش ما حطيت روحي في مواقع متاع فيزي فالقراءة متاعي للموقف هي اللي اثارت الغضب نتاعي
1: باهي كي بدا قال لي كلمه استفزتني قل لي زاد هذه قراءتك فما حاجات فيهمش قراءه استفزني خويا
3: باهي انا استفزني يعني تجاوز الحدود اللي انا حاطتها لروحي تجاوزها هو قلل الاحترام
1: تجاوز العلو الصوت تجاوز
3: لهنا من حقي باش نغضب لهنا الغضب خاطر شعور طبيعي خلقه ربي فينا دونك من حقي انا باش نغضب
1: حوت عليك
3: اما زاده مش من حقي باش نسيب ردة الفعل نتاع الغضب هكاك كيما تطلع تطلع
2: اكثر من لازم
1: ليه يعني.
3: من حقي باش نتحكم فيها
1: ليه ساعات نولي بشماتة لما نجاوب اكثر منك والله ما تحسبني تحسبنا باش نحير تا باش نسمعك الكلام
2: انت قلت انا نقول لك
1: اي ساعات
3: ما نجمش انا نقول
1: ساعات الفلسفه نقوي فيها
3: اي انت وجعتني بكلمه انا نوجعك بجمله
1: بجمله
3: انت توا خليتني نطلع في لحظه انا نخليك نهار كامل وانت
1: صحيت صحيت صحيت صحيت
3: مي ومن بعد
2: لكن لك لهنا مش فما امكانيه نجم نقول كل واحد يتكلم بلغته ولا كل واحد يتكلم حسب تربيته
1: حسب اصله
2: راني انا مانيش من مستواه الشخص هذاك
3: طريقه من طرق التحكم طريقه من طرق التحكم انت تحكمت في رده الفعل نتاعك انت واضح قراءتك للغضب نتاعك واضحه يعني هو استفزك حب يهزك المنطقة اللي هي ماهيش منطقتك حب يخليك تتعامل بطريقة ماهيش طريقتك فأنت وقفت عند حد وتعاملت بالطريقة اللي أنت تراها مناسبة ليك سيبا طريقة من طرق التحكم في الغضب متاعنا
1: معناها أنت ماستر كلاس ودنيا وشي في البيانيل وفي الطاقة وقريت قراية الدنيا الكل أعطينا ملخص متاعها أعطيني اليوم نحب نخرج من عند سوسن بالخيرية بحاجة ديزاستوس نطبقهم في حياتي باش نحكم فيهم بالغضب متاعي من ولدي من بنتي من راجلي من الكياس من العطار من الحاجة المفقودة من من من من, من, من.
3: إيه سؤال بسيط هل يستحق غضب أو ردة فعل الموقف هذا اللي صار ولا الحدث ولا العوج ولا أي وضعية أنا تحطيت فيها هل حقيقة تستحق يعني لهنا القراءة متاع الغضب متاعنا هل حقيقة تستحق الغضب شعور طبيعي كما قلنا وحاجة ماهيش مشكلتنا في الغضب أنا بالعكس الغضب مهم أما المشكلة في تعبيرنا على الغضب هذاك
1: وهذا اللي فهمته منك هناك قلت لي أنت أي وقت تغشش معناها أنت معناها تحب تقول لي الغش حقك يعني سبحان الله. أكيد. أكيد. حاجه غشتني ما نكتمهاش،
3: اكيد
1: فماش حاجه في التنميه الذاتيه ولا في تطوير الذات تقول لي ما تتغشش،
3: بالعكس
1: اما فما تقول لك عبر،
3: بالعكس عبر على الشعور نتاعك
1: اما بطريقه لايقه،
3: بالطريقه المناسبه اللي ما تضركش انت في حد ذاتك وما تسببش زاده مضره في العبيد للعبيد الاخرين اللي هما معاك يعني في الموقف.
1: ندخل شويه في النقطه هذه، نزيدو ندخل شويه.
3: اكيد احنا ساعات في تحت وطئه الغضب هذاك نجم تخرج من عندنا كلمه، رده فعل، مساج نبعثوه فك البيك نتاع الغضب هذاك، ومن بعد علاش انا عملت هكا، علي تو بلي تستحق هي الحكايه. انا راه ساعات احنا نخسروا عبيد، نخسروا علاقات في كل البيك نتاع الغضب هذيك اللي تطلع لي ما نكونتروليش انا رده الفعل نتاعي فيها.
1: سوس المراه والراجل في الدار قديم من مره، قديم من عرك، بعد كي واحد يهدى ويبرد يقول شو عملت انا، هل معني الحكايه تستحق؟
3: بالضبط بالضبط. وساعات اصلا اخي علاش تغششت انا،
1: هل هذه بالحق تغشش؟ برا قتلي وبرا كان قتلي شو مشكل؟
3: خاطر فما الغضب راه فما اسباب مباشره للغضب وفما اسباب ماهيش مباشره، باش نبداو واضحين. يعني تنجم انت صارت حكايه، صارت حاجه، جمله، كلمه، موقف، مهما كان ينجم يكون خربش فيك حاجه اللي هي
2: فما قديم عندها مع الملموم برشا انتيسيدون، معناها حاجات موجوده في القديم،
3: تنجم تكون مست لك هكا خربشت لك حاجه معينه اللي انت حساسه بالنسبه ليك.
1: بالضبط
2: هذيك علاش يقولوا كي تبدا تغش ما فو با رياجير سور لو شون،
3: معناها
2: اخرج مثلا والا
3: طبق تقنيه ستوب.
1: كيفاش
3: ستوب؟ ستوب اقف، ما نكملش ما نكملش، صارت حاجه، ريم قالت لي حاجه انا صاي غشتني، نعمل طون داغي، ما نجاوبكش على الميديا لحظات. في اللحظات هذيك انا عطيت فرصه للعقل نتاعي باش يفكر بطريقه اخرى، بدلت عباره، بدلت المسار، نجم نغير التركيز نتاعي.
1: فهمتك،
3: قبل يقول لك مثلا تحسب، تستغفر،
2: عمل حاجه اخرى،
3: تبدل الوضعيه نتاعك بسيطه،
2: قوم اخرج،
3: قوم اقعد، بدل الاتجاه، دور راسك، اطلع اغزر لفوق، اغزر تليفونك. يعني
1: يا جماعه معناها ما تستهنوش بها، معناها نحن تو نحكيو مع بعضنا ناس كل مع ناس اللي تسمع فينا زاد، راهو هذه التقنيه هذه بالذات انا اول ما تقالت لي قلت بربي ايش قاعد يحكي هذا، اش معناتها تو معناها انا يعلم كان ربي بحالي وانت تقول لي كانك قاعد يقف كانك
2: في حديث،
1: هي في حديث نبوي، بعد انا عرفت لي هو في حديث نبوي، معناها انا من الاول خذيتها عن طريق الكوتشينغ المعلومه، لكن من بعد باش عرفت لي هي معناتها ما ولا ريحت ساعات تعرف حاجات وتغيب عليه برشا حاجات ولو كانت بسيطه مش مشكله، من بعد عرفتها والحمد لله اللي عرفت. فمن الاول
2: استغربت
1: وشريت عركه للسيد اللي قالها لي من فوق، ولكن من بعد كي جربتها والله صحيحه
2: تنفعي،
1: والله صحيحه. ساعات نقول له دقيقه برك نمشي نغسل يدي مثلا ولا نمشي نبل حالتي ولا دقيقه برك مثلا نخرج وندخل نعطي روحي كالفخاكس.
3: بالضبط
1: ديجا انا فهمت اللي بعثت روحي، انا بعثت روحي،
3: انت شتتت الانتباه نتاعك على حاجه اللي هي مصدر القلق بالنسبه لي،
1: ولقيتها افيكاس
3: وعطيت شويه مجال باش يخمم بطريقه صحيح. اخرى المخ نتاعك وشوف
1: حلوه التكنيك هذه سوس انا ديجا كونفيرم معناها
3: وشوف شنو الموقف شنو يستحق يا لندرا يستحق رد على ميديا
2: مباشر ولا لا،
3: يا لندرا يستحق سكوت، يا لندرا يستحق رياكسيون بلوز او موان طالعه شويه اتر فيرم كيما كنت تحكي قبيله، معناتها في مرات راهو معناتها رده الفعل نتاعنا مهم انها تكون فيرم وكاتيجوريك يعني بالضبط. ما انت الوقت اللي خذيته قبل افون دو بروسيدي قبل ما تنطلق يعني في رده الفعل نتاعك ديجا عطاك المجال باش تختار شنو هي ردة الفعل المناسبة للموقف اللي انت فيه. مناسبة تقولي مناسبة لشكون اون فيت، انا نجم نختار مثلا باش نسكت وانا نقعد ناكل في روحي لداخل، هاي مناسبة للشخص الاخر وماهيش مناسبة ليا مثلا، فهمت؟ ليه انت كي باش تختار ردة الفعل المناسبة على حسب الموقف اللي انت فيه، على حسب مصدر الغضب اللي انت حددته. اذا كان مسلك حاجات مثلا في لي فالور نتاعك والا في الحدود نتاعك فات الاحترام والا فلهنا ماكش باش تسيس يعني باش ما عندكش الحق يعني. لكن الطريقه ديما نناقش مش في الغضب في حد ذاته، لكن طريقه تعبيرنا على الغضب وطريقه رده الفعل نتاعنا على الغضب. هذاك
1: كان نلخص الحوار معاك اليوم سوسن بالخيريه خاطر خلطنا الدقيقه الاخرانيه، قلت لنا تنجم تتغش ما فماش مشكله، اما كي تتغشش ما توجعش غيرك، ما تأذيش نفسك وما تأذيش غيرك.
3: بالضبط
1: معناها حاول قول اهل هنا كاني بديت نضر في روحي، سورتو الناس اللي عندهم بعض الامراض زاده او كالإيذاء باللسان او بالافعال الناس الاخرين راهو يدور يرجع لك
3: اكيد اكيد.
1: ثم التكنيك الثانيه تكنيك تاع ستوب، هذيك نتاع اذا كان انا تغششت يلزمني نعرف نبدل ساعه بساعه، يلزمني نعرف حتى مش ساعه بساعه، سكوندا بسكوندا، حتى خرجه ودخله
3: وانا ساعه فراكسيون سكوند راح يتبدل المطيه،
1: وانا اللاواعي نتاعي فهم لي انا خرجت خاطرني باش ما نجاوبش، دونك باش يعاونك راه يعني مخك وتفكيرك وكل باش يعاونك، انت يعرفك اللي انت خرجت باش ما تجاوبش فباش يعاونك. دونك اذا كان معناها هذا فيصل فاصل صغير صغيرة. في الغضب ونتو نرجعوا له، خاطر مش هذا برك نلوج عليه هنا، نلوج حتى في حياتي اليوميه كشعور يأذيني ما ينفعنيش، كيفاش نجم نسيطر عليه؟ ديجا اخذت دو تكنيك مزيانين، وانا نرجع
3: معاهم شويه تنفس راهو سي سي امبورطون، ما نحقروش يعني بالحق
1: بالكل بالكل،
3: تنفس الاسترخائي ولا حتى
2: نفس معناها
3: عبي عبي على الاخر نفس وخرج من غير ما تقعد لمركز للطريقه الصحيحه ل 4 لا لا مش لازم في الوقت هذاك في الموقف هذاك مسيش نجم يعني ما نطبقش بالاليتر بالطريقه الصحيحه مين تنفس
1: نتنفس
3: نتنفس
1: دونك يعني اذا كنت نفست واذا كان عملت ستوب هذو مع القليله نقولوا احنا البازيك الحاجات الاولانيين بالكل. من بعد بشنو باش الانسان معناتها ما يخلطش انه يتغشى شكل الغش الكبير من بعدها ان شاء الله في مناسبه اخرى

0: ديما معناها حاول راعي السيد اللي مقابلك كسوا بالكلام وألا في أفعالك، معناها هذا نجاوب ونقول أني مغشش أما من غير من أذيك من غير من نوجعك،
1: نراعي نفسي مع هذا
0: فوالا أيه هو باش تراعي نفسك
1: أكيد.
0: دونك هذوما معناها نقولوا احنا لي دوز أستوس هكا الصغار اللي نجموا نبداو نطبقوهم من تويكا، وهذايا وسع بالك اليوم وسع بالكم معانا زادة، وإحنا فرحانين اللي احنا معاكم حتى للسبعة متاع العشاء.
2: مازلنا معاهم هكاك مسيبها بالسهل سوسن ما عندك في ماشية توسع بالك معايا
0: حمزة لحبيت نحفظها هذه راهو عقد ستار راهو ملي بدينا الحصة ما يخلي حتى ضيف يخرج ما يعطي الكويز ورغم ذاك لتو محفظ
2: يلزم مش يلزم يشارك ما لاباش تجي هكاك تقول لنا كلمتين ومسيبة ما تخلص تخلص المكس انا نفركز في شخصية امراة نجم نقول شخصية فنية إعلامية زادة كيف هذه كي بدات حياتها بعد ما خذت السيزيام والسرتفيكا كما كان يتسمى وقتها التحقت بمدرسة الممرضات وتخرجت عام 37 ممرضة بشهيدها وبطبيعة معنا مارست المهمة هذه في الكثير من المستشفيات التونسية بعدش مش تبدل الأقلام تماما وتجي الميدان الإعلام. المرأة هذية مولودة نهار 17 أكتوبر 1917 شكوني؟
0: 1917 وألا باز هي ممرضة
2: هي شهادتها معنا الشهادة اللي تخرجت بها كما قلنا بعد ما أخذت سرتفيكة وسيزيام خاطر أنت ما تدخل وقتها يأخذوا سيزيام ويأخذوا سرتفيكة يولي يخدم لا لا أخذت سرتفيكة وسيزيام وقتها راهي مولودة عام 17 معناها أخذت سرتفيكة عام 34 في الزمان هذاك زاد لازم تكون من عائلة تقبل أن طفلة تقرأ تاخذ سرتفيكة وكذا ومن بعدش مشات لمدرسة التمريض وتعلمت لي مدرسة فرنسوية وقتها وتعلمت مهنة التمريض وأخذت فيها شهادة بعد 3 سنوات من الخبرة وخدمت في المستشفيات التونسية في الزمان هذاك.
0: وبعد جيت بحضينا
2: ومن بعدش قلبت المشامل كلها معناها قلبت المشامل كلها ومشات اختصت
0: فن عام قلبت المشامل
2: تقريبا في الخمسينات في بداية الخمسينات.
0: جميع ذيرة معلومة لكم أنتم زدت هاي
2: بداية معنا الخمسينات
0: معنا على
1: يمكن الاستعانة بصديق
2: أي استعين بصديق استعين خطر هذا الصديق هذاك صديق اللي تتعوى بالتليفون صديق. فما شكون جرب قبل بش هاد شكونه شات بي جي تي شو اسمه
0: شات جي بي تي
2: والله ما نعرف اسمه ذاك حسيده ياخي طلع كوتي دلا بلاك
0: أي جميع استعن بصديق وانا بدي باش نستعين معك بصديق وذيك على زدت المعلومه
2: متاعك استعين بصديقه خاطر هي امراه استعين بصديقه
0: هذيك علاش زدتها معلومه انها التحقت بالاذاعه عام 1950 يلا حمزه

0: رايك أصلح.
1: أهلا وسهلا بكم يا جماعة. أي تو إحنا الكلنا نخرج ونقضيه ونشري ياغورت والحليب وغيره برشا مواد أخرى وتلقى حتى راهو معناها في اللي برودوي حتى كوسميتيك وغيرهم. أما إحنا على خاطر ضيفتنا دكتورة في الصناعات الغذائية فبش نركزوا على الغذائية وعلى الصناعات الغذائية. الكلنا كي ندوروا كالباكو من تالي فما تاريخ الصلوحي يقولك استهلك قبل
2: يستهلك من الأحسن استهلك ولا استهلك
1: يقولك يستهلك
2: قبل كذا
1: يحط لك التاريخ
2: يقولك وقت الصنع
1: وألا يحط لك وقت الصنع وقت الانتهاء سيء. اي تو هذا لازم شكون يفهمه لنا خاطر فيه شويه اسرار وباهي كي نعرفوهم باش كي نقضيو ونقلبوا كالباك ونقراو التاريخ نتاع الصلوحيه نفهموه. رفقه المولي شو احوالك؟
3: الحمد لله انتم لاباس. شو احوالكم؟
1: احنا توحشناك بحذانا
3: والله حسينا حسيني شريتي
1: بخوك يا ريم عايزك ومرة جاية إن شاء الله تبدأ بحذينا
2: هيربة من الكويز
1: رفقة هيربة من الكويز
2: أي هيربة من
1: الكويز خلت ساعة تركز على اللي باش تعطيه لنا عبد ستار ومن بعد ماهيش مشكل نتصورها
2: زعما تطلع
1: أي نتصورها رفقة تجيب روحها في الحكاية هذي. رفقة فما فرق بين أنه أستهلك قبل وألا انتهاء الصلوحية وألا فما فرق بين هالكلام هذا الكل؟
3: إيجا نقول لك شو أنتم زوز توا قعدتوا تتعاركوا على حاجتين توا أنت حبيت تقول حاجة يستهلك وقبلة وهو قالك من مستحسن وهما زوز صحاح والزوز راه مش كيف كيف حتى طرف
1: مش كيف كيف حتى طرف
3: لا ما هو مش كيف كيف أنت بدأ تلقى في مادوش ديلسي اللي هو يستهلك وقبلة
1: انا ماذا بيا تقعد في بلاصه فيها ريزو اخير شويه خاطر قادر صوتك قاعد يتقطع يا رفقه ميسي تعطينا شويه موسيقى هكا ولو طون اللي رفقه لقات بلاصه

0: اي رفقه اي
1: سي بون
0: اي سي بون هكا محليك ومحلى صوتك هكا يا دونك قلت لي انت يستهلك قبله ولا من المستحسن انه يستهلك ولا مش كيف كيف
1: اي لا ما همش كيف كيف دونك احنا عندنا يستهلكوا قبل هذيك اللي هي دي ال سي يبدا مكتوب عليها دي ال سي فهمتي ريما وفما من المستحسن الاستهلاك قبل اللي هي بالفرنسي تلقاها زيدة دي ال يو او دات ليميت ديوتيزاسيون اوبتيمال فهمت دونك عندنا ماشين ما همش كيف كيف ريت وقت اللي يحطك دي ال سي ريم ويقول لك يستهلكوا قبل هذيك ما فيهاش ريت بعدها يولي ريسك كبير باركونت وقت اللي يحطك بدا المستحسن الاستهلاك قبل عندك انت بعد الخدوش هذاك كشهر شهرين تنجم تستهلك
2: شهر شهرين
1: اي شهر شهرين انت ونوع المنتوج شنو فهمت كي يكتب لك من المستحسن معناها راهو هو ما يفسدش لو برودوي اما بوك كيتي معناها تو شانجمون في ال... في ريحته في التكستور نتاعو ما عادش ما عادش يولي كروسيون نقولوا يكتب لك من المستحسن
0: بيه؟
1: اما جينيرالمون هو كلي دي ال سي يحطوها في المواد اللي فزعه تفسد مثلا كيما الالبان ومشتقاتها كيما الحاجات اللي مستخرجه معناها من اللحم وكل اللي فزع يفسدوا هذاك ما فيهش لا يقول لك يستهلك وقبل معناها يستهلك وقبل ذات اللي حطيت لك هذيك ا ريسبكتي ما تقولش باش نزيدوا لا راهي فما عبيد راهي هي تقول لك هاولوا وهاو منظر وهاو ما تبدلش خليني نستهلك هذاك خالص راه ما يزيدش يعملوا كيكا على خاطر هي سيتون استيماسيون احنا ناخذ لو برودوي هو بيدو في لابوراتوار ونفلسوا له عدات معناها وقتاش باش يفسد ينجم يكون هو راهو فسد اما انت ليس اللي تعليه اللحم لا ما تعم تبدلت لحتى شيء اما غيالمون نص فاسد معناها لو برودوي معناها ما نخدمش ريسك راهي فما برشا عباد تقول لك هاو حتى بعد دي ال سي قعدت ناكل راهو في ريسك كبير هذاك وما تعرفش تعطيه قداش معناها لي باكتيري اللي فيه قداش كيف
0: النقطة الثانية النقطة الثانية كان ممكن رفقة دونك من المستحسن كيفاش نلقاها الفورمول نتاعها كيفاش تبدا مكتوبة؟
1: تكتب دي ال يو او والا بالعربي من المستحسن الاستهلاك قبل ديما يزيدوها من المستحسن هذه تنجم تزيد عليها
0: فما هذه فين نلقاها من المستحسن؟ مش ما عرضتنيش انا
1: ليه ليه تلقى تلقى تلقى فما دي برودوي مثلا
2: كما سميد تلقاها كده باكو سميد باكو سميد تلقى في مستحسن
1: هذوكم هما سيخلو تلقاهم غلة خضرة ومبالي وكل هذوكم تلقى فيهم من المستحسن
0: بيه اخر سؤال رفقة اكلي كي حط لك معناها دات اسم الله عليك كي حط لك تاريخ الصنع ويحط لك معناها تحته انت هي الصلوحية كيف كيف عبارة حتى يستهلك قبل بسم الله عليك
1: اي عايشك وي تتفيري مالك هي
0: بيه شكرا لك يا رفقة نخليك شب شريبة ماء كمام كمام خليك شب شريبة ماء وشكرا لك المعلومة خلطت لنا وصلت مليح مليح دونك إذا كان حط لك يستهلك وقبل معناه ما فيهش كلام ما تبدأش تشري وتبيع في الحكاية هاو لونه هاو ريحته هاو ليه هاو مازال يصلح والله كليته المرة اللي فاتت ولا بيس مرة تمنع مش معناها ديما باش تمنع والقاعدة تقول دي ال سي معناه أكها ويتلوح في التاريخ ذاك يتلوح إذا كان المستحسن باش تلقاه دي ال يو او وألا تلقاه مكتوب من المستحسن الاستهلاك قبل كما قال عبد الستار هذه نلقاها في السميد قالت
2: في فارينة
0: قالت هي في الخضرة والغلة دونك هذوما فيهم
2: زاد حكوك الكونسيرف هذوك زاد تلقى من المستحسن
0: أي.
2: مش الكل اما اغلبهم يبدا تاع المعجون مثلا الحاجات تلقى مكتوب عليه من المستحسن خاطر هذاك بوتيت اللي يظل عنده عندك مارش شويه في
0: دونك هذا هو انا حبينا نبينوا الفرق احنا في الاستوس نتاعنا لليوم وان شاء الله تاكلوا بالشفاء وتستهلكوا بالصحه والعافيه.

0: هذه موسيقتنا وصلنا فيها للأربعة وستة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا بكم يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، إن شاء الله تنية زينة لكم، إن شاء الله تبدأ هكا سيركولاسيون مسرحة والأجواء محليها والموسيقى عالية وانتم عاملين معاها جو وعاملين معاها كيف. وعبد ستر شزنا البلاسة أنا نحبها نموت عليها في الصيف، خاطر عندها بحر ولا في الأحلام ولا تقول لي عشنا وين، ولكن باش نغزروا له تاو من شراء اخرى من منظور اخر سيغ مورا، فما جانب التاريخي في الحكايه.
1: اليوم نمشيو لبابوش.
0: بابوش،
1: بابوش كما تعرفوا هي قريه جميله برشا موجوده في ولايه جندوبه، تقرب من عين درام تقريبا 3 كيلومتر ولا حاجه هكا، معناها من عش بالضبط تحسي قريبه برشا من عين درام، قريبه كذلك من حمام بورقيبه اللي هي المنطقه كما تعرف اللي فيها مياه معدنيه مهمه جدا، تقرب برشا معناها بالطبيعه قريبه لعين دراهم وتبرقه
0: قريبه لتبرقه
1: برقة.
0: اي
1: اهلا ما يحبوش اهلا ما يحبوش راهو يتغشوا
0: يسامحونا
1: اهل البرقة تحيه ليهم نحبهم برشا اهل البرقة، حتى نقول لك شبيها البرقة،
0: لا مش مشكله في الجيره
1: أي.
0: حتى طرف زيدا
1: وبالعكس هما طريقه نطقهم ياسر حلوه للكلمه،
0: نتشرفوا ببعضنا مهما كان شيره، ولكن احنا زيدا الغالب
1: في ناس
0: حكيت في ناس نقولوا برقة.
1: ف داير واحد حبيبي معنا من برقة يقول لي شبيك تقول كارتاج وما تقولش وتقول برقة ما تقولش قرقة. قل قرطاج ما لا قلت برقة،
0: معناها
1: حنا نقولوا كرتاج
0: ديما
1: بالفرنساوية،
0: حنا حتى كرتاج بالكي
1: بالفرنساوية احنا لا يقول لي يقول لي قلت برقة واحد، ولذا تحية ليه وتحية أهلنا في تبرقة كلهم،
0: احنا ما عندناش مشكلة مع لسامي، عندنا مشكلة مع الدقديق لسامي
1: جوستومون. بغيت فبابوش منطقة جميلة برشا، أنت قلت في الصيف لكن نقول لك في الشتاء في الخريف في كل وقت ياسر جميلة. صحيح في الشتاء تولي الطقس نتاعها صعيب شوية لأنها تكون فيها ريح برشا أمطار ما شاء الله، لكن الخضرار اللي فيها والبني جمال المنطقة جمال المكان يخليك تتحمل لك الأكل قصحية الطقس، باعتبار أنهم موجودين في جبال جبال معنا جبال الظهرة، فما شيء طالع وشيء هابط وثنية صعيبة شوية صحيح، لكن
0: قدوها.
1: جميلة قدوها ولات أحسن برشا، لكن بالحق معناها تحس روحك كنت ماشي قطع من الجنة. بابوش المهم الحاجة الهامة فيها احنا نراو القرية الموجودة تويكا واللي قرية حدودية تعرف على كتبدا واقف فيها ترى الجزائر، يعني ترى مع على خطوتين
0: يقول لي عنا حدود مع
1: حدودية. هي على خطوتين
0: مع الجزائر غادي
1: خطوتين تلقى روحك في الحدود من غاديك المنطقة الحدودية، مش تنتقل المنطقة العازلة مش تنتقل للجزائر، فترى الجزائر من غادي. لكن الناس اللي ما يعرفوش الحكاية نتاع بابوش، أول حاجة راهي منطقة قديمة جدا وفيها آثار ترجع لفترة الجلمودية. تعرف معنى الفترة الجلمودية؟ وقت اللي كانوا يعملوا القبور نتاعهم يعملوا حفرة ويحطوا عليها حجارة كبيرة هكايا
0: أكهو
1: حجارة كبيرة تبدأ معمولة معناها كني خيمة معناها ترجع للفترة هذيك، معناها عصور قديمة جدا فما حضور إنساني غاديك. هذه الأولى. ثاني حاجة منطقة بابوش راهي مش تلعب دور كبير في الانتصاب الحماية الفرنساوية، ناسها ماليها هم أول ناس توجهوا معناها واجهوا قوات الاستعمار الداخلي، خاطر قوات الاستعمار جزء منهم جاوا من الجزائر، سكنوا دخلوا على طريق البر من برشا منافذ منهم جيت بابوش، فأهل بابوش كي سمعوا اللي وأهل الجهة الكل كي سمعوا أن فما معناها فما مستعمرين جايين وعساكر وأجانب جايين وكل شيء، خرجوا بلي نجم مسكنات باللي قدروا عليه، اللي هز السيف واللي هز قرابيلة واللي هز عصا واللي قدر عليه، وراو كلاو ما كلاو طبل نهار العيد مسكنات لأنه واش هو عسكر فرنساوي يضرب السلاح الحي، وبالتالي معناها عملوا بجهدهم وقتها في دخول الفرنسيس. لكن كذلك حتى من بعدش حتى وقت اللي استقرت الحمايه الفرنساويه او الاستعمار الفرنسي في البلاد التونسيه وبدات الحركه النضاليه في البلاد التونسيه، بابوش مش تاخذ تلعب دور كبير في الحركه النضاليه باعتبارها شعاب وجبال وكل شيء، مش تخبي معناها المقاومين اللي كانوا يهربوا الجهة هذيك مش يتخباوا من المستعمرين. أكثر من هكا زيد القدامة شوية قداش هذوكم الناس مناضلين ورؤوسهم صحاح بالباهي
0: وما يتحكيش فيها كمنطقة ما يتحكيش
1: ما يذكروهمش
0: أنها معناها ساهمت في
1: كي جاء استقلينا الحمد لله يا ربي استقلت البلد التونسية 56 وكذا وحطينا سلاح وكشي وبدأت المقاومة بحرب التحرير في الجزائر. من أوائل الجهات اللي ساهمت في تخبيط الجزيرية والسلاح والدرشنو وكل شيء بابوش منطقة الحدودية الكل طبعا. لكن بابوش منهم معناها وأهلها ونساها وتحية الأهل بابوش الكل ونساهم عندهم عزيمة حاجة غريبة يقولوا لي الكبار معناها ما تمشي تحطب بكري
0: ايه.
1: تخرج تحطب ايه. تمشي تتلم تبدأ تعرف فين يخب معناها مش في كومة الحطب تخبي سلاح
0: ايه.
1: قرابيلة وسنين وكلها حطبك وشي تحطها على ظهرها وعارفة اللي نجمي العسكري الفرنسا الجدارمي الفرنساوي يتعرض لها وهي ماشي هذا الحطب بسيكنا هذا الحطب حطب مش تحمي طابونة وهي مهربة السلاح مع الحطب هذاك شو كل رباطة الجأش هذا قوة أنا كان يقول لي خبي سكينة كي كل شي نترعب وهما بك القوة العزيمة اللي كانت عندهم معناها بالحق ناس هذوما ياسر ياسر محلهم وقديش يتحملوا
0: يبدا عندك يا عبد ستار علاش
1: قضيه تدافع عليها
0: صحيت صحيت كي تبدا تنتمي لبلاصه والقضيه والفكر راهو ما تقولش لمراه لا راجل ايه. وقتها تولي معناها
1: بالحق ايه. معناها الناس هذوما شابو بال الناس هذوما قول حاجه واحده نقول قد ما نعتني بالمنطقة من المناطق هذه الحدوديه وشويه راهو قد ما نعتب بهم هما وعند راهم ومحمد بورقيبة والدنيا هذه وطنشنا كل مرة نحكيوا على منطقة منهم إن شاء الله أما بالحق أنا شخصيا بالمعاينة مشيت وشفت معناها والله قد ما نعتب
0: لون البحار اللي في بابوش ريتوش في بلاصة
1: حاجة
0: أزرق الزروقية ذيك
1: وحدها داير كل وقت اللي وقفت على المنطقة دي تفكرت أغنية لا يعطي مشد الهواية دوجة كي تقول بحر أزرق يفجع موجة بالحق اللون خاص جدا ما تراش بقى أخرى
0: وتلقى هي جاية في جبل
1: في العالية والبحر تحت معناها حاجة ياسر نهاية بالحق ريم حاجة أخرى هذه معناها انا كي توفتين الفرصه نعملها
0: ايه.
1: وما خصتك اللي يسمعوا فيك ايه. اللي يعملوها
0: ايه.
1: كي تمشيوا لعند راهم
0: ايه.
1: ومش تخرجوا من عند راهم وتعملوا جوله ايه. تمشيوا لبابوش تفكروا ما فيها باس كان انا عندي كبوت زايد عليا كان عندي فراشيه زايد عليا بطانيه زايد عليا غاز كذا يسخنوا بيه وكذا نتفكر اهلي هذوك
0: معقول باش
1: ونودهم
0: معقول
1: وكان لازم نشيلهم بالذمه خاطر يستاهلوا هكا واكثر من هكا
0: معقول برش وعلى كل حال هما الناس هذوما راهو من اللي بديت نفهم انا في الحياه هذه شويه وبديت هكا نسمع ونفهم اللي يتقال لي وهما يقولوا رانا منطقه سياحيه رانا بلاصه جنه على الارض راهو الاستثمار فينا
1: يلزم
0: في البلاصه أي. هذيك الاستثمار في البلاصه هذيك راهو يدخل برشا فلوس في البلاد راهو احنا نتفرهدوا والبلاد تتفرهد راهو كل وزير سياحه يجي يقولوا له
1: يا ولدي يجي هنا
0: راهو الشمال بالبحورات نتاعو بالشبوبيه نتاعو راهو زاد كي تعمل الشين غادي كيما تبرقه شنو عنده 3-4 وتله مثلا تبرقه هكريت ما شبهها
1: عمل دي شالي مش لازم وتله عمل دي شالي مفرقين غاديك
0: وخدم شويه على البنيه التحتيه تو ترى اش يجيوها من كل انحاء العالم شكرا لك عبد الستار يلا نتلقى وبعد المجزة
1: كهو
0: بيك
1: بترس

0: الرياضة على الوطنية.
1: الرياضة على الوطنية.
0: أخبار.
1: أخبار. تحاليل.
0: نقل مباشر وذكريات الكرة التونسية.
1: فلاش سبور كل يوم آخر الأخبار وسكوبات.
0: الشوط الثالث. تحاليل. أرقام.
1: وأصداء مباريات آخر الأسبوع.
0: نوار عشية السبت. نبض الشارع.
1: وذكريات من الرياضة التونسية.
0: رياضة وأهداف.
1: نقل المباريات مباشرة لحظة بلحظة.
0: من البطولة إلى المنافسات القارية والمنتخبات. الرياضة. كل تفاصيلها
1: على الوطنية.
0: على الوطنية.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بعد غد الخميس في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية تظاهرة ساعة وقاية، والتي تهدف إلى التوعية والوقاية من ظاهرة المخدرات. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله دعا الأولياء إلى الإنصات لأطفالهم ومراقبة سلوكاتهم في إطار التوقي من هذه الأفة.
6: الإنصات للطفل والإصغاء لتخصيص مساحة زمنية باش نسمعوا صغيرنا ونقعدوا خاصة ونلاحظوه. فما عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها. تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، هذا كله من العلامات اللي يلزم التأكيد عليها ويلزم نلاحظوها ويلزم نفهم شنو السبب نتاعها. التغيير الفجئي والمتواصل في النسق اليومي مع شكون يجلس، مهم جدا أن نركزوا معاه وناخذوه ماخذ الجد، وخاصة الفزعلة ونلتجئوا للمختص.
5: الحكومة تمنح ترخيصا لمدة 3 أشهر وإلى غاية 2 جانفي 2027 لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، وتتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. بعد انطلاق الدورة 6 من أيام التشغيل كيجوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، لتتواصل إلى غاية 9 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. وتنتظم في إطار هذه الدورة ورشات علمية لمساعدة المشاركين على تحسين ملفاتهم المهنية أمام أدوات الفرز الآلي وبناء هويتهم المهنية وتعزيز المهارات السلوكية. الجامعة التونسية لرياضة المعوقين تعلن عن عقد جلستها العامة الانتخابية للفترة النيابية القادمة يوم 10 أكتوبر الجاري بالمنستير. في أخبار العالم، حركة المقاومة الإسلامية حماس تحذر من اتخاذ مزاعم إسرائيلية بشأن استخدام مستشفيات قطاع غزة لأغراض عسكرية ذريعة لاستهداف ما تبقى منها، وتدعو الأمم المتحدة إلى زيارة المنشآت الطبية والتحقق من زيف تلك المزاعم. الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. فرنسا تغلق مئات الثانويات وسط استمرار الاحتجاجات الطلابية، ورئيس وزرائها يتهم اليسار الراديكالي باستغلال الاحتجاجات الطلابية لما سماه بزرع الفوضى. والبلجيكي فرانسيس هالزن يتحصل على جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام لاكتشافاته في علم الفيزياء الفلكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
8: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
9: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: شوية من الدنيا.
1: الخمسة وعشرة دقائق، أهلا وسهلا بكم يا جماعة، هذه سويعتنا الثانية. مرحبا بكم حتى السبعة متاع العشية. أنا عبد ستار، أنا قاعدين
2: قاعدين
1: هنا كل مرة نزيدكم معلومة، نقدموا معكم القدام في حكاية في حويجة. بعد شوية زيدا يتحق بينا ضيفنا في بكليك واحدة نجم نحلو برشا مشاكل الحقيقة. أما قبلها هي خلني أخذوا شوية من الدنيا هذية في مسلسل بشتبهت أنت عبد ستار لين نتفرج فيه، خطف العادة ما نتفرج فيهم أنه يعذوهم متاع مسلسلات اللي هما شبابية الأكثر. معناها
2: مش بيك شخص مازلت شباب مزيش هو أنا مازلت شباب خلي أنت
1: لا هو ما احنا مازلنا احنا مازلنا شباب وبقدرة ربي نقعدوا لاخر دقيقة شباب ما لنشمتوا فينا حمزة ولا شاكر ولا يستنيوا فينا دقيقة اللي نقولوا رانا احنا كبرنا لا لا لا
2: ممكن يكبروا ويشيبوا يهرموا
1: صحيح
2: نقعدوا باقي شباب
1: صحيح عبد ستار لكن ذوما
2: مش من قلبه راه قال لك بوسه ذيك اللي عملها
1: معناها اوكي
2: من قلبه
1: اي اوكي معناها ما يصيرش
2: غير في بعضنا راهو في بعضنا معناها
1: ما يصيرش. المهم احنا في المسلسل هذا هو مسلسل بور لي جون، وانا الحقيقه ما يستهونيش برشا نقول خلي يتفرجوا فيهم لي جون اكثر
2: اي
1: لكن كي اختاروا شاكر كنت لازمني باش نتفرج معناها باش نفهم شنو هي الحكايه فاختيار موفق للاخر للاخر.
2: سمعت شاكر مطلب زيادة في الشهرية.
1: المسلسل ميد تيرم إذا كان أنا نجمت ننطقه صحيح يعني تقريبا حب يقول معناها امتحانات النصف النهائي متاع العام. فالأحداث الكل دور توتوغ دو أكل فاكولتي هذيك وأكل الطلاب اللي في الفاكولتي.
2: هو أجنبي
1: لا هو مصري، هو فيلم مصري خرج في ديسمبر 2025 تقريبا طول الحلقة 40 دقيقة أقل شوي بوتيتخ أكثر شوية ساعات ما تقريبا في دورة 40 دقيقة وفيه 30 حلقة. أما في 30 حلقة يا عبد ستار ما فماش نتحدى أي بو وأي أم غسان تفرجت فيها؟
3: لا
1: نتحدى أي بو وأي أم يتفرج فيه ما يلقاش فما على القليلة مشكلة ولا اثنين في ولده
2: اللي هما عيشهم هو معناها
1: حاولوا في المسلسل أنهم يدوروا على المشاكل اللي موجودة في الليجون متاعنا وفي الطلاب متاعنا. فتولي الجامعة ما عادش مجرد قراية ماشي نقرأ ونعدي في امتحان، باش تولي الجامعة هي باب لامتحانات الحياة. وباش ندخلوا ماك الباب هذاك متاع امتحانات الحياة للشباب، قضايا الشباب اللي احنا ساعات ما نفهمهمش
2: نستهنوا بيهم
1: او نستهنوا بيهم صحيح عبد ستار ساعات نستهنوا بهم ساعات وجستمو البطلة متاعنا مكثر المشاكل متاعها وعمايلها اللي عملتهم خاطر حست روحها مش مسموعة ومش مفهومة من عند والدها. وحتى وقت اللي فقت الأم من بعد وطلبت السماح معناها سيتي ان
2: بوتاغ
1: خاطر سيهي ديجا دخلت في منطقة معناها توجعت هي ديجا الوجيعة معناها موجودة. فالحكاية بدات وقت اللي هالطلاب هذوما كي دخلوا سنة أولى متاعهم جامعة دخلوا حبوا يتعرفوا عن طريق بعضهم تطبيق الدكتور فرويد. التطبيقه هذيا نورمالمون هي معناها تعملت باش يعرفوا ببعضهم ويتعرفوا على بعضهم تتقدم الاحداث. والتطبيقه هذيا تولي اخترع المجموعه على خاطر مجموعه صغيره من الابطال نتاعنا باش يوليو باش يعرفوا كيفاش يتلاعبوا بها باش يعرفوا كيفاش يستعملوها بطريقه او باخرى باش يدخلوا على اسرار بعضهم.
2: معناها تعمل بخبث معناها
1: باش يدخلوا على اسرار باش تولي تستمع المكالمات باش تولي تعرف
2: على الناس
1: تتجسس
2: على العباد
1: باش تولي تجسس. التطبيقه هذه ما عادش يستعملوها للتعارف باش يستعملوها للتجسس باش تولي عرك ومعروك باش تولي خيانات باش تولي مواقف صعيبه باش تولي هروب باش تولي خوف باش تولي برشا مشاعر ثقه في النفس باش تتزعزع ثقه بين الصحاب باش تتزعزع باش تولي تعرف اللي ليك واللي عليك باش تولي تدخل في امتحان شكون صاحبي وشكون مش صاحبي باش تولي تدخل في امتحان كيفاش نعرف صاحبي والوالدين باش يدخلوا في امتحان اخر كيفاش نسمع كيفاش نفهم كيفاش نستوعب اي سمعتك وفهمتك يلزمني نستوعب بك ونقراك يلزمني نتاقلم معاك. مجموعه من الاخصائيين النفسيين باش يكونوا موجودين في الحلقات هذيا باش يكونوا موجودين على ذمه الطلاب بيان سور بعد ما تصير
2: هالخوضه
1: هذيا الكل ديجا انت من جلسات الاخصائي النفسي باش تفهم مخ صغير كيفاش يخمم وباش تفهم انه في ساعات يعمل حاجات ما يفيقش بروحه اللي يعمل فيهم راه كي تقول له انت راك تكذب بالنسبه ليه ماهوش هو اللي يكذب انت اللي تكذب خاطر هو الزاويه نتاعو نتاعك مش كيف وقداش الزوايا نتاع بعضنا بعيده على بعض وقداش كي ما نفهموش بعضنا نمشوا للغلط
2: ونزيدوا نغمقوا معنا
1: طلبة نقولوا تيك صحة حمزة. شفت كده المخرج فايق شكرا طلبة أنت أصح بونتو ليك. المهم في الأخر بكل أنا نرى أنه المسلسل هذا اللي البو لو مش يلقى رواحهم والطالب باش يلقى روحه والاستاذ باش يلقى روحه خاطر هي حلقه راهي ما فهميش كان فشلت الكل
2: مربوطين ببعض
1: صحيت باش نراو قديش الخوف ينجم يهز صغيرك للغلط ف كيما قلت
2: مش ما باش يخبي عليك حاجات مع الصريح
1: صحيت باش تلقى من كلام السيد الاخصائي النفساني باش تلقى برشا حلول مع اولادك كيفاش تصير معاهم. فالمسلسل هذايا ميد تيرم نورمالمون موجود على برشا منصات
2: يعني على اليوتيوب اللي يتفرج فيه
1: ماذاش
2: تقول
1: هذه
2: فهمت من كلامك
1: وي سي اون ثيرابي هي ساعه كشف المستور ساعه باش نراو رواحنا باش معناها باش نتعريو قدام رواحنا فكريا ثم زيدا باش نوليو نراو صغارنا بطريقه خير اوضح
2: اخرى
1: اي باش تولي تراها من زاويه اخرى ثم لي زانترفونون باش يكونوا في الوسط البسيكولوج والاستاذ وكل باش يخليك ترى بطريقه ترى الزوايا اللي احنا ما راهمش في الدنيا احنا نلومو ياسر نحاسبوهم ياسر شبيك تمخر شبيك ما عملتش كذا شبيك خرجت مع فلان شبيك خرجت مع فلتان هما يراوها
2: تدخلوا هذيك التدخل يضروا
1: يعطيك الصحه بصح هما يراونا نتكلفوا فيهم هما يراونا ندخلوا في حياتهم هما يراونا قاعدين نرسموا لهم في حدود احنا المؤخرين ذهنيين هما المتقدمين علينا ففي الاخر تلقاو هذا ماشي مين وهذا ماشي يسار ان شاء الله نلقاو الوسط في الاخر بكل الحل الوسطاني اللي لمنا اللي يجمعنا
2: انت من قبيله تحكي على شدان العصا في الوسط من قبيله
1: نمن بها برشا عبد الستار انا من الناس اللي جوست ما بالهم واسع انت تعرف هذا بالهم واسع ما نمشيش طول انا من من ما نحسبش طول
2: ما
1: نحسبكش طول ما نواجهكش طول ما نوجعكش طول نحاول قدر ما نجم ان نلقى الحل الوسط اما كان لا غالب في الاخر كان لا غالب في الاخر لازم نولي نتبع سوسن بالخيريه اليوم قالت لي سوسن قالت لي لازم تعرف تحكم في الغش
2: لا وقت لا
1: يلا هذه سيري نتاعي معنا لليوم
2: مرسي.
1: ان شاء الله تتفرجوا فيها وانتم فرحانين مش
2: تفرجها مش حاول ما دامي موجوده على اليوتيوب مش حاول تفرجها حتى سمنت رايس
1: بالحق
2: سمنت عندي غشي وكمان لازمني نفهم شويه
1: لكن بعد ما تتفرج في السيري هذه باش تمشي الحسين تبوسه من راسه وتقول له سامحني كان نهار قلقتك خاطر باش تراها على قاعده صحيحه العمايل الصحاح باش تراهم يلا بعد شويه بكليك

0: بكليك
1: بكليك معناها نحاول نسهلوا كل ما حاجة صعبة عليكم.
2: كيف قلت هذيك بكليك؟
1: بكليك
2: كل شيء يجيك،
1: كل شيء يجيك، الدنيا الكل تجيك.
2: فوالا الدنيا الكل،
1: اي لان نبالغ عندي المبالغه، الدنيا الكل مش كل شيء ولا حاجه صغيره، الدنيا الكل.
2: ما شاء الله.
1: اليوم باش نكملوا، احنا بدينا حديثنا مع ضيفنا غسان الرياحي خبير في الذكاء الاصطناعي، بدينا حديثنا على كلود. هاكا سالك هدوم ما جاي شحوا الكلود،
2: شكون اللي حق لاباس فادني
1: بالحق
2: استعملته، معنا حبيت نثبت مع حاجات نعرفهم، حبيت نثبت اي تستيتو الحق الحق لقيته ما يعرف.
1: وين غسان جربته كلود ولقيت شات جي بي تي اسرع.
3: سا ديبون، خاطر شات جي بي تي يعرفك وبيستانس بيك، دونك عنده عليك معلومات. دونك باش يعطيك حاجه سيبلي. كلود تحب له مدايدا يتعرف عليك، يستانس بيك، تعطيه اكثر معلومات باش يولي يجاوبك في حاجه بريسيز اكثر.
1: معناها وين ندور، معناتها نفضح روحي عند الذكاء الاصطناعي الكل.
2: كلهم يعرفون
1: الكل، الكل يعرفون.
2: حكيت منشوره
1: عن هو اغزر، هو فما صيغيه مصريه يلزمني نرجع نتفكر اسمها. فيها سعاد يونس. كيفاش الذكاء الاصطناعي لاجون اللي باش نحكيو عليه اليوم عايش معاها، يعني هي حتى كي تتعارك مع احفادها
3: تحكي له،
1: تسكر البيت وتحل وتحكي له ويتغشش عليها ويلوم عليها ويفقدها كي ما تكلموش نهارين ويرجع لها، ترجع له تقول له مثلا فلان يقول لها انت زيتني يلوم عليها، يقول نهارين ما كلمتنيش وما حكيتي. فمعناتها انا نحسبها تفدليكا وقتها، نحسبها حاجه سي معناها نحسب جوست فانتازيا دراميه، طلعت ليه
2: كان يعمل لي هكاك والله العظيم طيش التليفون وخرج.
1: علاش عرفت تتخيل؟
2: انا ما يخرجوني انا تعاون نقول من الحاجات في التاريخ. انا كيف صورة مريم كي يقول كيفاش هبط من كرش هكلمها، انا نقول شابو لك المرأة، انا كي جيت في بقعتها يمين كان خليته هو والواد والدنيا وراني شبيت الخلاء بالفجعة.
1: علاش
2: الحاجة ما نحبش الحاجة كيما بغيتك؟
3: شوف هو سا ديبون كيفاش تستعملوا. كان انت تحكي معاه بطريقة ايموسيونيل باش يحكي معاه بطريقة ايموسيونيل، كان انت باش تقول له مثال والله استفقتك. يعني هو باش يتعامل
2: معاك كيما انت
3: كيما تتعامل معاه. مثال تكون معاه بروفيسيونيل باش تكون معاه بروفيسيونيل.
1: فهمت هكا عبد الستار، كون معاه
2: بروفيسيونيل نتعلم. انا مازلت دخلت بحذايا ثلاثة أربعة مرات هكا والحكايه كيما قلت لك باش نثبت.
1: احنا بالحق كانه باش تجينا فتره بالحق ما تقولش شنو نحكيو مع كلود ومع تشات جي بي تي ومع اكثر من عبد الستار ومن غسان.
3: هذه
1: ربي يخليك لينا عبد الستار ويخلينا لبعضنا الناس الكل، خاطر الايمان الجانب الانساني ما يعوضه حتى حد. اوكي احنا الجمعه اللي فاتت حكينا شويه على كلود كيفاش نستعمله في حياتي، كيفاش ينفعني. وصلنا قلنا حتى وهذا اللي جربته انا وحكيت لك عليه، طلبت دوره معينه تكوين، معناها دوره تكوينيه معينه، وقلت لك راه ما عطانيش بالضبط اللي نحشتي به، قلت لي خاطر انت ما عطيتوش الكلمات المفتاح، طب باش نجربوا بعد الكلمات المفتاح. فوصلنا على انه حتى اي دوره اي حاجه تحب تتعلمها في الحياه هذه احكي معاه، قول له كلود نحب دوره تكوينيه، كيفاش نقولها له؟
3: تعطيني يعني تصنع البرومبت نتاعك كيما حكينا مرفيت تكون من اربع اجزاء. الكونتكست نتاعنا، الصيغه اللي نحبوا عليها، الاوتبوت هو يعني الفورما فينال، اللغه تيتيرا. دونك تعطيه الدوموند
1: نتاعك
3: بالضبط، هو يعطيك حاجه سيبلي. وكيما قلنا اشك فوا يتعرف لك اكثر، يعرف شنو اللي بزوان نتاعك، يعرف انت مثلا شنو تخدم، يعرف انت شنو هوايتك، يزيد يسيبلي اكثر ويعطيك يعني
1: يقرب لك اكثر،
3: يقرب لك معناتها البزوان نتاعك.
1: اليوم اخر حاجه ختمنا بها قلت فانا عندي اجون، انا غسان الرياحي عندي اجون يعاونني على مهامي في النهار ويذكرني وكل شيء. قلت لك انا كيفاش تحبوا كيفك.
3: المره فاتت كما قلنا حكينا على الانتيليجنس جينيراتيف، يعني نحكيو معها تبدا قاعده ما تدورش بينا ما تكلمناش الا احنا نكلموها وتعطينا يعني شنو نستحقوا،
2: تجاوب هي ترد عليك،
3: تجاوبنا بتكست بتصويره بايماج بفيديو تو ديبون احنا شنو طلبنا منها. المره هيش نحكيو على ليزاجون.

0: انستغرام يقولوا شنو حكيتوا القرض هذا، هما مساكن تلقاهم برشا عباد يجاوبوا من بعد ما يجاوبوا كيفاش شنو كيما نقولوا الاوراق اكسيتيرا. هذه الكل مثلا انا جوئيه يلزم نقوم به تعمروا تقول له باغ اكزومبل نحب كل يوم تهبط لي بوبليكاسيون في الفيسبوك في الانستغرام في لينكدين تحكي على القرض هذايا الاوراق كيفاش لي كونديسيون يعني
1: هو يهبط لك
0: وحده وحده كل يوم تقول له مع 8 نتاع الصباح تهبط لي. ونحبك زاد تقول له بمثال تجاوب لي على الكومنتير اي ونحبك اكثر هذا اجون كيما نقولوا يخدم لك سوشيال نتورك مانجر اللي يلهيلك بالريزو سوشيال نتاعك.
1: سامحني غسان هنا باقي نحكيو على كلود
0: ينجم يكون الباز نتاعو كلود كيما اي اون فا دير كور نتاع انتيليجنس كلود ينجم يكون
1: ينجم يكون كلود ينجم يكون تشات جي بي تي ينجم يكون اي انتيليجنس ارتيفيسيال
0: باه
1: اذا كان انا في كلود مثلا معناها فما نقولوا نحن كاز نمشي لها معينه والا كلود بيدو هذيك الابليكاسيون هذيك اللي احنا هبطناها تقول له حاجه اخرى
0: حاجه اخرى باش يكون كلود ولا تشات جي بي تي يعني ايتاب صغيره من الورك فلو كامل هذا داكوردو دونك هذيا باش تبرمج كيما نقولوا ورك فلو باش تعمل مهمه خاصه وتعطيه دومين وتعطيه الانتيليجنس تعطيه المخ نتاعو اللي هو يكون كلود ولا تشات جي بي تي ولا حاجه اخرى. دونك كيما نقولوا هذايا باش يتلهى لك باللي ريزو سوسيو تقول له هبط لي على المواضيع هذوما بوندون جمعه كامله اعمل تصاور اعمل انت التكست جاوب على الكومنتير. دونك دوره هو سي ان سوشيال ميديا مانجر. باهي تنجم اجون اخر تقول له انت بجاوب على ميساج. دونك يجيك كليون حريف يقول لك فهمني باغ اكزومبل القرض هذايا شنو الاوراق كيفاش نعمل دوموند اسكو انا معناتها ندخل في المعايير نتاع القرض هذايا كيف يجاوبك. دونك هذايا كيما نقولوا انا جون كوميرسيال.
1: باهي غسان لهنا كان ممكن
0: بيان سور
1: هزنا لهالسيد هذا لاجون
2: فين نعملوا
1: كيفاش نجم نخلط له
0: هذايا تحب له حلقه وحدها وشوف نكملوا وشوف لا
1: بالحق
0: هذايا
1: بيدلني على القليل على الخطوط
0: اليوم فما بوكو دو تكنولوجي اي دي بلاتفورم اللي يصنعوا لي ورك فلو سمو دي ورك فلو اللي تبرمجهم وتعطيهم دي زيتاب اللي اون جينيرال فما تخوا غراند ايتاب فيهم سكو نابيل اول حاجه لو تريجر الحاجه كي ديكلونش لاجون هذا ينجم يكون
1: سهل
0: جاني ميساج على على الميسنجر هذاك ديكلونشور باش يخدم لاجون جاني كومنتير على
1: بهذا انا نبرمجو نقول له كي يجيني ميساج على ميسنجر انت ديكلانشي روحك
0: صحيح.
1: كان جاني كومنتير على فيسبوك انت ديكلانشي روحك
0: دونك تعطيه اول ايتاب ديكلونشور
1: ثم
0: تعطيه الورك فلو تقول له مثال تاخذ الميساج تعملوا اناليز تفهم شنو هو لانتونسيون نتاع الكليون واترافير لانتيليجونس كلود حكينا عليه باش يكون هو في وسط الحلقه تجاوبوا سولون الباز دو دوني اللي عندك هذه وهذه ولا تدخل للسيستم
1: ثبت هذايا زاد كيف تبرمجوا من الاول
0: كيف تبرمجوا وفي الاخر الاوت بوت اللي هو ترجع له ميساج ريبونس بارابور شنو هو لانتيليجونس خدمت في الوسط. دونك هذوما لي غراند ايتاب نتاع الورك فلو ويقعد ديما اون اتونت نتاع اكل الاليمون ديكلونشور باش يعاود يخدم فرد خدمه.
1: انت توا معناها اللي عطيته لنا اليوم غسان انه فيقتنا ولو انه نعرف لي بوكو دو جون راهم سورمون
2: يعرفوا سورمون
1: احنا فقط ذكر ان الذكر تنفع المؤمنين. حابين نقول لهم راهو فما انا جون ينجم يخدم معاك ويعاونك زيد لي زوم دافير زيد اللي عندهم مشاريع كبيره زيد اللي عندهم مشاريع مرتبطه ياسر بالتواصل الاجتماعي. حابين نقول لهم راك تنجم مره واحده تعمل هذايا هالاجون هذا وراه حياتك الكل تولي منظمه به.
0: انا نحب نعطي اكزامبل اللي هو في 10 ثواني اللي هو اكزامبل مهم برشا وفما مونك غني كبير بار اكزامبل لي ميزون دوت اون جينيرال ريزرفاسيون بالتليفون يبعثوا واتساب ولا يبعثوا على الانستغرام اون جينيرال العباد في الليل تتبقعتها بعد الخدمه يبدا يلوج يحب يعمل يعدي ويكاند يحب حاجه دونك يبعث في الليل السيد اللي يخدم روح في الميزون دوت ما يجاوبش تجي الصباح تقول له يا مسيو راني اوكي فما يعني ديسبونيبل يقول لك لا سي بون راني لقيت خاطر انت وقتها ما جاوبتوش ولهنا لاجون يكون مهم اللي هو باش يجاوب بالوقت
2: في اي وقت
0: اي وقت خاطر لاجون يخدم 24/24 7 سور 7 ما عندوش كونجي ما يتعبش
1: هذا مثال
2: وما يخلصش سيرتو
0: ما يخلصش
1: وفي حياتك كلها معناها في اي مهنه تشكون عندك لاجون تاعك احنا جوست باش فيقناكم المره هذه فقط من بعد ان شاء الله نجيو في مناسبه وممكن بالنسبة

0: بالنسبه ليك انت غسان وناخذ كل ايتاب وحدها. يعني انا اذا كان اليوم انا اتيديون ولا انا مسكي صانع مشروع صغير وما عنديش ثقافه كبيره في الذكاء الاصطناعي بسطته لي خاطر ما نصورش كوميم توت اون فورماسيون باش نتعلم نعمل اجون ما نصور
1: حاجه مش صعيبه اما يلزمها مينيموم
0: فوالا. شكرا ليك غسان. على كل حال احنا عبد ستار نلوجو لوجو نشوفو كيفاش ولا لا ولا لا يعاوننا ربي
2: ليه عندي طارق غيري ربي فضله لي بكلود كثر خيره والله
1: جمع الفيت كلود اجوفر ضربة بشوي بشوي
2: برش عليها برش علينا
0: ليه ايش نقول لك حاجة وديجا كي قبل كلود ديجا صح. على فكرة المسلسل اللي كنت نحكي عليها كريت فمش كان لجان ارتفيسيل
2: فما
0: الهمان
2: فما الكوتي امان اللي حبونا الناس
0: تيتا زوزو تيتا زوزو مسلسل اسعاد يونس فيه دور الذكاء الاصطناعي قديش قلب حياه اسعاد يونس مرا كبيره ومثلت لهما مرا كبيره ولكن تغرمت بسي هذايا لاجون معناها نتاعها وبالحق سي ان اجون يحل لها مشاكلها مشاكل صغار يدبر عليها لفلان قول له هكا لفلتين مشي انت للمدرسه مش عامل
2: كذا اي
0: دونك فوالا
2: شره مشي تفرج فيه معناها اللي اعطيناهم زوز شويه من الدنيا
0: نرجعوا له بتفاصيله ممكن
2: نهار من نهارات
0: بتيت نستحقوا له اما سينو كعنوان شوفوه راهو تضحك وتتعلم وبرش حاجات محليهم. يلا موزيكتنا وراجعين معكم غسان وقعد بحذنا شوف نطلعوا الكويز نتاع اليوم شنو تقول الكويز اليوم
2: الكويز نتاع اليوم انا فركس على امراه فنانه نجم نقولوا اعلاميه زاد كيف كيف تولدت في العاصمه في تونس العاصمه نهار 17 اكتوبر 1917 في عائله تبارك الله 9 افراد معناها هي واحده من 9 اخوه

0: جديد مش ادخل للاذاعه التونسيه داكوخ. لكن مش ادخل للاذاعه التونسيه كمذيعه ربط
1: داكوخ.
0: اول امر شكوني هالشخصيه اللي نفركس فيها
2: ترى هوري ناسي لاجون تاع اكثر
1: باه دونك هي شنو قلت فنانه نتاع شنو بالضبط
0: هي فنانه يعني فنانه وممثله واعلاميه كذلك لان عندها بخلاف التمثيل عندها برامج
2: ومعروفه راه
0: معروفه جدا جدا جدا
1: دونك مولوده
0: 17 عام 1917
1: فتحيه خيري
0: لا فتحية خيري كانت مطربة ممثلة إيه لكن ما دخلش في ما كانش في الإذاعة
2: خليه هو
0: ليه الكلود ما عندوش
2: ليه خلي
0: خليت عليه كلود
2: يا ولدي خلي
1: شوف عمل الريسيرش
2: إيش نقول لك هو أنت عاد عندك لا إحنا ما عندناش جون عم تصدق أوش نسمع أغنية
0: في انتظار ذلك
2: في انتظار تستعين بصديق

0: الأثر وموليه.
1: حبيت نقول لكم يا جماعه 2-0 لعبت ستار عمام مره اخرى خاطر الجمعه اللي فاتت معناها انت غلبت كلود والجمعه ذي غلبت كلود ولا جون تاع كلود والدنيا الكل بالكو.
2: انا الحق كلود البره بيت باعتباره ولات عندي
1: يا جماعه كلود راهو المحرك
2: عندي صديقه معاه سي كلود طليت عليه يا اخي قال لي سامحني منك راك انت قعدت تجيب خرافات بعيد عليا معناها على كل حال ما لقيتش الشخصيه اللي

0: بالعكس عليها في كلوت. شخصيتنا اليوم هي عمتي، عمتي معنى مش عمتي أنا، مش خطبابة أنا، عمتي هذا اللقب اللي تعرفت به في تونس منذ الخمسينات.
1: علاش؟
0: علاش؟ خاطر السيدة هذه كي دخلت الإذاعة كما قلنا مش تشهر كممثلة، لكن في الأصل هي بدأت مذيعة ربط، ثم بدأت في إنتاج حصة، في مشاركة في إنتاج حصة للأطفال كان يقدم فيها سي محمد حفظي الفنان اللي إن شاء الله نهار مرات مش يكون هذا في الأثر وملازمة. الفقرة اللي كانت تساهم فيها هي عمتي فيروزة مولات الحكايات المفروزة. كانت دور بها الصغيرات وهي عملتها البنتها الحق الحق، عملتها الوجدان بنتها الكبيرة، وتحية الوجدان بحي البنات الاثنين معناها ولادها معنا كلهم، لكن وجدان بالخصوص خاطر بالحق أنا قريبت لي كشخص تحية لها. فالخرافات هذو ما عملتهم رايب جميل العرابي بديت تعمل في الخرافات الحكايات في تونس قبل سي عبد العزيز العروي. داير هي حلت الباب سي عبد العزيز مش ولا يعمل حكايات سي عبد العزيز العري، فمن وقتها اللي فات لك
1: اللي شركت معاه مثلت معاه حكايته
0: في ليه مش حكايته قبل حكايته في مسلسل اللي مثل فيه دوره الحقيقي سي عبد العزيز العري، عمل مسلسل اسمه في دار عمي سي علالة ويمثل شخصي عبد العزيز العري هو
2: شخصيته
0: شخصيته الحقيقيه، وكي مثلت معاه كي ولات ممثلة جابوها الميدان التمثيل. هي سيدة جميلة العرابي، جميلة الفلاح العرابي خاطر لقبها الفلاح، هي في الأصل العرابي اسم زوجها، إلا جميلة بنت سي حميدة بن الصادق الفلاح، مولودة في نهج الباشا كما قلت في عائلة ميسورة، والدها كان من
1: متفتحة
0: متفتحة برشا، قرأت في المدرسة، خذت البروفي باش البروفي خذت سيرتيفيكا وسيزيام ومشيت.
1: اما كيفاش تاخذ سيزيام عمرها 17 سنه؟
0: اي خاطر يدخل كبار شويه، يدخل كبار شويه حتى يقتنعوا حتى كذا يدخل كبار شويه. فبعد في عام 34 باش تدخل مدرسه تمريض وتتولي ممرضه،
1: معناها قبل اي بالسيزيام تدخل ممرضه.
0: اي دخلت قرات اي
1: دنيا
0: قرات
1: على خاطر
0: اي توز مسباك
1: ليه يا ريتها باك ان سكور عالي. معناها قريب برشا جو كخوا 2 3 بوان من الفارماسي معناها انا السنه شفت كتاب التوجيه الجامعي تبعته سكور مثلا تاع الفارماسي 170 تمريض اناث خاطر فما فرق بين اناث وذكور 167 166 اي اي
0: معناها 4 ولا 5
2: سور انتروتيان زيد تمشي تعدي انتروتيان في
0: الخدمه اون بلوس
1: والله هذه ما قريتهاش خير كي ما قريتهاش
0: زيد تفجع معناها هي وقتها بالسارتفيكا مشات قرات تاع واحد وخرجت كممرضه وخدمت كممرضه في كثير من مستشفيات مدينه تونس، ثم في عام 1952 مش اقترحوا عليها انها تدخل للاذاعه.
1: علاش
0: على خاطر الجمال صوتها فهما كان يفركس
1: مذيعات
0: كان يفركس المذيعات رب فسي بشير المهذبي سي بشير المهذبي لو غران بشير المهذبي كان يعرف والدها ويعرف عائلتها فاقترحوا عليها، وهي كانت متزوجه وقتها هي كانت متزوجه وزوجها الاول خاطر اخذت زوز رجال زوجها الاول كان يخدم في الاذاعه كان الريجيسار في الاذاعه
1: يمكن هو اللي اقنعها او هو اللي اقتنع له ليه
0: دخلها فدخلت للاذاعه كانت تجي وكذا فاعجبوا بصوتها ودخلت الاذاعه كمذيعه ربط في الاول بكل، ثم في 57 مش اكتشفها عمي سي حموده معالي. حموده معالي هي امراه تحذق العربيه الفصيحه تحذق الدرجة التونسية العميقة متاع نهج الباشا الوين والفين ومشيت ولقيت وكذا وتخرج بطبيعتها منها مش تتصنع فيها، فقالها ليش ما تجيش معنا فرقة الإذاعة، وانتسبت من وقت الفرقة الإذاعة وقعدت فيها حتى العام 77 تاريخ خرجت في التقاعد حيلة على التقاعد.
1: ما يذوري قاعدة تخدم بعد التقاعد
0: ليه قاعدة تخدم لأن كي كونتراكتويل لأنه يستحقوها في الفرقة قعدت سنوات الله تخدم هي ولا زهرة فايزة وكلهم كانوا قاعدوا يخدموا. ففي عام 53 ما كنا من ذات رابط 52 53 باش تعمل البرنامج هذا مع الأطفال وتظهر فيه بحكايتها
1: في عام تحولت من مذيعة ربط
0: إلى منتج بتاع برنامج ومن وقتها ولدت كما قلنا عيطوا لعمتي لين ماتت الناس الكل تعيط لعمتي.
1: أما شو ما أحلاها الدنيا قبل أو شو مسهلة بسيزيام تدخل تعمل تمريض وراو تمريض من أهم معناها
0: الاختصاصات
1: بصراحة معناها من بعد الطبيب قديش حلقة مهمة فنعطيوها السيد معناها ماخذ سيزيام أني بريمير معناها حتى على مستوى العمر وكل شيء هي مأخر شوي سيغمور فما رجال مثلا قراو قبل وبنات راهو قراو قبل ولكن بالسيزي انت دخلت عام تمريض باش راهو قداش نعطيو مسؤوليه لصغارنا علاش قبل كانوا شادين رواحهم وتلقاه صغير
0: فرضين ورزين فرضين وجودهم
1: حتى احنا فرضناهم واحنا عطيناهم الثقه زايده ثم شو الناس لبعضها ديما نقول قداش كانت الناس باهيه مع بعض معناها سمع صوتها عجبو صوتها اقترح
0: اللي جميلة مش القوة تقريبا تمثل في أغلب المسلسلات والأفلام وال وال وال والمسرحيات اللي كانت في الإذاعة كانت كل جمعة عندنا مسرحية لكن أنا نحب بنش نعدد المسرحيات نتاعها اللي شاركت فيهم حتى مئات شاركت حتى في في التلفزة في المس في السينما
1: حتى في حاجة كلوف يقولوا
0: سينما في عالمجا في أمي تراكي في
1: كل تراكي
0: لكن أنا هنا نحب نرجع لحياتها الخاصة باش تشوف قديش زاد العائلة عندها قيمة بوها كان معاونها وخد قراها ودا شو لكن الزوج تتزوجت في الأربعينات في الأربعينات تزوج الأولاني زابت البنية بعد في الخمسينات طلقت وخذت الراجل الثاني ساعة أول حاجة يقولوا لي قولي وجدان أنه مشال الجوز الثاني للزوج الأول قال له هذيك بنتي
1: وجدان
0: بنتي بنتك أنت من الولادة أما بنتي أنا
1: ايه؟
0: وتقول لي أن كان مقدم البنت الكبرى على بقية الأولاد الكل
1: رغم اللي هي مش بنته
0: هي قبل كل حد
1: ايه؟
0: أكثر أنه يحطوا لها يحطوا يقعدوا على الطاولة ويحطوا ايه؟ الماكلة ايه؟ يهز طرف الحمل الكبير يتحط لي هو في الأصل
1: تحطي له البنت الكبيرة اللي هي بنت مرته
0: بشوار. حاجة ثانية وقتها في الخمسينات لكم وهو كان موظف سامي في البريد راجل مستوى كبير وكذا قاري في زمانه كذا يقعدوا يكملوا العشاء جميلة حتى اسمها الحقيقي هي جميلة جميلة عندك دروس معناها عندها مسرحية مش تحضرها أي يقوم طوى أنا نحضر ديسير بر أحفظ دروسك معناها كان مسهل لها معاونها في حياتها فكزمان ينصور فيهم الرجال احنا يضرب ويرد للتركينة وكل شيء هو كالقمرة مغرومة بحاجة قدها على طريقها شجعها بصفة غريبة هي كانت تعرف حدودها وتعرف تلتزم وتعرف أولادها وتربية أولادها لكن تقول لي وجدان تقول لي بابا وماما كنا نشوفوهم كأنهم كانوا أصحاب أكثر من اللي نشوفوهم يتزوجوا وزوجته
1: وشوف معناتها يقول لك توا ولينا منفتحين وحتى كي تطلق تقعد صحابها ورجلها مثلا القديم ويقعدوا العائلات صحاب مع بعضهم هو من قبل الشيء
0: هذا محترمين بعضهم
1: اللي هو محترم يقعد محترم حتى كان علاقة وفات
0: بالأسف الشديد الموت حق فتوفيت لجميلة نهار 14 أوت 1993 لكن خلتنا تراث كبير
1: جميلة العربي
0: وخلتنا معرفة للحياة حلوة برشا الله يرحمها لجميلة
2: الله يرحمها أنا عندي رمخة صغيرة برشا سعبد الستار اللي توا المعلومات الكل ذوما مش موجودين في الانترنت وانت عندك يعني البنك انفورماسيون مهمه لازمك تحطها لازمك تحطها
0: قيدوني
2: كلود
0: عامل لي كلود عامل لي كلود اخر طنوي
1: خويا ها غسان بحريك قلت لي هذيك غسان هذه حاجه تفوتني انا الحقيقه تعرف نرجع لكم بعد نشره الساعه 6 الاخبار

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت. مرحبا تحية لكل مستمعينا في خير مواعيدنا الرياضية، واللي نبداوها بأخبار الترجي الرياضي اللي أعلن عبر صفحته الرسمية إصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي ومستوري رباط الصليبي خلال المباراة الودية لجامعة الترجي بالاتحاد العسكري الليبي يوم الأحد الفارت، هذا وسيخضع لتدخل جراحي خلال الأيام القادمة. كذلك تعرض الظهير الأيمن محمد بن علي لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق وسيخضع لفحوصات إضافية لمتابعة حالته الصحية وتحديد موعد عودة للتمارين. إن شاء الله لاباس لمروان الصحراوي ومحمد بن علي، نتمنوا لهم عودة سريعة إلى الميادين. بطولة الرابطة المحترفة الأولى تعينت الجولة الخامسة ذهاب تلعب نهاية هذا الأسبوع يوم السبت مساعة 9:30 توقيت جديد انطلاقة المباريات في ملعب راس دون حضور جمهور. الترجي الرياضي يستضيف الأولمبي البيجي ملعب 15 أكتوبر، نادي البنزرتي اتحاد المناسيري في ملعب الطيب المهيري، تقدم سقيد دير يستضيف النادي صفيقس في ملعب 7 مارس بنقردان، اتحاد بنقردان يستقبل النادي الإفريقي. يوم الأحد مساعة 9:30 في ملعب شادي زويت نشبة العمران مستقبل مرسى، في ملعب سوسة نجم الساحلي نادي حمنم، في ملعب المتلو نجم المتلو يستقبل الملعب التونسي، في مركب جرجيس ترجي جرجيس يستضيف أمل حمام سوسة. مدرب الترجي الرياضي الجديد الإسباني بابلو فرانكو باش تكون أول مباراة رسمية على رأس الفريق يوم السبت المقبل ضد أولمبي البيجي في إطار منافسة البطولة في راس، ثم تحول إلى ليبيا لمواجهة نادي السويحلي في مسابقة رابطة الأبطال، واللي من خلالها الترجي كما ذكرت باش يكون منقوص من ثنائي الدفاع بسبب الإصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي وظهير الأيمن محمد بن علي. الأسبوع القادم سيكون الموعد مع ذهاب مباريات الأدوار التمهيدية الثانية من المسابقات الإفريقية للأندية في رابطة الأبطال يوم 17 أكتوبر ماضي 3 تي بي مازامبيل كونغولي النادي الإفريقي بإدارة الحكم الموريتاني دحان بيدا، مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر 6 في ملعب رادس والتحكيم المصري محمود أحمد ناجي موسى. يوم 18 أكتوبر 7 في ملعب مصراتة السويحلي الليبي يستقبل الترجي الرياضي بدات الحكم الكونغولي جون بيير إنجيني، مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر 5 في ملعب حمد العقربي برادس والتحكيم للمغربي رضوان جيد. في كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 17 أكتوبر 4 في ملعب فيليكس فوات بوانية أكاديمية تامادو ديالو الإيفوار يستضيف النادي الصفاقس تحكيم لفابريسيو سانتوس دوارتي من الرأس الأخضر، الإياب يوم 24 أكتوبر 6 في ملعب الطيب المهيري والتحكيم الموريتاني عبد العزيز بو. يوم 17 في ملعب الطيب المهيري ماضي 3:30 ترجي جرجيس ريال باماكو مالي بتحكيم الأوغندي لوكي رزاق، الإياب مبرمج يوم 24 أكتوبر 4 متاع العشية على ملعب مامادو كوناتي في باماكو بإدارة الحكم الإيفواري فريدريك كواسي. من الأجواء الإفريقية نرجع للأجواء المحلية، عندكم تعيينة الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد التعيينات اللي حصلت على بعض المباريات يوم السبت. الدفعة الأولى مساعة 9:30 في المجموعة الأولى مستقبل سليمان جندوبر الرياضية، النجم الخالدي يستقبل سكاك الحديد صفاقس، الملعب السوسي بعث بوحجلة، مكير المهدية هلال مساكن مستقبل جيبس يستضيف هلال الشابة، في المجموعة الثانية أيضا يوم السبت هلال رديف النادي القربي. يوم الأحد مساعة 9:30 في المجموعة الأولى سبورتيك بنعروس اتحاد تطاوين نادي محيط قرقنة كوكب عقرب، في المجموعة الثانية بقية المقابلات جمعية ريان القلعة الرياضية أولمبيك الكيف قواف القفصة سبورتيك المكنين جدوب الرياضية شباب قراونية اتحاد قصور السيف ملعب شامل ملعب الجيبس أولمبيك مدنين مستقبل القصري. دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم أقل من 20 سنة والمؤهلة للكان، اليوم الختام اليوم ليبيا ربحت المغرب 3-2 والمصر فاز على الجزائر 2-0، منتخبنا في المركز الأخير 3 نقاط، المركز الأول مصر 9 نقاط، المغرب الثاني 7 نقاط، الجزائر ليبيا 4 نقاط كما قلت، منتخبنا في المركز الأخير ب 3 نقاط. غدوة سيكون موعد سفر رئيس جامعة كرة القدم معز الناصري ونائب حسين جنيح إلى جانب المدرب الوطني معين الشعباني إلى الكاف فير لحضور مؤتمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف من 7 إلى 9 أكتوبر تحت إشراف رئيس الكاف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، حيث يأتي هذا المؤتمر في عقاب المشاركة الإفريقية القياسية في مونديال 2026 بـ10 منتخبات مع تأهل 9 منها للدور الثاني. كرة السلة غدوة دور منافسات الجولة الرابعة لبطولة البرو أ أكابر ماضي ثلاثة في قاعة جورجاني النادي الإفريقي الملعب النابلي ستة بقية المقابلات في قاعة محمد مزاري الاتحاد المناصر يستضيف النادي الرياضي بحمام سوسة في قاعة توفيق مهمة النجم الراسي اتحاد الأنصار في قاعة المنزة شبيبة المنازة يستضيف الشبيبة القيرونية في قاعة جرومباليا الدالية الرياضية بجرومباليا يواجه النادي الرياضي الصفاقسي في قاعة بن عمار نجم حرق الواد النجم الساحلي كل قلت المقابلات هذوما ستة متاع العشية والمباراة الأولى أيضا غدوة كما قلت في قاعة جورجاني ماضي ثلاثة بين النادي الإفريقي والملعب النابلي. تم الكشف رسميا عن شعار دورة الألعاب الأولمبية 2032 بريسبان الأسترالية قبل ستة سنوات من موعدها بشعارها على الأسرة الإعلامية والأولمبية في العالم وصلهم الشعار من طائر الكوكاتو كعنصر موحد حيث استلهم شعار الألعاب الأولمبية في صورة الطائر ذي العرف الوردي بينما استلهم شعار البارالمبية من صورة الطائر ذي العرف الكبريتي دلالة عن جمال الطبيعة الخلابة والحياة البرية الغنية في الأراضي الأسترالية. نرجع لكرة القدم باش نختم بالطبيعة بجولة في الملاعب الخليجية وأيضا الأوروبية والعالمية والموعد الكبير أكيد مع اعتزال ليونيل ميسي لكن قبل هذا خليجي 27 في المملكة العربية السعودية اليوم الدور الختامي الموعد مع المباراة النهائية السبعة السعودية البلد المنظم يواجه المنتخب الإماراتي واجهة قوية هل ستكون الكأس في السعودية وتبقى في السعودية أم تذهب إلى الإمارات؟ أوروبيا الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية ليلة الثمانية غير أربعة كل المقابلات كرواتيا إسبانيا أهم مباراة أكيد منتخب الإسباني هو متصدر هذه المجموعة نحكيو على المجموعة الأولى فيها كبار القارة كرواتيا إسبانيا المتصدر وراء إنجلترا أيضا جمهورية التشيك أيضا مباراة كبيرة اسكتلندا سلوفينيا وسويسرا تواجه مقدونيا الشمالية ودينا الليلة بشكون الموعد مع التاريخ المباراة الدولية الأخيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي قرر رسميا الاعتزال دوليا مواجهة تنطلق مع نصف الليل ضد المنتخب البنين على ملعب مونو مونتال هكا نكملوا في الأسبور إلى اللقاء.
2: الدكتور حكيم
3: يوم 6 أكتوبر خصت منظمة الصحة للناس اللي عندهم مريض الزهايمر في كفالتهم على خاطر البحوث ورات اللي هالعباد يمرضوا أكثر من غيرهم ومنظمة الصحة أكدت اللي هالناس ينساوا رواحهم بالأخص في الماكلة ماذا بينا ننصحوهم باش يردوا بالهم نبدأوا النهار بفطور الصباح متوازن يشربوا ما يكفي ماء ويأكلوا برشة خضرة باش يقويوا مناعتهم اللي تنقص من كثر التعب يحاولوا يلقاوا شوية وقت باش يعملوا نشاط بدني يفرهدهم وينحي عليهم التعب.
2: الدكتور حكيم.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. عمادة المهندسين تدعو إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي. ولأن وعشية ذكرى حرب الإبادة على غزة، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتوعد بمزيد من الاغتيالات في القطاع. وفي تفاصيل الأنباء، أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال. المديرة العامة لتكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيا الاتصال محرزية العوني أفادت لبرنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أفادت بأن هذه الإجراءات تلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية.
4: أول حاجة يلزم مزود الخدمة متاع الانترنت يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. يلزم يوفر حلول اليوم للأولياء باش ينجم يراقب الولوج متاع الأطفال متاعه للانترنت. حلول هذه تمكن الأولياء باش يعملوا تصفية العناوين نتاع المواقع. الحاجة الثانية زادة اللي هما فما الأجهزة المتصلة بالشبكة عند الولي اللي هما في المنزل، ينجم يشوف الأجهزة كلها المتصلة، يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحية أنه العناوين يدخل لهم وقديش الوقت، يعني تحديد حتى الوقت نتاع النفاذ للانترنت. المزود يلزم اليوم يوفر دليل وإلا وثيقة تفسر للولي كيفاش يستعمل هالآليات هذية، كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها. هذو ما ينسمى خدمات إجبارية اللي لازم اليوم مزود خدمة الانترنت يوفرها. نقولوا نحن الحد الأدنى من الآليات تاع الرقابة.
3: هذا وأضافت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال محرزية العوني أن هناك أيضا خدمات متقدمة للرقابة الأبوية يقدمها مزود خدمات الإنترنت.
4: فما زادة خدمات متقدمة تنجم تكون تطبيقة ولا منصة، وتنجم تكون فيها أكثر حاجات أخرى. ينجم الولي اليوم يولي الرقابة للطفل تكون في الولوج في خدمات الانترنت في القار في المنزل، وإلا في الهاتف الجوال متاعه وهو حتى موجود يعني خارج المنزل. هذوما الكل موجودين أدوات وآليات متطورة فرينها اليوم المزودين. نجم تكون بمقابل كي تكون متقدمة، وطلبنا من المزود ينص على ذلك الكل في الفاتورة تاع الاشتراك. وقت الولي يحب يوقف الاشتراك في الخدمة المتقدمة هذه متاع الرقابة الأبوية، عنده الحق في أي وقت يوقف الخدمة، وما يلزمش مزود الخدمة يربط الاشتراك في الخدمات متاع الرقابة الأبوية الاشتراك متاع الدار في الانترنت.
3: وفي سياق متصل، قال المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله إن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم الخميس المقبل في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية تظاهرة ساعة وقاية، والتي تهدف للتوعية والوقاية من ظاهرة المخدرات.
5: عندنا ساعة وقاية وإن شاء الله باش تكون يوم الخميس 8 أكتوبر. الميزة متاحة كونها باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز تكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية، إن شاء الله باش تكون موجودة في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى، سبق عملنا ساعة وقاية هذه، وإن شاء الله باش تكون متواصلة. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات، واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
3: المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله كاد لذا حضوره اليوم في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أكد أن الأولياء ضمن جهودهم للتوقي من آفة المخدرات مطالبون بالإصغاء إلى أبنائهم ومراقبة سلوكياتهم والتفطن إلى أي تغيرات قد تطرأ عليها.
5: كما نوفروا صغيرنا مستلزماته وعديد الكماليات، لكن الأهم من هذا أن نوفروا له المساحة الزمنية الكافية باش يسمعنا صغيرنا، لأنه الإنصات للطفل والإصغاء لتخصيص مساحة زمنية باش نسمعوا صغيرنا ونقعدوا خاصة ونلاحظوه. فما عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها، تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، هذا كله من العلامات اللي يلزم التأكيد عليها ويلزم نلاحظوها ويلزم نفهم شنو السبب نتاعها. التغيير الفجئي والمتواصل في سلوك الطفل، في النسق اليومي مع شكون يجلس أصحابه، مهم جدا أن نركز معاه ونأخذوه مأخذ الجد، وخاصة الفزع له ونلتجئ للمختصين وهم ديما على ذمتهم.
3: انطلقت إدارة شرطة المرور الأسبوع الماضي في اعتماد تجربة جديدة لرصد المخالفات المرورية تقوم على نشر أعوان شرطة مرور بالزي المدني في بعض النقاط المرورية مع توثيق تلك المخالفات بالتصوير لإثباتها. زهور الحبيب رصدت تفاعل المواطنين مع هذه التجربة.
6: تصور كنت تجيك المخالفة
7: حبوا احنا ماذا بينا الردع باش تنقص برشا حاجات خايبة كيما الحوادث كيما المشاكل، برشا مشاكل قاعدة تصير في الكياسات، ماذا بينا احنا مراقبة ويعاينوا ويصوروا بالمخالفات الردع تنظم البلاد، الخوف التاكسيات اللوجستية والموتورات وكل كله
8: نمشي نقص شوية من الحوادث
9: ان شاء الله ما تصيرش اخطاء في الحكاية دي برك
10: ويغلطوا في شخص كذا ما نعرفش انا خاطر المخالفات مش تبعوا لي متركين نصور به الردع
11: باش الناس الكل تو تشد ثنية خاطر وقت تشوف انت يدوب واللي يحرق في الفاه تلقتوا مثلا هذا تو الناس تنضبط اما يزموا يكسروا منهم هذا من البوليسية السونسونية بالكاميرا في الكلاب سيفيل يكسروا منهم تو الناس كل تشد صنية ما جمع الناس برسا ما انت شرطة مرورية معمولة يا زعادة في أوروبا
12: صحيح تتحميك انت ونا وغيري وكذا
13: حماية المترجلين حماية الناس الكل.
3: هذا وشدد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي راشيكو شدد خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية على أن اعتماد المراقبة الآلية أصبح ضرورة الآن للحد من مخالفات المرور.
14: فما دوريات موجودة معناها بالعدد اللي قدرة ربي بشي نقص من الظاهرة هذه وبشي حد منها الماكسيموم وبشي يكونوا متواجدين بارتو في منوبة في أريانا في ولاية بن عروس. من جملة الأسباب اللي خرجنا عليهم باش نعمل الحملات هذه هو زادة باش نكفلوا حقك اللي قاعد يطبق في القانون، هو العون راه ماهوش مدني. احنا حرصنا زادة في الدورية ما تكونش أربعة ولا ثلاثة مدنيين، لازم واحد منهم لابس كجيلي اللي فيها شرطة المرور وتفيق بيهم اللي هما عوان أمن عندهم الدراجة متاعهم أو حتى سيارة المرور، فما متسع من الوقت باش يرفع له ويرفع له، علاش يقعد غادي هيك يوقف ويمد له للمخالفة متاعه ويمشي على روحه. وقت اللي تتكاثر المخالفة هذه بوتيتر هي راه باش تبدا تنقص من هالو، لان ديجا احنا لاحظنا اليوم في أريانا في سكرة معناها المعلومة بدأت توصل معناها للبرشة مواطنين وهذا المطلوب. إذا كان ما فماش متسع من الوقت وجاءوا ثلاثة أربع سيارات باش ما يكملش وما يسوليش العملية رفع المخالفة بدورها هي مساهمة في تعطيل الحركة، دونك يقع الالتجاء لتصوير المخالف وبعد قاها المخالفة في القبض.
3: إلى موضوع آخر، حيث دعت عمادة المهندسين التونسيين على اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي لفترة 27 و 2030 و 2000 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومة الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. وفي تصريح للزميل بدران العرفاوي على هامش مائدة مستديرة نظمتها اليوم حول خريطة الطريق الطاقية لتونس 27 و 2035 و 2000 قدم المهندس محمد زياد باشا قدم أبرز التوصيات التقنية بما يساهم في التخفيف من وطأة الأزمة الطاقية.
15: وضع الطاقي في تونس اليوم ماهوش بوزيتيف، عنا عجز طاقي يمثل نصف العجز الميزان التجاري لتونس. في 2027 اذا كان ما نخدموش على رواحنا باش نتعاود لنا صيف 26، وهذاك علاش عمادة المهندسين قاموا بهالدراسة اللي هي التقنية تخلينا في 2027 نقصوا من الوطأة، 2028 ان شاء الله ما تكونش عندنا مشاكل. هذا اذا كان نطبقوا التوصيات التقنية اللي موجود، اهمها من اولها ان نقوموا بالصيانة اللازمة، الاضافات اللي على الشبكة اللي عندنا والمعدات اللي عندنا، هذه نجموا نخرج من الأزمة من 2028. تونس بلاد فيها برشا شمس، نجموا نخدموا على الانتقال الطاقي باش كان طبقنا خريطة الطريق هذه نجموا نوصل 50% من الطاقات المتجددة. كان يعني هو ديجا معناها الانفراستركتور اللي عندنا كان نقوم بالصيانة نتاعها، نديروا لها عملية تبريد كما ينبغي. هذوما كلهم من شأنهم أنها خرجونا من الأزمة من 2028. لازمنا زادة نخدموا على الدبلوماسية نتاع نيغوسياسيون نتاع الكوتا نتاعنا نتاع الغاز.
3: تتواصل بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا بمشاركة 228 مؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. عن أهمية المعارض في التعريف بمنتجات العارضين وفتح آفاق جديدة أمامهم تحدث مجموعة من الحرفيين للزميلة مريم الغربي.
16: مروه بن علي، صناعة منتجات تجميل طبيعية، 80% منتجاتنا تونسية، نزرع نبات الطبية العطرية، نحولوها في المخابر متاعنا، حبيت نثمن الحاجة اللي يعملوها جدودنا التقطير.
17: جوهر دمغ، مشروع التثمين ديشين تاع المعامل التكستيل، يصير لها من بعد إعادة رسكلها، في عوض تعيشوهم في الطبيعة، نعطيهم قيمة باش يخرجوا في المظهر اللي تشوف فيه. الذكاء الاصطناعي، تحضير للفكرة، وتعاون برشا في التسويق، صعوبات موجودة في كل ميدان، لكن لازم نؤمنوا بالفكرة.
18: وئام بن عزور، مشروعي هو فنون الخزف، فما صعوبات من الأول في اليد العاملة في الترويج، قاعدة نطور ديما نخدم باليدوي والحقيقة قيت بلاستي.
3: بعد فاصل قصير وعاشية ذكرى حرب الإبادة على غزة، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي توعد بمزيد من الاغتيالات في قطاع غزة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: أعلن الجيش اليمني اليوم السيطرة على مواقع جديدة جنوبية محافظة تعز بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية على عدد من جبهات تعز ضمن العملية العسكرية والتي أطلقتها الحكومة بهدف استكمال استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. من جهته قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في المرحلة الأولى من العملية العسكرية، مؤكدا استهداف مواقع وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في هجمات على محافظة الحديدة غربي اليمن. في المقابل أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع إن المعارك ما تزال متواصلة فيما تبقى من مديريات محافظتي تعز ومأرب. وعشية ذكرى حرب الإبادة على غزة، توعد رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمزيد من الاغتيالات في القطاع. من جهته هدد وزير الحرب الصهيوني بشن هجوم واسع في الضفة الغربية المحتلة يشمل عمليات قتل واغتيال وتهجير وهدم للبنى التحتية على غرار ما نفذه جيش الاحتلال في غزة ولبنان، وذلك في حال تنفيذ هجمات ضد المستوطنين والجنود صهاينة. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات لرقابة للأولياء. عمادة المهندسين تدعو إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي. عشية ذكرى حرب الإبادة على غزة، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي توعد بمزيد من الاغتيالات في قطاع غزة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
19: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
20: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
21: تبتعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: 22 دقيقة. أهلا بكم، مرحبا بكم في نصيف ساعة تقريبا، أكثر شوية من نصيف ساعة، من هنا لسبعة باش نكملوا مع بعضنا إن شاء الله الكلام اللي يعمل الكيف، وإن شاء الله كلامنا اليوم عجبكم وعمل لكم 66 كيف
1: باقي في 66 ولا حد حد
0: يجاوبني. حبيت ندكك عليك، راني قلت 66
1: حتى حد من السادة المستمعين ما حد يجاوبني عليه 66
2: موسوعة والله نفس السؤال
1: 87 فوالا علاش مش 55 مثلا طيور عين
2: 44
0: هو من اللي جاي حسام هو يطرح في الأسئلة. أقالك كعك زبيدة مش نسألك علي شو اسمه زبيدة، أما هو ما سألكش حتى تاري
1: بسألش أنا صايم تحطونيش نفا في خشمي ردوا بيلكم
0: صحيح
1: هكاك عمله أيوة.
0: عجبك كعك زبيدة حسين
2: والله ما شاء الله لا أي حاجة بس يا عبد السلام ما عندي حتى حل
1: يا عايش
2: أما هو زيدك الحاجات
0: ما عندك حتى حل لأنك تاكل ماني عامل
2: زي ليه معناتها ما جبله شوية معناتها من ناحية انه بالبنه معناتها حاجه ما نقش فيها فهمت قولك عبد السلام
1: عايش بارك الله عليك
0: ليه تحس هو ياخذ بالخاطر قاعد معناتها جست على خاطرنا قاعد ياكل فهمت
1: كثر خيرك كثر خيرك
0: اما كثر خيرك بالحق والله لمجه العشيه ذيك
1: صح ما زلتش
0: لمجه العشيه ذيك تو ما دبر راسك حتى كي ما تجيش ابعث لنا اللمجه
1: الله يبارك
0: حاب شوف منين نفيتي شو الحوايج
3: اهلا وسهلا مرحبا محليكم محلى جوكم
0: عايشك
3: وما بنوا كعك زبيده
1: انا خليت شهاده خاطر شايفه عند شيف تبدا عندك كلمة أكبر برشا
3: تفاجأت خاطر صافي لونتون حاجة زمنية زمنية زمنية تقليدية
0: وهي منى مغرومة بالتقليد وبحثت في الكوجينة التقليدية أما اليوم باش تهزنا الأمبلا
3: فرنساوي
0: فرنساوي
1: تقليدي فرنساوي شبيه يا اخي فرنسيس
0: يا حسين برجك الله غالب
2: والله انا البارح حكينا فيها معناتها انا عندي برجك. حساسيه من الماكله اللي تبدا بالفرنسيه
0: والله ما وصيتهاش
2: تبدا بصراحه
0: ما وصيتهاش
2: بشويني شويين
3: بيها باش نبدلوها احنا على الاسم هو
2: هاي مش الاسم هو خاطر
3: كي نشوفوا احنا المكونات والخدمه تو نعرفوا
0: النجم احنا ساعه الباز نتاعها دجاج ولا خبز ولا فرينه ولا حتى شيء
3: صحيح هذا هو الباز نتاعها اللي هي حاجه صحيه منفعة 100% بي احنا باش نعملوا اون فان دو كونت بالوتين دو فولاي
1: بدينا
0: هي ديجا والله قسما بالله يا حسين
3: ليه انا عطيتك الاسم الصحيح
2: وبعد ما ترجم كما تحب
0: نترك لك التعليق
3: بي دونك الحكايه سهله برشا باش ناخذوا بالوتين دو فولاي
0: بالوتين
1: بالوتين
0: بي
3: نجم نردوها دجاج محشي نجم راهو
0: فهمت وعلى ما تردوهاش من الاول
3: لا ما خاطر فما مراحل في الكوجينه كل حاجه تسميها حسب تسميتها
0: فهمت
3: انا توا كان نحكي لك انا كيفاش هي تقول لي هذيك معين اسبانيوري مثلا
0: ترى هي تعطينا
3: على انت احنا باش ناخذوا البلوند بولي باش ناخذوا صدر الدجاج بلاش عظم باش بعد ما نظفوه الكل باش نحطوه يترحى باش يولي ياشي هوني يقولوا باش ناخذوا 250 غرام 300 غرام كل واحد حسب العائله اللي عنده به من بعد باش ناخذوا في البول نتاعنا شويه ثوم مرحي مع الدجاج هذاك ومن بعد نفوحوه ملح فلفل اكحل شويه تابل شويه فيح نتاع دجاج شويه فلفل مهروش باش تعطي هكا التوزويزه وكل البنه هذيك وشويه زيت باش تتلم وكهو من بعد نخلطوها مليح باش يدخل الفيح هذاك نحطوها في على البلاطو باش يدخل الفرن نحطوا عليه بابي كويسون ندهنوا البابي كويسون بالزيت هذاك ونحلوا البات نتاع الدجاج نتاعنا
1: عباره كما نقولوا
3: يعطيك الصحه ورقه عباره باش نعملوا كعبه بيتزا نحلوا بعد كعبه بيتزا تتحل بكف اليد من بعد نكونوا احنا محضرين سبناخ سوتيه في الزبده منحين منه الماء نتاعو كل شيء كيف باش نعملوا صوص خاطر تعرف سي عبد الستار اللي

0: حطوا دي كيوب متاع موتزاريلا عربي، من بعد نشدوا البابي بويسون والرولي الباليتين متاعنا واللي يولي
1: يعني
0: بودا
1: كي عين سبانيوري بالحق كعين سبانيولية على الطريقة أما بطريقة أخرى واضح. من بعد ندخلوا للفور
0: من بعد ندخلوا للفور نحطوه في الوسط متاع الفور. من بعد فما شكون يحب يغطي من اللول باش من بعد ياخد دورير اللي من فوق، وفما شكون اللي من بعد يقرب
2: الفوق يعطيك
0: الصحة. تتقص جراير من بعد تبرد شوية، تتحط مع شوية شربة شعير مع سلايطة مع حاجة هكا بنا على بنا.
1: رسيت خفيفة صحية تعمل كيف خذيتها حسام ولا باش طيب الجماعة؟
3: قيت
1: عبد الستار كان يفسر انك فيش الراجل لازم يعاون المرأة وكيفاش الراجل لازم يكون هو سند وهو اللي دزها القدام وهو اللي يقولها هاكريت. معناها في الزمان
3: بالملاحظة
1: في 1917 و1920 و40 وشو كيفاش معناها الراجل هو اللي برا يقول سيب من يد كل شيء برا مشي حضر الدوس.
0: قالك بالملاحظات هو
3: ملاحظات ما نجمش نطيب نعطي شويه ملاحظات زيد من اللي نقسم ملاحظه طيبه شويه
1: فرحان بروحك
3: بلون فولي نمشي لوجه عليه خاطر سيل بلون فولي
2: شفاف ما تعش الطيب تخسر من روحك تخسرش لما من بعد ليه بحق ولا هي على ايوه هاي حتى كمان هكا
3: كثير كبير اختي المعور على
1: فكره فيش نقول لك حاجه حويجه من حويجه عجبني وبركه معناها العائله لقات لقمه حاضره به شنو المشكل
2: يا ريم يظل على قوله كيف يغسل الماء يعني يظل طايح اكثر من الواقف
3: لا لا ولا لا
2: يظل حاسس هكا
1: يا عبد الستار مش في مصلحته
2: ليه ما تعمل لك هيك
3: كارثه مادام فماش كنترول بعد مادام
2: يكسر الفنيج يقولوا يزي نحي بطل ما خلي
1: لي غير الجمله مادام فماش كنترول بعدي سافا اشتر المعون راه مرمد انا نعرف هذي
2: نسخ سي
1: هذي نعرفها
2: عندك العارض عندك العارض
1: من هذي
2: عندك العارض برا برك
1: اي بعد شويه نعملوا دوره في اخبارنا توقيت الوطنيه مع حسام الهمامي. Yeah.

0: 36 دقيقة وصلنا لقاية أخبارنا دورة صغيرة هكا في اللي تعدى عنا اليوم على موجة الإذاعة الوطنية من يوم سعيد حتى اللي خلطنا توا الكلام يعمل الكيف. بعد شوي ناخذوا الأخبار هذوما الكل مع حسام الدين الهمامي.
1: بتوقيت الوطنية
2: بتوقيت الوطنية باش ناخذ بعض الأخبار مدام ريم اللي تحكيت اليوم في على موجات الإذاعة سواء كانوا من ضيوف أو من الأخبار اللي تعديت في نشرتنا. فما مشروع مهم جدا اللي هو يربط تونس بإيطاليا عبر كابل كهربائي بقيمة 600 ميجا وات. فيش به في الحكاية دي؟ لأنه تحكي أنه الصيف اللي تعدين عليه صيف السنة وتعرف المشاكل الكبيرة صارت لتونس وجزء كبير من الجزائر وجزء كبير من ليبيا. الناس يلزم نبدأوا يحضروا من توا لأنه الصيف العام الجاي أصعب. من المتوقع باش يكون أصعب برشا
0: بمن تسخنك أزمة ضوء
2: أي شرق الجزائر كله كان بلاك أوت. ليبيا جزء كبير من ليبيا كان بلاك أوت. معناتها نحكيو على ضغط كبير واجهاد لل
0: اللي جاي السنوات القادمه باش يكون اقوى سخانه وكل
2: السنوات القادمه ما نعرفش اما سكيسيور انه
3: الصيف الجاي عم بنساس معناها مش يكون صعيب.
2: فلذا فما كابل كهربائي تعمل وقاعد يخدم وتصحت العقود سي اللي هو باش يكون يربط تونس بالجزائر وباش يربط كهربائيا تونس الجزائر ليبيا وايطاليا. تكون فما ربط كهربائي بيناتهم لتوليد الطاقه ولتجديد الطاقات تقصد في بلاصه تنجم تاخذ من بلاصه اخرى. معناتها فما طرق اللي هي الازمات اللي كيما هكا.
0: اما وقتها حكيوا على محطات وعلى انهم يشريوا محطات كهربائيه وكل
2: ظرفيه. المحطات هذيك شنو هي؟ تبدا محطات هي سوفور نتاع فليك كبار معناتها بطويت كبيره واللي هي في حالات ظرفيه معناتها تقصد ضوء مثلا نتاع شهرين قصد هذا ومتاع شهر ومتاع جمعتين. أما ديما حالات ظرفية لأنه البط يزمي عاود يشارجي مرة أخرى يعاود يرجع بشي يولد. أما يلزم حل توا
3: دائم
2: وما تنساش الضغط راه يزيد وتويك فما بروجيات نتاع الذكاء الاصطناعي. بروجيات تاع الذكاء الاصطناعي تستحق سيرفرات كبيره والسيرفرات تستحق طاقه كبيره وكبيره جدا. كان انت تخمم في هذا الكل باش تعمل مشاريع كيما هكا عايزك تخمم في الكهرباء وباهي نبداو يحضروا من
0: تو. معناها اللي فهمته انا انه بقدره ربي بالتحذيرات هذيا ماناش باش نعاودوا نعيشوا صيف 2026
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: احنا نقولوا ان شاء الله.
0: برا الاخبار اللي بعده
2: نعرف معناتها موضوع الساعه اللي تحكي الازمات اللي قاعده تصير مع المراهقين والشباب والمخدرات اللي قاعدين يحجزوا فيها وتقريبا كل يوم كل ما تحلوا في منطقة كذا كذا تم حجز قد كذا قرص مخدر كذا من مادة المخدرات الفلانية الفلتانية. اللي صاير تويك بعد حكاية الحجز باش تعديوا تولي الوقاية. الوقاية اللي هي شنية بديت وزارة الداخلية باش تبدأ في حملات على المقاهي والحانات اللي هي تستقبل في القصر.
0: هذا قرار رئاسي البارح
2: هو خرج وتويك وبدات الحملات.
0: بدات الحملات
2: لانه تو
3: يعني منع القصر من دخول المقاهي.
2: القصر واش بلايصهم باش يكونوا في المقاهي؟ مش بلايصهم باش يكونوا في
0: المقاهي. فكر الرافل قبل
3: ليه بخلاف الرافل كنا
0: الرافل هو قبل شنو معناتها
2: اللي الرافل الميليتير في
3: بلادنا هذاك الميليتير معناتها كان قبل القهواجي يقول لك ما تدخلش.
0: باهي الرافل مش الميليتير معناها يهبطوا مراقبه باش اللي ما اداش الواجب
3: يؤدي الواجب.
0: هذه عباره هكاك طاب ديسونت مراقبه باش اذا كان انت عمرك ما يسمح لكش تكون في القهوه تخرج من القهوه.
2: ما هو المشكل تو ما عادش تفرق في مور عمره وفي العمر ما عادش تنجم تعرف. يقول لك البنيه ذيك عمرها 18 سنه ما تنجمش تعرف تنجم يكون عمرها 15 سنه. لهنا تولي مسؤوليه نتاع صاحب المقهى او صاحب الكافيتيريا او جينيرال مول بلايص تكون قريبه من المدارس. وهذه زاد راهي فيها بعض الاستثناءات لانه ساعات فما كافيتيريا موجوده قريبه من المدرسه مخصصه كان فقط للشباب الاولي المراهقين.
0: يا حسام راهو
2: ما نعرفش انا راني ما نحبش ندخل في المواضيع
0: ماناش باش ندخلوا فيهم. اما راهو وقت اللي وزاره الداخليه معناها تعمل هالسيستم هذا الحملات هذه
2: معناتها مقاهي معينه وبلايص معينه
0: تعرف المقاهي اللي هي راهي نتاع هذاك يدخل باش يشري كرواسون باش يشري قهوه خاطر مقابله اللي سيم
2: تاعو
0: ويعرف اللي هذاك ان 11 ونص تاع الليل اش قاعد تعمل البرة مثلا الكوارث وقتاش تصير هي ما فما اوقات معينه تصير فيها الكوارث.
2: واحنا هذا الكل راه ماهوش للقمع فقط للوقايه
0: للحمايه
2: والوقايه. وما نساوش انه زاد السي منصف بن عبد الله المندوب العام لحمايه الطفوله قال ان وزاره الاسره وضعت على ذمه العموم خط اخضر نحفظوا الناس الكل 18.09 للأذين معناتها استقبال المكالمات. كان أنت عندك كتشوف فيه في حومتك تشوف فيه في الشارع شفت وانت متعدي وشفت حد تعرفه معناتها يتعصف على صغير يخدم في صغير يعامل فيه بطريقة قاسية صغير ما تلقاه في بلاصة اللي هو نورمال موم مش موجود فيها أو في وقت نورمال موم يكونش موجود فيه البرة. هذا كله راه ما هيش صبة بين قوسين هذا راه فقط للوقاية لأنه هذوكم صغارنا في كل حالات هذوكم صغارنا. لأن زاد وزارة الأسرة عملت زاد تظاهر سميتها ساعة وقاية اللي هي باش تمشي فيها للمؤسسات التربوية ومراكز التكوين باش يحكيوا معاهم على برشا حاجات من جملتها ظاهرة المخدرات. التابو هذا لازم يتكسر المخدرات ما عادش نحكيو فيها في المسلسلات، لانه المسلسل مش مسلسل باش يربي الصغار،
0: هو العكس اللي صار في فتره معينه. فما إيه مسلسلات سختم ما
2: يتأثروا بهم، يتأثروا أمره كعمل درامي. الدراما والفكسيون ما هي شيء لتربي صغار ولا تفسدهم. تبقى كي تحكي معاه باللغة متاعه، جيب له ناس كيف يخوي، جيب له رابور، جيب له جوار متاع كورة،
0: الله يرحمه ونعمه،
2: مؤثر يحكي معاه على ذرة المخدرات،
0: الله يرحمه ونعمه كفون، خلى درس للصغار، الله يرحمه ونعمه،
3: هذا قاعدنا نترحمه
0: عليه.
2: زلت به القدم في وقت من الأوقات، والتجربة متاعه تعلم منها، وقال للناس راهو يهدي
3: كان يدور المدارس مش البيت،
0: راني ساير توا فيا والحالة الصحية
3: يوري فيهم في
0: حتى غلطت في فترة ما،
2: وهذا اللي لازم يصير. وراه الرقابة كي نقول على المخدرات، لأنه التابو لازم نكسروه. نحكيو باللغه اللي يحكيو بها الشباب، يلزم اللي يحكي معاهم يعرف انواع المخدرات شنو هي، يعرف كيفاش تتبيع، تعرف لي شكون تبيع، وتعرف شنو هي التاثيرات اللي تخيلوها تصير. احكيو بلغه الشباب، راك الومضات باللغه العربيه والومضات باللغه الفرنسيه اللي تعديو في التلفزه وفي بلايص اخرين، راهو ما تاثرش في الشباب وما يتفرجوش فيهم وما تهمهمش اصلا. احكيو بلغتهم، احكيو بلغتهم تفهموك. تكنولوجيا الاتصال، زاد وزاره التكنولوجيا الاتصال عملت برشا اجراءات، من جملتهم اجراءات لتعزيز حمايه الاطفال على شبكه الانترنت. باش نبداو متفاهمين، التيك توك والفيسبوك والانستغرام يمنع تاما اي صغير عمره تحت 16 سنه انه يكون موجود على المنصه.
0: وباش باش يعرف لي
2: باهي
0: كان نعمل في بروفيل
2: سينيال، ادخل انت كمواطن معناتها بسيط، ادخل للسيد هذاك قرر البروفيل هذا نتاع شخص عمره تحت 16 سنه.
0: لا نقصد بالاساس
2: التيك توك يكلمه يقول له انت اثبت لي اللي انت عمرك فوق 16 سنه.
0: من الاساس يا حسام، من الاساس انا كيفاش كدوله تونسيه نجم نحمي صغاري انهم يدخلوا.
2: انا جيك، انا بديت لك التويكة، بديت لك بالمنصات اللي هم اصلا المنصات ما يقبلوش من الصغار. فرضا تعديوا على المنصات، لانه الصغار اللي عندنا توا ما شاء الله عليهم
3: تحيلوا عليهم
2: وعندهم طرق نتاع تحيل ما تنجمش تتخيلهم انت جمله. فرضا دخلهم، فما برشا معناتها لهنا اليات لتكوين، معناتها يعطيوا للاولياء باش يعملوا عناوين نتاع مواقع، عناوين هذيك تتعطى لوزاره الاتصال ويعطيهم لهنا توقيت نتاع النفاذ، معناتها فما حاجه اسمها كنترول بارونتال.
0: برافو،
2: تو نرجعوا لهم ان شاء الله، معناتها نزيد نفسر لهم شيء. كنترول بارونتال هو شنو؟ تحدد لصغيرك في شنو يتفرج، وقتاش يتفرج، شنو الفيديوهات اللي ماذا بهم ما يتعداوش، شنو المواقع اللي ما يدخلهمش، والا المواقع اللي يدخل لهم في اوقات معينه واوقات لا، معناتها هذوما كل تنجم تعملهم. فما حاجات باش تكونوا تطبيقات، فما ديزابليكاسيون باش تحضر وزاره الاتصال تنجم تراقب بها الحكايه هذيا. ونعاود نقول راهو الفلتره الجزائري لصحه اولادكم ولصحتهم العقليه والنفسيه، وباش ما يتاثروش وباش ما يدخلوش زاده في ثنيه اخرى، لانه للاسف تويكا الصغار ولاو معناتها اذكى برشا من اللي كنا نعرفوهم قبل، والطرق اللي يعتمدوها طرق اذكى برشا. حكينا برشا على الصغار مدام ريم، وقيت نحكيو على الكبار، لان انا زاده حكيت مره مع مدير نتاع مدرسه لا علينا فيه جمله مقال، قال ساعات يعمل يجيب في مختصين نفسيين يحكيو مع صغار وكذا، قال لي راهو ريال مو مش صغار مسحقين مختصين نفسيين، راهو الاولياء مسحقين مختصين نفسيين. قال الولي يحب ولده يكونوا كلهم نفس الموديل، يحب ولده كيما فلان وكيما فلتان، ما يعرفش اللي ولده هذاك ينجم يكون متميز في حاجاته في حاجات ليه. فما اولاد عندهم طبيعه، فما ناس عندهم عسر في القراءه، فمش يكون متميز في حاجات علميه وحاجات ادبيه اللي هو وحاجه تفرق. في الاطار هذايا فريق مصلحة ابن سينا بمستشفى الرازي، ولهنا عندنا حاجة خايبة في تونس، تسمع مستشفى الرازي تقول لك اللطف اللي هو مستشفى الرازي راهو يعني بالزادة بالناس اللي عندها مشاكل صحية ومشاكل نفسية،
0: ومن أرقى ما فهم،
2: ومن أرقى ما فهم، واللي راهو معناتها معروف على المستوى الدولي، مش نقول المستوى الإقليمي كهو. لهنا باش يعملوا إطار لقاء تحسيسي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية اللي باش يكون إن شاء الله نهار 10 أكتوبر، وذا كل عام يصير هذايا، باش يحكيو معاهم ويسمعوهم وبيخليو باش ياكدوا انه راهو اهميه الاستماع. عندك مشكله احكي
3: تكلم،
2: وكي تكلم تكلم عن سين مختص يعرف يجاوبك، خاطرك باش تخرج تكلم في تيك توك يزيدوا عليك. معناتها انت عندك مشكله تخرج في تيك توك تقلي كومونتير نتاع العبيد يزيدوا عليك اكثر ما تتصور في بالك، تتكلم في فيسبوك كيف كيف. فلذا امشي احكي مع مختصين، لانه الصحه النفسيه حاجه مهمه ومهمه جدا. ما عرفش كان تفرجت المسلسل نتاع أدير القدام تاع بسام الحمراوي وقت اللي يحكي معك نتاع الصحه النفسيه ذاك الطبيب النفسي، قالوا راهم جايين عليا وما يجيني حتى حد ومشي بالهم طبيب نفساني، معناتها راهو
3: بين
2: قوسين نتاع واحد مهبول. قالوا انت راك 10 سنين القدام راك باش تولي تصور اكثر من الطب الاخرين، راني الناس الكل باش تولي مشاكلها نفسيه وريال مو ذاك اللي صاير راهو بالحق. احكي مع طبيب نفسي،
0: جيتك من المستقبل.
2: انا جيتك من المستقبل باش نحكي لك شنو صاير.
0: احنا لازم نختم حسين
2: بين نختم هذه في صافي صعب باش ما نعطلوش، لانه فما ناس هو اللي ينبروا على موضوع نتاع قال لك فما حرس مرور باش يوليو تويكا بالزي المدني باش يساي باش يوليو سيفيل وكذا. مدام ريم كي تسمع الارقام نتاع حوادث القتلى وحوادث المرور وكذا اللي يقول لك انه السنه 3616 حادث من اول العام لتو، مازال ما دورناش العام وديجا عملنا 10% اكثر من الفتره نتاع عام الاول. كتشوف الاكسيدونات الجزء الكبير منهم السرعه والجزء الثاني اللي هو الناس اللي تحرق الفو.
0: شوك التنهيد اللي خرج
3: في الكرو.
2: صدقني صدقني رقم مهم جدا. انا نقول انه مش ما مش تعمل ناس سيفيل، تعمل ناس سيفيل والمواطن نفسه تعطيه القدره باش يسوي المشكله بهم.
0: جوست صحيح. مش هذا يا حسام، الناس نبرت على حاجه اخرى. قالت لك المشاكل هذه المروريه تنجم تحلها بدي كاميرا محطوطين
2: موجودين. تعملنا كاميرا وعملنا درون وعملنا كل شيء. تعمل لهم الكل
0: يا حسام. تو انت كي تبدا الكاميرا هذه مربوطه بقاعه العمليات سهل من نمر الكهرباء نجم نحدد. راه في البلدان العالم في الخليج كي تمشي انت القطر وغيرها كيفاش باش كيفاش تلقاهم.
2: اما قطر بلاد صغيره تنجم معناتها تحسبها. في تونس في اوتوروت ما نجمش
0: نعمل كاميرا. حتى احنا ماناش بلاد كبيره وكي تحطها في بلايص معينه
2: بلاد كبيره دون لوسونس اللي احنا بلاد كبيره في الجغرافيا
0: نحكي على المساحه. حتى احنا ماناش بلاد الكبرى هذاك. حتى في البلدان الكبيره حاطين في لي زوتوغوت نتاعهم وفي شوارعهم حاطين دي كاميرا. وهذيك علاش يتلقطوا في ساعه عمليه اجراميه حاجه يقول لك ارجع الكاميرا نتاع البلاصه الفلانيه ارجع الكاميرا
2: الفلانيه. تصلح راهو حتى البركاج
0: يعطيك الصح. فالعبيد ما همش ينبروا، هما العبيد عطاو حلول اخرى. قال لك علاش مش نركزوا دي كاميرا في البلايص معناتها يا سيدي نبداو ما نجموش نبداو بكل شيء باش ما نقولوش ميزانيه كبيره وكل، نبداو بالبلايص الكبيره وين فما اكثر حوادث حسب النسب وغيرها. وهذوما السيفيل محتاجينهم باش يكونوا قدام الليسيات وقدام الجامعات باش احنا ما نحاربوا تو في المخدرات ونحاربوا في الاجرام وفي الضرب وفي العنف.
2: يا حسام راك نمشي معك ابعد. انا محتاجهم في وزاره التجاره، انا محتاجهم وزاره التجاره
3: يمشيوا مراقبين مراقبين.
0: شو كلامك صحيح. اما ريت تولي وجعنا اكثر حاجه ولادنا وجعينا
2: صحيح.
0: فتويك يقول لك هاو حل المرور،
2: هاو تو حل
0: مثال هاو حل المرور. اما خليهم الاعوان السيفيل بارك الله فيهم يعطيهم الصحه يكونوا سند لاولادنا. نرجع نقولوا ماناش نراقبوا فيهم، ماناش نحدوا لهم في حريتهم، نحميو فيهم باعتبار وانه انا عم ناول معناها وتونس كل سمعت بها زوز تعاركوا قدام الليسي على حكايه فارغه بالكل، ضربوا في جنبه مات الوليد، مات الوليد بالوقت.
2: وصارت حتى اليوم في ولت البارح صارت في القاسرين في مدرسه
0: باه كيبدا فما ان سيفيل البر ينجم ام تضرب طفله صغيره كما المره اللي فاتت، ينجم بائع مخدرات يدور في الزون هذيك.
2: انا شخصيا لا اشجع ان يكون فما امن في المحيط المدرسه، لا اشجع لانه ما
0: اما في الظروف
2: هذه نمشي معك
0: الحمايه مش لحاجه اخرى
2: متفاهمين. لانه كيك تعس على صغار خاطر بالحق وفما برشا ظروف معناتها خايبه على الاخر فيها صغار تحطهم معناتها في وسطهم دي كاميرا كما قلت نسالوا دي كاميرا اكثر من العنصر البشري.
0: ما نعرفش يا حسين ما نعرفش. المهم اولادنا مستحقين تويك. انا هذا اللي نعرف ممكن صحيح. انا معناها ممكن ضميت صوتي لصوتهم ما حقنيش، اما انا ريت انه مقبل الحوادث الوعي نتاع صغارنا مهم ياسر. وصغارنا كيماناش باش نلموا الحكايه صحيح. ومش وحدهم في العالم تو هذا منتشر عالميا. ولكن
2: تك تشوف في فرنسا تشوف اللي قاعد صاير في فرنسا تقول احنا على الاقل يكسروا لا يحرقوا لا يعملوا.
0: اما
2: على الاقل
0: اما فما عنف في بعضهم.
2: اما هذا لا ينفي ذاك على فكره انه وجود امن زاد باش يعاضد المجهود لتاثير الصغار نتاعنا ما ينفيش انه باش يكون فما امن سيفيل يوثق الناس انسان حرق فو. وبالاخص تو الكيسات نتاع تونس ما عادش الكيسات نتاع عام 90 تفرق برشا تو ما عادش فما كراهه بركه على فكره راه توا فما الفرزة ولا فما التروتينات ولا فما ما تتوقع كل شيء.
0: احنا مش عم برومو برك ونمشيو لعبد ستار عميم واخر
2: سامحني عبد ستار سامحني
3: خلينا معاك
0: تبعك احنا الكلنا الحقيقه مريض كي تبدا حاجه فيها اولادنا نتهزوا بالمشاعر وننساو الوقت وننساو اللي احنا
3: نساو رواحنا اصلا
0: اللي احنا نغمل مو حقنا عملنا ترتيحه الحقيقه بالموسيقى ما ميسيرش. عبد ستار عميمو في استوديو 8
1: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة، عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
4: معايا انا ريم بنش علي، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
5: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
6: و استوديو 8
0: يا عم ستارة وين باش تهزنا يا سيدي؟
3: احنا في استوديو 8 باقي كالعادة لكن اليوم مش نرجعوا لنهار 20 جويلية 1965. في مثل ذاك اليوم وقع تسجيل أغنية طريفة جدا بصوت مطرب من المطربين الكبار نتاع تونس الهادي المقراني. تعرفش اسمه الحقيقي شنو؟
0: لا اما نعرف هادي المقراني برشا انتاجات محلاهم
3: تبارك الله. هادي المقراني اسمه الحقيقي الهادي الزواوي لكن خذا اسم المقراني لانه العائله نتاعو معناها تحرجوا من انه يخرج باسمه الحقيقي معناها لقب الحقيقي
2: بكذا. اختار اسم فني
3: اختار اسم فني حافظ على اسم الصغير وخذا لقب المقراني في بقعه الزواوي. غنى بدا في الغناء في فتره صغيره هو صغير علاش خاطر كان والده صاحب مقهى في باب الجزيره وكان الفنانين يجيو لدي جويني سي الفتحية خيرية معناها حل عينه لقى روحه محاط بالفن والفنانين فهذا خلاه يتشجع مش يدخل للميدان. هذا صوته كان فخم كبير وصوته كبير كما يقولوا عنده حتى جانب أوبيرالي في في في الصوت نتاعه وحتى انه عمل تجربه أوبيرالية صغيره اما عمل تجربه أوبيرالية. اغنيه هذه هي من كلمات سي رضا الخويني شاعر رضا الخويني الله يرحمه حبك درولني لله كلها تونسي معنى كلامها تونسي فينو برشا درولني درول معناه دخل بعضه خرج من
2: رهوجني تنجم تقول
0: شي كلمتك الاخرى
3: دهدس دهدس
0: دهدس في حبك
3: على الرياح استعملها اما هذي مدرول معناه داخل كبة خرج قياب ولحنها سيدي سيدي المقران نفسه خطر سيدي كان ملحن زي كذلك لحن نفسه ولحن الغيره معنى برش من أغاني معنى غناها هو لحنها هو لكن كذلك لحن مجموعة من الأغاني غناهم مطربين أخرين وخاصة كان يشزع سيدي المقرن الأصوات الجديدة معنى كي صغير هكا أنجان يجي معنى هكا يعاونوا بغنية ويقولوا أنه كان لله معنى كان ما يعيش من ألحان اللي يخدمه ما يعيش منه يعيش من عمل نتاعه لأنه كان يدرس معنى الموسيقى.
2: هو تقريبا الأكثرية كانوا كيك
3: اي
2: الأكثرية كان... وقتها في الوقت هذاك تصور حتى تو ما تبدلتش برشا
0: الحكايه ما كانش الفن يوكل برشا
2: الفن ما كانش يوكل فلوس
3: لا توك الاغنيه تتباعوا اما قبل لا ما كانش كان يعطيك الاغنيه ما يخمش
0: لا مش في مش في الكل فما اللي كانت مهنته تو اللي تعاملوا مثلا
3: سي محمد التريكي بجلاله قدره اللي كانت مهنته
2: التلحين
3: عمره ما تقاضى عليهم حتى فرنك
0: مالك فيش عيش
3: من التعليم
2: موسيقى
3: علم الموسيقى عمره ما تقاضى فرانك من من من من من من من الاغنيات
2: راه يكفي ناس متخلد ديجا من شويه
3: اي صالح المهدي كيف كيف ما كانش يخوف فلوس معناها حتى كيف وقت ما خذا ما حاجه ما
0: تو ولات غاليه برشا للتلحين نحكي في مش في تونس في تونس باقي
3: برا غاليه
0: اي باقي في تونس تحقيق غاليه
3: غاليه غاليه تو في مصر مثلا والالحان غاليه
2: لحن للحن في مصر
0: عندها مده
3: عندها مده طويله كان تنشد بنتنا مثلا السيده لطيفه العرفاوي وتسمع قديش تخسر فلوس فتخسر
0: اي
3: تشري الاغاني
0: تستثمر نقولوا
2: نحن لطيفه من لطيفه العرفاوي من اذكى الفنانات اللي مشاو
3: حاجه نقول لك خاطر بنتنا وذكيه
2: وعملت كارير عملت كارير
3: تعرف تخرج تشوف الاغاني قديش تكلف عليها الاغنيه هنا ما زلنا مع الفم موجود بتبيع بالفلوس لكن مش للدرجه اللي نتخيلوها هكا كبيره برشا وكذا لكن السيد المقراني كان من الناس اللي خاصه بالنسبه للشباب كان يعاونها باغاني هذاك علاش نسمع الاغنيه هذه حبك درولني لله اللي هي كما راجل يتواجه المرأة بكل محبة يقول لها راك غلبت عليا
0: يلا نسمعوها أيوة.

0: سيدي يعطيكم الصحة، شكرا لكم اللي كنتم معنا من الأربعة متاع العشية، إن شاء الله ونسناكم، إن شاء الله موزيكتنا عجبتكم، إن شاء الله فقراتنا عجبوكم. عبسة ترحميم وشكرا لك، يعطيك الصحة.
1: نزيدوا في أخرى
0: والله يا معز الغربي جاي، شوف
1: معز يدخل معانا، يدخل معانا نعمل تعايدة
0: فنشني حسين الدين. شكرا لك، يعطيك الصحة. معز قالك تفضل.
1: نعرف نعرف
0: الدار دارك، قالك الدار دارك.
1: نعرف نعرف.
0: شكرا الحمزة سفار في الإخراج، وأيمن تنفوري هاو التحق بنا تويكا، رامي المجولي في التنسيق، عمار جبيلي وقبله سمية زواوي في الإخراج الرقمي، ريم شعلية في الميكرو. ليلكم زينة الناس الكل، واستنونا غدوة إن شاء الله الأربعة متاع العشية، نكون معاكم في كلام يعمل كيف.
2: تسمعوا على موجاتنا
3: صالح الخميسي.

0: تلوث.
1: محمد الحداد
2: حط بريقدانا في الزر كويس مصلي وشدر، حط بريقدانا في الزر كويس مصلي وشدر، كزوزة وكويل وثمر واقصد ربي للحمام.
1: محمد الجراري
3: زرده

0: الوطنية تونسية 100%.
1: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: وأوقاتكم بكل خير. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل ولايات الجمهورية، معلنا في ذات السياق قرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالة الطارئة، وذلك في تصريحه على هامش زيارة أدها اليوم إلى ولاية سليان.
5: هذا فصل يلزم نتهيئوله من زوج زوايا. الزاوية الأولى أنه ما نخليوش العباد ناقصة مؤونة أو ناقصة معدات، الشمال الغربي لكن حتى كامل مناطق الجمهورية تستحق إلى التدخلات. كونوا حاضرين، خليوش وما نغفلوش على أي شخص كسوسوا من الناشطين أو غير الناشطين أنه يكون في ضيق أو في حاجة في فصل نتاع الشتاء. ما نخليوش مناطق ناقصة مواد كما الغاز أحيانا. ثاني حاجة عنا التدخلات الاستثنائية في الحالات الطارئة، لأنه تعرف مجاري مياه أودية اللي ممكن تتسبب لنا في أضرار لبعض الأشخاص أو في بعض الأراضي الفلاحية وغيره، ونكونوا جاهزين للتدخلات. هذا اقتضى منا تغيير استراتيجية متاع العمل بالنسبة للشؤون الاجتماعية، وأصبحت مخازن المركزية عنا داخل الجمهورية ما عادش في العاصمة. التدخلات إن شاء الله بيحاول تكون معتها في وقتها، لخاطر لازم عملية استباقية، لأنه ثم بعض المناطق اللي يصعب فيها التدخل من بعد وقت اللي تصير الأمطار.
4: لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب تنظر في اجتماع غدا في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26/2000 والفرضيات والتوجهات لميزانية الدولة لسنة 27/2000. مدير تنمية التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري يؤكد أن التجارة الإلكترونية تمثل آلية هامة للتأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية، بما يمكنها من تسويق منتجاتها والتعريف بها على شبكة الإنترنت. غدا انطلاق الدورة السادسة من أيام تشغيل كيت جوب لتتواصل إلى 9 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. دوليا، حركة حماس تحذر من مزاعم إسرائيلية بشأن استخدام مستشفيات قطاع غزة لأغراض عسكرية. الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا ما أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. فرنسا تغلق مئات المدارس وسط استمرار الاحتجاجات الطلابية، ورئيس وزرائها يتهم اليسار باستغلال الاحتجاجات الطلابية لزرع الفوضى. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
1: الإذاعة الوطنية معكم وين ما كنتم. يا أبو رايح على فين محلية الغناية بدينا بها في هذا اللقاء من ويحلو المساء حتى الثمانية بتاع الليل، موعد الفن والفنون والموسيقى والأنغام، المسرح وكل أنواع الفنون اللي تحضر من خلال هذا اللقاء المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اسمه أيمن تنفوري يهندس تقنيا هذا اللقاء، أيضا عمار جبالي في كل مهام الإخراج المرئي، ورامي المجهولي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر. مازال كي وصل متزاير، تزاير يعني بلغتنا احنا التونسيين نقولوا تزاير، اللي هي الجزائر الشقيقة، البلد العظيم بتاريخه وبناسه وبحبه لأرضنا الطيبة تونس، لأنه نقولوا تونس الجزائر خاوة هكا خاوة. نزار لك شو، أهلا وسهلا، مرحبا
2: بيك ومرحبا بكل المستمعين. تحية كبرى لتونس الخضراء وهي في انتظار التحايا التي أحملها من الجزائر، تحديدا من عنابة. عنابة اللي هي مسافة قصيرة جدا، يعني عندك الطارف ثم عنابة، يعني يساوي أننا ما زلنا في تونس.
1: في تونس المصاهرة والزيجات اللي صارت بين أهلنا في الكاف، أهلنا في جندوبة، أهلنا في الحدود تقريبا، صحيح. الكل تلقاهم على يعني في الجنوب التونسي طبعا، توزر وغيرهم، تلقى يعني برشا عائلات متصاهرة مع بعضها، وكما قلت حتى في اللاجة أنا فما صفحات نتبعهم الإخوة الجزائريين، مقتل ضحك من واتسوف، يعني كاين لهجة تونسية ما تفرقش يعني.
2: صحيح، وحتى أنا مثلا في عنابة يعني ثم من ضمن الفقرات أنه الفطور نمشي والرستوران واحد تونسي معناته.
1: أي
2: دونك هذه زادة قل قائل
1: في عنابة.
2: أي في عنابة طبعا، يعني أكلة يحبوها برشا أهلنا في عنابة. اثنين عندهم علاقات كبيرة أبار المصاهرة حتى على مستوى المؤسسات
1: طبعا.
2: مثلا عندهم حتى في المساجد متاحهم، عندهم مساجد عندها علاقة بالبيات، وفيهم إمام اعترضني شافني قال لي أنت تونسي، قال لي مش نقول لك على طرفة شنية، قال لي تعرفوه عثمان بطيخ الله يرحمه، هذاك نتبادل الهدايا دائما نلتقي، إن شاء الله احنا ما هو زيتونيين، يقول احنا زيتونيين، يعني فكر الزيتوني موجود حتى
1: طبعًا
2: في عنابة بشكل كبير
1: طبعًا.
2: يعني انا ما نجمش نقول غادرت التراب التونسي،
1: يعني قعدت في
2: انا قعدت في تونس لكن في احضان اهلي
1: في الجزائر.
2: في الجزائر
1: كانت فرصة، وفي اطار اعطينا المهرجان اسمه
2: هو المهرجان، مهرجان وطني
1: وطني
2: وطني خاص بالمرأة الجزائرية. مسرح نسوي المهرجان الوطني هذايا فيه فنانات من الجزائر داخل الجزائر وفنانات من خارج الجزائر،
1: ضيوف
2: بمعنى هم فنانات جزائريات من خارج الجزائر.
1: أوكي.
2: ما نحكيش على الضيوف اللي جاوا باش يقدموا، يا اما باش يكونوا من ضمن اللجان ولا كذا، نحكي انا توا فلسفه المهرجان.
1: مثلا فنانه جزائريه مقيمه في باريس
2: بالضبط، هو تشجيع على المراه المبدعه
1: في
2: تحديدا في عديد المجالات، اولا في كتابة النص، في الإخراج، في التمثيل،
1: نعم.
2: كل يعني الأعمال المشاركة كلها لها طرف نسائي مختلف، ولكن ما هو أعتبره مهم جدا في هذه الطبعة الثامنة وهي فلسفة أعتبرها مهمة أيضا، هي أنها فتحت باب عنوان كبير اسمه منتدى حاملات المشاريع.
1: حاملات المشاريع
2: بمعنى أن المهرجان استقطب طاقات وكوادر لعديد المتخصصين، أسماء كبيرة مثلا في السينوغرافيا كي نقولوا حمزة جابلة وأستاذ جامعي في الجزائر، أيضا كي تقول أنت في التسويق العمري كعوان، مثلا في الكتابة هشام بوسهيلة، مثلا في يعني في الإخراج بوزيد، دكتور بوزيد من طبعا من الجزائر، يعني عديد الطاقات، حتى أيضا هناك جلسات نقدية بعد كل العرض، بعد كل عرض
1: طبعا طبعا.
2: وهذا الكل لم يقتصر على ذلك، لكن هناك شيء ممكن أعتبره مهم هي الجلسات النقدية، واستدعى أو استدعت محافظة المهرجان اللي هي تونس أيت علي، اللي هي عاشت في تونس وخدمت برشا في تونس، خدمت حتى مع محمد المزي مع أعمال، يعني تونس أيت علي علاقتها بتونس علاقة كبيرة برشا.
1: خلال اسمها ديجا تفهم كل شيء.
2: تونس طبعا هي ديجا هي قالت قالوا لها شبيك ما جبتش حد من تونس، هي مستنسين قبل يجيبوا مثلا دليل المفتاحي، مشيت أكثر من مرة
1: برشا
2: تجربة. أي المرة هذه قالت لهم شبيكم ما جبتوش
1: يعني
2: واحدة من تونس، من تونس أو شخص أو معناتها مبدعة من تونس. قالت يكفي أن اسمي تونس.
1: تونس أكو يختزل.
2: أخي يعني أنا حضوري هنا.
1: أنت مشاركتك جزء كمؤطر كم ك.
2: أنا مشاركتي.
1: تحكيم.
2: أنا مشاركتي كانت في في شكل إشراف على ورشة في مسرح الشارع.
1: اللي هو حومتك هذيك.
2: هذه حومتي. لكن الطريف في المسألة هو أنه المهرجان خصص ورشتين للفضاء العام، بمعنى ورشة مسرح الشارع لفنان جزائري اكتشفته صراحة وسأتحدث عنه، وورشة لنزار لكشو.
1: نزار لكشو
2: ما كانش هذي في البرنامج، ومعاه ورشة لسليمان حابس وهو كوريغراف عاش برشا في تونس.
1: أيوة.
2: من أصدقاء نوال اسكندراني ومن معناتها خدم معاهم الكل، مع نجيب خلف الله لا يرحمه، مع سهام بالخوجة، مع عديد الأسماء، عماد جمعة أيضا تعامل معاهم الكل. دونك هو تونسي، هذا يقول لي أنا راني تونسي. الاكتشاف الكبير أنا اللي نحب نخصص مساحة وهنا وعد أني أنا تخيل من غير من نعلم إدارة المهرجان عملنا ورشة واحدة.
1: ورشة واحدة
2: أول مرة نعمل تأطير ثنائي مع شخص عنده تاريخ 40 سنة، عاصر عبد القادر علول الله يرحمه، ومشين في بيننا أنه مسرح الشارع انتهى أو مسرح الحلقة أو مسرح مع عبد القادر علول، لكن من الناس اللي كان يشتغل وجال تونس في زيارة وقام بشخصية جحا، شخصية جحا التي جابت المنطقة المغاربية الكل.
1: نعم.
2: أنا نعرف شخصية جوحة لكن ما نعرفوش اللي هو اسمه ربيع قشي، اللي هو كان معي في الورشة.
1: ممتاز.
2: وبالتالي أعتبر أن ربيع قشي اكتشاف، ووعدته ووعدت الجزائريين أن أجلبه إلى تونس.
1: مرحبا.
2: وأن يؤطر أيضا ونكتشف هذه الطاقة الرهيبة من الفن الجزائري.
1: مش أرجوك نزار أكيد أكثر تفاصيل. قدامك فنانة شابة هي أصيلة قلعة سنان من ولاية الكاف، هي متعددة المواهب، كانت تحكينا حتى عندها تجربة مسرحية في بدايات شبابها، ولكن عالم الموسيقى والغناء فكها شوية من المسرح، وذاك علاش اليوم باش تحضر معنا وباش ناخذ تجربة فكرة عن تجربتها الأولية، صح التعبير، تجربة مهمة، وناخذ فكرة أولية في انتظار أنه أكيد ترجع لنا في المستقبل بإنتاج آخر. مرحبا بك فرح مرايحي. مرحبا.
3: مساء النور سي معز، نشكرك برشا على الاستضافة.
1: مرحبا.
3: فرحانة برشا بوجودي معاكم.
1: مرحبا.
3: عارف بروحي فرح مرايحي، أصيلة قلعة سنان ولاية الكيف. درست 5 سنين في الجامعة
1: في اختصاص
3: اختصاص تكنيسيان أمبيولوجي ميكروبيان.
1: أيوة.
3: بعد كملت ماستر إدارة مخاطر
1: ما شاء الله. هي.
3: ماستر بروفيسيونيل.
1: أيوة.
3: ومن بعد نعرفوا سوق تونسية في الشغل، بقيت باش نستنى خدمة، بقيت نستنى نستنى نستنى، فما فرص أما ما عجبونيش، ما حسيتش روحي أنا غادي.
1: أي نعم.
3: هي قلت في الوقت اللي باش نستنى فيه مش كان نمشي نعمل إجازة ثانية في الموسيقى، مش خير
1: غرامك
3: معناها صحيتك نطور الغرام ويولي تعليمي أكثر معناها. أي. ونتعلم على ناس كبار ومتعلمين ما شاء الله
1: أكاديميين.
3: أكيد أكاديميين. وانطلقت الرحلة وتوا ديجا نقرأ سنة ثانية.
1: اش قال هو لمن نادي قرا قرا قرا لي فات العلوم
2: اي حتى لي فات القرايه قرا قرا حتى
3: لي مازلت نقرا كاو نعملها من كل القرايه
1: ان شاء الله وربي يوفقك. اكيد يجي اقول لك احسن حاجه في الدنيا هي العلم والمعرفه، هذه ما فيهاش نقاش، وخاصه كي واحد يكون فمك الولع والغرام. فانك موزيكا اللي هي موندو نتاعك وانت صغيره، يعني تحب الفن تحب الموسيقى، كيفاش بدات علاقتك بالغناء؟
3: والله علاقتي بالغناء احنا تعرف
4: في العائله الكافيه بتبعتها
3: الشمال الغربي كل ايه كلنا فنانين
4: ايه طبعا
3: على ولد الولد بابا فني
4: ايوه
3: بينو بنروحوا كتوم حشام ايه يغني لنا في الدار ايه يغني لنا الوديع الصافي
4: يغني في الكوجينه
3: اه يغني لنا نبداو في الدار قاعدين نعملوا قاعدات هكا ايه مزيانين
4: عائليه
3: ونبداو نغنيو يغني لنا كان احنا مثلا خواته ويحشم قدامهم
4: اه اوكي
3: لا جراند فامي ما يعرفوش يغني ايه يغني كان بيني هنا وامي واخواتي
4: جمهور ضيق
2: اختار حتى الجمهور يختار
3: ايه ايه يحشم يحشم ايه والله يحشم
4: ايه
3: او كان تعلم منه انا اول ما
4: وانت بديت هكا كل واحدة تفهم في العالم هذا شنو هذا
3: لا اوكي انا نكبتي الكلمات الجديده مثلا غنيت عبد الحليم كامل اوصاف فتني
4: اي
3: وقتها نقعد انا وياه في على الدروس ونتعلم منه
4: كيفاش تقول كيفاه

0: نفسي وليه خدوني.
1: الله الله الله الله. لاحظت ويرفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها. باش نواصل اللقاء مع فرح مراحي ونزال كشاو.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: يحلو المساء معكم، مرحبا بكم للناس اللي تابعوا فينا ويشاهدوا فينا. تحية لعمار جبالي، تحية لرامي المجولي وأيمن تنفوري، فريق العمل اللي رافقني في هذا اللقاء من يحلو المساء. نزار فنانة
2: صوت
1: أي فما روح يعني
2: طبعا أنا أي. والله أنا مش مستغرب أنه إنسان يعمل تخصص ويدور يمشي حاجة أخرى. نعطيك مثال بسيط، اللي هو زميلي وقرأ معايا وتخرج أستاذ مسرح عبد الرحمن شيخ.
1: عبد الرحمن تحية ليه،
2: معناتها يعني مش غريبة المسألة، معناتها هو مراو عرفتك اللي يقرأ وبعد في الأخر يمشي لحاجة أخرى اللي هي تدخل في العرق. ريت العرق معناتها بسم الله ما شاء الله الشمال الغربي عندهم أصوات وعندهم محاولة شديدة للحفاظ على التراث، خاصة التراث، وهذا مهم ياسر. أنا من مفاجآت صراحة صوتها حلو
1: نزار اليوم أنت، والشيء بشيء يذكر وحبيت يكون الحوار حتى مشترك، يعني اليوم أنت كرجل مسرح وتجاربك مهمة في عديد الأعمال المسرحية وخاصة على مستوى مسرح الشارع، اليوم ما ضر لو أنه نشوفوا عمل يعني فيه الغناء والمسرح؟ هو صارت تجارب وتجارب مهمة، وقديش الناس تحب النوع هذا لأنه العين ما تتعبش يعني، وبالعكس والأذن كيف كيف، فإنك تشوف طابلو قدامك ملون فيه
3: عفوي
1: أي فيه الألوان الكل.
2: هو توا هذا عشناه في زمن جميل ما يسمى بالمسرح الشعري أو ما يسمى بالكوميديا الغنائية أو ما يسمى بالأوبيرات أو الأوبرا. هذه يعني التقاطعات الكبرى أو التجارب الكبرى ما بين عديد الفنون هي في الحقيقة مسألة أصبحت صعبة لأنها عندها علاقة بالأمور المادية بصراحة،
1: يعني تقنيا ما هي صعبة كما قلت، مادية.
2: لا مادية
1: مادية
2: يعني لكن
1: كلفة.
2: لكن أصبحت الآن في العالم ينظروا لها المسألة بطريقة أخرى، بمعنى يعني توا مثلا فرح قالت لي أنا تعلمت المسرح، دونك تعلمت المسرح
1: حضور الرقص،
2: تعلمت الغناء أيضا، تعلم النجم تعلمك الحركات وكذا.

0: او علاش ما عنديش القدرة على مزيد نبش هذه المسارات الجديدة. لانه صحيح يقول لك انا ما عنديش صوت لكن استطيع ان اؤدي. يعني انا مثلا عمري ما غنيت وما نجمش نغني وما نحبش نغني ونحشم. كلمة نحشم، انا نحشم عمل في مسرح شارع ونحشم
1: مستحيل.
0: لكن كيفاش انك انت تولي تغني؟ اما مش بالمعنى تغني، بمعنى انك تنسجم مع روحك مع الكلمات وتؤدي بشكل فيه نوع من الايقاع التي تخلقه انت. ينجم يكون مش مستحسن من عند شخص عنده اذن موسيقية، ينجم يكون ايضا حاجة اخرى. حتى كالمواويل مثلا، تو برشا ناس تحس في موال يقولوا بيان، اش معناتها موال؟ هو ارتجال صوتي،
1: ارتجال.
0: اي معناتها انا كي نلقى انسان يرتجل في موال، يعني هو يتدرب عليه، مش يرتجل فقط، هو يتدرب عليه باش نهارت اللي باش يقدمه ينجم يطول فيه ونجم يقصر ونجم يلعب ونجم يزيد ونجم ينقص. اما انه فما نجرب ما يتدربش عليه. دونك كلمه التدرب ايش معناتها؟ معناتها اني انا احاول ان اختبر نفسي امام نفسي قبل ان اختبر امام الناس.
1: تجربه الاسعد بن عبد الله في المنسيات تجربه مهمه
0: طبعا،
1: والشيخاوي ظل يشارك معه
0: الشيخاوي
1: طبعا وكان جيل مهم جدا، لانه الاسعد بن عبد الله في اشرافه على مركز الفنون الدراميه انذاك في الكاف والركحي بالكاف، الرجل يعني وذنه تعبيت، اللي هو ولد تونس العاصمه وما عندوش علاقة كبيرة بالعالم الغناء البدوي والمنسيات، ولكن الرجل أبدع في أنه كيفاش مزج بك الأسلوب متاعه المسرحي، مع أنه أيضا استعان بأهل الخبرة وأهل الكاف، فأنه شفنا رائعة من روائع الفن والموسيقى
0: والمسرح. هو للأمانة الأسعد بن عبد الله هذا الفنان الكبير، يعني لو كان نهج النهج العادي لكل مدير مركز فنون درامية وركحية
1: إداري
0: ينجم ما يطولش الأمانة من ينجم ما يطولش
1: طبعاً
0: به. لكن يعني هو كان ذكيا، شي يقول لك؟ يقول لك الكاف برجالها ونساها، الكاف معبية بالتراث
1: منبع.
0: قبل ما نخمم نعمل مسرح، ماني مدير مسرح ولا مدير مسرح، ما نخممش نعمل مسرح، هات خليني نلم الطبابلية سميها باللي تحبه، هات نلمهم الكل كل كل ونطلعهم يلا
2: اعطيني الحس.
0: وقتها هو
1: قولوا قولوا
0: عرفت اللي يقوله، هو وقتها تبدا تتبلور وتتخمر الاشياء تتبنى الحلمة انطلاقا من هذا. يعني انا ما نجمش نشد مكان معين، ما نجمش ما نغوصش في التربة
1: طبعاً
0: الاجتماعية للمكان ونحاول نخرج اللي موجود. وهذيك علاش عاشت منسيات وخلدت، بل بالعكس طلعت أسماء نفضت عليهم الغبار ولاو فنانين كبار، منهم اللي ماتوا الله يرحمهم ومنهم اللي قعدوا، ولكن هم المنسيات أصبحت مرجع
1: واضح. فرح انت بنت الكيف، ولكن فاجأتني قبل البرنامج واحنا نحكيه على الاعداد للحلقة انك ايضا تغني اللون الجنوبي واللون الكافي، ومغرومة بالبدوي صح التعبير، وكل لون الشعبي الجميل، رغم اللي انت عندك عملت اغنية وطنية محلاة وكنت شاركت فيها في مهرجان الاغنية اخر دورة،
2: آخر دورة
1: مع سليم عبدالله مع شكون
2: كلمات وألحان زيد جورج وتوزيع الأستاذ منير الغضابري، نوجه لهم تحية كبيرة.
1: سليم عبد الله تحية لي لأنه أيضا
2: نشاركه،
1: أي تحية لي أرتيستو حلو مع زيد جورج اللي كان ضيف من ضيوفي في حلقة ماضية.
2: أي
1: الأغنية إيش تقول؟
2: عز البلدين اسمها،
1: نسمع شوية.
2: والله ما نحبش أنا نخليها في أذن المستمعين على خاطر ما أديتهاش بطريقة،
1: أنت في مدينة ثقافة كالعرض
2: أكيد أكيد أي. ما أديتهاش
1: شوية شوية
2: أي أكيد ما أديتهاش بطريقة جميلة لحظة برك ما أديتهاش بطريقة جميلة. دونك إن شاء الله
1: السبب؟
2: ممكن خوف ممكن
1: رغم برفتوا عليها بكده.
2: لا لا أنا نحكي لك أول مرة يحصل لي شرف ونطلع، لا مش أول مرة نوجه الجمهور ونطلع معناها على خشبة مسرح مهرجان الأغنية التونسية اللي برشا فنانين من حلمهم و

0: اشخاص كان يتقبلوا معايا ويشاركوا فيه. صحيت انا قدمت مش اول مره
1: الغضب طبعا
0: زي ربي فضلهم وقفوا معايا برشا ناس نشكرهم برشا، وطلعت معناها وغنيتها ما باش نعطيك رفرام تاعها صغير
1: تفضل.

0: الله الله الله الله الله. زياد جورج تحية اليوم منير الغضاب، ان شاء الله نسمعها ومسجلة ولا هي مازال؟
1: لا ان شاء الله، ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله نسجلها ونخرجها في ابها في ابها حلة وتكون لائقة بأذن المستمعين
0: ان شاء الله. البدوي الكافي هكا اكيد عندك، هو برشا اغنيات حلوة اختار على ذوقك
1: اكيد. نسمعكم حويجة صالحة ولا نغنيوا وحش السراء؟ خليه الاختيار يكون لكم انتم.
0: صليحة نحبها انا برشا
2: والله انا نحب بون. اعطينا صليحة
0: شوي احنا راهو غورمون.
2: اي ووحش السرا خليه في الاخر.
0: اي
1: اوكي
2: الوحش يجي فين الوحش باش نتوحشوا معنا باش لا ونتوحشوا بعضنا
1: الوحش والغربة
2: جاروا
1: عليا. اوكي
0: شو بايلك
1: فون.

0: مل جمل مل خما يسترنان ما عادش الكلام الحق لازم نذكر شكون
1: كتب تكون حتى انا ما عنديش
0: خما يسترنان ابدع في الالحان وصليحه بطبيعه بالنسبه لريت سبحان الله يا نزار ويا فرح كتسمع صليحه تونس
1: بسمه
0: تونس تراثنا فما حاجه ريحه كريحه البلاد
1: بسمتنا اكيد ونحب نقول كلمه في انت جبتها استاذ محلاها كيف تسمعها كيف نشوفوا تو الذكاء الاصطناعي كي مش ندخل في النافذه هكا في صافيسه كي ندخلوا دخلوا ادوات الذكاء الاصطناعي يحبوا مثلا برشا اغاني من المنسيات ونارو نارو نارين نارو ما تتفاشي مزيانه برشا الفيرسيون جديده باللي عملوها بالانتيليجنس ارتيفيسيال اما يبقى الاصل
0: الاصل الاصل
1: الاصل فيه طابع يجرحك يذبحك ما تحكي ليش حتى تحكي برشا برشا عروض توا فنانين يعملوا فيهم يجيبوا شكون هكا ويغنيوا
0: مثلا فوق الشجره شبيله سمعتها نارين في الاذاعه الوطنيه فما مقطع امشي للاخر كوبليه يعني تقول فيه جملة يعني تعم فيه خانة شبيلة غير عادية غير عادية المرة ذيك نزار مش نرجعو لك
2: من سلالك الكبار
0: منينك العرايش اليوم مسرح الشارع وانت كنت في تجربة مهمة في سمحني جست ما كملي سمحني اي سمحني فرح
1: قلت لك لا اله الا الله محمد رسول الله
0: قلت الذكاء الاصطناعي
1: الذكاء الاصطناعي
0: لكن يقعد
1: يدخل يقعد شوف نستحقوه اما كيف نتحكموا فيه اما باش نخليوه هكاك يدخل مثلا على موروثنا الثقافي هذيك هويتنا احنا في تونس مع كل احتراماتي قلت لك يستعملوا في العروض الجديده نتاع الفنانين الكبار في تونس ربي يوفق الجميع اما كي تستعمل ماذا بك هنا تراث راهو يبقى تراث
0: خليه كيما هو
1: باللي تزينه هو غنى تراث وما وفيه بنا وروح كان بالطبع نتاعو
0: صح
1: واحنا اونتر جيمي باش نقولها احنا في تونس مع كثرة النوادي الغناء وكثرة الجروبات وعشويات وحلق ودرشنية قاعدين نعيشوا في أزمة هوية بأتم معنى الكلمة نقولها
0: فنية يعني
1: أكيد أزمة هوية فنية
0: هو بتبيع رأيي كذا
1: رأيي أنا
0: كنت
1: بتبيع
0: لأنه فما ناس
1: أكيد
2: والتشذيب تحس الغناية
0: تحسها ماهيش مهذبة ماهيش مهذبة
2: ماهيش مهذبة
1: أكيد
2: لازم تغني أنا المهذب واللطيف
0: يعطيك صحة كملت فكرتك
1: كملت فكرتي
0: ما تعصفتش عليك
1: لا جملة أوكي قلتها ما خليتهاش في قلبي
2: لا خير
0: لا لا بتبيع لا لا بتبيع
2: ثم راهو تهذيب قبل الذكاء الاصطناعي ثم تهذيب مع الذكاء الاصطناعي أما يا خوفنا من التهذيب ما بعد الذكاء الاصطناعي افتح نوافذ ولا النقاش بقية
0: قبل ما نمشي للنزار حضر هنا الأستاذ تنفور يالله

0: فرح انسجمت مرة شبيلة. يا سيدي محمد العربي الكبادي هو اللي كتب الأغنية هذه، وقداش فيها صور، وكما قلت أنت قوة الصوت نزار، يعني
1: صوت.
0: الموسيقى منسجمة لكن الصوت
1: قوة الصوت. شوف احنا توا باستثناء بعض المحاولات أو بعض الأسماء اللي نسمعوا قوة توزيع،
0: هاي
1: قوة لحن، قوة كلمة، لكن الصوت هو اللي ناقص.
0: الصوت
1: للأسف
0: اللي هو الباز.
1: قبل كانوا يكتبوا وفقا للصوت
0: طبعا،
1: وكانوا يلحنوا وفقا للصوت،
2: إلهام
1: تو أنا بساعات نتفاجأ من بعض الفنانين، معناتها يقول لك أنا عندي لحن حاضر نلوج على شكون يغني.
0: لحن صحيح. حاضر يعني كلمات ولحن يعني
2: لا هو يقصد ديستيني
1: يعني عنده يلوج،
0: أما ما يعرفش الصوت اللي
1: يعني هو اللي يمشي يعني، وبعد في الاخر يغنيها هو مو من قاش يغنيها هو فهمتني، وينفو غناها هو، صارت راهي حتى في العالم العربي ينفو هو غناها، تعجب فنان يا اخوها هو بيدو يسمع الفنان كيفاش اداها يتبرى بها.
0: انا كنقول لك قداش نحب اغاني سيد مكاوي بصوته او ايتي بتحلو للروح اللي عنده محلها، وكما قلت غنيها واردة بروحها يام صهرني سمعناها بصوت ام كلثوم، بصوته هو فيها روح اخرى، بليغ نفس الشيء رغم اللي التامبر بتاعه والطاقة الصوتية ماهيش كبيرة
2: تفرق الأصوات،
0: لكن فما روح كما قلت انت به نزار. اليوم تجربتك في مسرح الشارع وانت كنت في عنابة وما زلت كروحت اليوم يعني باش نذكر المستمعين، أكيد تجربة مهمة وتجربة في هالمشاركات العربية هذه على مستوى تونس وحتى خارج بلدان العربية، كانت عديد المساهمات والمشاركات. اليوم مسرح الشارع إلى أين يعني بعد عنابة؟ يعني أنت روحت متفائل، حسيتك روحت يعني عندك شواغلك بطبيعة، لكن أيضا كأنك روحت مشحون، فما يعني
1: صحيح هو
0: فما مشاريع قادمة إن شاء الله.
1: أكيد أكيد هو الأمانة يعني خرجت من عنابة، خرجت من تونس العنابة مستاء شوية، رجعت مشحون كما قلت
0: والحمد لله.
1: علش مستاء؟ مستاء لأنه اللي بنيناه في تونس اللي عملت تجارب مهمة وشاركت وعملنا
0: قد عمره مسرح شارع في تونس يعني
1: نحكي مسرح شارع على الأقل اللي عاصرته،
0: اللي عاصرته
1: ما نحبش نحكي في برشا في التاريخ
0: أي يعني عليش. اللي شفته
1: أنت أنا بعد ساعات يقولوا لي شبيك تحكي على روحك، قلت له أنا شاهد وشاهد عيان، لذلك أتكلم بكل ثقة في النفس
0: أي.
1: التاريخ ما سبقني ما نعرفش عليه،
0: الفيرسيون ما تعرفش
1: عليه، وخاصة فما ناس سبقونا هما يخجلون أنهم يقولوا عملنا في الشارع، دونك علاش أنا نحكي عليهم؟ ممكن بعد في توثيق في كتابة في كذا سنحكي عليهم.
0: علاش اقترن مسرح الشارع بالارتجال؟ برشا ناس يقول لك اللي يعمل مسرح الشارع يلعب برشا على الموقف، على اللحظة،
2: على اللحظة وحي اللحظة،
0: وأنا رأيي مخالف. أنا نقول نزار لك شو كي يعمل سبيكتاكل في مسرح الشارع يعني بالتجربة المهمة بتاعه أكيد مدروس، أكيد يعني مبرمج، لكن الارتجال
2: لابد منه،
0: لابد منه أكيد.
1: شوف أنا نحب نعرف الارتجال خاطر برشا ناس مشي في بالهم أي الارتجال هاي نرتجل،
0: هاي نرتجل مو صحيح.
1: الارتجال هو أن نتدرب على مساحات ارتجالنا،
0: تدرب
1: واضح، ما ثمش ارتجال من الوحي اللحظة أي أنا سيبان طول ارتجل ومسلكها
0: لا.
1: اثنين، الارتجال هو التدريب على الفعل وردة الفعل. اثنين نمشي لك ثلاثة تو، الارتجال هو له القدرة على صياغة الموقف الآن وهنا.
0: سمعت.
1: نعطيك أنا مثال ونجم نجبد الغناء
0: برشا ولو حتى الفقر زاد
1: الغناء والفقر الغناء والفقر اي حلوه
2: يعمل في المسرح يعمل مسرح لذاعة في الشارع
1: نعطيكم مثال. مرة الفنان الكبير لطفي بوشناق
0: تحية ليه طبعا
1: عمل
0: بيرفورمانس،
1: ما نجمش نقول بيرفورمانس
0: بيرفورمانس
1: وراه نيجي يعزف ناي
0: اي تونسي
1: والله نعش. المهم عرض مش في تونس
0: اوكي
1: وقتها جاتني فيديو
0: عرض.
1: تخيل انت العازف يجري يجري وما يلحق
0: باش يخلط
1: باش يخلط للمساحه اللي خلط لها لطفي.
2: أي. ما شاء الله.
1: دونك انا شو نقول هنا؟ لطفي يرتجل اي اما يتمرن جيدا
0: طبعا طبعا طبعا.
1: فبالتالي هنا نعطي الامثله حتى احنا في في في في الكوتشينج ولا في التدريب نقول لهم شوف ما تجينيش في التدريبات وتقول لي اسمعني صفا عندك الرجال نهار العرض تو نوريكم الخدمه الصحيحه. لا وريني الخدمه الصحيحه تو باش انا تقنيا نجم نعرف مساحه اللعب باش من بعد كي تفاجئني سلبا نعرف نسلكها لك وتفاجئني ايجابا نعرف نسلكها لروحي كتقني.
0: مدرب كرة قدم نفس الشيء
1: نفس الشيء يعطيني
0: لاعب في التمارين يا خويا وريني القوة نتاعك غادي
2: بالضبط المايسترو كيكا في الموسيقى
1: بالضبط. دونك هيك علاش انا نقول الارتجال فهم خطأ ماشي في باله اسمعنا تهنى عن الارتجال الموضوع
0: جل
1: ما نتهناش نخاف لا ما نتهناش
0: واللي خاف نجا
1: بالضبط
0: به قلت لك التجاربك مهمة ولعل ابرزهم اللي انت ما زلت تشتغل عليه المشروع واللي هو مشروع اللي كنت حاضر فيه معانا في اكثر من مره قداش من عرض تو عملت
1: تو 300 كان 305
0: قداش من اقتحام يعني
1: احنا عملنا 305 غاره
0: غاره مسرحيه
1: فنيه بون فيها الاقتحامات اللي هي بالنهار وفيها المداهمات اللي هي بالليل
0: ولكن هات نفسروا اكثر المستمعين انه راهو ماهيش ماهيش مبرمجه يعني مش مبرمجة. مثلا انت تدخل الركح دار الثقافه بالرشيق في برامج بيك دي جي
1: صحيح دون سابق اعلان حتى في الشارع دون سابق اعلان
2: علاش اي فضاء داهمت سامحني قصدي
0: مداهمه فنيه
2: اي صحيتك ما تقولش داهم تحسوا توكسيك
0: اللي هو لا لا هو فولو فولو فولو
2: انت
0: فولو فولو فولو
1: هو راهو شوف فلسفه المشروع ككل
0: أوكي. هو كاريت الكوستيم ودنيا كل شيء
1: هو ستان اوماج
0: برسوناج
1: لما حصل في غزة في 7 أكتوبر لغدوة 7
0: أكتوبر
1: 7 أكتوبر 2023
0: 3 سنوات
1: طوفان الأقصى منذ طوفان الأقصى وبدأت تتبلور هذه الشخصية شخصية عبد البصير رجل أعمى غادر غزة وجاب كل العالم يبحث عن ابنته عزة ما بين غزة وعزة فما نقطة ضايعة النقطة هي مخبيها عنده هو ومحب يوريها حتى حد كان الأشخاص اللي عندهم نقطة في غزة نقطة يعني نقطة بمعنى عنده علاقة عنده محبة عنده عطف يعني وقتها يوريه النقطة ويحكي له حكاية النقطة فبالتالي هذه الشخصية
0: كاريت الأداء وكاريت الكوستيوم الأخضرة آخر اقتحام فني فين كان ووقتاش
1: هو نحكي توا اخر اقتحام كان في القيروان
0: في القيروان
1: في ساحه المغرب العربي أيوة. امام ضريح ابو زمعه البلوي
0: ايوه
1: وكان في مكان فيه عائلات وفيه منام اي
0: أيوة هو مود ديجا ذاك محله الفضاء
1: فصراحه فوجئ بناس تجيب لي الماء تجيب لي في حتى في القطانية يسموها الفاشر بيانا معتبر عرفتك خوذ القطانية
2: في بالهم في بالهم مش بكتونسي
1: لا بالعربي
0: ايوه بالعربي الفصحى
1: بالعربي الفصحى أيوه بالعربي. خامة خامة لها فخامة معناتها فهمتي
2: تجبد برشا للغزة
1: دونك ايضا ثم هدايا اخرى يعني شكون جاب لي مقروض ثم شكون جاب لي يعني فهمتني وقالوا لي تون هزوك الرقادة خاطر انا نلوج على بنتي قلت لهم تقرا في الجامعه في رقاده
0: رقاده
1: تهنى اقعد معانا تنهزوك في الرقاده
2: ودوك ناس الخير
1: وفي كتيب مو فما وانا الحاجه باش ما نتشلقش اللي انا تونسي كلمت اللواجيست باش يجي يهزني وانا لابس ومن كوستيوم. غادي مشيت من اللواج بالكوستيم تونس
0: لا عمل عمل دخل برشا بلايص وبالحق تو قد 306
1: تو 305 في تونس ودخلت في 306 اللي هي عملت تحوير كانت أشلاء مسافة الصفر أصبحت أشلاء الوتد الأخير
0: الوتد الأخير
1: اللي هو أنا نحب نشكر أهلنا في فلسطين دون أن أذكر الأسماء اللي هدالي عقال اللي هدالي كوفية، اللي هدالي
0: قنباز،
1: هذوما الكل جاوني من فلسطين. وعدتهم قلت لهم انطلاقا من 7 اكتوبر باش نحاول اني نلبس شخصيه جديده.
2: ان شاء الله ربي يوفقك. انا سامحني نقطه باش نقولها، النكته الضايعه اللي تلوج علي، قلت لي نلوج علي
0: عزه وغزه،
2: بين عزه وغزه هذيك نشوفها بصمه امبرانت
0: صح
2: هي
0: طبعا. باش نرجعوا لك نزار فيما تبقى من الوقت، فرح ما سمعناكش برشا تغني. الجنوب مشيت للجنوب
2: والله ما جاتنيش الفرصه باش
0: وتحت لكش فرصه، لكن كيفاش حفظت اللون الجنوبي؟
2: والله اصحابي برشا من الجنوب.
0: ايوه.
2: وانا بدايه كانت في تيك توك
0: اي
2: في الكورونا وقتها هبطت فيديو نغني يا اخي تلمت برشا معجبين وبرشا مشاهدات وكل وبرشا فنانين زاد تعرفوا عليا وشجعوا فيا وكل
0: تفاعلوا معك يعني
2: تفاعلت معي برشا عبيد.
0: من جهة من جنوب الغناء؟
2: الله من جابس
0: هو تبارك الله.
1: هم ريت النجمة الحشد.
0: ريت النجمة.
1: انت ريت النجمة.
2: ريت.
1: هذيك الفايدة.
0: يلا يلا سمعنا سمعنا.
2: ريتوا ريتوا من أحبابي وأصدقائي وطيبتهم وعشت معهم في الفوايي وتعرفت عليهم.
0: أهل الجنوب طبعا.
2: ربي يفضلهم. ما شاء الله. وأكيد وفي الفوايي كيف عشت برشا. تصور انت 24 ولايه نتلموا كلنا في واحد دونك تعدد لهجات ولا كانت
0: مزيج
2: صحيح هي تتقال هكا هي تتقال هكا والقاء والقاء
0: هي هي غنينا
2: ما عادش وقت
0: يا موج البحر فما نتاع بغناء بصوت منيا حلو برشا الغناء يلا
2: انا مانيش باش نغني هذيك
0: اي قول قول اي
2: طااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

0: سيدي صرف ويرود البقية. يا لالي يا لالي يا لالي يا لالا يا لالي يا لالي يا لالي يا لالا سيدي بابا. يا لالي يا لالي يا لالا هلا لالي هلا لالي هلا لالي يا لالا وجرح المجاريح عيبة كل يوم عنده بحيان وانا اللي جنبه قريبة وجرح الاول فيا عشرة وصارت صعيبة قصة حياتي عجيبة منيش الورقة في جيبة صرف ويرود البقية ومنيش ورقة في جيبة سيدي صرف ويرود البقية.
1: الله الله الله هذه الأزهر وصحبي ذهل الكل
0: غنيتها أمينة فيخ
1: وأمينة فيخ تشعير الأولاد محلهم بطبيعة
0: وجلهم تحية كبيرة برشا
1: صديقي الأزهر وصحبي
0: إن شاء الله يكون عندي
1: سمير زاد
0: ربي يرحمه إن شاء الله يكون عندي معهم عمل فني
1: طبعا
0: شرف لي ونتشرف برشا
1: الأولاد يخدموا في خدمة محلوبة دور أنت كي تسمع ذيك قديش الأغنية توقدش عمرها عيني يا لالا
0: ما شاء الله
1: روحي

0: لا تونسيه
1: اكيد بس
0: جو التونسي سي بون معناتها واضحه الاغنيه وجونا مجونا
2: تو تنجم تجيب هذا المسرح هي ديجا بنت
3: المسرح. انا متشوقه للمسرح نحب نوجه سامحني باش ما نطولش عليكم برشا الحديث. انا بدايتي كانت في قلعه سنين 2013 مع الاستاذ المسرحي محمد طاهر خيرات
0: زميلنا
3: نوجه له تحيه كبيره برشا. بدينا بالمسرح المدرسي وقتها في مسرح الهوات وكل شاركنا ومن غادي انطلقت البداية إلى آخر عمل مسرحي قمت به 2018 في المركز الفنون الرقحية والدرامية بالكيف مع الأستاذة هشرية بالقيد نوجه لها تحية كبيرة برشا. وكان معناها كانت مسرحية بالفرنسية
2: الفرنسية.
3: أما ديالكت كان فرنسية للغة التونسية
2: روميو جولييت
3: روميو جولييت.
2: تحية ليك فرح شرفتني برشا برشا مرحبا بيك نزار. الوقت في ساعة عدة لكن هذا ما يمنعش أنه أعطينا مواعيدك القادمة. شنو مشاريعك القادمة بإيجاز؟ طبعا
0: والله برشا مشاريع
2: قلت عندك سفر زاد يعني تقلت دائم السفر
0: ريت
2: قال معين بسيس وسفر
0: سفر سفر سفر مشي تتزير حلت أفق أخرى أنه مش نزيدوا نواصلوا المسار متى التدريب هذا في مسار الشارع في ليبيا إن شاء الله. ايضا عندنا موريتانيا في الفتره القادمه
2: مهم جدا.
0: بطبيعه الحال ثم مفاجات اخرى خاصه فيما يخص مشروع اشلاء لانه من اشلاء مسافه الصفر الى اشلاء الوتد الاخير واحتفالا بمرور اكثر من 300 عرض ثم دعوه مش تكون من مهرجان دولي مانيش باش نقول عليه تو حتى تصح
2: ان شاء الله.
0: دونك مهرجان دولي للاحتفاء بهذه التجربه اكثر من 3 سنوات اباده في مواجهه اكثر من 300 عرض فني. شكون ينتصر الفن ام الاباده؟
2: شكرا نزارك شو تحيه ليك. شكرا فرح مراحي.
3: فضلك كلمه اخيره نقولها انه في العرض الاخير كان في 2018 ربحت الجائزه الاولى كأفضل ممثلة كوميدية باللغة الفرنسية.
2: برافو.
3: إن شاء الله نعود مرة أخرى.
0: خلنا نديرها حكاية صغيرة في الوقت في إيجاز. تكتبني المرأة وأنا لا أكتب شيئا عنها.
2: الله.
0: فالورق الراجف بين يدي يخشى أن يحرق. يخشى أن يصبح رمادا. المرأة لم تخلق كي تسد الفراغ كي تعشق أو تعشق. المرأة ما جاءت إلا كي تأكل دالية الروح وتمتص الجسد الأحمق. المرأة سيدة سيدناها فلولاها ما أنبت نبت في الكون وما أورق.
2: شكرا نزار يعطيك الصحة. شكرا أيمن تنفوري رامي المجولي وعمار جبالي. إلى اللقاء ونقول لكم سهرة طيبة مع عقيد برامج الإذاعة الوطنية التونسية.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
5: ياخي شبيك شفامه ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله.
6: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
5: شكون باش نحكي؟
6: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
7: لا للمخدرات نعم للحياه.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: صلى الله وأوقاتكم بكل خير. من المنتظر أن يتم قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بسليانة وزغوان وردايف وفق ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية سليانة. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تؤكد عدم وجود أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسا ببورصة الأوراق المالية. هذا وأشارت الوزارة في ردها على سؤال كتابي إلى أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، فضلا عن ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. قررت لجنة الصحة بالبرلمان اليوم إرجاء المصادقة على مقترح قانون تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. قنصلية الجمهورية التونسية بمدينة باليرمو الإيطالية تنظم يوما صحيا مجانيا متنقلا لفائدة أفراد الجالية التونسية يوم السبت 21 من نوفمبر الجاري بهدف تيسير نفاذ المقيمين إلى الخدمات الطبية. ولينا المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يقول إن الطيران السعودي شن أكثر من 60 غارة جوية صاروخية خلال الساعات 24 الماضية على عدة مدن في اليمن. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن حذرت السعودية على مدى أشهر من تنامي تهديد الحوثيين، كما حثت الرياض على توحيد صفوف القوات التابعة للحكومة اليمنية. طهران تستدعي السفير الفرنسي للتنديد بقمع احتجاجات طلابية في فرنسا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: الرياضة على الوطنية،
1: الرياضة على الوطنية
4: في مواعيد مختلفة،
1: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية،
4: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
1: الشوط الثالث كل سنين نرجعوا لمباريات آخر الأسبوع
4: ونحلوها بعد 24 ساعة
1: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
4: ونور عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
1: نسمعوا نبض الشارع الرياضي،
4: نسترجعوا أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
1: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
4: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات،
1: وصف،
4: تعليق،
1: متابعة لحظة بلحظة
4: قبل الماتش وبعده،
1: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين،
4: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
11: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعين الأكارم، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا برفيق العزيز شيخ المالوف على صفر سنه كما العادة، أستاذ الموسيقى المتضلع سي علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: تحية ليك سي مختار، وتحية كذلك للسادة المستمعين الكرام.
1: تعرضنا خلال الحصة الماضية سي علي لأوساط مجالس الفن الغنائي المتقن وأبرز أعلامه في القرن 18 وخاصة في أواسط القرن 19، سواء اللي مع البيات مجالس نتاعهم وإلا خارج مجالس البيات والطبقة اللي مغرومة بالفن المتقن يعني المالوف. وقدمنا نبذة موجزة أهم العناصر اللي كانت معناها في النصف الأول تاع القرن 19، كيف ابراهيم التبسي ومصطفى ساقسلي، السيره نتاعهم اللي هما كما قلنا انتموا لطبقه ولدت كلها في الثلث الاول من القرن 19. وتوقفنا عند مسيره عمده الفن التونسي انذاك الشيخ حمد الوافي اللي هو جاي من الجيل اللي بعدهم. هو توفى عام 1921 وتولد عام 1850 حسب ما تقول الدراسات الكل، وابرزنا الخصال نتاعو سيرته. ولكن قلنا السيره نتاعو مادام معناها هو من اهم المرحله في حياته هي وقت اللي تعرف على
2: البارون دي لونجي
1: في السنوات، يقول سي علي اللواتي زميلنا وصديقنا الباحث والموسيقي والرسام الكبير سي علي، يقول انه تعرف عليه سنه 1914 في زاوية من زوايا بتاع تونس خاصة في سيدي بوسعيد. ولهذا قلنا نرجع نكملوا المسيرة نتاعو لأنها كانت معناها حافلة في السنوات،
2: مسيرة ثرية
1: بالطبع. لكن قبل ما نواصلوا مع المشايخ اللي هما في سنه هو كيما محمد الردوان والصادق اسكندراني وغيرهم نرجعوا لهم، قلنا نبرزوا الدور اللي لعبوا بيات الدولة الحسينية في تعهد التراث الموسيقي. وصفهم هما اللي يحكموا في البلاد، تعرف السلطة عندها قيمة في احتضان الفنون والثقافة. ولهذا نحب نكملوا السلسلة، حكينا على الحسين بن علي
2: وخاصة محمد رشيد باي
1: وحفيدهم مصطفى وأحمد باي. اليوم نحبوا نحكيوا على الصادق باي. الصادق باي اللي في واحد وهو وقت الحرمية الفرنسية 1881، هو الباي هذا كان مغروم خاصة بالشعر الملحون يعني الغناء البدوي. وكان ذولي سي علي عندك معناها تصور كيفاش كان يخدم سي الصادق باي باش يدخل الغناء البدوي في التراث الموسيقي الحضري.
2: هو عرف عنه وكان مغرم بالغناء الملحون يعني، وكانت عنده علاقات وصداقات كذلك مع أبرز الشعراء اللي كانوا يجيوا للعاصمة، سواء يعني
1: بن موسى مثلا،
2: أي بن موسى مثلا على سبيل الذكر، وخاصة الشعراء اللي كانوا يجيوا باش يقرأوا في جامع زيتونة. كان يحسن استقبالهم ونظم لهم لقاءات يعني أسبوعية ودورية في القصر وفي المدرسة متاع البي لتطرح الأشعار، وكذلك باش يجزيهم من الناحية المالية ويهتم بهم. وعلى ذلك فهمنا عليه كيفاش الشعر الشعبي والملحون كيفاش لقى طريقه مع طبوع المالوف
1: ولا فندوات،
2: اي لخلق نوع من الأغاني سميت فيما بعد فندوات اللي هي فيها عناصر مشتركة ما بين الشعر الشعبي وبين الطبوع والإيقاعات المالوف.
1: المالوفي ومثال فرق غزالي ويا خيل سالم باش روحتوا لي وأودعوني يا البنات
2: ويا مقواني
1: ويا مقواني وجمالي وجمالي فريدة اللي هي من الجنوب في الأعراض. تحس أنه ولو ما نش متأكدين من الكلام هذايا، معناها ما نقولوش عنا معناها وثائق مكتوبة، لكن الواضح أنه الأغاني البدوية اللي دخلت في التراث الفندوات وفي المالوف التونسي وطول الشعب التوى معناها يحبهم لأنهم فيهم معناها أصالة تونسية عربية بدوية، ولكن زادة كما قلت مطبوعة بالفن والمقامات الطبوع التونسية، معناها تظهر هي مؤكد أن فيها يقولوا فريق غزالي كتبها الباجي المسعودي يقولوا معناها. لكن
2: لا هي أقدم هي من
1: يظهر لي حتى أنا أقدم الباجي المسعودي عاش في القرن 19، يظهر لي أقدم على الأقل بعض الفواصل البدوية اللي فيها. هذا ما نجم نقولوه على سي الصادق باي. نقترح عليك نبدأ بفاصل غنائي توا.
2: فصل غنائي مع زجل في طبع رصد الذيل، والأزجال هي من ملحقات النوبات التونسية. حيوة. تغنى خارج النوبة على إيقاع البطايحي. حيوة. وزجل هذا ينسب للزجال الخياري بعنوان جا زمان انشراح.
1: بصوت شكون؟
2: بصوت عالم من أعلام الفن والملوف والسلمية والقصائد اللي هو الشيخ حسن بن عمران. والتسجيل هذا يعتبر من النوادر.
1: أيوة.

0: شكرا. بعد سي صادق باين نحكيو اليوم على اخوه اللي تولى العرش الدولة الحسينية، ولو انه ما عادش يحكمه وقتها وقت لجنة الحماية، ولو معناها كرئيس رمزي للدولة التونسية لكن تحت الحماية الفرنسية، هو سي علي باي الثالث. الثالث علاش الثالث؟ لانه يعني الاولاني هو علي باشا الاولاني بعد الحسين بن علي المؤسس للدولة، والثاني هو خو رشيد باي يعني ولد الحسين بن علي اللي في آخر القرن الثامن عشر، واللي ولده حمودة باشا الشهير. هذا علي باي الثالث أخذ من الحكم من 1882 بعد عام الحماية إلى سنة 1902، وكان عنده بادرة عمل بصفة رسمية جوقة خاصة بالبلاد متاعه، وجاب لها فنانين محترفين ومطربات زاد معناها بالطبع من الأقلية اليهودية خاصة، وأعطى القيادة متاعها للشيخ الفنان صادق اسكندراني اللي تو نقدموهم بعد شوية، ومعاه الشيخ المغازلي
1: حسن المغازلي.
0: حسن المغازلي آه. هما كانوا مع بعضهم مشايخ لكن معروفين ياسر، كان معناها يغدق العطايا يعني يعطيهم يشجعهم ماديا الفرقه هذه والمشايخ اللي قايم بها واعضاء وكان كلفهم بجمع الموشحات اللي كانت مشتته، واللي عاونهم في هذا هي السفين اللي نتاع اللي كتبت نسخن على السفينه نتاع محمد الرشيد باي واتباعه، فيها بالطبيعه المالوف والنوبات وفيها الموشحات والاسجال والاشغال وفيها زاد حتى الاغاني الشعبية اللي منها الحضارية ومنها البدوية، وكان يحضر في التمارين متاحة ويحضر زادة نهارة العرض الرسمي متاحهم قدامه، وكان اللي يجوب القدام التلامذة متاحهم الفرقة هذيك كان معناها يجازيهم خير جزاء. ويقولوا بعض مصادر تقول ما هيش موثقة 100% أنه أول أسطوانة تونسية في غناية تونسية تسجلت في عهده هو سنة 1898. هذا معناها ما نجم نذكروه بالنسبة لعلي بي الثالث اللي احتضن الفن المتقن. بعده هو جاء ابنه
1: محمد الهادي.
0: محمد الهادي بي هذا محمد الهادي بن علي بيز، هذا ما كان مريض كان معلول
1: شوي محكمش برشا، هو
0: محكمش قد 4 سنين، ولكن كان عند علي للصحة، ولكن كان يحكي عليه عبد العزيز العروي قال لي يعزف على البيانو بصفة غريبة معنا بارع ياسر بثلاثة صوابع ويحفظ النوبات المألوف الكل. هذا سي الهادي بي عمل حتى هو زاد جوقة كما أبوه، وأعطاها لسي العواد الشهير سي محمد المغيربي. محمد المغيربي طبعا حكيوا عليه زاد بعد قليل، هو يقول سي محمد التريكي يقول أنا في شباب انضميت عاش حتى لأواخر العشرينات
1: 27 توفى
0: عام 27، وقت سي محمد التريكي عنده بضعة سنين من اللي ولا معناها فنان محترف، وانضم معاه وكان يعزف معاه على الكمانجة بالطبيعة بالكمانجة بالطريقة التقليدية. وكانت عنده سي الهادي بي هذايا فنانة كبيرة ياسر، هي فنانة ترقص ومني تغني اسمها عروسية بروتا، كان عندها صوت خارق العادة حسب يحكي سي المرحوم خميس تنين يقول أنا سمعتها صوتها يشبه ياسر صوت أم كلثوم. هذا بالنسبة زادة حكينا عليه بسرعة على سي محمد الهادي بي. وبعده جاء سي نصر بي، لكن سي نصر هو بوسي المنصف ما كانش معناها ما مش معروف باحتضانه للفن، لكن اللي جاء بعده سي محمد الحبيب بي من 1923 ل 1929، هذا زاد كان من اشهر البيات اللي يحفظوا النوبات المالوف الكل، وكان في المجلس نتاعه يعمل حتى هو جوقه محمد القادري اللي بعد انضم للرشيديه، والبير بالطويل
1: ابي تبول
0: هذا زاد كان انضم للرشيديه بعد تاسيسها، وكان يحفظ كما قلنا النوبات المالوف الكل، وكان المطرب المفضل نتاعه شيخ السلامية الشهير محمد بن حسين، هذا من أهم الشيوخ المالوف في بداية القرن العشرين. طبعا نرجع له زاد عنده سيرة هامة ياسر بالنسبة حتى للتراث اللي يدون عام في السنوات 40 محمد بن حسين هذا. تواصلت هي الحقيقة معناها تعهد الاحتضان البيات للشيوخ المالوف وجوقات الفن، تواصل حتى بعد سي الحبيب بي مع أحمد بي، طبعا نرجع له وقت اللي هو في عهده تأسست الرشيدية، وحتى للمرحوم المنصف بي الوطني اللي انفات فرنسا وتوفى عام 47، وكان يتناوبوا في البلاد نتاعهم مطربين كما الشيخ العفريت كما خميس الترنان كما شافعي رشدي كما جمال الدين بوسنينة وفتحية خيري اللي كان مغروم بها سي المنصف بي الله يرحمه. نقترح عليه كان مترش مانع زادا نتعداو على الفاصل الإغنائي آخر للسادة المستمعين في المالوف، شنو اللي عندك سي؟
1: اخترنا كشاهد موسيقي ثاني شغل بعنوان يا مفرد الحسن في نغمة الحسين العجم، والحسين العجم من الطبوع المنبثقة عن طباع الحسين الأصل، والحسين عجم هذا جاء بعد ما دخلوا الأتراك لتونس. أيوة. يعني التفاعل بين كما الحسين سباه والحسين نيرز حسين عشيران وغيره من الطبوع المنبثقة من الطبوع المألوف نظرا للتلاقح والتثاقف الوقع بين الموسيقى التونسية والموسيقى العثمانية التركية. فنستمع إلى شغل يا مفرد الحسن.

0: سي علي، احنا تحدثنا على الشيخ احمد الوافي، لكن الشيخ احمد الوافي ما كانش وحده في الساحة وقتها، مع العبقرية اللي عنده كان معاهم شيوخ مالوف مشهورين جدا. الحظ متاع احمد الوافي هو البرمجي الرمجي تلقى معاه باش عرفه واحتضنه وتلمذته. لكن كان سي محمد الورديان، هذا سي محمد الورديان من اهم الشيوخ المالوف من الصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هو تولد حسب ما قيل في السيرة متاعه دونها سي علي الجندوبي لا يرحمه 1858، وتوفى سنة 1917، يعني قبل 4 سنين من وفاة زميله سي أحمد الوافي.
1: هي مفارقة سي المختار، معناتها رغم الأهمية الكبرى للشخصية هذه ورغم دوره الكبير في الحفاظ على سلسلة الانتاج الخاص بالملوف والملحقات متاعه، لأن السيرة الذاتية متاعه ولا الترجمة متاعه غير متوفرة، وهذا يعود الفضل يعني لبعض منتسبي الرشيدية وتلمذة الرشيدية، وكذلك سي مختار المصيصر اللي هو أول من عرف وكتب ترجمة واضحة وموثوقة للشيخ محمد الورديان.
0: هو من أشهر تلامذة مصطفى ساقسلي وسليمان الوردي، الجيل نتاع النصف الأول من القرن العشرين، وظهرت علامة النبوغ نتاعه رغم معناها من الصغرى، معناها وخاصة في لما تلقى تعلم على العزف على آلات الموسيقية، وكان يبرع كما أحمد الوافي زميله هو صاحبه برشا، كان بارع في العزف على آلتين الإيقاع الرق والنغارات.
1: طار نحن نسموه طار تونسي.
0: ما كانش محترف، ما عاشش بالطبيعة بالفن، كان زنادي هو في سوق السلاح يسموها بكري، كان من خيرة حفاظ وأصدق رواة الملوف هذا شاهد السي عبد العزيز جميل تلميذه اللي يعتبره معناها من أحد كبار الموسيقيين المساهمين في جمع، يقول سي عبد العزيز جميل وإصلاح والتلحين قطاع الملوف اللي اندثرت هو رجعها حية ورجعها اللي تعطوها التلامذة والمشايخ. وكان زاد انفرد حسب أحمد الوافي زميله بالمعرفة الدقيقة لخصائص الطبوع التونسية وعلم الطبقات الموسيقية والسلم الموسيقي، يسموه وقتها هو في زمان هذاك احتواء الألحان، حسب ما قالوا لي بعض الخيان يقولوا لي احتواء الألحان، ما عرفش علي عندك شرايف في الحكاية، ومز النغمات اللي هي معناها من صفات كبار الموسيقيين اللي يعرف يتنقل من طبع لطبع والمقام المقام من غير ما يشعر السامع.
1: الاحتواء هنا بمعنى وهو مصطلح خاص وغير متداول، يعني يبدو أنه قاع التداول نتاعو في نطاق ضيق، خاطر موش مذكور في المصادر التاريخية والكتب اللي تمت بالتاريخ الموسيقي أو النظرة الموسيقية. ربما يقصد به هو القدرة على أداء الطبوع والتخلص منها إلى نغمات أخرى وتصويرها على طبقات أخرى، يعني هذا
0: بما تقع معناها كما يقول البروفيسوري نيربتور انكسور، معناها اللي ما تنسجمش تولي كيف النشاز، تخرج من طبع لطبع ما إلا تشعر، هذه القوة هي الفناني. وكان سي أحمد الوافي يقول له وقت يجي التلميذ يقول له معناها ما نعرفش علم الطبقات، تقول له برا عليك بالشيخ الورديان خير مني في الأمور هذه. تضاع سيته لدرجة أنه وقت تكونت الجمعية الموسيقية النحاسية في أول القرن العشرين
1: وقع تكليفه
0: الحسنية والهلالية، بالطبع قالوا له إجا سي الشيخ كما أنت كما أستاذه، حتى أستاذه سي الصادق سي مصطفى ساقسلي كاكا قرى التلامذة اللي انخرطوا في الجمعية الموسيقية هذيك. يقول سي محمد الحبيب أنه عنده سفينة دونها هو بنفسه، والسفينة هذه ما نعرفوهاش وين موجودة، تو ما نعرفش عندوش أحفاد ولا أحفاد أحفاده، لكن كانت عنده سفينة تخرج على يده كثير من الجيل التونسيين المسلمين واليهود. هذاك على السي محمد التركي يعتبره عنده مدرسة تونسية موسيقية قائمة بذاتها. من أشهر تلمذته سي محمد غانم، قول محمد غانم رئيس الفرقة اللي مشيت للمؤتمر
1: 1932 بالقاهرة.
0: سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه اللي يعتبروا معناها رائد معناها في الملوف وحفظوا 4 نوبات، يقول سي محمد الدرويش، سي علي بن نواس، سي محمد الزواوي،
1: ولما أساطين شيوخ رشيدية،
0: أي هذوما اللي شاركوا في عملية التدوين في الأربعينات، معناها تلامذته صغار هم يعرفوهم. هو عاش حوالي 60 سنة وتوفى سنة 1917، وكان معناها قضى معناها في عمل مذني لجمع الملوف وإصلاحه كما قلنا منذ قليل، ويعتبروا سي محمد الحبيب باش معلم الجيل السابق. عنا قطعة أخرى سي علي المرة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو بقية الوصلة السابقة، تبتدأ بشغل مربع في طباعة الحسين عجم بعنوان يا غزالا بين غزلان اليمن، يليه برول يا ترى اش قصك علي، أداء فرقة رشيدية. تسجيل هذا يعود تقريبا إلى 1957، أداء فرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ ميسترنان وقيادة صلاح الماتي.

0: توا نتعرفوا على الشيخ آخر من شيوخ المالوف اللي حكينا عليه، هو سي صادق الإسكندراني، وتعرف ملحن نشيد البيات المسمى بسلام رست الذيل.
1: سلام رست الذيل
0: أي.
1: والنشيد الرسمي هو للإيالة التونسية في الزمن،
0: أي هو النشيد الرسمي صحيح، وقعد حتى للجمهورية هذا قبله هو كان معناها المارشال اللي يعني تعملت في عهد حمد بي اللي حكينا عليه، حمد بي الأول، وكذلك عليه صادق بي عطاها رتبة كوموندون. كان يقدم زاد عروض نوبات المالوف والأغاني العتيقة في كل من بلاد متاع صادق بي، وحتى بعد هو علي بي ومحمد الهادي بي حتى يتوفى سنة 1906. وكانت عنده زاد سفينة، سفينة الدر اللصوف هذه في صحيح المالوف مع الشيخ المغازلي، ولو أحفاد الشيخ المغازلي يقولوا المش صحيح يقولوا هكا.
1: وهما الاثنين سي مختار خريجي المدرسة الحربية قدروا وقرأوا
0: اللي حكينا عليها كل شيء، تلمذوا عليه خاصة سي محمد الأصمي هو المدير الفني متاع الرشيدية، كان يسميه الكوماندا صادق الإسكندراني. أنا قريت مقال كتبوه صحافي تونسي في بتيماتا، قال كيفاش كان يقري كلامته متاعه بالحزم متاعه بالمعرفة متاعه، وتوفي على وجه التقريب مع الناس معناها بالضبط أما في أواخر العشرينات.
1: سي المختار توا مع فاصل موسيقي آخر، واخترنا في هذه المرة تسجيل نادر تقريبا يبث لأول مرة، وهو من محفوظات أرشيف الإذاعة التونسية، يتمثل في مجموعة من الاستخبارات والتسجيلات اللي كان سجلوها مجموعة من شيوخ المالوف على غرار الشيخ عبد العزيز جميل والشيخ الهادي الشنوفي على آلة البيانو، وبمعية بدرة والطاهر عبو على ما أظن على آلة الطار. استخبارات هذه يقدمها الشيخ جميل على آلة الكمانجا بالطريقة العربي اللي وقت كانت تمسك الكمانجا بين الركبتين، يرافقه كذلك على آلة البيانو الشيخ الهادي الشنوفي.

0: الشيخ اللي تعرضوا له في حصتنا اليوم هو واحد من أشهر شيوخ المالوف في تونس، الشيخ محمد المغيربي، هذا تولد سنة 1865 وتوفى عام 1927. هذا من بلدة بني خيار، هو كان معروف بني خيار بالمالوف، خاصة المالوف الجد
1: والعساوية
0: وكل شيء. بعد تعرف برشا انتدبوا الهادي بي اللي قلنا عليه منذ قليل، ولا هو رئيس الفرقة متاعه. وبعد لا توفى الهادي بي خرج الحياة العامة، وهو من شاركت معاه النجمة الغنائية حبيبة مسيكة سنة 1919، وشارك معاه سي محمد التريكي. وقول سي محمد التريكي هو اللي علمني الفوند العين تنحب بن فرق غزالي ويا اخي تسالم باش روحتوا لي.
1: وهذا دليل اخر سي مختار اللي الفوندوات راهي خرجت من مدرسه البي اللي كانت تجمع ما بين الفن الشعبي والملحون الشعبي وبين النغمات تاع طبوع المالوف،
0: وكان اشتغلت معاه بعض المطربات اللي تعرفوا في الوقت هذاك، كيف هذه واحده اسمها حبيبه نور العين وحبيبه نقش البلار وعايشه وصلوحه بنت شب. يقول محمد التريكي يحكي عليه قال انيق كان في مظهر وكان حازم ويحترم الفن وما يغنيش في نيجي وبقل ما تساعدوش والناس ما يساعدوش ما يمشي لهمش، كان عنده شخصية قوية بالفايدة، لكن خسارته التناعب باش يتسجل القطاع بالرصيد متاعه الغنائي اللي كان ثري جدا، ما حبش يغني في الاسطوانات، قال خاف شنوم لا يعتبرها حاجة مبتذلة معناها. توفى حوالي سنة 1927. باش نختم الحصة بتاعنا اليوم
1: قبل ما نختم سي المختار نشيره اللي هو كان عواد وكان من أكبر العازفين على آلة العود العربي التونسي.
0: ما عندوش تسجيل بالطبع،
1: ما عندوش تسجيلات، لكن شيوخ رواوا عليه الكثير يعني من الخصال المتعلقة بالعزف على آلة العود التونسي. شكرا سي المختار. نمر إلى الشهر الموسيقي الموالي في أغنية للفنانة صليحة ابنة رشيدية بعنوان يلي تلومه على اللي حب، كلمة أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي. والأغنية هذه جت في نغمة ما بين النكريز المشرقي وبين رست الظل التونسي في إطار المزج اللي وقع في الوقت ذاك،
0: خاصة اللي ترأسه سيخ مستنين ببراعة كبيرة معناها.
1: أي والأغنية هذه على الأغلب أنها لحنت في منتصف الأربعينات من 45 إلى أواخر 49 بعد مريث ثاني وبعد سلسلة من الأغاني اللي افتتحها
0: اللي برز بها صالح المهدي.
1: صالح المهدي
0: في شبابه.
1: والفنانة صليحة تقريبا ولو أن انضمت هي في أواخر الثلاثينات الرشيدية كتلميذة وكمنشدة، لكنها ما بدأت المسيرة متاعها إلا سنة 1941 سي مختار.

0: سي محمد بن حسين هذا من زاد من أشهر الشيوخ المالوف في القرن 19 وخاصة القرن 20. توفى سنة 22. تعرف أنه بعم بن حسين وكان ضرير ولكن كان من الطريقة السلمية وكان هو الفنان متاع الحبيب بي اللي حكينا عليه وعنده أهمية كبيرة لأنه أعطى المخزون الفني متاعه لعزوز السمار واللي هو أعطاه للصدق الفرجاني اللي تعرف على سي خميس ترنان وخذا التدوين بكله من جهة سي صدق الفجاني اللي هو تلميذ عزوز السمار تلميذ سي محمد الحسين وكذلك الشيخ حمد الطويلي اللي في مقهى المرابط. دار خميس ترنان اللي هو أشرف على التدوين مع سي محمد التريك بتاع كل المالوف نستطيع القول أنه خذا أغلب الروايات من الرواية بتاع سي محمد
1: السنة دي يرجع للشيخ محمد بن حسين الضرير.
0: هذا بصفة عاجلة ما نحبوش نطولوا في الموضوع هذا لأنه الشيوخ كلهم هامين لكن عطيناهم حقهم على الأقل من ناحية التاريخية.
1: نجم نضيف سي مختار أنه الشيخ هذا كان مختص في القصائد السلمية وقصائد المالوف وبرع في الإنشاد وفي التمكن متاعه من الطبوع. نختم باقة التسجيلات اليوم بتسجيل بصوت نعمة. التسجيل هذا يعود للفترة بتاع أواخر الخمسينات في بداية انضمام
0: نعمة
1: للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية. الأغنية بعنوان يا لندرا تزهاش لي أيامي من كلمات بن حسن بشارلي وتلحين الشيخ مايسترنا.
0: نختم بها نرجو أن تكون الحصة هذه عجبت السادة المستمعات والمستمعين وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أولى الإذاعات،
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنظر في اجتماع لها غدا في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات لميزانية الدولة لسنة 27 و2000. الحكومة منحت ترخيصا لمدة 3 أشهر يمتد إلى غاية 2 جانفي 27 و2000 لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس لجمع تبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع تبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، وفق المدير الوطني لقرى سواس أشرف السعيدية.
7: اليوم رخصت رئاسة الحكومة التونسية للجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بجمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى في تونس، وهي آلية تقريبا تكون عن طريق تقديم الدعم المادي من قبل حرفاء الفضاءات التجارية الكبرى دينار أو أكثر في مرحلة الخلاص المشتريات متاعه بطريقة تطوعية. كل شخص يعبر عن رغبته في التبرع بدينار أو أكثر يجد التبرع متاعه موجود في تيكي دو كاس في المغازات التجارية الكبرى، والهبات هذه يقع تجميعها عن طريق المؤسسات وتحويلها للجمعية التونسية لقرى أطفال سواس. آلية شفافة نقرب بها أكثر للتونسيين باش نكونوا موجودين في أكثر من 300 فضاء تجاري أو منطقة تجارية في كامل ولايات الجمهورية. موارد الحملة هذه باش توجه بالأساس إلى المستلزمات الدراسية والتعليمية للأطفال لمجابهة الانقطاع عن الدراسة.
6: وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت من خلال تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة اعتمادا على قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة. ختاما، وفي العالم، 5 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي عشية ذكرى 7 أكتوبر وسط توعدات من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتجديد العمليات العسكرية بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن استهداف مدن أمريكية مثل لوس أنجلوس سيكون ثمنا ضئيلا للنصر في حرب محتملة ضد إيران. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض مقترحا لوقف متبادل للضربات بعيدة المدى بالتزامن مع طرد موسكو لدبلوماسيين مجريين. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليلا.
1: فالعمل الفني لا ينتهي بانتهاء مشاهدته، ولا يقاس بزمن قراءته أو الاستماع إليه. إنه أثر يتجاوز الزمن بتفاصيله ومواضيعه وشخوصه ورموزه، ليظل الفن مساحة مفتوحة لا تنتهي للتفكير، ومصدرا متجددا للمعنى والمعرفة.
0: أما بعد، مع عبير بوليلا.
1: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في جزءنا الأول من أما بعد، اللي باش نخصصوه في هذا اللقاء لمسرحية الهاربات. مسرحية الهاربات، نص واخراج وسينوغرافيا لوفاء طبوبي، انتاج المسرح الوطني لسنة 2025، تمثيل فاطمة بن سعيدان، منيرة زكراوي، لبنى نعمان، أميمة البحري، صابرين عمر، وأسامة الحنيني، موسيقى هاني بن حمادي. مدة المسرحية 90 دقيقة. مسرحية حصلت على عديد الجوائز الوطنية والعربية والدولية، من أبرزها التانيث الذهبي ليم قرطاج المسرحية 2026، جائزة بمهرجان بلغراد الدولي. تدور أحداث المسرحية داخل محطة انتظار غامضة، تجمع 5 نساء ورجل في حالة ترقب لشيء أو شخص لن يأتي. حتى نقترب أكثر من الشخصيات المسرحية وعوالمهم اللي كتبتها وأخرجتها كاتبة والمخرجة المسرحية وفاء طبوبي. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عسلامة، تحية مسائية لإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك وفاء.
2: تحية مختلفة. يعيشك يعيشك.
1: مسرحية الهاربات هي بش تكون أثرنا الفني للتفكيك والتفكير كذلك في هذا الجزء الأول من أما بعد. الهاربات مسرحية هي رقم 3 في مسيرة المؤلفة والمخرجة المسرحية وفاء طبوبي. خلينا نبدأ من البداية. البداية، شنية الظروف اللي اختارت أو خليت وفاء طبوبي تختار أنها تكتب الهاربات؟ وخاصة لماذا اختارت 5 شخصيات نساء وشخصية رجل؟ وشني اللي يميز البروفيل متاعهم؟ شو اللي خليك تختارهم؟ خلينا نبدأ من البداية. شو اللي هزك الهاربات؟
2: هو التفكير. التفكير هو محرك الأشياء الجميلة والأشياء السيئة أيضا. عندما نفكر نشعر بالحيرة، نشعر بالتساؤلات. تنجم التساؤلات هذه تزنا نكتب جملة، نكتب نص، نكتب قصيدة شعرية، نكتب حتى نصور، نخربش. هو التفكير. التفكير في الوضع بدأ بسؤال: إذا نهار نقرر ما نمشيش نختم، هذا السؤال أي إنسان أي مواطن يقرر نهار إنه ما عادش يمشي يختم، ويقرر إنه يتوقف ويفكر في مسار حياته وخياراته اللي اختارهم، شنو يصير؟ هذه السؤال طرحته لنفسي الكاتبة، طرحته لنفسها كمنطلق للكتابة. ثم مشي السؤال: إذا ما مشي وش يخدموا بفعلي فعل؟ إذا الكاتبة وقفتهم هي اللي خليت المحطة وهمية، وهي اللي خليت إنه الانتظار وهمي ولن يأتي المبتغى متاعهم. بدي سؤال هكا، بدي أسأل هكا قدام مشهد حقيقي إنساني ريته قدامي وأنا ماشي نخدم السباح. جوقة جميلة أنيقة، تعمل خطوات ثابتة إلى الأمام إلى الخلف في شكل راقص أنيق جميل يجري وراء الكار. هذا الأنيقة الطبيعية الجميلة لو دربت عليه ممثل ما تكونش بنفس الدقة والجمال هذه كانت طبيعية. هل الحركة الأنيقة اللي ريتها وأنا نهار من نهار سبعة أصبح ماشي نخدم خلتني نسأل ونمشي ونبحث في ماهية الانتظار، في ماهية الوقوف والانتظار. ماذا ننتظر من العمل؟ لماذا نشتغل؟ هل نحن سعداء في عملنا؟ أننا نشعر بالرضا نحو خياراتنا ونحو ظروف العمل، وأيضا من إلى جانب العمل هذه الشخصيات ماذا تخبئ في داخلها صباحا؟ هل هي غاضبة؟ هل هي حزينة؟ هل هي راضية؟ هل هي ثائرة؟ هل هي ضاحكة؟ لا أعرف. هذه الأسئلة المتتالية المضطربة هي اللي دفعت أن تكون الهاربات بالشكل هذا وبالرؤية هذه. يعني هذا هو أسئلة كما أنت قلت، حيرة، تفكير، هو الكل جعله من الأمر أن يصبح نصا ويصبح مسرحية.
1: اختيار الشخصية هو اختيار المؤلف قبل المخرج، لأنه في مرحلة الكتابة نبدأ نكتب ملامح الشخصيات، شخصية عاملة النظافة المسنة، أستاذة النايبة، خريجة حقوق اللي تحلم بممارسة المحاماة، عاملة خياطة تتعرض للاستغلال في العمل، امرأة كبيرة تجمع في القوارير البلاستيكية، وشاب مطلق ومطارد قضائيا بسبب النفقة. علاش
2: نفقة
1: الأغلبية النفقة
2: ويخدم في معمل كاب.
1: ويخدم في معمل الكاب؟ يتشارك هو والشخصية اللي أديتها بامتياز لبنى
2: لبنى
1: نعمان في الظروف المعمل والصناعة، وذاته ومن بعد نحكي فيه. لكن
2: هاي
1: خلينا في البداية، علاش اختيار ساعة النسبة الأكبر من الشخصيات تكون النساء ورجل في واحد معاهم،
2: واحد
1: وعلاش
2: به
1: الهشاشة كانت بالشكل هدايا يعني في اختيارك لمفهوم؟
2: هذيك. أولا المشهد اللي ريته الحقيقي اللي جذبني وخلاني نفكر هو كان أغلبية نساء سبعة التصبيح، أغلبية نساء وكبار في العمر، فما رجال نسبة ضئيلة. المشهد اللي ريته واللي شدني وهزني للبحث، رجعت بحثت على الأعمال الهشة، لأن المنطقة اللي أنا شفت فيها المشهد هي منطقة ذات كثافة سكانية ودرجة الفقر فيها كبير، غير ما نذكر المنطقة احتراما ليهم، وأنا بنت حومة شعبي ونحب نحترم خصوصية الناس حتى ولو ريت المشهد الجميل والأنيق بشكل ذاك في المنطقة هذيك. رجعت للمسألة العلمية والإحصائية. كما رجعت المسألة الإحصائية نلقى 85% من الأعمال الهشة تشتغلهم نساء، الهشة والضعيفة الدخل بدون السكيورتي سوسيال، بدون حماية قانونية، نلقى أغلبيتهم نساء. هذه المفاجأة،
1: يعني
2: معامل
1: الواقع هو
2: الكاب
1: اللي فرض.
2: أغلبيتهم فرض مسألة علمية تقنية لا أكثر لا أقل، لا رغبة لا استسهال إنه فيمينيزم ولا حتى شيء، مسألة علمية تقنية. وهو للأسف كلما نشتغل على العدالة الاجتماعية أن نجد أن الفئة الأغلبية التي يعني تهضم حقوقها هي النساء حقيقة، وهذا واقع. راهو هذه إحصائيات وأرقام يعني لا نبالغ ولا نغالط المستمعين، هذا حقائق، هذوما أعداد وموجودين في مؤسسات مختلفة، إن كانت في النقابات إن كانت في عند الدولة. هو هذا للأسف الأعمال الهشة أغلبية نساء، الفلاحة أغلبية نساء، المعامل إن كانت خياطة إن كانت طن إن كانت كابل إن كانت الكثير معامل أغلبيتهم نساء. الفلاحة قلت لك، التعليم أغلبيتهم نساء، الفام دو ميناج ألوغ كلهم نساء، الفام دو ميناج أغلبيتهم نساء. وكأني فما أعمل معينة حكرا للمرأة نلقاو جنين راجل ونلقاو اللي ما راه فهمت مناش، ولليوم والغدوه مازال هذوما يطالبوا بحقوق ومازال ما عندهمش يخدموا بدون عائد مالي محترم يتم استغلالهم، وما غير ما يعني يعني حتى سنسيس حتى كما يقولون نحن ما فماش
1: تغطية اجتماعية.
2: اللي يلموا في البلاستيك، التغطية الاجتماعية سامحني إلى جانب الشخصية الأخيرة اللي هي تلم في البلاستيك البرباش، اليوم أغلبيته من السيء، أغلبيته من السيء، يعني هذا الكل هو ما جانب علمي إلى جانب الصدفة خلتني ريت الأغلبية، لكن ما سلمتش بالصدفة عندما نشتغل عمل نشتغل على ركائز علمية لكي لا نظلم ولا يعني لا نغفل حتى نقطة في عملنا. الجانب العلمي يساعدنا على بناء العمل الجماعي، مهم جدا.
1: والعمل الفني.
2: نلقى للأسف لا طبعا هو علمي الفني بالأساس، نشتغل على تقنيات على جماليات معينة ترتكز على هذه النقاط على البحث، فمش مسرحية بنات مغير بحث الشخصية، حتى الممثلين بعثتهم كل واحد يبحث، بعثت المحامي كتبت المحامي للمحاماة قعدت مع المحامين، يعني بعثتهم قبل ما يعني أنا بحثت فيش مرحلة أولى وكتبت النص، لكن عندما شرحت في في التدريبات بعثت الممثلين يقرأوا ويبحثوا كما أنا بحثت، لأنه مهم هذا الاتساق بالواقع، ولو حتى شخصيتنا خيالية ولو شخصيتنا والفكرة خيالية، لأنه لا توجد شخصيات تنتظر، والشخصيات هما أصلاً ما خرجوش من منازلهم، هما شخصيات نجم تكون في خيال المرأة المتقدمة في السن اللي هي تحكي على 5 صغارها، ينجم يكونوا الخمسة اللي معها كلها فرضيات بنيت عن من خلالها كتابة النص حقيقة من أول، هو الحلم، هو الرحلة الخيالية
1: هو
2: بدأت
1: البحث عن
2: عميقة
1: الخلاص
2: تدوم
1: كذلك بالنسبة
2: خلاص، لأنه
1: لهذا الواقع عن طريق
2: أي
1: الفن.
2: طبعا طبعا
1: لهنا وفي باش
2: أي
1: نستفسر من عندك ونقربه أكثر للجمالية، فما توظيف لهذه الشخصيات لملامحهم النفسية والجسدية للعمل كذلك الكل، الانتظار في البنية الدرامية كلها تبنيت على اختيارات كذلك فنية وجمالية، اختيار السينوغرافيا، الضوء والظلمة، ثنائية الضوء والظلمة، ثم توظيف مكثف لتقنية الإضاءة، نلقاو كذلك الموسيقى اللي حاضرة من واللي ألفها هاني بن حمادي، وتو نسمعوا منها
2: بن
1: شوية
2: حمادي
1: بن حمادي، نسمعوا منها شوية مساج وإحنا نحكيو كيفاش وظفت العناصر هذه الكل للبناء الدرامي.
2: كل اللي يعرف، انت حكيت على الاعمال اللي خدمته في الاحتراف كمخرج او ككاتب، انت يعني تشوف انه كل شيء يوظف بدقه، اداء الممثل، السينوغرافيا، الموسيقى، فماش حاجه اعتباطيه، كل مدروس منذ كتابه النص، تم تحديد مجالات اللعب ومجالات الاداء، يعني كل شيء بدقة، فماش عفوية في الركح، كل شيء مدروس عشان نقول له علم ومعرفة، وديما نقول نحن نبني إحساس بآليات جمالية وبآليات تقنية أيضا ودقيقة، يعني ما نجمش يكون الموسيقى كما جات ما عنديش علاقة بالعرض، نحن الموسيقى مع هيني بن حمادي تحية لي من أحسن نعتبره فلتة من فلتات هذا الزمان، لأنه الوليد هذا موسيقي رائع وذكي وحساس، لأنه من التدريبات يجي يحضر معانا ويخدم معانا ويسمع التوجيهات، وفما سونسيبيليتي معينة تخليه يسمعني ويفهمني حتى ما يعرفش النص، وياخذ ما عندي كل لوحه شنو هو اللي انا حاجتي بيه، هذه ما نجمش يتوفر كان موسيقي عنده الحساسيه المفرطه والدقه كما نسمع الموسيقى مخدومه بالملي، اي بالملي
1: هي مترافقنا
2: بايقاع دقيق،
1: ايقاع دقيق.
2: اي
1: وفي انت حكيت انه المسرح علم والفن علم، لكن وقتاش نجمو نخرجوا على المتعارف عليه؟ قديش مسموح لنا انه نتمردوا. انت اعتمدت في البناء الدرامي في الحكاية خنبسطوها للي يسمعوا فينا هو التقسيم الكلاسيكي، ونقولوا الأجزاء الكلاسيكية هي البداية، تطور الذروة، ثم النهاية. لكن ما قدم فيه برشة تجديد
2: ظاهريا. هي أي صحيح، خاطر ظاهريا هناك بداية وسط ونهاية. مثلا اللي يعرف في الكتابة النصية يعرف اللي عندي ثلاثة نهايات، أوهم دائما أن النهاية الأولى هي النهاية المسرحية، ثم الثانية لأنه فما نهاية الكاتب ونهاية المخرج ونهاية الجمهور، لأني أضع نهاية للجمهور، أشرك الجمهور في هذه النهاية وأضع له حرية التفكير أي نهاية تليق بنا، لأنه ما فماش كون يكتب ثلاث نهايات عادة. أنا اختص في الأرامل في آخر مرة هما ثلاث نهايات أيضا. أيضا إلى جانب هذه الكتابة ظاهرين بداية وسط نهاية، لكن كتبت بشكل عبثي، عبثية هو بشكل لوحات تقطيع، كودات شفرات تلقى في لوحات مختلفة من العرض، يتم هالقطع جمعها من ويعني وفهمها من الجمهور. الطالب دائما من الجمهور أن يفهم هذه القطع ويجمعها ليفهم المسرحية. هل هناك خروج رحلة حقيقية؟ هل هناك ضياع حقيقي في أرجاء البلاد؟ هل هذه الشخصيات تحلم؟ هل هي خرجت في المحطة؟ هل هناك محطة؟ هل هناك رحلة؟ لا أعرف، لا أريد أن أجيب، لأن أجب سيفقد سحر العرض. هي أسئلة، فكر يوت
1: سحر العمل الفني،
2: إلى أسئلة
1: وسحر العمل الفني. وفي باش نختم معاك بسؤال نحكي، وانت قبل حكيت على الانتظار، الانتظار وكذلك الهروب موجود حاضر في الهاري بيت. الانتظار كذلك كأنه موجود، أو هذه الثنائية موجودة في أعمالك من الأرامل 2008 2018 عفوا، نساء أرامل اللي يبقاو قدام البحر يترقبوا ينتظروا
2: باش يدفنوا جثث رجيلهم اللي كلاوهم البحر،
1: أو يتنجم يكون أمل زاد يستنوا في أمل مش حقيقة
2: أمل.
1: في مسرحية آخر مرة اللي قدمتها 2021 الانتظار كذلك، ما الانتظار المغلق بين ثنائي الرجل والمرأة، فما بحث عن الهروب من العبء وثقل العلاقة الواقع الضاغط. فما كلمة تقولها في مسرحية آخر مرة نلقاوها كل مرة نقول آخر مرة،
2: مرة نجي نلقاها والمرة كل مرة وهي تتعاود، ما نعرفش أولها من آخرها. أي ميرسي عبير، خاطر نتمنى دائما كمخرج ولا ككاتب يتمنى يحاور صحفي انه يهزه ويفهم كودات عرضه، قديش يرتاح انه يلقى هذه العروض تفكك عند متفرج او مثقف او صحفي ويغوص ولا يسال اسئله عن العنوان او على المعلقه اللي هما مهم وجزء من كتابه العرض. لكن هاي الاسئله قديش نفرح ونتمنى طالب من عالحالي فن مسرحي او طالب مختص انه يسال الاسئله هذه. للاسف اليوم سالتني منك عبير كما انتم تعبروا عجيبكم في العرض، أن نعبر عجيب يعمل أسئلة، خاطر هذا يهزني ويسعدني ويخليني نقدم، لأنه الانتظار عندي أصبح خيار. الانتظار أصبح في كتابتي العبث من أوله، هذا خيار في الكتاب، هو ديما نقول مونابسورد عبثي. لا ظاهريا يظهر النسق كلاسيكي الكتابة، لكن عندما تتأمل تجد أنها كتابة عبثية مبطنة بسحر المسرح وسحر العصر الآن، لأنه لكل عصر كتابته. هاي الكتابة فرضت علي هذا الأسلوب الواقع، أنا أكتب الانتظار، نكتب الفكر للسؤال، نكتب لإعادة المعنى للأشياء التي تعودنا عليها وعرفناها، مثل الكرسي. نحن نعرف أن الكرسي للجلوس، لكن عندما نضعه على الركح نعاود نعيد تساؤل وتجديد، لماذا يصلح هذا الكورس؟ لماذا أربعة يعني أربعة مركب من أربعة أطراف وليس من خمسة؟ هي إعادة تغريب المعتاد، مساءلته، تفكيكه وإعادة بناءه. هذه قوة المسرح، هذا سحر المسرح. أنا أبحث دائما وأنتظر أن يغير المسرح أكثر ما يمكن فينا، أن يجعلنا سعداء مبتسمين، أن يجعل المتلقي حائر يسأل يسائل ذاته لماذا يحيا. الهاربات طرحت لماذا نذهب للعمل إن كنا لسنا سعداء. يكلمنا بالإنسان آخر مرة تسأل لماذا نحن نعيش ثنائي ذكر وأنثى، لهذا العنف، لماذا هذه الحروب، لماذا كل يوم قضايا مرأة تقتل رجل ورجل يقتل المرأة، وطبعا المرأة الأكثر لأنها الأضعف أكثر عرضة للعنف، لماذا ونحن خلقنا أنثى وذكر خلقنا نحب بعضنا البعض، لماذا هذه العدوانية؟ كلمة الأرامل، لماذا نعيش صراع صراع الحاكم والمحكوم؟ لماذا عندما نعارض فكر يتم اختطاف هذا الشخص ورميه في السجون ثم نجده جثة في البحر؟ النساء عندما اختفت المدينة من الرجال رجعت النساء تطالب بجثث أزواجها، تقول إذا ما أعطيونا رجالنا ندفنهم، إذا ما يعيشوش معانا ندفنهم. وكأننا نطالب، لماذا شبابنا رجالنا وشاباتنا أصبحنا يحرقنا يشاركنا في الحرق؟ لماذا الحرق؟ لماذا يعني يضاعوا يموتوا في البحر ولا يحبوش يقعدوا في اليابسة؟ ما وراء اليابسة؟ يابسة أخرى بإشكالياتها صعوباتها. لماذا اختاروا الموت؟ الشباب عندما يحرق يختار الموت، مسائلة وسؤال، وسائل آخر وسؤال إلى ذاتي،
1: وهذا
2: هل
1: هو
2: ينجح المسرح في ذلك؟
1: هذا هو دور الفعل
2: آه.
1: الفني بصفة عامة والمسرح أساسا. شكرا ليك وفاة طبوبي على كل
2: شكرا لك،
1: أنك
2: أنت
1: سمحت لنا زيدا.
2: متعة الحديث معك،
1: شكرا
2: متعة
1: ليك،
2: الحقيقة.
1: شكرا ليك، العفو، شكرا، شكرا
2: يعيشك
1: ليك وفاة
2: يعيشك.
1: طبوبي.
3: يا مدام
4: دي باو ساعة ساعة يا زلو، أما ما تخافوش هي راني نعرف أجي معنا. أقعد إلى جيت أي معنا في راجل يقعد باش يكلم ولا شفتو ما يصلحو شيء هاي الدفوة
1: هذا مقتطف من عرض مباشر حي على لمسرحية الهاري بيت. مسرحية الهاري بيت هو العمل اللي نحاولوا أنه نعملوا قراءة لهذا العمل المسرحي، وكذلك نقتربوا أكثر من المواضيع اللي يطرحها هذا العمل في الجزء الأول من برنامج أما بعد. مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين لقانا معاكم في أما بعد باش نزيدوا نتعمقوا اكثر في مسرحيه الهاري بيت من الجانب النقدي. مهم جدا الناقد كذلك كيف ينظر لهذا العمل الفني المسرحي. ترافقنا الناقده المسرحيه السيده فوزيه المزي، اهلا وسهلا ومرحبا.
5: مرحبا بك عبير، مرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا على قبولك الدعوه مدام فوزيه. مسرحية الهاري بيت، خلينا نبدأ في البداية. أنا ختمت مع وفاة، وكأنه وفاة طبوبي مخرجة المسرحية، وكأنه الانتظار حاضر في أعمالها الفنية من الأرامل لآخر مرة ثم الهاري بيت. الانتظار والبحث عن الخلاص في أعمال وفاة طبوبي.
5: هو الحقيقة مسألة الانتزاع تطرح يعني مسرحيا من وقت مسرحية في انتظار جودو اللي سمويت بيكيت، واللي هو معناها سئل مرة بيكيت قالوا له قالوا

0: برشا ونعبر لها على تقديري واحترامي ليها كمخرجة. وتون بعد نحكي شوية عليها وفاء، ما تون خلينا في المسرحية. الانتظار اللي خدمت عليه أو اللي يتفشى أو نلمحه في عرض الهريبات هو انتظار واقعي، هو انتظار واقعي ملموس. نجم نلخصه في انتظار وسائل الحياة، وسائل السعي هي الحافلة. هم كانوا في الأول ينتظروا في الحافلة مجموعة النساء هذوما الشخصيات، ومعهم بطل أيضا شخص معناها، فكانوا ينتظروا في الحافلة. بعد الحفلة ما جاتش، ولكن الانتظارات ولات أخرى، ولات على مستوى ثاني، المستوى الأولاني مستوى مادي، والمستويات الأخرى ولينا نمشي بالتدرج في خلال المسرحية. الانتظار مسائل أخرى، انتظار الحق، انتظار العدل، انتظار العيش الكريم، انتظار لحظة صفاء، لحظة هناء في الحياة الزوجية، في الحياة العامة، في الشارع، لحظة أمن، انتظار الأمن. فالانتظار في الهريبات شمل عدة دلالات مهمة جدا أعتبرها شخصيا، وخدمت عليها وفاة طبوبي بشكل احترافي كبير برشا برشا. وهنا نحب معناها نأكد على معناها الملمح المهني نتاع وفاة طبوبي،
1: أي.
0: اللي هو مهم جدا جدا،
1: هنحكيو
0: ملمحها
1: عليها
0: مهني.
1: وفاة طبوبي. انت قلت خليني باش نحكيو على
0: أي.
1: المسرحية وفاة طبوبي،
0: أي.
1: خلي نحكيو عليها ثم ننطلقوا الموضوع الثاني.
0: هي وفاة عندها حس اجتماعي قوي برشا، حس اجتماعي قوي برشا، وكأستاذة مسرح تنتقلت في معاهد في أوساط، وهذه هي معناها قدمت الشيء هذا في عملها، اللي حكيت العمل نتاعها. قالت إن معناها عشت في الأوساط هذه اللي تنتظر، اللي في حالة انتظار، في حالة سعي وراء كل ما كنت نقول فيه نسرد فيه من انتظارات لغير ذلك. ف تأثرت وتشبعت بالشيء هذيك واستبطنته جماليا. في الهريبات مش ممكن نحكيه على مسرحية تعكس واقع، لا ما هيش تعكس فيه الواقع، وإنما تتمثله وتحاول من استخراج منه دلالات اللي حكيت عليها، واللي هي هي بيدها ما زلت في حالة انتظار حتى بعد المسرحية، في حالة انتظار. وقت نخرجوا من العمل من الهريبات ونخرجوا لبرا ونلقاو نفس الطروحات اللي قدمتها وفاة طبوبي، هي بيدها ما زلت فيها، فما ان برولونجمون، فما امتداد في الواقع. وهذا مهم جدا، يعني أنه الهريبات بالنسبة لينا أنا كتبت عليه العمل وما خرجتش المقال بتاعي لأسباب ما نجمش نذكرها. الهريبات كانت بمثابة معناها سبيسيمان، كيفاش نقول، يعني كما المثال، كما تعرف في وقت يمشي ويشوفوا في المعمل
1: اي
0: يشوفوا المنتوج ويعملوا الكاروتاج، يدخلوا آلة ويشوفوا عينة،
1: اي
0: هذه عينة ولكنها يعني خضعت لدى وفاة أبوه بيحذر.

0: دفعت إلى معالجة جمالية مهمة جدا، أعتبرها مهمة جدا، تقرب من الجمالية الإنسانية اللي نلقاوها في، حكيتي على مسألة مقاربة البؤس جماليا
1: باش نحكيوا
0: مثلا
1: عليه
0: في
1: احنا توا.
0: أفلام، أفلام
1: ايه
0: شهيرة، أفلام شهيرة جدا، كيف ما أفخو سا ميشون، كيف ما يعني فما لي ميزيرابل غير ذلك، يعني البؤس جماليته قوية برشا. أنا يعني نتفكر عام 75 مازلت حكيت ساقي في الصحافة المكتوبة، مازلت نقرأ في الجامعة، فرجت في عمل تشيكي اسمه بور إلكترا، لأجل إلكترا. ووقت يقولوا إلكترا معناها شخصية ميثولوجية، يعني اللي خدموهم العمل بتاع إلكتر اللي خدموه الكل، إلكتر كانت معناها مرأة جميلة، شخصية جميلة، كانت ممثلة قبيحة ما بين الظفرين، سامحني في يعني خلقها يعني أقل من المتوسط، ولكن كانت جميلة، أخرجها بطريقة جميلة جدا، المخرج نسيت اسمه، خرجها بطريقة جميلة جدا، وكانت رائعة في أدائها، وفي سيطرت بالأداء متاعها، خلقت جمال آخر، جمال جمالي استتيكي.
1: وهذا هو كما قلت مدام فوزية، معناها احنا
0: يعني
1: توا
0: وها هذا في الجريدات،
1: ايه
0: شوفوا لبنى، لبنى نشوفوا شخصية منيرة الزكراوي،
1: منيرة الزكراوي.
0: معناها تلم تلم في البابز، ولكن جمال، جمال بتاع تركيب بناء الشخصية هذه كان مهم جدا. نشوفوا فاطمة بن سعيدين، نشوفوا لبنى
1: أميمة
0: نعمان،
1: البحري
0: يعني
1: زيدة،
0: أميمة البحري،
1: وصابرين
0: يعني
1: عمر
0: يعني
1: الشابة اللي تحلم بالمحاماة.
0: بالضبط، اي يعني بناء الشخصيات هذه كان مهم جدا، وهو اللي طلع معناها نزل العمل في التميز، تميز درجة التميز الجمالي، إلى جانب خلفيته الفكرية المهمة جدا، خلفيته الفكرية العمل مهمة جدا.
1: شنو نقصد بخلفية فكرية مدام فوزية؟
0: خلفية فكرية هي التيقظ ل يعني المآسي اللي قاعد يعيش فيها العالم، البؤس اللي كنت نحكي عليه، البؤس، المآسي، الحروب، غياب الأمان، غياب الأمن،
1: هذا هو يعني العمل
0: تعطيل الحلم، تعطيل الحلم،
1: اللي
0: الحلم،
1: نلقاوه في
0: الإبداع، تعطيل.
1: بعض الشخصيات كما شخصية لبنى نعمان. أنا نحب نسمعك الشخصية هذه، وهي تحكي شخصية اللي أديتها لبنى نعمان، هي شخصية الفتاة اللي تخدم في معمل واللي تتعرض في، هي عملت خياطة بالأساس، تتعرض للاستغلال في العمل. نسمعوها ومن بعد نرجع ونواصل حديثنا.
2: نكراك هما كنسان معهم تتميات المنها المحارف والمطلق والعزانة والصبية والكذابة والسراقة والمشكاكة والقرامين، أنا نكراهم 30 سنة نخدم معهم، ما يتفكروني كيكي قطعة طفل، والعرف اللي يهموا فيك لا صبعك تضرب لا دخلت لا مرضت لا جعت لا عطش، يهموا كيف الرندمار قداش صايح من قطر. كل يوم يعرضوني بالسياحة الشاب صبرت الديواني صوت العرف والماكينات سيرفلاج ديرافاج ماكينة البابور كراض الفلس سوا السلاسل ورولوات القماش، لين ننفخ في الماكينة سقاية تنمل نروح للدار صوت صحية ربي عاودني ونفخ فيها الروح باش ترجع تخدم. يغلي في بطني غششني وترني لين توحشو هذيك صوت بطني ما طابني كتك وعمري اللي ضاع في المعمل، أنا هي الماكينة.
1: هذه شخصية تتحدث على الألم متاحها، لكن كما قلت سيدة فوزية المزي قبيلة، حكيت على الخلفية الثقافية المهمة جدا للعمل، أنه ما يقتصرش على
0: فكرية فكرية
1: والفكرية، ما يقتصرش على الواقع كشخصية شنو
0: طبيعة
1: تعيش، لكن
0: طبيعة
1: في أبعادها
0: طبيعة
1: الإنسانية، وهذا مهم يظهر لي المسرح كذلك.
0: شوف شوف شوف الشخصية هذه متاع اللي خدمتها لبنى نعمان، شوف قديش تجبد على في الخطاب متاعها، قديش على قديش من شخصية تجبد على اللي تخدم على الماكينة واللي تعمل، معناها فما سيري فما ترافاي على شان هذيك، معناها هي تجبد عليهم الكل، كمثالية كل واحدة معناها ملامح متعدة. شوف قديش سرية شخصية مبنية، هي شخصية واحدة ممثلة واحدة، ولكن بنات على الشخصية دي بنات معاها مشهد كامل، مشهد كامل
1: بشخصيات متعددة،
0: نتخيله بشخصيات متعددة، منهم مدير المعمل، منهم
1: كأننا نشوفوا فيهم،
0: كأننا
1: نتخيلوا فيهم.
0: نشوفوا فيهم، وهما اللي يأسسوا أو يكونوا أو يمثلوا عالم كامل، اللي هو معناها خلفيته كلها ظلم وقهر واستغلال وربما تحرش أيضا وإلى غير ذلك، وحرمان، ويعني هذه المدلول الفكري اللي نقصد، هذه المدلول الفكري، وهذه المقاربة الجمالية اللي هي تخلي الشخصية ماهيش لينية، ماهيش خطية، وإنما شخصية فيها حركات، فيها ديغولييف، فيها مرتفعات، فيها أعماق، فيها مستويات متعدة متاع فهم، متاع قراءة، ومتاع أيضا تلقي من طرف المتفرج، وهذا مهم جدا. وقت تحطي أنت شخصية واحدة، كيف نشوف في عدة أعمال شخصية تحكي على عواهنها، معناتها تاخذ الأمور على عواهنها، والمتفرج يتفرج يشوف في شخصية واحدة ما كهو سيء، لكن هنا يشوف خياله وين يمشي، يمشي المعمل، يمشي الجو بتاع كما قلنا القهر والاستغلال والاستعباد إلى غير ذلك، يمشي المرأة معناها 32 سنة من عمرها، ويتخيلها كيفاش كل صباح تقوم وكل عشية كيفاش تروح وإلى غير ذلك، وتتحرم من ملذات الحياة وإلى غير ذلك. فهذا مهم جدا، وهذه شخصية واحدة، هنشوفوا الشخصية الأخرى بتاع منيرة، نشوفوا له شخصية أخرى بتاع فاطمة، نشوفوا الشخصيات الأخرين وشخصية الطفل الراجل، معناها هذوما كلهم قديش كل واحد يحمل من عالم، قديش مبني على قديش من معاني ودلالات، اللي هي استبطنتهم وفاة طبوبي في كتابتها الدراماتورجية، وكانت كتابة معناها اعتبرها موفقة جدا، فهمت؟
1: مهم.
0: ونحب
1: أي
0: نحكي على وفاء، أنا نحب نحكي شوي على وفاء. أنا وفاء تعرفت عليها في لجنة المساعدة على الإنتاج المسرحي عام 21 و22. الحقيقة معناها وفاء مرأة مناضلة فنيا، مرأة مناضلة مناضلة، وعندها شغف بالمهنة، وعندها روح تضامنية مع زملائها بشكل رهيب معناها، وغيرة على المهنة غيرة كبيرة جدا، ومرأة متاع نيونس، فام دو نيونس. وهذا علاش أنا مثلا كتبت ونشرت على آخر مرة العمل نتاعها، كان راقي جدا، راقي جدا، وهذايا تبارك الله كيف كيف. وأنا إن شاء الله، إن شاء الله ننشر اللي كتبته لاحقا،
1: إن شاء الله.
0: ما أنا نعتبر اللي من أهم الأعمال اللي تعملت في تونس في السنوات الأخيرة.
1: مسرحية الهاري بيت. شكرا ليك الناقدة
0: نعم
1: المسرحية السيدة فوزية المزي، شكرا ليك، كان محور قراءتنا وفي هذا الجزء الأول من أما بعد مسرحية الهاري بيت للمخرجة والكاتبة والمخرجة المسرحية وفاء الطبوبي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يدعو إلى استحثاث أشغال مشروع سد خزان الصعيدة بمعتمدية ودليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب. أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب معتمديتي جندوبة الشمالية والجنوبية تقدمت بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بتبرقة بنسبة 35% وفق المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور.
3: المشاريع هذه اللي كلفتها في حدود 112 مليون دينار، نذكر بعض المشاريع: مشروع تدعيم الموارد المائية بمعتمدية برقة بكلفة تناهز 70 مليون دينار، وتشتمل على إنجاز محطة لمعالجة وتصفية المياه بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية. المشروع هذا باش يساهم في تحسين نوعية مياه ويحل الإشكاليات المسجلة خلال الصيف فارطة. مشروع ثاني زاد مهم هو تحسين تزويد معتمدية جندوب وجندوب الشمالية بكلفة تفوق 8 مليون دينار، كذلك تزويد العديد من التجمعات السكانية بالماء الصالح للشراب في إطار البرنامج الجهوي للتنمية بولاية جندوبة الخاص بالسنوات 2019 إلى 2026، واللي باش يمكن من تزويد أكثر من 3000 عائلة بكلفة تتجاوز 12 مليون دينار.
2: يوم عالمي لفائدة الإطارات شبه الطبية الرغبة بالعمل بألمانيا تنظمه الوكالة التونسية للتعاون الفني ببادرة من مؤسسة مختصة في الانتداب للعمل بألمانيا يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، وتشمل هذه الانتدابات عديد الاختصاصات من بينها الممرضون والمختصون في العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والفنيون في غرف العمليات. ختاما وفي العالم، قوات الجيش اليمني تعلن السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز في وقت تتواصل فيه المعارك على عدد من جبهات المحافظة. منظمة الصحة العالمية تقول إن عدد قتلى الصراع في اليمن ارتفع إلى 959 وعدد النازحين إلى نحو 198 ألف. طهران تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجا على تعامل السلطات الفرنسية مع متظاهرين يطالبون بتحسين الأوضاع في المدارس وفق وسائل إعلام رسمية. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج متنوش وينعوش
5: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
6: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

حين يصبح الفن موضوعا للتفكير. أما بعد، برنامج يبحث في عمق رسالة، يفكك العمل الإبداعي، يقرأ المعنى بين السطور ويتجاوز الظاهر إلى التحليل. أما بعد، مع عبير بوليله.

0: أما بعد مع عبير بوليلة.
1: ناديني وناديك بصوت نبيها كراولي من عرض النوارة العاشقة اللي كان قدم لأول مرة عام 1987. مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نوارة العاشقة هي محور حديثنا في جزءنا الثاني وساعتنا الثانية من أما بعد النوارة العاشقة، كما قلت اللي وقع تقديمها سنة 1987 لأول مرة بالمسرح البلدي بالعاصمة. نوارة العاشقة من ألحان الموسيقي وعازف العود أنور براهم، كلمات الشاعر والكاتب علي الواتي، إخراج محمد إدريس، نلقاه في الأداء لطفي بوشناق، نبيها كراولي ورؤوف بن عمر الممثل والمسرحي اللي قام بإلقاء الشعر في العرض. باش نحكيه أكثر ونقربه أكثر لهذا العرض، خلينا في البداية ساعة نرحب ب الباحث واستاذ علم الاجتماع صفوان طرابلسي. اهلا وسهلا ومرحبا، باش ترافقني في هذه القراءه واعاده التمعن والنظر في هذا العرض اللي هو مفهوم العرض الموسيقي لو سبيكتاكل. كان في فتره مشهد الموسيقي والفني يكون فما نمط يعني صوره كلاسيكيه قدمه، فالعرض هذا هو عرض ثوري في الفترة هذيك.
2: اي هو اللي نعتبروها على الاقل واحد من اهم العروض الموسيقية في تاريخ تونس، وكان مهم على مستوى، خلينا نقول على ثلاثة مستويات اساسية. انا بالنسبة لي اول حاجة الموسيقى متاعو، لانه كان فيها تجديد كبير من ناحية، الشعر اللي كان موجود ايضا في هذه الموسيقى كان مهم جدا على مستوى كتابة الكلمات، كان فما تحول كبير، خلينا نقول نظرة اخرى ربما كانت مختلفة على سائد في وقته. والحاجة الثالثة اللي هو العرض في ذاته، صحيح ربما هو ما كانش اول عرض بالفيزيون هذيك الأنور براهم، ولكن كان فما حضور روكي مختلف، تدخل اكثر من يعني خلينا نقول من مؤدي في وسط لو ميم كونتكست، كان فما ايضا ظهور نوع جديد الى حد ما انا نعتبره، لانه الخدمه اللي خدمها رؤوف بن عمر ما كانتش مجرد القاء للشعر، انا اليوم راها اقرب للسلام، يعني هي فورم اولى من السلام اللي موجود اليوم، خليني نقول اللي ولا في اكثر ماتوريتي، يعني كان فما خروج صغير على صيغه القاء الشعر الكلاسيكيه على الاقل، او اللي تعرفوا بها شعراء في الفتره هذيك، خصوصا انه ماهوش الشاعر هو اللي يلقي، فكان مؤدي خليني نقول بروفيسيونيل اكثر بمسرحة خلينا نقول الشعر هذاك مع المرافقة الموسيقية وغيره، فكان فما أنماط خلينا نقول عرضية جديدة إلى حد ما بإخراج مسرحي قوي برشا. يعني الناس اللي كانوا حاضرين كان واضح أنه معناتها عرض متكامل، ما هوش مجرد عرض موسيقي عادي يعني بصيغته الكلاسيكية.
1: أنت تحدثت على رؤوف بن عمر اللي كان حاضر في أداء الشعري والدرامي في العرض بزوز مداخلات أو زوز قصائد اللي هي تفكرت، وكذلك مرات القصيدة الثانية. احنا خلينا نسمع في حوار قصير مع المسرحي رؤوف بن عمر، حكينا على العرض على كواليسه وعلى مشاركته، وكان كما قلت معنا ومعاه هذا اللقاء.
3: مبو محمد علي بوليمان رئيس بلدية عيط لي وقال نحب نعمل فرقة موسيقية بالبلد، كما عنده فرقة المسرح علي بن عياد، هو حب يعمل فرقة موسيقية. قلت له فما ولد مش معروف اسمه أنور براهم، أنا نعطيك الضمانات كلها اللي كان ياخذها ينجح. قال لي مشيت معك. الناس فاشقوا دخول علي الواتي في كتابة الكلمات نتاع الأغاني، تجد فريدة من نوعها. يعني إبراهيم هيت محمد دريس كلفه بالإخراج، ثم إخراج في الحكاية سيرتو كانت بتسجلها تلفزة وسجلتها دونك فالي الإخراج وبرش علي الخريم وكذا. وكي جاءوا القصائد محمد دريس قال أنا نقترح رؤوف بن عمر يقوله لخالي الواتي، قال له أحسن معمل دخلي مشروع ذي، أنا ما كنت شراني أنا دبر اللي اقترحت أنا إبراهيم، وتجربة كما قلت لك فريدة من نوعها خاطر جاب أحسن موسيقيين، وفكر في محمد دريس للإخراج وهللويا تاع ما عنده ونبيها كيرا ولا شكون كان يعرفها قبل من وراء العرش قليل ياسر كان يعرفها. العرض هذاك هو اللي ردها مشهورة في تونس وما تنكرش هي هذاك الأغنيات اللي غنيتهم في النوار العاشقة كأنها عملت 20 سنة منتها أون أفونس.
1: الكلمات والنصوص النثرية اللي قدمتها سي رؤوف فيها برشا معاني، فما إضافات، كيفاش مخديتها كيف ما هي وأديتها، كيفاش كان الاشتغال مع الألوات؟
3: لا لا لا كيف ما هي بالضبط، على خاطر ما عندك ما تجيب، دونك من ملي خليتهم عجبوني وأديتهم وأدرني زاد محمد دريس، معناها أنا قلتهم بصفة تلقائية، قال سيدي أنا سيدي أنا سيدي أنا شكون، بعد محمد قال لي شوف في الفقرة هذيك لو كان مثلا تعلي في الصوت، بالعكس في الفقرة هذيك تولي كأنك توشوش، هذا ما هم من الإشارات لهم لا مسلم. خاطر تلقى بار اكزومبل كيما أزنبور ولا زي واحد، الكلام هو اللي عنده قيمة أكثر من كل شيء، دونك يقولوه والعزف حتى اللي وراهم، مش الأوركستر الكبير اللي يجيب بيكو وحكيت كيما الناس هذوما سيرجي ريجياني القدم اليوم، كيما سيرجي ريجياني كان ممثل في الكوميدي الفرنسي، هذيك كانت تجربة فريدة من نوعها. عملنا بها جولة راو في الجمهورية، بدينا بالمسرح البلدي خاطر هي حضرت في يمكن مين ولا أبريل، ومن بعد بنشير برنامج قرطاج خذاوها طول

ليلة مليالي سيف قديم وريحة البحر القوية والياسمين مجنين وموج خفيف في الحجر يهمس قهوة ضوها خافت وكراسي غارقة في الرمل نتفكر شط هادي وضواء ترقص على الماء بعيدة جاية من الأيام السعيدة بتفكر ايدين ملمس حرير وشعر ارتب قصير وجبين معطر ضاوي وعينين من الخوف تبرق وقلب مهبول يعزق بلا كلام ولا سلام ايديا ويديك تلقاو بنت 16 ولد 20 في خيمة الحب تخباو وعلى جناح الهواء طارو وبعد السيف صفارت الأوراق وكبر الغرام فينا بين القعاد والقيام بين الصحو والمنام فنان كنت نسهر مع العود نكتب القصايد وانتي بعد الرياض والعقل وليث بين درسين تهرب ونمشي والاثنين خايفين ليرانا حد في ثنية في طريق طويلة تحت الشر حتى تعرضنا طيور البحر وسواري البابر المرسية غنيتي الأولى كانت ليك تتفكر كي الغنيت الكل فيها كلام على شفايفك وشعرك ولون عينيك والقمر استنى كيفاش تبدا هي

0: كليت قديمة ما عادش عندي ليها صوت وما عادش تعنيك، ومن صيف لصيف جريت الأيام والأيام ولات عوام، زينت قد وقالب وليت مراه خطبتك، وبعد العرس بين البارح واليوم بين أيام الصغر القديمة وبين الحاضر المجهول صبح الحب عاد. تفكر أنا ما نتفكرش وقتاش بدينا ننساو اللي كان وعلاش، ولينا نغرق في السكات ساعات طويلة بلا حديث على الماضي وعلى الحاضر كلمتين وقص. تحب تقرب لي وتبعد نشعر بيك، تظهر لي كأنك غارقة متعلقة في خشبة والقاع يجبد فيك، كل قلب في شيرة أنا لا نغني وانتي لا تسمع، لا هي ديما في خدمتك والدار والحديث اللازم في اللازم، واللي جرى في حياتنا وصار ماذا بيك تنساه، وأنا نجري ورا فن صعيب نفشل ساعات ونقول زعما تخلقت لنا نجري وراها. ليلة أخرى من ليالي الصيف أنا وأنتي عشت القديم، ريحة البحر هي هي، كل قلب في شيرة، القلب في عمرنا رايح ما تحركوش الأنسام ما تنعشوش الروايح، تراكم التعب عوام وعمره ما كان الغرام يضرب على وتر طايح. وجاء اليوم اللي فيه فقنا تكشف لمخبي جهار غريبة وغريب في دار، كل حد سلك طريقة لا يفيد تمثيل الأدوار، فشلنا وهذيك الحقيقة، قدامت الدنيا بينا وعادينا الأربعين، تعدى البحر بمواج وزهر والياسمين، غريبة وغريب في دار غارقة في وساوسك وخوفك، وغارق في حيرتي وسكاتي، لا تحسني لا نحسك، لا تمسني لا نمسك، أصار أش صار فينا وفي الدنيا حتى وصلنا لحديث الفراق، أتعاب الأيام والحيرة وحياة بلا طعم ولا روح، وكل أسباب صغيرة وقلوب تنسى وتغرق في جري العوام القصيرة. مشاو ليالي الصيف القديم وريحة البحر القوية، ومعاهم الزهر والياسمين وما بقاش منهم شوية، وما عندي باش نرجع لك، ما عندي باش نرجع لك، لا تفلي ناديك ولا طفلة تشبه لك ونتلموا الاثنين.
1: نتفكر من عرض نوارة العاشقة محور حديثنا وقراءتنا في الساعة الثانية من أما بعد، نحاول نفك شوية العرض ذي وأهميته كذلك حتى بالنسبة لما بعد عرض النوارة العاشقة، المفهوم السبكتاكل في العروض الموسيقية التونسية، حضور كذلك الأسماء كما قلنا أنور إبراهيم اللي بعد مسيرة كبيرة برشا بعد العرض هذية، علي الويتي اكتشفناه بعد الشاعر في المؤلف وأعمال درامية، ولطفي بوشنيق اللي قدم من خلال العرض هذية فما أغاني قد كلاسيكيات وبعد نسموها ريتك ما نعرف وين، وناديني وناديك نبيها كراولي، نبيها كراولي اللي كانت نقطة نجم نقولوا غاديكا وين صار الشهرة الكبيرة بعد عرض القنطرة، كانت قدمت العرض مع سمير الشيشتي، كان فما حضور فما كذلك وجود نبيها كراولي، لكن الشهرة الكبيرة من خلال هذا العرض. سمعنا في نتفكر ذكريات في ليلة صيف على الشط في تونس، ذكريات ما بين السنوات ما بين برشا شوق وشغف وحب وعشق، وما بين الوضعية بعد سنوات من العلاقة، كيفاش كل قلب في الشيرة كما قال علي الويتي على لسان سمعناها المسرحي روف بن عمر. تونس والمدينة عند علي الويتي كانت حاضرة بقوة بتفاصيل متنوعة في العرض.
2: أنا ربما ما نقولش المدينة في ذاتها، لكن المدينة مهمة نتصور أنا في أعمال علي الويتي الكل، لأنه خليني نقول جزء من طفولته هو من حياته، وكل كاتب في النهاية يخرج من يعني من السيرة متاعه إبداعه وفنه. لكن أنا من رأيي العرض هذا وجزء كبير من خدمة علي الويتي ونجاحه، حتى أنور إبراهيم، هما كيفاش يخليوا الأحاسيس تونسية، يعني يخرجوا ما كان لونيفرساليتي اللي موجودة، خلينا نقول كونية اللي موجودة في أي موسيقى وغيره، إنك تسمعها أنت تقول هذه التونسي، أنا تعبر عليا كتونسي. هما كانوا ناجحين برشا في الـ في في الـ في الأعمال هذه. وخلينا نقول علاش، هي في ذاتها جزء من شخصياتهم واضحة، لأني صحيح كان خليني نقول التبلور الأبرز متاحها في النوارة العاشقة، لكن عند أنور إبراهيم كانت موجودة، يعني كانت موجودة في أغاني الأفلام اللي خدمهم، كما مثلا عصفور سطح، وإلا كيف سيف حلق الواد، وإلا كيف
1: اللي هما جيوا بعد
2: سابو دور، معناتها
1: صفايح ذهب،
2: صفايح ذهب. نفس الروح التونسية كانت موجودة في موسيقته، حتى اليوم كي يخرج للعالمية، من بعد كي خرج للعالمية ديما حتى في أكثر أغاني، في أكثر يعني موسيقى كونية، ساعات تلقى لوتوش اللي تقول هذه خرجت من مقام التونسي.
1: لهنا صفوين فما مفارقة، احنا نقولوا الفن عابر للحدود، فبالتالي مش بالضرورة تكون حامل معاك هالخصوصية هذه والهوية، انت عابر للحدود. لكن في نفس الوقت شوف قديش أثرت الهوية التونسية تشبع في عمل هذي، وعديد الأعمال قد ما تكون قريب للهوية متاعك، التفاصيل تكون خاصة بك أنت، قد ما وصولك للعالمية يكون أكبر
2: بالطبيعة. كيفاش هما في الأخير، لأنه الموسيقى في النهاية هي ثقافة، والثقافة بقدر ما تكون كونية بقدر ما هي أيضا تنبع من الخصوصيات، لأني تعبر على اختلافنا في كل النواحي. والناس اللي موجودين يعني في العالم الآخر الموجود في العالم، صحيح يحب يلوج على المشترك بينه وبينك يبني عليه، لكن يلوج أيضا للاختلاف اللي موجود فيك باش يغنيه، باش يغني منه روحه. فكي يلقاك تعاود في حاجة يونيفرسال هو يعرفها، سي با تريز انتريسون، ديما لازم الحبد يحافظ على الخصوصية متاعه دون أن يسقط في الشوفينية، أنه تتحول الخصوصية ذيك إلى أصل الأشياء والباقي الكل مرفوض، لكن الخصوصية ذيك تعطي قيمتك. فهمتني؟ بغض النظر على أنه العرض هذا كان تونسي وموجه للتوانسة بالأساس في البداية، وأنه تبنى باش يعبر عليهم، باش يعبر على الحب بلغتهم
1: على جيل ومقاماتهم وقتها.
2: بالضرورة ما نعرفش إذا كان مش نعتبر
1: يعني جيل من الفنانين أنور إبراهيم علي الويتي
2: الكثيرين، لكن أنا ربما نعتبر أنه أكثر نضجا في تلك الفترة كان ذاك، لكن ما همش الوحيدين، كان فما العديد يعني من المشاريع اللي كانت قريبة نجحوا أكثر أقل، لكن كان فما يعني توجه كامل هذا من ناحية. ثاني حاجة على الأقل في المجموعة اللي اشتغلت كان واضح الامبرنت هذيك، حتى على مستوى الميزانسين، مثلا الالوان وغيرهم، اذا كنا نرجعوا واضحه يعني خدمه محمد دريس كانت واضحه على الاخر، اللي كنا نشوفوه في غساله النوادر شفناه لحد ما، لي ميم كولور غيره، طريقه نطق الكلام واضح، الاضافه اللي قدمها في مسرحه النص مع سيروف بن عمر، دونك تلقى هذوكم سيليتوش اللي كانوا يعبروا على تجربه فنيه تونسيه تعاشت من اول كما نقولوا نحن السبعينات، وتبلورت موسيقيا في المشروع هذاك، بغض النظر على انه مشروع مش فما مشاريع اخرى كانت في نفس المستوى، أقل شوية أكثر أحسن شوية ما نعرفوش، لكن المشروع بما أنه نحكيه عليه اليوم كان أفضل، معناتها من أفضل المشاريع اللي تقدمت، وخصوصيته الكبيرة كانت لهنا أنه خلى التونسي يشوف

0: ريتك ما نعرف وين من عرضنا ورا العاشقة اللي كان قدم لأول مرة سنة 1987 الحان أنور إبراهيم وشعر لعلي الواتي. سمعنا لطفي بوشنيق الكلمة الباحث في علم الاجتماع صفوان طرابلسي اللي ترافقني في هذا التحليل للعرض هذا والأثر الفني نورا العاشقة. الكلمة التونسية قبل حكينا كيفاش تونست سواء موسيقيا أو كذلك في مستوى الكلمات والصور الشعرية، الكلمة تونسية وقادرة على أنك تحسها مش غريبة عليك وتستعملها يوميا، هذا نلاحظوه في علي الواتي سواء حتى في الأعمال الدرامية اللي ما بعد شفنا الحوارات، كي تسمع حوارات في بعض الأعمال تحس أنه حوار أنت في حياتك ما تقولوش أو ما يتقالش هكيكة، فيه شوية تصنع، لكن حوارات علي الواتي وأشعاره تحسها سلسة تونسية اليومية بدون تكلف.
1: هو جزء من الجمالية، معناتها من جمالية أعمال علي الواتي هو هذا، هو كيفاش نجم نخرجوا فن من الوضعيات اليومية البسيطة، من الحوار اليومي البسيط، من الكلمات العادية اللي نجم نقولها لبعضنا، واللي فجأة يعني هو يعرف كيفاش يحولها إلى فن، إلى شعر، إلى حوار ربما في بعض الأحيان تراجيدي أو كوميدي،
0: إلى خطاب زادة في نفس الوقت،
1: جزء من الشعرية زادة معناتها حوارات علي الواتي في المسلسلات في جزء كبير من الشعرية واللي لو كان تكتب وقدموه ناس أخرين ما كانش يعطي الصدى هذاك، ولكن منه هو نقبلوه ويكون جميل والناس تتأثر به وتستبطنه، يعني في بعض الأحيان يتحول إلى نوع من الريفيرانس للفن هذاك في ذاته، فهذا جزء يعني من خلينا نقول من لوجيني اللي موجود عنده. كيف زاد أنا من رأيي أنه حاجة مهمة ياسر في العمل في نوار العاشقة أنه التعقيد كان موجود في بساطة، يعني ما كانش عمل فني معقد تقنيا كما نقول بكري سيراوف كان يقول انه كان فما تعويل كبير على الكلمه وعلى الصوت وحتى الباك جراوند معناتها ميوزيكال، كان خافت انه فالوريزا غيرهم، ما نتصورش انه انور ابراهيم كان يحب يهمش الموسيقى متاعه، ولكن هي كانت مطلوبه بالشكل هذاك وكانت جميله في بساطتها هذيك، ما كانش يتطلب منه كما نقولوا نحن او ما كانش مطلوب منه انه يقدم عرض تقني كبير انه الناس ما تنجمش تتقبله حتى يكون جميل ومبدع. خليني نقول عرف كيفاش يخرج من الالحان البسيطه، وربما اذا كان نرجع نحللوها نلقاها تقنيا يعني معقد، انا نعرف في ريتك ما نعرف وين فما دي بارتي يعني بالعود صعب على الاخر انك تمتريزيهم، ولكن سمعيا هما بسيطه، فاي خليني نقول مواطن مهما كان كبير ولا صغير قادر انه يتعامها الجمله الموسيقيه، وهذه صعيبه برش انك تنجم تعمل جمله فيها الذوق التونسي عندي يعني فيها اللكنه التونسيه اللي هي صعيبه موسيقيا ما هي سهله، وفي نفس الوقت قادر انا يتقبلها اي انسان سواء تونسي أو أجنبي صغير أو كبير أو من أي جهة أو من أي خليني نقول مستوى ثقافي وعلمي.
0: أنت حكيت صفوين على الشاعرية علي الواتي، فما إيقاع زيدا، نعرف أنه اللهجة التونسية فيها إيقاع وهذا ثراء لهجتنا، عندها إيقاعها اللي يختلف من جهة لجهة، هل إيقاع هذية وهالثراء هذية قديش قادر الكلمة في مستوى الأعمال الفنية نحكي والآن موسيقى أو حتى في الحوارات، لكن خلينا في الموسيقى، قادر على أنها تزيد تشكل هويتنا التونسية، وهل في وقت الفترة الزمنية الفارطة ممكنة والآن كل التغيرات هذه أصبحت ما عادش عندها بتقوم بنفس الدور؟
1: والله هو اليوم أنا رأى أنه اللي ناقص هو المحاولة أكثر منه أني ممكنة، بالطبيعة حتى اليوم ممكنة ونشوفوها حتى في العرض هذا بالذات، لأنه اللغة واللهجة اللي تكتب بها الشعر هي تونسية تونيزواز معناتها أكثر تونسية من العاصمة، لكن نريناها كيفاش ركبت على اللهجة القفصية متاع نبيها كراولي وكانت من أجمل ما فما. أنا كنت متأكد أنه لو نبيها في العرض حاولت أني تقرب لطريقة نطق خلينا نقول التوانسة اللي من العاصمة، ما كانتش باش تكون بالجمال هذاك، أعطاها خصوصية عمرها ما تتنساه. علاش؟ لأن ألا ميكسي صحيح لهنا في الأخر ما هي سهلة، مش أي شخص ينجم يقوم بها، وبرافو لأن هي كانت أصغر خلينا نقول فرد كان موجود في الواحد، وما بين قامات موسيقية ومسرحية كبيرة، فمتأكد أنه الضغط كان كبير، لكن نجحت في أن تحافظ على هويتها الشخصية وأن تزيد حاجة للأغنية، خطر أكيد أنه علي الواتي ما كتبهاش باللكنة هذيك، هو كتبها بطريقته هو في يعني في في في, في القولان، فأعطتها إضافة خليني نقول. لكن لهنا هي القوم تاع الخدمة، أنه متأكد أنه جزء كبير من العمل المسرحي كان موجود باش تخرج في الصورة اللي تنجم الناس تتقبله في أي مكان، بنف باللكنة هذيك اللي تقالت بها، بالميكس اللي صار كيف كيف، راو كنا نرجع ونسمعه في الأغنية هذيك بالذات، يعني أنور إبراهيم راهو لعب الفالز ولعب الملوف ولعب خليني نقول التزيينات التونسية الكل، ونحن ما حسيناش الحاجة اللي خلي أنه أغنية كيف ناكيك نجم أوروبي يسمعها ويعمل عليها جو، لأنه كان فيها روح زادة كونية، روح غربية، رغم خليني نقول أنها غطست برشة في يعني في الـ في الـ في الروح التونسية خليني نقول، على الأقل على المستوى الموسيقي، لكن كانت جميلة. فإنه نخلق نوع من الميكسيتي سواء في اللهجات وبين ثقافاتنا داخل تونس وخارج تونس عمره ما كان عيب، لكن المطلوب هو أنه نقوموا به بالجدية اللازمة وبالاحترافية اللازمة وباحترام الثقافات المختلفة، حتى يعطي حاجة مزيانة تنجم الناس كل تستقبلها وتفخر بها وتشيخالها.
0: شفنا في ريتك ما نعرف وين إعادة تثمين لبعض المناطق الأماكن في تونس العاصمة، إعادة أحيائها حتى اللي خارج اللي مقيم معناها تونسيا ما خارج العاصمة ولا يعرفها المكان هذيك بفضل الغنية هذية. فترة ما في تاريخنا كان ثم أغاني تتغنى بالمدن بلباسنا بهويتنا، الآن وكأنه الزمن تبدل، هل الزمن فرض علينا مواضيع أخرى أم إحنا زادة غزرنا برشا للخارج هذه الخريطة بهويتها بتفاصيلها، بحثا عن العولمة عن الكونية الإنسانية أو بداعي الإنسانية، وخلينا تفاصيل ممكن زادة تعاود تحيا كيما الغنية هذه التوى حية والبلايس التوى الناس كل تعرفها حتى خارج العاصمة اللي يسكن.
1: هو رغم ما شك فيه يعني أنه يعني الذائقة تبدلت إلى حد كبير، فما تحولات كبيرة، هذا معناتها خلينا نقول هذا التحول نحو الكونية واضح، لأنه الريزو سوسيو خلاو برشا ضغط وبرشا معلومات تجي للناس وغيره، وقاعدين يخلقوا في نوع من التنميط لما هو جميل وما هو فني وما هو غير فني إلى غير ذلك. على ذلك قلت نحطه نحن نوار العاشق، خلينا نحطه في كونتكست متاعه، لأنه جاء في كونتكست في سياق سياسي واجتماعي مختلف. 87 نحكيه على تغير سياسي كبير صار في البلاد، التوانسة بتبعتهم كانوا عندهم نوع من الخوف من التغيير هذا في مشيهز، يطرح في انفتاح، واحد يقول الانفتاح باش يصير بالحق، الاخر يقول كلام مجرد لعبة وباش نرجع للديكتاتورية الى غير ذلك، ولكن كانوا محتاجين الحاجة ربما تخلق نوع من اللحمة بيناتهم تطمنهم ترجعهم العالم كانوا هما يراوه، وجاء العرض يعني جاء العرض اللي خلى العباد ترجع بالنوستالجي لتونس، هما يراوها في مخاخهم يعاودوا يكونوها ويرسموا لها صورتها وغيره.
0: فترة هذيك حتى في مستوى الأفلام الحلفاويين
1: جزء كبير معناتها من
0: برشا زادة أفلام جات ما بعد
1: بتبيعها.
0: العرض
1: أي.
0: اللي نلقاه الحلفاوي نفس الموضوع سلطان المدينة، قعدنا معناه ندوروا في المدن متاعنا في أحيائنا في خصوصيتنا،
1: كان مطلوب أنه الناس تعاود، لأن هي فترة سياسية صعبة، ومعناتها هو يقول لك نحن بدينا في مايو العروض، نوفمبر جاء التحول السياسي، الفترة هذيك كلها يعني إشكالات سياسية وغيره، هذاك يخلق
0: تحضير
1: ديستابيليزاسيون. بعد هما كملوا التورني متاعهم، ووقتها خليني نقول للبوء معناتها في الأخر العرض خذاك أغاني خذا انتشار وصيته، فحاجة ترجع تخلي تطمن الناس. أنا راني نوعية العروض هذه هي عروض تطمن يعني المواطنين. علاش؟ لأنه تطمنهم أنه في الآخر عندنا مقاسم مشترك جميل ينجم يخلينا نتعايش وفي الآخر نتجاوزوا كل الصعوبات اللي باش نمروا بها أو مرينا بها إلى غير ذلك. فكان مهم معناتها العرض من ناحية هذه نتصور.
0: شكرا لك الباحث في علم الاجتماع صفوين الترابلسي. شكرا كذلك للفريق أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي، عبطيف الوسليت في تنسيق العام الحصة، وعمار جبالي في الإخراج الرقمي. خليكم مع نواصلوا عرض النوار العاشقة لتشعل الشموع أنور إبراهيم ونبيها كراولي علي اللواتي من عرض النوار العاشقة. إلى اللقاء.

وعلى الشمس البعيدة، واحكي لها على حالي وافصاح في عشقتي صبحت وحيدة. خليت اللي هو أصلح

0: يوم جديد في يوم سعيد. أيامال اعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعكم تاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبهلك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الدورة السادسة من أيام تشغيل كيجوب تنعقد يومي 8 و9 من أكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة، وبمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية، وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بسليانة وزغوان ورديف وفق وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال زيارة إلى ولاية سليانة. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تؤكد عدم وجود أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسا ببورصة الأوراق المالية، وذلك بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجية. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنظر في اجتماع لها غدا في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات لميزانية الدولة لسنة 27 و2000. ختاما، وفي العالم، تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصدر تعليمات برفع حالة التأهب والاستعداد إلى درجة القصوى، وذلك بناء على معلومات أمنية تفيد بنية حركة حماس تنفيذ عمليات هجومية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يؤكد في كلمة له أن أي مسار للحل السياسي يبدأ حصرا بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان. وفي اليمن، القوات اليمنية الحكومية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في تعز لحماية الملاحة بمضيق باب المندب، وتقارير أمنية تفيد بتنفيذ قوات السعودية ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في صنعاء. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. الفنون هي مرآة تكشف لنا حال المجتمع في أي مكان، ونرصد من خلالها تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عليه. وقد شهد المجتمع العربي وخاصة المصري في القرنين الماضيين تغيرات في شتى مناحي الحياة، ولا شك أن مصر قد شهدت تحولا كبيرا في الحياة الموسيقية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وخاصة مع ميلاد فنون جديدة بدأت بالمسرح ثم السينما والإذاعة والتلفزيون. نستمع لموسيقى فيلم عمارة يعقوبيان للمؤلف الموسيقي المصري خالد حماد، كالعادة على موجة إذاعة تونس في برنامج لغة العالم.

من المؤكد أن السينما كانت لها بصمة كبيرة فيما نشهده من تحولات بسبب التطور المذهل في تقنياتها وأدوات صناعتها. على الرغم من حداثة نشأتها إذ ما قورنت بباقي الفنون، الموسيقى والمسرح والرقص، فطبيعة العمل السينمائي أثرت بشكل واضح على تقاليد الموسيقى المرتبطة به، وتغيرت معه كثير من خصائص الأداء الموسيقية.

كنا في الاستماع لموسيقى فيلم السفارة في العمارة الموسيقار عمر خيرت في برنامج لغة العالم. يتسم هذا المجال الذي يجمع بين السينما والموسيقى بالاتساع الشديد، وخاصة مع غزارة الانتاج السينمائي العربي خلال القرن العشرين في بعض البلدان العربية. لذا سنركز في حصة اليوم على تناول التجربة المصرية التي كان لها السبق والريادة في ظهور وازدهار السينما العربية، خاصة أن هذه التجربة في مراحلها الأولى قد احتضنت كثيرا من الرواد من مختلف البلاد العربية والغربية. نستمع لموسيقى فيلم الهروب للمؤلف الموسيقي المصري مودي الإمام، دائما على موجات إذاعة تونس في برنامج لغة العالم.

0: تشاركت الموسيقى في العالم العربي في بعض الخصائص المتوارثة والتي تشكلت بدرجات متفاوتة من ظروف تاريخية سياسية واجتماعية، ففي دول المشرق العربي اتسم التراث الموسيقي بكونه تراثا شفهيا الصدارة فيه للغناء الفردي، ويعتمد في صلب تكوينه على ألحان مفردة مزخرفة تتسم بثراء مقامي وإيقاعي وتقاليد أدائية تمثلت بأشكال غنائية متنوعة كالموشح، القصيد، الدور إلى آخره. نستمع لموشح يا غريب الدار، أداء فرقة رضا للفنون الشعبية، دائما في برنامج لغة العالم.
1: يا غريب الدار بأفكاري كم تهطر ليلا ونهار، أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاق الأقمار. الثغر يغني ويمني والطرف كحيل بستار، والقلب أسير هيمان ما بين بحور الأشعار.

يسود تقاليد الأداء حالة اتصال وجداني تجاوبي بين المغني والمستمعين التي يطلق عليها التطريب السلطنة، وتعتمد في الأساس على قدرات المغني الصوتية وخياله الإبداعي في الارتجال والتصرف اللحني فيما يغنيه. ويرتبط فن الوصلة الغنائية في مصر أساسا بما أطلق عليه فن القصور أو ما كان يقدم للنخبة. أما عامة الشعب فإلى جانب ما يمكن أن يقدم كشبيه للوصلة الغنائية في المقاهي والساحات، فهناك الطقطوقة الغنائية التي تقدم في الأفراح والمناسبات وتتسم بلغة فنية ونصية بسيطة وسلسة، ولا ننسى في هذا الجانب الديني المتمثل في حلقات الذكر والمناسبات الدينية التي تقدم فيها التوشيح الدينية والابتهالات، إلى جانب ما تميزت به المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، الأمر الذي ترك أثرا كبيرا على كثير من الملحنين والمغنيين مثل سلامة حجازي وأبو العلاء محمد وسيد درويش وزكريا أحمد وغيرهم. نستمع ولأول مرة في برنامج لغة العالم لتلاوة نادرة للشيخ المنشاوي لآيات بينات من سورة الإسراء.

لا شك أن الحركة المسرحية النشطة التي ظهرت وازدهرت في مصر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى العقد الثالث من القرن العشرين كانت نقطة انطلاق مهمة للتحول الذي طرأ على تقاليد ممارسة الموسيقى في مصر، حيث تنوعت الموضوعات التي ارتبط بها الغناء المسرحي ليرتبط بشكل أكثر واقعية بالمجتمع ويعبر عن أطيافه، وتحولت الفقرات الغنائية المسرحية من سيطرة الغناء الفردي إلى تعدد المؤديين، بحيث ظهرت الفقرات الثنائية والجماعية والحوارية الغنائية التي تشارك فيها أبطال العمل المسرحي.

كنا في الاستماع لمشهد اليوم يومك يا جنوب من المسرحية الغنائية شهرزاد لموسيقار الشرق سيد درويش. اعتدنا في مصر أن نرى مصطلح الموسيقى التصويرية في البداية الاستهلالية أي الجينيريك لكل عمل درامي أو بين أسماء صناع العمل الدرامي في المعلقة الأفيش يعني، ليكتب أسفله اسم مبدع الموسيقى المرتبطة بالدراما سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون، على أساس أن الموسيقى تلعب دورا رئيسيا في كل هذه الفنون في تصوير الدراما وتجسيد تطورها وإضفاء البعد الوجداني واستثارة حاسة السمع لتوصيل رسالة العمل للجمهور. نستمع لموسيقى فيلم كيت كات للمؤلف المصري راجح داود دائما في برنامج لغة العالم.

ظهر الفيلم السينمائي في مصر في تاريخ يقرب من تاريخ أول عرض سينمائي تجاري في العالم. فالمعروف أن أول عرض سينمائي تجاري في العالم قدم في باريس في ديسمبر 1895، وكان فيلم صامتا للأخوين لوميير. وبعد هذا التاريخ بأشهر قليلة وفي نوفمبر 1896 قدم الأخوين لوميير أول عرض سينمائي في مصر في مقهى زواني بمدينة الإسكندرية، وتبعه بيومين أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في سينما سانتي. وقد مر إبداع الموسيقى في الفيلم في مصر في الفترة من 1896 إلى 1950 بثلاث مراحل ارتبطت بتطور صناعة السينما نفسها وزيادة الإنتاج السينمائي وتنوعه.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
0: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في فرضيات ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتوجهاتها. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. وفي العالم: وفي ذكرى طوفان الأقصى، نتنياهو يجدد التأكيد على منع حماس من العودة إلى حكم القطاع ومواصلة ملاحقة عناصرها. أهلا بكم. تنظر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في جلسة لها اليوم الأربعاء في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات لميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وضبط برنامج عمل اللجنة التشريعية والرقابي للفترة المقبلة. يوفر صندوق النهوض بالصادرات دعما للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبور، فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعمليات الإشهار والترويج بين 50 و70%. وأفاد كاهية رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية بأنه يمكن للحرفي الراغب في الانتفاع بهذه الآليات التوجه إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو مركز النهوض بالصادرات، حيث يتم تسجيله ضمن قاعدة بيانات المركز. بمشاركة تونسية تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية ولا سيما السوق الإسبانية التي تمثل الوجهة الثانية لصادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التونسية، انطلقت أمس بإسبانيا فعاليات الصالون الدولية لمنتجات الصيد البحري التي تتواصل إلى غاية 8 أكتوبر الجارية. وتكتسي المشاركة التونسية في هذا الموعد أهمية خاصة في ضوء مكانة قطاع الصيد البحري ضمن منظومة الصادرات الغذائية، إذ بلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية نحو 18.4 ألف طن بقيمة تفوق 422 مليون دينار. وفي شأن آخر، ساعة وقاية تظاهرة تنظمها غدا الخميس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله:
6: ساعة وقاية إن شاء الله باش تكون يوم الخميس 8 أكتوبر، باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية في جميع ولايات الجمهورية، وهي ليست الأولى. سبق عملنا ساعة وقاية هذه، اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192. الخطوط الخضراء هي على ذمة العموم وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل متاحة وسبعة أيام في الأسبوع، وهي تتلقى الاتصالات واللي يرفع السماعة ويجاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي.
5: هذا وطلب المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله في تصريح للإذاعة الوطنية، طلب الأولياء بالإصغاء إلى أبنائهم ومراقبة سلوكيتهم.
6: كما نوفر صغيرنا مستلزماته وعديد الكماليات، لكن الأهم من هذا أن نوفر له المساحة الزمنية الكافية باش يسمعنا صغيرنا، لأنه الإنصات للطفل والإصغاء لتخصيص مساحة زمنية باش نسمعوا صغيرنا ونقعدوا خاصة ونلاحظوا عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بين بها ويلزم تتفطن لها. تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، تغيير الفجئي والمتواصل في النسق اليومي مع شكون يجلس، ركزوا معاه وناخذوه ماخذ الجد، وخاصة الفزعلة ونلتجئوا للمختصين وهم ديما على ذمتهم.
5: بهدف تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير فضاء رقمي أكثر أمانا لهم، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال جملة من الإجراءات الجديدة يلزم بموجبها مزودو خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية. المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال محرزية العونية:
7: يلزم مزود الخدمة متاع الانترنت يضمن في العقد متاع الاشتراك متاعه بند واضح وصريح يتعلق بحماية الأطفال. يلزم يوفر حلول اليوم للأولياء باش ينجم يراقب الولوج متاع الأطفال متاعه للانترنت. حلول هذه تمكن الأولياء باش يعملوا تصفية العناوين متاع المواقع. الحاجة الثانية ثم الأجهزة المتصلة بالشبكة عند الولي في المنزل، ينجم يشوف الأجهزة كلها المتصلة، يتعرف عليها ويعطي لكل جهاز الصلاحية أنه العناوين يدخل لهم وقديش الوقت. المزود يلزم اليوم يوفر دليل وإلا وثيقة تفسر للولي كيفاش يستعمل هالآليات هذية، كيفاش يفعلها وكيفاش يلغيها. هذوما خدمات إجبارية اللي لازم اليوم مزود خدمة الانترنت يوفرها. فما زادة خدمات متقدمة، ينجم الولي اليوم الرقابة للطفل تكون في الولوج في خدمات الانترنت في القار في المنزل وإلا في الهاتف الجوال متاعه وهو حتى موجود خارج المنزل. هذوما الكل أدوات وآليات متطورة فرينها اليوم المزودين، نجم تكون بمقابل كي تكون متقدمة، وطلبنا من المزود ينص على ذاك الكل في الفاتورة بتاع الاشتراك. وقت الولي يحب يوقف الاشتراك في الخدمة المتقدمة هذه متاع الرقابة الأبوية عنده الحق في أي وقت يوقف الخدمة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
5: وفي آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي قطاع غزة وتزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر، اليوم أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات برفع حالة التأهب والاستعداد إلى الدرجة القصوى، وذلك بدعوى معلومات أمنية تفيد بنية حركة حماس تنفيذ عمليات هجومية. في غضون ذلك جدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده على منع الحركة من العودة إلى حكم القطاع ومواصلة ملاحقة عناصرها، فيما شدد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في كلمة له على أن المقاومة تدخل عامها الرابع بثبات وصمود لإفشال المخططات الإسرائيلية. وعلى الجبهة اللبنانية الآن ألقى أمين عام حزب الله نعيم قاسم كلمة أكد فيها أن أي مسار للحل السياسي يبدأ حصرا بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، مبديا استعداد الحزب لأول مرة للانخراط في نقاشات داخلية تشمل ملف حصرية السلاح بيد الدولة بشرط أن يجرى ذلك تحت سقف الدستور اللبناني وبعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية. وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي أيضا تترقب المنطقة تحركات إيران، حيث أعلن الرئيس مسعود بازشوكيان عدم هروب بلاده من الحوار مع الولايات المتحدة، بينما رفعت وزارة الدفاع الإيرانية نبرتها متوعدة بالرد الحاسم وتحديد أهداف عسكرية داخل إسرائيل وأمريكا في حال تعرضها لأي اعتداء جديد. وإلى اليمن الآن، حيث تتواصل المعارك الميدانية، حيث أعلنت القوات اليمنية الحكومية السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في تعز لحماية الملاحة بمضيق باب المندب، في حين أفادت تقارير أمنية بتنفيذ القوات السعودية ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في صنعاء. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر اليوم في فرضيات ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتوجهاتها. إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وتوفير آليات رقابة للأولياء. وفي العالم وفي ذكرى طوفان الأقصى، نتنياهو يجدد التأكيد على منع حماس من العودة إلى حكم القطاع ومواصلة ملاحقة عناصرها. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام اللي تتبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عدد جديد من شد وحنين. نبدأ بغنية وهنا رجع.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. في الموعد هذا يا أصدقائي المستمعين احنا متعودين نحكيه شوية أمثال شعبية تونسية. ناس بكر يقولوا ما تقطع الواد حتى تبان حجاره، وما تمشي في الليل حتى يطلع ناره، وما تصحوا بحبيب حتى تعرف أخباره. علاش ما تقطع الواد حتى تبان حجاره؟ على خاطر الواد وقت اللي يبدأ معبي بالماء طيارات فيه تكون قوية برشا، والواحد ينجم لقدر الله تصير له حاجة. فوقت اللي يركح الماء ويصفى وتبان الحجر اللي في قاع الواد تنجم تقطعه وقتها وانت مرتاح، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره، على خاطر كما نقوله احنا النهار ليه عينين، يعني الناس تشوفك وتشوفهم، والخطر اللي جايك تنجم تشوفه مش كما في الليل ما تنجم تشوف حتى شيء. وبالطريقة هذه ممكن لقدر الله الواحد يطلع عليه قطع طرق ولا تصير له حاجة. وما تصاحب حبيب حتى تعرف أخباره، ما يقولوا الناس تعرف الناس، فإذا كان تسمع عليه الحاجة الباهية فإن شاء الله تكون صحبة دائمة، وإذا كان تسمع عليه الحاجة الخايبة بتبيع ماذا بيك تبعد. لكن هذه راهي مش قاعدة ديما، خصوصا في الصحاب نجم يكون خايب مع الناس الكل ويكون باهي معك أنت، ما تنجمش تعرف معناها الصحاب هكا فيهم حاجة خاصة، فما كيمياء بينك وبينهم هي اللي تخليهم ينجذبوا ليك ولا تنجذب ليهم. إن شاء الله ربي يطيح بكم خيار الناس أصدقائي المستمعين. نسمع أغنية وأنا راجع.

موسم الزهور والورود وزقزقة العصافير والجمال الكل، حتى الحياة والأيام فيهم برشا غصرات من نوع هذية، لكن ما هيش دايما الحاجات هذية، ما هو الليل يجر النهار والنهار يجر الليل وهكذا، فالغصرات يجيها وقت وتمشي. المهم الواحد قدرته على التحمل وطاقته وأيضا إمكانياته وخبراته اللي تخليه بعض المشاكل اللي نجم يعالجها بشوية حكمة وشوية صبر. ما يزربش، ما يحاولش يلقى حل سريع جدا ومتسرع، ساعات يكون فيه نوع من التهور مش من العقل أنا هكا، فتو تمشي تتركح الدنيا والباهي يجي والربيع ينور إن شاء الله. إن شاء الله ديما أيامكم ربيع. أصدقائي المستمعين، اسمعوا الغناء ونرجع.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. الناس اللي ما تمشيش برشا للعباد يقولوا ساقو عزيزة، فوقت اللي طل على ناس تظهر وكأنه جاهم حد مقامه عالي برشا على خاطر جيتو عزيزة. مش كل يوم كما نقولوا احنا مقطع حصيرتهم، مش كل يوم السلام عليكم هاني جيت، وقت اللي يجي يجي بعز ودلال ويجي وما يطولش. حتى فما امثال يقولك الشخص اللي يجي لدارك ويلاحظ اللي هي مش مخمله ولا فما الغبره ما عادش دخله، خاطر ما جاش طلع عليك انت، جيت فقط في احوالك. على هذيك هالناس هذوما اللي ساقهم عزيزه برشا يقولوا المشي والجي يا خص ولد البي. ولد البي اللي هو ابن الملك، المفروض انه العز الكل عنده، لكن كي كثر من المشي والجي يولي الى حد ما يتيح القدر. ان شاء الله ربي يحافظ على اقداركم اصدقائي المستمعين، وتكونوا ديما عز الناس، وايضا تقابلوا عز الناس. نسمعوا الاغنيه ونرجع.

مرحبا واهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام، وتحيه للناس اللي تبعوا فينا في كل مكان، وسيس رواحكم الناس اللي تسوقوا، ربي يعينكم الناس اللي تخدموا، ربي ينجحكم الناس اللي تقراوا، وهاكم معانا الناس اللي ساهرين هكاك خاطر ما جاهمش النوم، ولا على خاطر هما ما همش من النوع اللي يرقدوا برشا، ولا على خاطر فم برشا ولا شويه افكار هكا حيرتهم الليله وما خلتهمش يرقدوا. ما يسالش هاكم معانا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في شادون وحنين. ناس بكري يقولوا البير اللي تشرب منه ما ترميش فيه الحجر، واللي تحب تعاشره ما تطيحش معاه القدر. الواحد يخلي كما يقولوا بلاصته نظيفة، كيف يعاشر الناس يعطيهم قدرهم باش يعطيوه قدره، يصون قدره ويصون أقدارهم. على هذاك طول العشرة وتلقاهم وقت الشدة الناس هذوما. ربي يعطيكم خيار الناس ويعطيكم الرفيق وقت الضيق أصدقائي المستمعين. احنا نواصلوا مع الأغاني التونسية أصدقائي المستمعين باش نختموا هذا الجزء من لقائنا الليلة. نتقابلوا بعد شوية في الجزء الثاني باش نحكيوا على حاجات مختلفين عن الحكايات اللي كنت نحكي لكم فيهم من خرافات العالم، وأيضا مختلفين على الأمثال الشعبية باش نمشيوا شوية للأدب.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اللجنة المالية والميزانية في مجلس النواب تنظر اليوم في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و 2000 والفرضيات والتوجهات لميزانية عام 27 و 2000 وضبط برنامج عمل اللجنة تشريعيا ورقابيا الفترة القادمة. اتحاد الفلاحة ينظم اليوم في توزر الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور لمواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم